عبروا لهم عن محبتكم، عبروا لهم عن ودكم، أشعروهم بالفخر بإنجازاتهم مهما بدت صغيرة. احترموا آرائهم، احترموا اختياراتهم، وإن لم تكن صائبة أقنعوهم بهدوء وروية، حاوروهم، اجلسوا معهم واقتربوا من عوالمهم، فبذلك تغرسون فيهم الإبداع والمبادرة وسداد الرأي وعدم الخوف والتصرف الرشيد في المواقف المختلفة. أغانينا تتعدد، إن شاء الله باقة الأغاني اللي بشترفقكم في هذه السويعة في ركن معاني، في أغاني تدخل قلوبكم وتزيدكم مشاعر كبيرة للناس اللي عايشين معاها، أبنائكم، أهليكم، أرحامكم، وإلا عامة الناس، زملائكم في العمل وإلا غيرها. نبدأ بأغنية تندم للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، هي إعادة تقديم لأغنية فولكلورية لبنانية كلاسيكية شهيرة عرفت تاريخيا بصوت المطربة الراحلة وداد. الأغنية من كلمات وألحان الموسيقار اللبناني الراحل سامي الصيداوي، ثم راجعين إلى باقي تفاصيل أغنيات معاني في أغاني.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
1: للناس الكل.
2: أهلا وسهلا بكم أوفيائنا متابعي أولى الإذاعات أولى البدايات بدفء الكلمة وبرسائل المحبة والامتنان لكل من تحبون. مرحبا بكم مواصلين دائما ونتحدث عن العواطف والأحاسيس والمشاعر الجياشة اللي يختبرها الإنسان. هو موضوع ماهوش معقد لكن متنوع لأنه نعيش في الدنيا هذه وسط عائلات، عنا فيها الأبناء، عنا فيها الأزواج، عنا فيها الزوجات، عنا فيها البو والأم. أشبعوا الناس هذوما بالحنان واللطف والحب وتقدير الذات، فإن لم تشبع هذه الحاجات منكم أشبعت من غيركم، خاصة منهم الأبناء، بل قد يستغل عثراتهم وهفواتهم في أمور لا تحمد عقبها. المشاعر هي استجابة لتجارب واعية تنشأ نتيجة العواطف، تنشأ نتيجة الأحاسيس، وتعتبر في تكوينها لفترات أطول، تشكل بناء الذات وتستجيب لحالات فيزيولوجية ونفسية للإنسان. من الأغاني في هذا الموعد أغنية خليك معايا، هي إحدى أشهر الأغاني الرومانسية للفنان المصري عمرو ذياب، صدرت عام 2007 ضمن ألبوم الليلادي، كلمات الشاعر أيمن بهجة قمر، ألحان محمد يحيى والتوزيع الموسيقي لحسن الشافعي، ثم يكون صوت المطرب التونسي القدير عبد الوهاب الحناشي في أغنية حققت نجاح كبير منذ انطلاقها في فترة الثمانينات وظلت محفورة في الذاكرة الفنية، تتميز بطابعها الطربي التونسي الأصيل وبكلماتها اللي تعبر على الشجن على الصبر، وزادها صوت الحناشي الجهوري. كلمات الأغنية تقول صبرك مكتوب وصبرنا كصبر أيوب، ثم رجعين لكم لباقي تفاصيل فقرتنا اللي نترفق بها إلى حدود الساعة 2 فجرا، ثم نواصل مع فقرة التكريمات.

0: أحلى الأغاني.
1: أهلا وسهلا بكم مجددا، ما زلنا معاكم في فقرة معاني في أغاني، ونذكركم أنه إمكانية التواصل تكون عن طريق صفحة الإذاعة راديو ناسيونال تونيزيان، وإلا عن طريق البريد اللي هو 71 شارع الحرية 2 تونس، لقاء ليالي القمر. ضعوا أنفسكم مكان من يحتاج إلى مشاعركم النبيلة، كلماتكم الطيبة، واستشعروا ما يعتريهم من ألم. لا تحطموا آمالهم، كونوا عونا لهم، فالشمعة لا تخسر شيئا إذا ما تم استخدامها لتشعل شمعة أخرى. تذكروا الكلمات الجميلة اللي أثرت فيكم يوما ما حين كنتم بأمس الحاجة إليها، واعلموا أن غيركم اليوم يحتاج لها، فلا تبخلوا بها، فلربما تكون كلمتك طوق نجاة. لا تبخلوا من إظهار مشاعركم، ولا تكبتوا أحاسيسكم، واطلقوا لها العنان ما دامت في طريق الخير للشر، والبناء للهدم، والأمل لا الإحباط. واحدة من الأغاني اللي تقول هكا نعيش، أشهر أغاني الفنان التونسي وليد الصالحي، صدرت عام 2022 وحققت ملايين المشاهدات على منصة اليوتيوب. تتميز الأغنية بطبعها المؤثر وكلماتها اللي تعبر عن الرضا ومواجهة صعوبات الحياة، ثم رائعة من روائع الفنانة المصرية الكبيرة نجاة الصغيرة. لو تعرف اللي تميزت بأدائها الرومانسي العذب وصوتها الدافئ. الأغنية من كلمات الشاعر الغنائي الشهير حسين السيد وألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب.

0: الإذاعة الوطنية التونسية
1: راديو ناسيونال فوان تير.
2: مواصلين معاكم اللقاء وين ما كنتوا أوفيائنا متابعي الإذاعة الوطنية التونسية إلى حدود الساعة 3 فجرا، ونذكركم أنه كل المستمعين نرحب بهم في ساعة استثنائية نكرسها لتكريم أسطورة الفن العربي الموسيقي والشاعر بالعود مارسيل خليفة. هو فنان ضمير حي، حمل العود ليصبح سلاحا، غنى للحرية للحب وللوطن على مدار ساعة كاملة. سنرافقكم في رحلة عبر أشهر أغاني ونستعيد محطات من مسيرته اللي صنعت منه رمز ثقافي وإنساني خالد. ما زلنا مع هذا اللقاء ونحمل لكم الأمل والتفاؤل لكل ما هو جديد بإشراقة هذا اليوم المبارك السعيد. فقرة معاني في أغاني ما زالت متواصلة، وتو نسمعوكم عمل غنائي للفنانة عفراء سلطان صدرت في ماي 2026 اللي لاقت تفاعلا واسعا وحقت نجاح ملحوظ. تنتمي الأغنية إلى النمط العراقي الرومانسي الحزين والمؤثر، كلمات ألحان خالد جمال. ثم نسمعوكم أعمال رومانسية مميزة للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب تباعا تباعا، وأغنية مشاعر وهي تعد واحدة من أشهر وأنجح الأغاني الرومانسية والدرامية في العالم العربي، صدرت عام 2013 كشارة تيتر لمسلسل رمضاني شهير حكاية حياة. ثم نواصل مع أشهر الأغاني الرومانسية في فقرة معاني في أغاني.

0: الإذاعة الوطنية التونسية
1: أبل موسيقى.
2: إن شاء الله نكون وفقنا في باقة الاختيارات الغنائية اللي في هدوء هذا الليل. حلمت بالكثير بين هذه الأصوات العربية اللي اخترناها باش نأثوا بها ساعتنا الثانية. رجعنا لكم بإذن الله إثر موجز الساعة الثانية فجرا باش نواصلوا تفاصيل رحلتنا إلى حدود الثالثة في باب تكريمات، ونتحدث عن الفنان الذي غنى عن فلسطين، حمل قضيتها في حنجرته كما يحملها الفلسطيني في قلبه، الفنان الذي لحن كلمات محمود درويش فصارت أناشيد أمة، والذي عزف في قاعات العالم الكبرى من الأولمبيا في باريس إلى مسارح بيروت المثقلة بالجراح والكبرياء. بين يديه عود قديم فتغيرت حياته، وربما تغير معها شيء في تاريخ الموسيقى العربية. مرحبا بكم جميعا على موجات أولى الإذاعات، أولى البدايات.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: أسأل الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. تونس توقع إلى جانب الجزائر وإيطاليا والنمسا وألمانيا، توقع في الجزائر العاصمة أعلن الجزائر الوزاري بشأن مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين، ويهدف إلى تعاون الأورو متوسطي في مجال الهيدروجين الأخضر وتعزيز أمن الطاقة، وذلك في ختام إشغال الاجتماع الوزاري الثاني لوزراء الطاقة للدول الشريكة في المشروع. إطلاق مشروع وطني بعنوان البنية التحتية الذكية والمستدامة يهدف إلى مرافقة المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين في تونس في مسار الانتقال نحو الاستدامة. رئيسة المشروع فاطمة عطية وضحت أن المشروع الذي يمتد 7 أشهر يمثل همزة وصل بين الباحثين وحاملين المشاريع والمؤسسات، بما يسمح بتحويل الإشكاليات المطروحة لحلول قابلة للتطبيق وذات صلة بالاقتصاد الوطني. نائب رئيس مجمع المحاسبين ببلاد تونسية حسين بوناني يحذر من استعمال بعض الروابط الإلكترونية المشبوهة أثناء القيام بإجراءات التسجيل للحصول على قرض على الشرف، ويدعو الراغبين في الانتفاع بالقرض على الشرف للتسجيل حصريا عبر المواقع الرسمية للبنوك المعنية. في فلسطين المحتلة 4 شهداء ومصابون جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية في حي الرمال غرب مدينة غزة. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .تي.إم.
2: الخبر عنا مسؤولية
3: والمعلومة أمانة،
0: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
3: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
0: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي.

ليالي القمر مع بسمة الدربالي. تحية طيبة لكل المستمعين الكرام، نرحب بكم أوفيائنا ومواصلين رحلة ليالي القمر على أولى الإذاعات من البدايات لحدود الساعة 3:00 فجرا. ساعتنا الختامية ستكون استثنائية واستثنائية اللي نكرسها لتكريم أسطورة الفن العربي الموسيقي والشاعر العود مارسيل خليفة. هو أكثر من فنان، إنه ضمير حي حمل العود ليصبح سلاحاً، غنى للحرية، للحب وللوطن. على مدى هذه الساعة الكاملة سنرافقكم في رحلة عبر أشهر أغانيه، ونستعيد محطات من مسيرته التي صنعت منه رمزاً ثقافياً وإنسانياً خالداً. من قرية عمتشيت في لبنان بدا مارسيل خليفة رحلته مع العود ليحول النغم إلى رسالة. ارتبط منذ بداياته بالشعر العربي الحديث، خصوصاً مع قصائد محمود درويش، فكانت الأغنية الملتزمة تولد من هذا اللقاء. نستمع الآن إلى وعود من العاصفة تكون البداية.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم. منذ تلك اللحظة أصبح صوت مارسيل صوته مرادفاً للالتزام، وارتبط اسمه بالقضية والحرية. مارسيل جعل من الأغنية أداة مقاومة وصوتاً للإنسان العربي في مواجهة المنفى والاحتلال. ومن أبرز أعماله التي التصقت بذاكرة الشعوب أغنية أحن إلى خبز أمي وقهوة أمي، اللي جمعت بين دفء الأم وحنان الوطن.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
1: للناس الكل.
2: تمضي الرحلة دون أن نشعر، ويصير ما كنا نركض نحوه أقل أهمية مما نحمله في داخلنا. لكن بين السياسة والإنسان، مارسيل خليفة لم ينسى أن يغني للحب والكرامة. مارسيل غنى للحب والإنسان ليؤكد أن الالتزام لا ينفصل عن المشاعر. نستمع معا إلى منتصب القامة أمشي، حيث يمتزج الكبرياء بالعاطفة.

0: الإذاعة الوطنية التونسية
1: راديو ناسيونال بوان تام.
2: انتقال قصير بعد الأغنية، لكن مارسيل لم يتوقف عند الغناء، بل خاض مغامرات موسيقية جديدة مزج فيها التراث بالحداثة. إلى جانب الغناء، مارسيل خليفة قدم أعمالا موسيقية تجريبية أبرزها جدل، حوار بين العود وتشيلو يفتح أفاقا جديدة للموسيقى العربية. لنستمع إلى هذا المقطع الآلي اللي يعكس جرأته الفنية.

0: schnell alleine rein.
1: هذا الحوار بين العود وتشيلو يعكس جرأة فنية نادرة، ومع ذلك ظل مارسيل وفيا لقضايا الإنسان العربي. مسيرة مارسيل خليفة ألهمت أجيالا من الفنانين والمستمعين الأوفياء في كل أنحاء العالم. شهادات كثيرة تأكد أنه لم يكن مجرد مطرب، بل رمز ثقافي وإنساني. نستمع الآن إلى جواز السفر، أغنية تختصر معاناة المنفى والهوية.

التونسية أحلى الأغاني. هكذا عبر مسيرة طويلة أصبح مارسيل خليفة أكثر من فنان بل أسطورة عربية حقيقية. مارسيل سيبقى العلامة المضيئة في تاريخ الفن العربي، صوتاً للحرية، صوتاً للحب، صوتاً للإنسان. ونختم هذه الحلقة الخاصة بأغنية يا بحرية، تحية للحرية التي غنى لها طوال حياته.

انطلقنا أوفيئنا في لقاء ليلي القمر بمشاهر كبيرة. ننهي اللقاء أوفيئنا أوفياء أولى الإذاعات والبدايات بصدق عميق ووفاء يتجدد بإذن الله الأسبوع المقبل. إلى ذلك الحين بقية متابعة طيبة مع باقي برامج هذا اليوم المبارك السعيد. إلى اللقاء.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. المستشفى الجامعي المنجسين بالمرسى ينطلق في العمل بتطبيقة جديدة لتعزيز سرعة التكفل بمرضى الجلطات الدماغية عبر تسهيل تبادل المعلومات والتنسيق بين مختلف الاختصاصات المتداخلة، بما يساعد على تقليص أجل التشخيص والتدخل وتعزيز نجاعة التكفل بالحالات المصابة بالجلطات الدماغية. خلال متابعة رفقة السفير الياباني في تونس مشروعا نموذجيا للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة من النفايات باعتماد تقنية يابانية في المصب البلدي بباجة، وزير البيئة حبيب عبيد يؤكد أن عددا من المشاريع يجري تنفيذها في تونس لمعالجة النفايات وتثمينها باعتماد تقنيات متعددة من بينها إنتاج الوقود البديل، مشيرا إلى أنه سيتم بعد تقييم نتائج التجارب تعميم أفضل التقنيات على 17 مصبا بلديا موزعة على مختلف مناطق الجمهورية. اليوم يختتم بمقر منظمة الأعراف بالعاصمة الصالون الدولي للانتقال الطاقي، ويخصص يومه الأخير ليوم إعلامي تنظمه مؤسسات وشركات مختصة لتقديم حلولها وتكنولوجياتها ومشاريعها، سيما في مجالات تعميم استعمال الطاقة الشمسية وتأمين المشاريع وتمويلها. اليوم بالمستشفى الجهوي الهادي جابالله بتوزر قافلة صحية شعارها صحة قلبك أمانة، تنظمها الجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والشرايين. في العالم، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية فجر اليوم إن قافلة بل ناقلة للنفط الخام تعرضت لإطلاق نار عند الطرف الشمالي من مضيق هرمز المحاذي لسلطنة عمان بمقذوف مجهول، وأضافت أن طاقم الناقلة بخير وأنه لم يحصل إلى حد الآن أي ضرر بيئي في المنطقة. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
2: من 1938
3: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
4: أم البدايات
3: الإذاعة الوطنية التونسية،
5: أولى الإذاعات.
6: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
7: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
8: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
9: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألون ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان، عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.
1: والله لو بحت بأي حرف تكدس الليلك في الدروب. لا تسألوني ما اسمه حبيب.
0: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.
2: أهلا وسهلا بكم في رحيق جديد للسان. يسعدني أن تكون ضيفتي مربية وباحثة وناشرة، وطبعا صفات كثيرة تخول لنا أن نتحدث في هذه الحصة عن موضوع دقيق وهو لغوي والتربوي في سرد الأطفال. ضيفتنا هي نجيبة بوغندا. أهلا وسهلا بك.
3: أهلا أستاذ.
2: أنا قدمتك، كيف تقدمين نفسك؟ قدمتك بطريقتي على أنك كاتبة، طبعا لك قصص الأطفال سنذكرها بعد حين، وأنت تشتغلين في التربية من الجهة، جهة التعليم والبيداغوجيا، وأنت تعدين بحثا في مرحلة الماجستير. ما موضوعه؟
3: نعم، أنا نجيبة بوغندا.
2: معناها تعودين إلى البداية.
3: لست بوغندا، فقط بوغندا.
2: بوغندا، عفوا أنا نقرأ بالفرنسية.
3: نعم،
2: معك.
3: أنت قلت كل شيء، لا يمكن، لا أستطيع أن أزيد أو أضيف فوق ما قلت، لكن ما أريد أن أقوله أني أبحث عن الإضافة التي سأتركها. كلنا يحيا ويموت، وبعد الموت أريد أن أترك أثر.
2: أطال الله في عمرك، وأنت ينبغي أن تتركي وتركتي أثرا في الحياة.
3: شكرا لك.
2: أثر ما بعد الحياة يتحدث عنه. أنا سألتك في بحثك في الماجستير، هل يتعلق بأدب الطفل؟
3: فيه نوعا ما، ليس هو أقرب للتعلمية منه إلى أدب الطفل.
2: نعم.
3: لأنه يتحدث عن السرد الشفوي في بناء المعارف من خلال مرحلة عمورية مهمة اللي هي تكون في المدارس الابتدائية.
2: نعم، ما الصعوبة في هذا؟ يعني لماذا دائما نركز على المرحلة الابتدائية والقص عند الأطفال، ويعني هذه المرحلة العمورية الأولى التي معناها هي في الحقيقة لا يكون وعي الطفل بها وعيا مباشرا، وإنما تترك أثارها الأساسية في حياته رجلا بعد ذلك وكهلا وشيخا.
3: نعم، المرحلة الابتدائية هي أهم مرحلة في بناء شخصية الطفل وفي بناء معارفه وفي بناء هذه الشخصية التي ستكون يوم ما حاملة للمشعل. وبالتالي ركزت على هذه المرحلة من خلال تعاملي مع الأطفال، ومن خلال ما أجده من صعوبات في تملك الطفل للسرد الذي يعاني فيه من بقايا شفاهية. هذه الشفاهية تجعله يركز على الحفظ أكثر منه تركيز على المعلومة التي يستقيها من خلال وضعيات دالة. فأردت أن يكون هذا البحث أن أثري به ولو بجزء قليل، أثري به الجامعة التونسية كباحثة، وفي نفس الوقت أتعلم منه أشياء أخرى يخولها لي الاطلاع، وأنا أبحث يفتح لي أفاق أن أرى تجارب أخرى وأرى النقاد وأرى أرى الباحثين، خاصة في مجال البيداغوجيا في هذا المجال، حتى يمكن أن ننهض بتكوين هذه الشخصية العرفانية أو في مجال معارفها ونتجاوز الصعوبات التي يعاني منها.
2: نعم نجيب، أنت الآن وظيفتك تراقبين
3: نعم.
2: المدارس
3: نعم.
2: الابتدائية في وضعية المراقب الآن، وأنت تمارسينها على كثير من المدارس، هل تعتقدين أن الأطفال لهم الفرص المتماثلة في الرجوع إلى السرد، في أن يطلعوا على السرد المكتوب على الأقل أو السرد المسموع؟ هم يطلعون على السرد في الصورة، في الصور المتحركة، ولنا أن نرجع إلى ذلك، ولكن السرد الحي الذي ينطلق من المدرسة، هل ينطلق بنفس الكمية؟ هل ينطلق بنفس النوعية؟ هل أنت راضية عنه أم ماذا يحدث؟
3: بالنسبة لحضوري في المدرسة مع المعلمين ليس دور المراقبة بقدر ما هو دور الإرشاد أو المساعدة.
2: أستاذة نجيبة أنا لا أقصد مراقب، أنا مراقب المدني.
3: من يسمعنا
2: لا تصل لا لا مراقبة بالفصحى.
3: نعم
2: مراقبة بالفصحى، يعني أنت تراقبينني، أنا أنت رقبتني مذ حين أني أخطأت في اسمك وأصلحت، يعني هذا بالمعنى المحايد للمراقبة. نعم. موش المراقب العام الذي يكتب. نعم. لا لا لا
3: لأن هناك من يقف
2: فيهم هم من يقفون فليقفوا كما شاءوا. نحن نتكلم بأريحية.
3: نعم.
2: وضعية المراقب العارف بما يحدث، هل تقديرك أن هناك نقصا ما؟
3: نعم هناك نقص وهناك اختلاف في التملكات لدى الطفل، ليسوا على نفس الأفق أو على نفس النسق في تعلماتهم، باعتبار أن القسم هو خليط من الأطفال حسب قدرات مختلفة ومتبينة وتأثير البيئة الاجتماعية مختلف. تقريبا هي المدارس التي أشرف عليها هي مدارس في أحياء شعبية، بطبيعة الحال تكوين الأولياء أو معارفهم أو ثقافتهم مختلفة من أسرة إلى أسرة، وهذا يؤثر كثيرا في تكوين الطفل من حيث سرده الشفوي أو الشفهي. بالتالي لا أجد نفس الأطفال على نفس الوقوف على السرد، كذلك حتى بين المدرسين في حد ذاتهم كل يرى المسألة من زاوية. أذهب إلى أبعد من ذلك، هو الدافع الذي جعلني مثلا أذهب إلى هذا البحث الأكاديمي، أني أجد أن طفل المدرسة التونسية يبدأ منذ سنة الأولى، الآن ستضاف سنة تحضيرية داخل المدارس تعود إلى المدارس، لكن من سنة أولى سنة سادسة يدخل ويخرج وفي الغالب لا يتقن التحدث ولا يتقن الكتابة ولا يتقن الأخذ بالجزئيات الأساسية أو حتى الرؤوس الأقلام العامة في بناء سرده، فتجده منقوصا إما من الشخصيات أو من الإطار المكاني أو الإطار الزماني، أو حتى هذا التواصل بلغة تكون شافية وتكون فيها توظيف لتعلماته الأفقية بين المواد. فهذا الذي دفعني إلى هذا البحث حقيقة من خلال وضعية دال اللي هي داخل أقسامنا.
2: نعم نجيب، أنت كتبتي قصص قصيرة، قصص أطفال. نعم. كثيرة، أنا أقرأ العناوين، ربما عدنا إلى المتن بعد ذلك. مثلا كبش العيد، نملة توقع.
3: نعم.
2: خديجة تطرد جارها.
3: نعم.
2: بين نحلة وزهرة.
3: نعم.
2: أنت لست في من المؤسسين للقص الأطفال، ولكنك لست الخاتمة أيضا. أنت مجربة. ما الصعوبة إذا قلت لك ما هي الصعوبة الثلاث؟ لنفترض أن ثلاثة فقط.
3: نعم.
2: ما هي الصعوبات الثلاثة التي تعترض من يكتب للأطفال؟ الصعوبة الأولى باختصار.
3: نعم. الصعوبة الأولى تحديد المعجم.
2: تحديد المعجم.
3: تحديد المعجم هو صعوبة.
2: ولكنك أنت فتحتي لهذا، أنك تركتي شرحا للكلمات. وهذا جيد. ثانيا
3: الصورة المرافقة للنص، لأني أرى أن الصورة لا تقل أهمية عن النص.
2: نعم.
3: باعتبار نحن في عصر الصورة. وهذا مهم جدا للطفل، والطفل عندما يقتني القصة أو يذهب لاختيار القصة في المكتبة العمومية الصورة هي عتبة أخرى تجلبه إلى.
2: أنا أرى أنك شاركتي رسامين حتى من خارج البلد. مجيد البياتي عراقي.
3: نعم. كنت مقيمة في تونس.
2: اي طبعا. نعم. طبعا أنا نحن نرحب بكل عربي يقيم بيننا.
3: نعم نستفيد من تجارب مختلفة. نعم.
2: وهي الحقيقة رسوم جيدة وحتى إخراج الكتب معناها جيد، أشهد بذلك. هذه صعوبة ثانية. صعوبة ثالثة
3: صعوبة ترويج الكتاب.
2: لا ما هذه صعوبة تجارية.
3: لا أفكر فيها كذلك.
2: كيف ذلك؟
3: وأنا أكتب.
2: تفكرين كيف تروجينه ماليا وإلا؟
3: لا لا لا أفكر بالجانب المادي صدقا، ومن يعرفني يعرف أني
2: نجيب بايد. طبعا طبعا لا من حقك أن تفكري في الجانب المادي، ولكن دعنا منه الآن.
3: لأن لو فكرت في الجانب المادي لما حرصت على الشكل الجيد ونوعية الورق.
2: لا وأشهد أنك أعطيتي المراجعة لمتفقدين.
3: نعم.
2: يعني والحقيقة أنه معناها الجهد الجمالي والجهد وحتى في حجم الورقة وحجم الصورة
3: نعم.
2: كان جيدا.
3: نعم أحسبك أستاذ تعلم أن الكتاب عندما يكبر حجمه خاصة للطفل بأربع ألوان سيكون ثمنه أكبر تكلفته أكبر. فقط أردت أن ألمح أني عندما كنت أكتب كذلك رعيت وضعية الأسرة التونسية التي يخرج فيها الأب والأم للعمل وأنه لا وقت لديهم.
2: والدليل على ذلك أن قصص تتراوح بين 2500 و3000
3: نعم.
2: مليم. هذا ثمن بسيط جدا.
3: لا حتى حجم الكتابة يعني فكرت في الجانب هذا حتى يستطيع في الليل أن يقرأ الكتاب.
2: لا الحقيقة
3: حجم
2: الحقيقة
3: كبير.
2: أنه
3: ولها علاقة بمحاور
2: الإخراج طربية. الإخراج في تقديري تعرفين أنني كثير الانتقاد وكثير النقد.
3: لا هي شهدت حتى وزارة الثقافة في شراكات نفس الملاحظة التي ذكرتها وشكرا لك.
2: عايشك شكرا. نمر إلى الركن المهم.
0: رحيق اللسان.
4: أجل كل سنفور يسنفر عملا رائعا بابا سنفور.
5: أو غبي.
4: أنا أعني تقريبا كل السنافر.
5: كف عن ذلك يا غبي.
6: حسن قوي.
5: يا غبي لما لا تذهب لجمع المزيد من الصخور وتترك عمل المطرقة لنا؟
6: حاضر بابا سنفور سأعود مع المزيد من الصخور. لا يوجد صخور هنا ولا هنا ولا صخور هناك ولا صخور في الداخل أيضا. هناك كمية كبيرة من الصخور شكلها غريب لكنها ستفي بالغرض.
5: يا للعار نحن نصطاد السنافر طوال اليوم ولم نرى صنفورا واحدا صغيرا لذا سنتناول الليلة الحساء والفاصوليا. لو يترك الحظ بابنا على سبيل التغيير ما هذا؟ ما هذا الذي يلمع؟ هلهول. إنها ماسة هلهول. وهذه واحدة وواحدة أخرى وواحدة أخرى. لا بد من أن أحدهم أوقعها وهذا يعني أن هناك المزيد. تعال هلهول وابدأ البحث هذا يوم حظنا.
2: مرحبا بكم من جديد. نحن في رحيق اللسان في حلقة عن اللغوي والتربوي في سرد الطفل. ضيفتنا هي نجيبة بوغنتا. كنا نستمع في أما قبل إلى مقطع من سلسلة السنافر. تعرفين كنا نتحدث هنا عن السرد التفاعلي الذي نجده ربما في الانترنت ولكن نحن تربينا على السرد في التلفزة السرد المصور المسموع في وسائل السمعية البصرية. ومن منا في جيلي أنا وحتى ربما في أجيال بعدي من منا لا يعرف السنافر.
3: نعم.
2: حسب رأيك أولا تقييمك كمختصة الآن السلسلة حينما تشتهر كالسنافر مثلا
3: نعم.
2: تكون جديرة تربويا بتلك الشهر.
3: هنا تدخل وسائل الإعلام من حيث تكرار المشهد داخل الإشعار مثلا الأعمال. لكن ما تربينا عليه الأجيال السابقة أقصد قبل هؤلاء فتقريبا المحتوى يكون في مستوى أنه يساعد الطفل على عديد التملكات وتحقيق العديد من القدرات.
2: معناها تقصدي أن ما جاء بعدنا
3: لا
2: ردي بالك لأنه رأوا نحن نتهم بالماضوية جيلنا أنه كل ما هو ماضي عندنا أفضل مما يأتي. لا نريد أن نقع في هذا. هناك الجيد والغث
3: نعم.
2: والسمين في جيلنا في الجيل الذي قبلنا في الجيل الذي بعده.
3: من حيث نتحدث عن المستوى اللغوي والتملكات في هذا المستوى الرصيد اللغوي والمعجمي إلى غير ذلك. لكن الطفل اليوم غير طفل الأمس وهو في حاجة كبيرة إلى الصورة. الطفل اليوم أنت ترى أنه منذ العام الأول الأم تسلمه لهاتفها أو تضعه في
2: الهاتف الذكي
3: نعم وهو يتابع هذه الصورة المتحركة تجلبه أكثر من غيرها
2: نعم.
3: ولو كان لدي الإمكانيات المادية الكافية لجعلت هذه القصص في أقراص مضغوطة بصور متحركة حتى يتابع الطفل، مثل الكاراوكي يتابع الطفل القصة مكتوبة والقصة مسرودة.
2: نجيبة، لا نخرج عن سؤالي، هل أنت تعتقدين أن سلسلة كسنافر مثلا التي ألاقت شهرة عربيا وهي تعرفين أنها مدبلجة وهي من أنتاج شركة أمريكية اللي هي هانا باربرا، معناها وسنافر هي سلسلة كان لها رواج عند الفرنسيين عند الإنجليز عند يعني لها رواج عالمي، وعندنا سميناهم سنافر لا تعنينا، وهي وهم شياطين زرق أو جان أزرق كما نقول نحن، هم كائنات صغيرة دائما يهاجمهم هذا الكائن الكبير الإنساني الذي هو شرشبيل، وطبعا يحاول كل مرة أن يسيطر عليهم وأن يأكلهم إلى غير ذلك، وهم في هذه القصة يصارعون باعتبارهم كائنات صغيرة كائنا كبيرا اللي هو الإنسان. هل تعتقدين أن أنا سأدخل إلى لب السؤال، هل تعتقدين مثلا أن سلسلة السنافر تصور الإنسان وهو شرشبيل لأنه هو الإنسان الوحيد تصوره على أنه كائن شرير؟ هل نستطيع أن نربي الإنسان الطفل الصغير، لأنه السنافر في الحقيقة هي كائنات صغيرة بقطع النظر عن نوعها جنون ومش جنون، يتعاطف معها الصغير، هو يتعاطف مع الحجم ولا يتعاطف مع الجنس، ولكنك وأنت تتعاطف باعتبارك طفلا صغيرا أنت تتعاطف ضد جنسك البشري العدواني. هل تعتقدين أن في هذا رسالة ناجحة تربويا في أن تربي الأطفال الصغار على أن يكونوا خيرين ولا يكونوا شرشبيليين؟
3: بالنسبة لصورة شرشبيل التي يكون عليها الإنسان في هذه السلسلة هي صورة عكسية، مثلا حتى في قصة خديجة رأيتك منذ حين نظرت إلى قصة خديجة الرجارة
2: وقرأتها
3: نعم
2: وأنا سأعود إليها
3: نعم
2: واستمتعت أنا الحقيقة أنا قلت في نفسي علي أن أقرأ هذه القصص جميعا، فرصة
3: شهادة أعتز بها،
2: لا استمتعت أنا سنعود إلى هذه
3: فقط هناك نحدد موضوع ما أو شخصيات ما بطريقة عكسية، هو شرشبيل شرير لكن نحن من خلال حضور شخصية السنافر نحن ندعو إلى قيم أخرى عكس ما روج له في المعنى الأول. المعاني الثواني أنه نحن ندعو إلى وجودنا أنه نكون خيرين، ومن خلال السلسلة سنكره شرشبيل في دوره الشرير.
2: معنى أنت تقصدين في قصة خديجة تطرد الجارة أن خديجة كانت مثالا جيدا للتلميذة المجتهدة التي تقرأ وتراجع دروسها وتريد أن تنجح، بينما جارها يريد أن يثنيها عن ذلك، حتى أنه جاء ذات مرة يريد يستنجد بها
3: على النملة والسرار.
2: نعم أنا تذكرت الحقيقة هذا، ولكن أنا لي بعض العتب على خديجة.
3: نحن نتعلم.
2: لا مش عليك أنت. لأنه حينما جاءها يريد مساعدتها قالت له هاي يغرب عن وجهي ولا تعد إلى إزعاجي، سألقنك درسا لن تنساه ما حييت أيها الكسول المتوني. هذا ذكرني بالنملة التي قالت للسرار إنه كان عليك ألا تغني وما إليه. لكن أعرف أنك باعتبارك كاتبة أنك كنت ربما واقعية في هذا، لأنه ربما يمكن للطفل الصغير أن يفكر بهذا الشكل وأن يكون قاسيا بهذه اللغة، ولكنك ساردة همت بإغلاق الباب في وجهه، لكنها استشعرت هؤلاء الجانب الإنساني والتربوي، استشعرت حاجته الحقيقية إلى فهم ما فاته من الدرس وتصورت هذا جميل. هذا جميل لأنك تكون قاسي ثم تتسامح بعد ذلك وتصل بما تريد إلى هذا. تفسيرا لما قلته أنه شرشبيل ربما يربينا بالعكس، هو حجة كما يقول المجادلون، هي حجة بالخلف، أو هي أنك تبين لي أن تعرف لي الأشياء بخلفها. يعني بصفة عامة لماذا لم ينتج، ونحن نتحدث عن السرد المرئي المسموع، لماذا لم ننتج في الثقافة العربية اليوم وعنا من القدرات والإمكانات، لماذا لم ننتج نصوصا عالمية تدبلج في الخارج؟ هل أنه عنا مشكلة في النص؟ هل أنه عنا مشكلة في ابتداع الأفكار الإنسانية التي يمكن؟ هل أنه عنا مشكلة في الترويج؟ ذكرتي أنت منذ حين ترويج لا بالمعنى المادي. ما المشكل الذي لا يجعلنا في أدب الطفولة، في أدب الطفولة المرئي المسموع، لا نكون عالميين؟
3: والله أستاذ لا أدري بالضبط.
2: في رأيك، في رأيك،
3: في رأيي لو توفر الماديات إلى جانب
2: يمكن عنه.
3: نعم نعم، أحيانا تتوفر مثلا في الدول العربية، نتحدث بصفة عامة في الدول العربية، هناك جانب مادي في عدد من الدول.
2: تذكري افتح يا سمسم.
3: نعم.
2: السلسلة الكويتية هذيك كان على الأقل عندها رواج عربي في ذلك الوقت، ولا أعتقد أنه معناها الإمكانات كانت تتطلب منهم مجهودا مهول. ولكن أنا أعتقد أن التجربة مذيكة المتنوعة والتي استلهموها من تجارب غربية تجمع بين السرد والتعليم وغير، هي تجربة ناجحة. أنا أعتقد أن النجاح ممكن
3: بطبيعة الحال،
2: ولكن
3: ما سعينا إليه.
2: لا، مش معناها نحكي على
3: إنتاج، لا حتى إنتاج المسلسلات الأطفال الموجهة للأطفال، القصص الموجهة للأطفال، لو سعينا إلى ذلك فسنحقق ذلك حتما.
2: أي ما الإشكال؟ نريد أن نعرف لماذا لا ننتج شيئا يتوجه إلى أطفالنا العرب.
3: ربما الانبهار بالغرب أكثر منه، ونثق في قدرته. أيوة، لكن على الإنتاج أكثر من قدرته نحن.
2: لا، نجيبة شوف، في عهد افتح يا سمسم، في عهد الثمانينات
3: والسبعينات
2: كان الغرب موجود. علش نجيبة نريد، وراني أصل ببرع، لماذا نريد أن نلقي أزماتنا على نجاحات الغرب؟ لماذا نقول لأن الغرب موجود؟ ما هو الشرق موجود أيضا؟
3: ولو لذلك لما كتبنا نحن، أتحدث عن نفسي. هذا أنت قلت لي تخيلي، ربما هذا لست ملمة بكل شيء، لكن ربما يكون هذا سبب من الأسباب، هذا الانبهار بالغرب، وهو الذي يعطينا، هو الذي يورد لنا حتى أفكارنا في التربية. هل الكفايات نابعة من عندنا؟ هي مستطاعة.
2: هذه فرصة نجيبة، فرصة أن نتكلم عن هذا. هل أن الانبهار هو الذي جعلنا نذهب إلى هذه المناهج الغربية، أم أننا لا ننتج نحن؟ من الذي أنتج نظريات هاو نتحكم في البيداغوجيا؟ من الذي من العرب إلى اليوم أنتج نظريات وأقنع بها العرب سيدي على الأقل؟ من؟ هل لديك ريفيرانس؟
3: نعم.
2: نحن في مرحلة لم ننتج فيها معرفة تجعلنا نواكب المعرفة الكونية. إما أن تجدي من يدعو إلى أنك تعتمد على قدراتك، وقدراتك قليلة، وإما أنك لا تجدين معرفة أصلا. مش قضية نجيبة فيما في رأيي، واسمحي لي أني أختلف معك، ليست قضية شرق غرب وأن الغرب أبهرنا. يا أخي الغرب أبهرنا مدة، هل المنبهر سيبقى منبهرا إلى ما لا نهاية؟ علينا أن ننظر في جيوبنا، هل في جيوبنا مثل هذا السرد الكوني؟ هل في جيوبنا مثل هذه القصص العالمية؟ هل في جيوبنا مثلها؟ أنت منذ حين قلت لي أن خديجة تطرد جارها ذكرتك بالسرار والنملة.
3: نعم.
2: ولكن هذه قصة منين جاي؟ هي قصة كونية.
3: نعم.
2: قصة عالمية.
3: نعم.
2: انظري وأنت تكتبين نجيبة أن قصة السرار والنملة أثرت فيك.
3: نعم.
2: لماذا ليس لدينا، بيانسور تو نحن عنا راه في الإبداع العربي القديم، لماذا ليس لدينا دائما هذا التفاعل بالكم بقدر ما نأخذ نعطي؟ أنا دائما يحيرني هذا السؤال وأجد له أجوبة، ولكن في الحقيقة لست إلى اليوم مقتنعا بذلك.
3: هو أستاذ في هذا المنح على ذكر قصة السرار والنملة، هناك عديد القيم في القصص التي ترجمت خلال عمليات الترجمة ووصلت إلينا، هناك قيم نختلف فيها. مثلا نحن تربينا على ألا نطرد جارنا، لا نطرد من يأتينا طلب المساعدة.
2: شكون نحن؟ شكون
3: نحن؟ نحن المسلمون.
2: نحن المسلمين. لا
3: نحن ولكن
2: إيه، ولكن ما الآخرون أيضا لا يطردون. لا،
3: في القصة هي أصرت على أن تطرده النملة، وفعلا طردته ولم تقدم له المساعدة.
2: لا نجيب عاد، لا النملة ذيك ما عندها جنسية، النملة ذيك إنسانية.
3: إيه، ما الطفل بما أني أقابل الطفل وأتعامل معه يوميا، فأردت أن أغير له الفكرة من خلال هذه القصة، وهنا أبرز لك هذا الدور.
2: لا لا، أنا
3: صغير
2: واضح
3: من نجيب بوغاندا أني أحاول هذا الذي تنظر إليه أنت، لماذا نحن لا نكتب، لماذا نحن لا نفعل، فأردت من موقعي أن أتجاوز هذا إلى الفعل.
2: طبعا أنا ذكرت جهدك وهو مشكور جدا، والحقيقة أنا لا أرمي ورودا. السلسلة التي نشر فيها الكتاب والفكرة والكذا هي جيدة، ليس هذا المجال الحقيقة الذي نريد أن نتوقف عنده. نمر إلى المقطع
0: رحيق اللسان.
7: عند رواية القصة للأطفال على الراوي مراعاة ما يلي: مكان رواية القصة. يمكن أن تقرأ القصة في أي مكان بعيد عن الضوضاء، وألا يكون فيه ما يشتت انتباه الأطفال البصري أو أي مثيرات أخرى كالتليفون وغيره. جلسة الأطفال أثناء رواية القصة: يجب إعداد جلسة الأطفال بحيث تسهل على الطفل أن يرى ويسمع الراوي جيدا، وأن يكون ترتيب الجلسة بشكل نصف دائري في مواجهة الراوي. موقع الراوي: يمكن للراوي أن يكون جالسا أو واقفا، يعتمد ذلك على حجم المجموعة ووضوح الرؤية وسن الأطفال. إعداد الأطفال للقصة: يطلب من الأطفال وضع كل ما معهم جانبا والاستعداد للاستماع. ملابس الراوي: يجب أن تكون مريحة وبسيطة، وأن يتم خلع الأساور والعقود التي تحدث أصوات خشخشة وتشتت انتباه الأطفال. التقديم للقصة: من خلال التعريف بعنوان القصة، مؤلفها والرسام، وعرض الغلاف على الأطفال. أما بخصوص الكلمات الغريبة، يمكن استبدالها بمفردات لغوية أخرى لها نفس المعنى. بداية رواية القصة وأساليب التعبير: إشارة العين، أن تتحرك عين الراوي من طفل

0: عبيره بسيطة حسب أحداث القصة دون مبالغة. خلال رواية القصة يستحسن فتح الصفحة وعرضها للأطفال، خصوصا إذا تضمنت صورا ورسومات. الأنشطة التي تلي القصة: ممكن تطبيق نشاط بعد القصة كالرسم والتمثيل والغناء أو أي نشاط يراه الراوي مناسبا.
1: مرحبا بكم من جديد. كنا نسمع في ركن أما بعد إلى راوي قصص الأطفال ما شروطه، وكنت تستمعين إلى ما ذكرته أنه على الراوي أن تتوفر، أن يختار المكان ويختار وأن يوزع جلسة الأطفال وأن يكون له موقع معين. هذه تتحدث عن الشروط التي على من سيقرأ قصة للأطفال بحضورهم أن ينفذها، وتقول ملابس الراوي وتقديم القصة والتعامل مع الكلمات الغريبة ذكرت أنت منذ حين، رواية القصة وأساليب التعبير، الإشارة العين، الإيحاءات والحركات، تعبير الوجه، عرض الصفحات والأنشطة التي تلي رواية القصة. هي في الحقيقة تتحدث عن الراوي الذي يقرأ، الذي يقرأ قصة وهو يريد أن يرغب أطفال في القراءة. نحن نغتنم هذه الفرصة لنقدم للسادة المستمعين جملة من المعطيات التي هي نتائج عرضها علماء التربية وعرضها البيداغوجيون وعرضها الأخصائيون في التعلمية. أول شيء نلاحظه في هذه النتائج أن الأطفال يتمكنون مما يسمى بإدراك البنية السردية في عمر، معناه في بدايات الطفولة، يعني يصبح يعرف ما الحكاية، يميز بين أخبار تنقل له عن الواقع وأخبار في الحكاية، ويكون له بين 5 و10 سنوات قدرة على تمثل بنية السرد، ويتمكن في عمر 6-7 سنوات من إتقان الروابط السببية بين الأحداث، ويتمكن أيضا في هذا العمر من التمثل ما يسمى بخطاطة السرد، وهذا يكون في سن الرابعة. وخطاطة السرد هي التي تجعله ينتج هو نفسه حكايات وسرد، له نقطة بداية وله وضعية انطلاق وله نهاية وله طبعا حالات التي تعرف بالحالات التي نجدها في الخطاطة الخماسية المعروفة، وهي التوازن والاستقرار والفعل والعقوبة والتوازن الجديد. في ما ترينه وأنت تشتغلين على التلامذة في بعد هذا السن في مدرسة، هل تعتقدين أن التونسي، التلميذ التونسي، وأنت تعرفين، هل التلميذ التونسي قادر على الحكي بقطع النظر عما يحكي؟
2: في بعض الأحيان، ليس دائما.
1: كيف ذلك؟
2: بالنسبة أريد أن أعرج عما سمعته
1: تفضلي بنسيري
2: الآن. كذلك الزمن مهم جدا، متى نسرد للطفل ومتى نحاكيه؟
1: لا، الطفل نفسه قبل أن نسرد له. هل سنعود إلى سردنا له، هل الطفل نفسه تونسي عنده قدرة على الحكي أم أنه يحتاج أن ندربه على ذلك؟
2: هو يحتاج للتدريب ويحتاج للمرافقة من قبل الإطار التربوي.
1: ما هي نقائصه؟ أستاذ نجيب
2: دقيقة فقط أستاذ. بالنسبة لما ذكر، لأنه مهم حتى أعطيك بقية المشهد، أنه في مرحلة التحضيري التي تعد لها الآن المدرسة التونسية بأن تعيد فترة التحضيري إلى المدرسة، يمكن أن نجعل الجلسة نصف دائرية وأن نلبس أثواب التنكر، وأن الوقت يسمح لنا كذلك بأن نتوسع أكثر إلى غير ذلك. لكن في القسم عندما ندرس من سنة أولى سنة سادسة فنحن محكومون بالتوقيت الزمني، بالزمن عفو المدرسي، بزمن المواد، بضيق الأقسام، بوجود الطاولات، بالضغط، حجم التلاميذ الموجودين داخل الفصل أحيانا يصل إلى 40 طفل داخل القسم. فهنا تنعدم الأسباب التي تؤدي إلى نجاح السرد داخل القسم حتى ولو كانت لدى الطفل الرغبة في ذلك. يعني هو هناك عوامل موضوعية وعوامل ذاتية تساعد على بناء السرد.
1: أستاذ نجيب، حتى أذكرك فإن

0: السيدة التي كانت تتحدث هي سيدة في مؤسسة،
1: نعم
0: ليس في مدرسة. نحن لا نتكلم عن المدرسة،
1: لا أريد أن
0: نحن نتكلم عن التلميذ وله قدرات، ولا نتكلم عن عوائق الزمن
1: أنا
0: المدرسي.
1: نزلت الأمر من الحديث في العام أو من الحديث في إلى واقع الطفل الذي يتحدث.
0: هل تعتقدين أنه يمكن خارج المدرسة وخارج الصعوبات والعراقيل في المدرسة وخارج جحيمية المدرسة، لأنه هذا ولت جحيم، هل يمكن أن نجد فضاءات أخرى موازية؟
1: نعم يمكن. يمكن
0: وهذه الفضاءات التي نستطيع أن نجلب لها الطفل لكي نقرأ له، دعنا من المدرسة ومن الوزارة وكذا،
1: لكن هذا أمر مهم سيطفل.
0: هو معنيش دائما نقول
1: في أغلب موجود داخل فضاءات المدرسة.
0: نجيب. دائما، ولست أنت الوحيدة، حينما نتكلم عن المطالعة والمدرسة تقول لك والله الوزارة والزمن المدرسة. يا سيدي دعنا من خلي الزمن المدرسي للمدرسة، وخلي المدرسة لمشاكلها.
1: نعم،
0: ولكن هناك فضاءات أخرى نستطيع أن نأتي بالطفل لها ونقرأ له.
1: نعم،
0: هذا هو الذي يعنينا. لكن هل الطفل عنده استعداد لذلك؟ هل الولي عنده استعداد ليحمل طفله ليقرأ؟ هذا هو.
1: ليس في كل الحالات، لكن أنطلق من تجربتي. أشرفت على نادي المطالعة، ترغيف المطالعة، وأخرجت
0: في المدرسة
1: هو النشاط تبع المدرسة، لكن خارج أوقات عملي وخارج أوقات دراسة الأطفال.
0: جميل، هذا جيد.
1: نعم، وكانت أمام دار ثقافة أمام المدرسة بين
0: معناها في دار ثقافة.
1: نعم، كنت أخرج أطفالي وأذهب بهم إلى دار الثقافة، وهناك مختص يعلمهم الحركة والحديث والسرد إلى غير ذلك، ويساعدونا فوق الركع ويقوم بحركات رياضية. نعم، لكن هو مجهود فردي.
0: هل وجدت من دعمك على الأقل معنويا؟
1: نعم، وجدت الولي داعما لي.
0: وهل وجدت في هؤلاء الأطفال من حافزية لكي وهم يغيرون مكان المدرسة الذي صار يعني استاتيك جامدا حجريا، وحينما يخرجون عن هذا هل يبدعون؟
1: نعم،
0: هل تجدين فيهم أشخاصا قادرين على التمثيل وعلى التفاعل بالقراءة؟
1: نعم أستاذ، وجدت ذلك، وربما كنت شريرة مثل الشرشبيل، ووظفت ذلك داخل القسم كضاغطة للعمل لبناء المعارف.
0: كيف ذلك؟
1: أحرم
0: أنت شرشبيلة كيف ذلك؟
1: كنت أتوعده إن لم يقم بكذا فلن يشارك معنا في حلقة دار الثقافة.
0: معناها أنت ستعاقبينه ثقافيا وهو سيشعر بالحرمان الثقافي.
1: نعم،
0: هذه حافزية إيجابية،
1: واعتباره في دار الثقافة يتحرك بتلقائية ويرقص ويتخفى وراء الستائر ويكتشف عالم آخر مغاير القسم والفضاء الصغير هذا في داخل المدرسة، فضاء لا يعرفه بقية أطرابه داخل المدرسة، فكان عقاب يؤلمه كثيرا وينضبط لما أطلبه.
0: جميل،
1: أو العمل. فكان مرت تقريبا عامين في هذا بهذا الصيغة. الأطفال حتى في عددهم عندما يخبرون بعضهم أنا اليوم ذهبت دار الثقافة وأنا حكيت حكاية أو فعلت كذا، رغب بقية أصدقاء. كان نادي متكون من 10 أطفال، صار قسم كل يريد أن يشترك، وفي حين هو ناد أنا ليس.
0: نعم،
1: قسم. أنا
0: أستاذ نجيبة، من الشروط التي ذكرت هنا أن راوي القصة ينبغي أن ينوع في أساليبه وينوع في تنغيماته وينوع أن يكون بالتالي ممثلا
1: بطبيعة الحال.
0: فهل أن ونرجع الآن إلى المدرسة، هل أنا حس القراءة وهي الحس الوحيدة ربما التي على المعلم أن يتقن فيها دور القارئ، قارئ النصوص، هل أن المعلم باعتباره قارئا يمارس مهنة القراءة، هل له هذا الانفتاح على المسرحية؟ هل لكم برنامج لتكوين المعلمين حينما يتعاملون في القراءة مع النص؟ هل لديهم هم القابلية لذلك؟ كيف نحفز هؤلاء الذين يقرؤون أمام الأطفال على ألا يكونوا جامدين ويجمدون النصوص ويجمدون الأطفال؟
1: ليس هناك تكوين خاص بهؤلاء إلا الذين سبقونا في المدارس التي تعد المعلمين، مثل ما درست أنا في المعهد تكوين المعلمين. هناك أنشطة المسرح إلى غير ذلك التي تدربوا فيها على تقمص الأدوار والحديث مع الأطفال، وتعتبر أن أصدقائك زملائك الذين يدرسون معك هم الأطفال الذين تدرسهم إلى غير ذلك. لكن هناك في القراءة، في مادة القراءة، هناك المعايير الثلاثة للقراءة الجيدة، منها معايير القراءة المنغمة، هي التي تجعل الطفل يمارس هاته عندما يحدد المعلم في دفتره أنه هذا الأسبوع سأركز على القراءة المنغمة، الاستفهام والنقطة والفاصل والتعجب إلى غير ذلك. فهو يوجه الطفل ويقول لهم من يقرأ أفضل، من يمثل لي هذا، من يجسد لي، من يخرج منكم إلى السبورة ومثل لي هذا الحوار إلى غير ذلك. في هذا المنحة يمكن أن تصير تقمص الشخصية الكاتب، حتى الكاتب في حد ذاته هو يتقمص الدور شخصيته عندما يكتب ويتخيل نفسه متى يغضب ومتى يهدى.
0: أنت كاتبة؟
1: نعم.
0: وإزاءك قصة للأطفال فتقمصي.
1: طارت النحلة.
0: أنت تقرأين من أي قصة؟
1: أقرأ من قصة بين نحلة وزهرة.
0: تفضلي.
1: طارت النحلة تطن بأجنحتها من زهرة إلى أخرى، وتلثم بتلاتها الرائعة، وترشف رحيقها اللذيذ، وتملأ جرابها بحبات الطلع الشهية. وما إن اقتربت من زهرة الأقحوان حتى أشاحت هذه الأخيرة عنها بوجهها بعيدا، وغلقت دونها الأبواب وأمالت برأسها إلى الخلف. ماذا دهاك أيتها الأقحوانة العزيزة؟ أتتردين زائرا يقف ببابك؟ لقد مللت زياراتك المتكررة، وكادت أنفاسي تنقطع لثقل جسمك فوق بتلاتي. عفوا يا عزيزتي، ما ظننت يوما أن أحدا يكره رؤيتي وملاقاتي. أستغرب تنقلك من باب إلى باب تشحذين الحسنات وترشفين العبيرة بلا توقف. ألا تخجلين ما تفعلين؟ وهل يخجل من يقوم بالواجب؟ أي واجب تقصدين؟ أتعدين سرقة عبق الزهور وخلاصة روحها واجبا؟
0: شكرا لك. نعم. جميل. أنت كاتب تقمص دور شخصيته.
1: نعم.
0: وما دمنا نتكلم عن ربما الصعوبات التي ينبغي أن نتجاوزها، وأنا أستمع إليك سيدة نجيبة وأنت كاتبة قصة الأطفال بين نحلة وزهرة، استمعت إلى بتلات. أنا وضعت، وأنت تقرأين، وضعت نفسي موضع طفل صغير في المدرسة يسمع إلى هذا الكلام وهذا التوقيع، طبعا سينغمس في القصة في الخيال، لكن تبقى مشكلة بتلات. وأنظر هنا فلا أجد شرحا لها.
1: نعم.
0: فأنت إذن حينما شرحت اخترتي.
1: نعم.
0: نجد في هذه الصفحة أنك شرحت أشاحت بوجهها بمعنى أعرضت، وغلقت بمعنى أحكمت إغلاقها، لكن الكلمة الأساسية في المفتاح لماذا لم تشرح؟
1: لست مطالبة بشرح كل شيء، وإن شرحت كل شيء سأقتل الطفل.
0: أي معنى هذا مقصود.
1: مقصود. نعم.
0: معنى أنت أنه هو حينما يسمع بتلات سيسأل.
1: نعم.
0: ستكون له دافعية في السؤال.
1: نعم.
0: جميل. يعني كذلك هذا وعي.
1: نعم. كذلك أغلب قصصي أستاذ أنجزتها مع أطفالي. هذه القصص أنتجناها في حصص التواصل الشفوي أو الإنتاج كتابي.
0: أطفالك يعني أطفالك الحقيقيين ولا في المدرسة؟
1: لا، أطفالك في القسم. نعم. تلاميذ.
0: ربي يفضلك أطفالك الذين صاروا شبابا.
1: الله يخليك.
0: ويخليك تلامذة، ويخلي تلامذة متاع تونس الكل، لأنهم ذوكم أبنائنا وأمالنا. نعم.
1: فكنت أنجز هذا العمل، أغلب الأعمال تقريبا أنجزناها داخل القسم، من وضعيات دالة أو سؤال نهاية القص الإنتاج كتابي أو التواصل الشفوي مشاهد إلى غير ذلك، وأنتجتها لسن معينة تقريبا في قسم معين في سنة ثالثة.
0: نعم.
1: وباعتباري تعرضت مع تلاميذي إلى كلمة بتلة، فهم يعرفونها بالنسبة لي هي من المعروف. نعم.
0: لكن
1: أعرف
0: لكن مقنع ما قلت أن على كل تلميذ. نعم. أن يبحث.
1: بطبيعة
0: عن المعجم
1: هناك دافعية أخرى للبحث، لا يكتفي فقط بما يقدمه الكاتب.
0: سيدة نجيب، نحن نشكو في تونس من غياب معاجم مدرسية.
1: نعم.
0: معناها معاجم خاصة بتلاميذ المدرسة. حينما نقول معاجم خاصة بتلاميذ المدرسة بمعنى أنها تشرح الكلمات بمستوى تلميذ المدرسة.
1: نعم.
0: فمثلا أنا أجد كثير من الشروح في هذا السياق. نقد أنت في هذه قصة كبش العيد، نجد شرح نقد أعطاه مالا، معقول أعطاه مالا واضح، لكن حينما وأخيرا عثر على ظلته أجدها مشروحة بمطلبه. تلميذ ظلته، كلمة ظلة صحيح غامضة، ولكن أيضا كلمة مطلب، لأنه في مخه كلمة مطلب، مطلب عامله بوه. شفتي وين الجانب البيداغوجي؟ الجانب البيداغوجي يتبغي أن يتنبه الشخص الذي يشرح ما هي الكلمة التي ستأتي إلى ذهن التونسي مباشرة في كلمة مطلب. المطلب هو يعرف بوه أنه مش يعمل مطلب الستيك، ولا أخوه مش يعمل مطلب باش يشتغل. حينما تكتب له ظلته بمعنى مطلبه، تقول وأخيرا عثر على ظلته، نجم يقف فما التلميذ وأخيرا عثر على مطلبه، معناه تولي مسألة كأنه كبش
1: هدفه،
0: معناه كأنه طفل ذي مش يشري كبش في السوق، ضيع مطلب ولا بوه ضيع مطلب. فهمتي وين وين وين دقة المعجم المدرسي؟ دقة المعجم المدرسي أن الشارح لا ينقل مادة من المعاجم القديمة ويضعها هكذا، وإنما ذكاء من يضع هذه المعاجم وهذه الكلمات القابلة للشرح، أنها ذكاؤه في أنه يعرف ما هي أقرب كلمة إليه ويتردها أو يقربها من من من ذهنه.
1: هناك مبدأ أستاذ في الكفايات التي ندرس بها، حتى الأكثر كفاءة يخطئ، ربما قد أكون أخطأت في الذهاب إلى ذلك.
0: لا لا مش أكثر كفاءة، الناس كل تخطئ.
1: لا لا، في المبدأ في الكفايات الأساسية عندنا مبدأ، عندما تعلمنا أو عندما وقع تكويننا حول الأهداف الكفايات الأساسية، فأنا حتى الأكثر ربما أخطئ حتى في تقديري، حتى في تقديم الامتحان للأطفال كل أحدد.
0: سيدة نجيب، من قال أنك لا تخطئين ومن قال أنني لا أخطأ؟ طبعا لا هذا بديهي، هذا بديهي. لا لا لا لا لا نجيب، معناها راو مش معناها أن نحن وضعنا هذا الكتب لكي لا نخطئ. الخطأ لا جميل، ولكن التفكير معا هذه فرصة، راو
1: أي فرصة. نعم
0: هذه فرصة،
1: أشرت إلى شيء مهم جدا ونتنبه إليه.
0: لا يوجد عمل لا توجد فيه أخطاء،
1: أكيد
0: وكلنا نخطئ، ومن الخطأ طبعا ينبغي أن نتعلم ألا نخطئ ذلك الخطأ مرة أخرى لكي نخطئ أخطاء
1: بطبيعة الحال
0: أخرى في حياتنا.
1: أي. ولو لوجود الخطأ لا موجود أصلا المدرسة يعني.
0: جميل، نمر إلى المقطع المهم.

0: مرحبا بكم من جديد في رحيق اللسان، ضيفتنا نجيبة بوغندا، ونحن نتحدث حديثا واقعيا وفي بعض الأحيان مفرحا وفي بعضه مؤلما عن جانب خاص في أدبيات الطفل وهو سرد، وعن ربما اللغوي والتربوي وهما يتقاطعان. وإن كنا قد تحدثنا أكثر عن الجانب السردي وكيفية تقديم السرد للأطفال، كنا نستمع في ختامها مسك للسيدة فيروز وأغنيتها بدي خبركم قصة صغيرة، طبعا هذا بلهجتنا، وهي تحكي لأطفالها عن أنها تخبرهم أنها ستحكي لهم حكاية، والحقيقة أنها حكاية واقعية، وأن الأطفال في النهاية ليسوا في نفس المرتبة من مراتب الفرح ومراتب الاحتفال. حكايات الأباء لأطفالهم هذه عادة كانت موجودة، وحكايات الأجداد للأحفاد، وربما حديث السمر الذي يحكي فيه الحكواتي في مقاهي خاصة بذلك، يعني كأن المجتمع كان نسيجه وكان اجتماعه قائما في جزء كبير منه على التفاعل بالسرد، الأطفال مع أبائهم، الكبار مع الحكواتي، الفتيات مع الجدات. هذا انتهى وزال تقريبا، فهل أثر في تنشئة الأطفال على حب السرد؟
1: بطبيعة الحال هو عامل مهم جدا، فما شقان للإجابة، شق بالمنحة أن سنذهب معه وشق آخر سنذهب ضده. الشق الأول، أنا مع السرد هذا الذي كانت تقوم به الجدة والعمة والخالة إلى غير ذلك، لأنه ينمي قدرة الطفل على الاستماع وعلى تمثل القيم وتمثل ما وراء الحكاية، ويعلم قدرة أخرى في نقل ما سمعه من جدته إلى غير ذلك لمن بعده. هو يتعلق بأمر شفهي، قد في وقت من الأوقات لا ينقله بنفس الطريقة التي نقل إليه، وليس بنفس الحركات، وليس بنفس الإطار الزماني والمكان الذي تتروى فيه الحكاية وسوظفها من جديد. لكن نحن في عصر غير العصر الذي تربينا عليه، فنحن بعد ظهور الطباعة إلى غير ذلك، هناك وخاصة طول الآن كل ما هو إلكتروني، فإنه السرد لم يعد بذاك السرد الذي نشأنا عليه فيما مضى، فصار السرد يتعلق بالصورة المتحركة إلى جانب ما يقال شفويا، وهذا عامل آخر الآن نجده يذهب في منحة أنه لا نتقن السرد، رغم هو عامل متقدم جدا. لماذا؟ لأن هذا العامل ما زال يحمل في ثناياه بقايا من تلك المرحلة السابقة، يعني عدنا بطريقة أو بأخرى إلى ذلك العالم الذي تركنا أو ظننا أننا تركناه وراءنا. الآن رغم أننا في عصر متقدم، إلا أننا نقوم بالسرد التي كانت تقوم به جداتنا، ومن التذكر الذي ينبني على الحفظ، وإذا ما غابت قدرة الحفظ فإننا ننسى كل شيء، وهذا الذي نراه عند أطفالنا على الأقل في المنح. نتحدث في المدرسة باعتباري قريبة من الطفل داخل المدرسة، هو عندما ينسى فلن يتذكر شيئا.
0: نجيب شو معنى حفظ؟ يعني تقصدين أنك حينما تسمع حكاية أنت تستطيع أن تعيد سردها؟
1: نعم، هناك كلمات مفاتيح تجعلك تتذكرها، إما السجع الموجود فيها أو طريقة الحكي أو الأمثال الشعبية الموجودة فيها أو الشخصية التي حببتني فيها عندما نقلت لي الحكاية وأنت ترويها لي، الزمن الذي صرت فيه قصتك، وأنا فرح أم أنا حزين، كيف استنطبع داخلي. نعم،
0: أريد معناها جوابا سريعا لأن نعم. الوقت يداهمنا. هل أن بنية أو خطاط الخماسية التي وضعت للسرد من حالة الحالة الأولية وهي حالة التوازن، وحالة القادح والفعل والعقوبة أو النتيجة والنهاية. هل أن هذه البنية حينما نسردها في حكاية تبنى بذلك الشكل، هل تعلم التلميذ الطفل إذا شئنا أن الحياة في الحقيقة تشبه هذه الخطاطة، وأن لكل حالة توازن هنالك كسر للتوازن، وأن ما بعد كسر التوازن هناك إعادة توازن؟ هل تعلمه الحياة؟ هل السرد يعلم الطفل الحياة؟
1: بطبيعة الحال هو يعلمه، لكن هو لا يتضح له الأمر بوضوح تام أن أسمع الآن حكاية فإن تتعلم منها كذا وكذا، انفراج وعقدة. هو فيما بعد هي ستكون شخصية، ستبني فيه هذه القدرات لبناء عندما يكبر، يعرف أن عندما يصبح راشدا ويكون هذه الفكرة حقيقة. لكن نحن دربناه منذ الصغر على ذلك، أن الحياة فيها عقدة، فيها انفراج، فيها أزمة، فيها
0: أي حلول. ولكن يمكن أن نعلمه ذلك عن طريق السرد.
1: نعم بطبيعة الحال
0: هذا
1: نعم هو. نحن نتعلمه عن طريق السرد، لكن تمثلاته للأزمات والانفراج والبداية والنهاية
0: لا لا لا لا نعم. أنت ربما لم تفهمي، نحن لا نعلمه نقد.
1: نعم
0: لا، أنت تحكي عن نقد، إنما وراء كل حكاية هذه المراحل.
1: نعم بطبيعة الحال أستاذ.
0: هل يعني حينما أقول له أن فلانا كان فقيرا ثم بعد ذلك صار غنيا، هو سيتعلم أن الفقر ليس حالة أبدية، وأنه يمكن أن تنفتح أفاقنا؟ نحن لا نقول له هنا أزمة وهنا انفراج، لا نعم. يعني أننا نفتح أمام الفقير بوابات الفرج والأمل بصفة عامة، وهذا طريقة من طرق التعليم. شكرا لك سيدة نجيبة،
1: محبة وكرامة،
0: على هذا الحضور في حديث حول اللغوي والتربوي في سرد الطفل. أنت الكاتبة والباحثة في مرحلة الماجستير وكاتبة قصص جميلة وشيقة.
1: شكرا.
0: للأطفال، مرحبا بك من جديد. شكرا للسادة المستمعين، رافقونا في هذا الرحيق الجديد للسان، وإن شاء الله نلقاهم في حلقة قادمة. إلى اللقاء
1: إن شاء الله.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألون ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان، عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.
1: والله لو بحت بأي حرف تكدس الليلك في الدروب. لا تسألوني ما اسمه، ما اسمه، ما اسمه حبيب.
0: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. قريبا رقم أخضر ومنصة للإنصات عن بعد على ذمة التلاميذ لمرافقتهم نفسيا وتلقي شكاواهم. تمويل لفائدة تونس من البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 1.1 مليار دينار لتمديد شبكة الطرقات السريعة للكاف وجندوبة. تونس توقع إلى جانب الجزائر وإيطاليا والنمسا وألمانيا أعلن للجزائر الوزاري بشأن الممر الجنوبي للهيدروجين. اليوم وغدا بالعاصمة المؤتمر السنوي 20 للجمعية التونسية لطب العائلة، والأهداف الأبرز دعم تطوير طب العائلة وتعزيز دوره في المنظومة الصحية الوطنية وتقييم مسار تعزيز الاختصاص والتغطية الصحية الشاملة. غدا في منتزه النحل بولاية أريانا المسيرة الوردية المخصصة للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي تحت شعار نمشي من أجلهن، نمشي من أجلنا، نمشي من أجل الغد، وذلك بشراكة بين المعهد الفرنسي بتونس والجمعية التونسية لمساعدة مرضى سرطان الثدي. اليوم افتتاح الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية، عروض في السجون والجهات ورؤية استراتيجية متجددة هدفها تحويل المهرجان إلى صالون مهني يدعم الصناعات الموسيقية ويوفر منصة دولية للفنانين الصاعدين. في العالم، قال نائب قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال أحمد وحيدي إن قواته تسيطر بالكامل على مضيق هرمز وأن من زماه العدو لا يجرؤ على الاقتراب منها. في المقابل قال مسؤول أمريكي إن حاملة طائرات روزفلت توجهت إلى الشرق الأوسط، مضيفا أنه بحلول نهاية الشهر المقبل سيكون في محيط إيران 3 حاملات طائرات ومجموعات إنزال لتصبح لدى واشنطن خيارات كثيرة للتعامل مع طهران. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
4: من 1938
5: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
6: أم البدايات
5: الإذاعة الوطنية التونسية
7: أولى الإذاعات.

0: مسلسل يوسف عليه السلام.
1: ملخص لأحداث قصة سيدنا يوسف بن يعقوب عليهما السلام.
0: كتبه للإذاعة محمد أبو العباس ومحمد خدي.

0: وبعد سنوات الرخاء أصيبت الأمصار بالقحط والجفاف كما أخبرهم يوسف عليه السلام في تفسير حلم الملك الريان، وأصيبت أرض كنعان كذلك بالقحط، فقصد أبناء يعقوب عزيز مصر ليكسالوا منه، وها هم الآن على مشارف مصر.
1: ها نحن على أبواب مصر.
2: أجل، تبدو رائعة يا شمعون.
3: ألم يتبادر إلى سمعكم عند التقائنا القافلة التي تقصد كنعان أن الملك الريان قد عزل الوزير قطفير عزيز مصر؟
1: بل الوزير قطفير قد مات ونصب الملك آخر مكانه،
2: ويقولون إن الوزير الجديد ذو علم ومكانة وأمانة.
3: قال لأحد رجال القافلة إن الملك قربه إليه وأصبح من أكبر أعيانه ووزرائه وملكه على مصر كلها.
1: يا لحظ هذا الرجل.
2: معك حق يا شمعون، عينه على رأس الأكابر والأمراء والوزراء.
3: والله إنه محظوظ جدا.
1: لو كنت مكانه.
2: ومحبوم لدى الرجال والنساء وحتى الأطفال.
3: يقولون إن الملك لما أراد أن يوليه خزائن مصر كان يخاطبه بلغات كثيرة، وكان يرد عليه باللغة نفسها، فأعجبه ذلك خصوصا أنه حديث السن.
1: أجل يا روبيل، يقولون إنه يبلغ 30 من عمره.
2: المهم أيها الإخوة أن نجد فيه غرضنا وأن يوفي كيلنا حتى نتمكن من إخراج قومنا من القحط الذي أصابهم.
1: نتمنى ذلك يا يهودا.
3: استعدوا لدخول المدينة. هيا.
1: أجل يا روبيل، وتكون مناسبة للتمتع بأسوار المدينة الجميلة وأسواقها وبناياتها قبل أن ندخل على الوزير عزيز مصر.
4: ما أخبار صديقك يوسف يا نبوة؟
5: بخير والحمد لله يا مولاي الملك المعظم.
4: أجل يا نبوة أجل، لقد تحقق تفسيره لرؤياي التي رأيت قبل سنين.
5: نعم يا مولاي، كنت سأذكرها لك.
4: ها هي سنوات القحط والجفاف تتوالى على جميع الأمصار، وبفضل إرشاد يوسف وتدبيره وتسييره المتقن تمكنت مصر أن توفر وتحافظ على مخزونها، ولولاه لمتنا جوعا.
5: أجل يا مولاي.
4: ونحن أصبحنا نساعد الوافدين علينا من الأمصار الأخرى.
5: نعم يا مولاي، ما زالت العديد من القوافل تفد علينا، والمخزون هو
4: بفضل الله وفضل يوسف علينا وعلى الناس جميعا. قل لي يا نبوة، كيف يتعامل معهم؟
5: بكل حلم يا مولاي، الكل يحبه ويحترمه، يعطي بقدر الاحتياج.
4: منذ أن تولى ذلك المنصب والنعم تتوالى علينا رغم سنوات القحط، وكم هي المشاكل التي عالجها ولقي لها حلا. لقد أنعم الله علي به وعلى أمتي، أليس كذلك يا نبوة؟
5: نعم يا مولاي، أنعم الإله علينا به، وعن طريقه أخرجنا من ظلمات الشرك وعبادة الأصنام والأوثان إلى نور الإيمان.
4: الحمد لله الذي أنعم علي بالإسلام وبيوسف بن يعقوب. الحمد لله.
6: هيا تعالوا أيها الناس، هذا الثوب ليس له مثيل، فهو من بلاد الهند.
7: تعالوا انظروا هذا البرديل، منقوش عليه صور الفراعنة، خوفو وأخناتون ونفرتيتي وبأنامل ذهبية.
6: هلموا أيها الناس، هلموا، قماش من حرير، فهو من الهند والصين، من الهند والصين.
1: أسمعتم ذاك البائع يقول إنه جلب القماش الحريري من الهند؟
2: نعم يا شمعون.
1: أيأتي تجار الهند إلى مصر؟
3: يا أخي يا أخي أنت لازلت غضا لا تعرف شيئا.
1: أخبرنا يا روبيل، أنت كبيرنا وتعلم ما لا نعلم.
3: أجل يا شمعون، الهنود يصلون بتجارتهم إلى مصر والصينيون كذلك. المصريون وباقي الأقطار من الشام إلى الجزيرة يتبادلون الزيارات، فالتجارة تستدعي ذلك.
1: لو من الله علينا لزارونا، أليس كذلك يا روبل؟
3: أجل، فالتاجر أو الصانع دائما يبحث عن سوق كبيرة.
2: انظر إلى أولئك القوم يا روبل ويا شمعون، أظنهم غرباء عن مصر كذلك.
1: وبماذا عرفتهم يا يهودا؟
2: انظر إلى سماتهم، ليست عربية ولا تمت لنا بصلة، وليست من ربعنا.
3: أجل يا يهودا، أولئك القوم من الهند، ربما جاءوا ليكتالوا من مصر، لعل القحط أصابهم أيضا.
2: انظر إلى ذلك الرجل، الناس مجتمعون حوله وهو يبدهم بالأكل فيلتهمونه بشهية. ترى ما نوع ذلك الطعام؟
3: إنه طعام لذيذ يأتيه الناس من كل فج عميق، فهي أكلة مصرية توارثها الناس منذ عصر الفراعنة.
1: ألا يمكننا أن نتذوقها؟
3: ليس لنا المال لذلك ولا الوقت، فقد اقتربنا من قصر وزير.
1: ولكن يجب أن نتذوقه قبل عودتنا إلى ديارنا.
3: إن شاء الله، هيا هيا لندخل على الوزير.
1: هيا
2: هيا بنا هيا بنا.
8: أنتم الآن في حضرة مجلس الوزير، ليتقدم أحدكم ويفصح عما تريدون.
1: جئنا نطلب المعونة من جناب الوزير المحترم.
8: وما نوع المعونة التي تريدون؟
1: الطعام أيها الحاجب، لعلكم تعلمون الجفاف والقحط والجدب الذي أصاب ديارنا.
8: ومن أين أنتم؟
1: من بلاد كنعان، وأبونا يعقوب نبي الله، وجئنا ننوب عنه وعن قومنا.
8: انتظروا.

0: يقول الوزير: لعلكم جواسيس جئتم لتأخذوا خيرات بلادنا.
1: معاذ الله أيها الوزير، إنما جئنا نطلب الطعام لقومنا فقط.
0: الوزير يقول لكم: هل لأبيكم أولاد غيركم؟
1: نعم، كنا 12 نفرا، ذهب أصغرنا فقد هلك في البرية، كان أحبنا إلى أبينا، وبقي شقيقه فاحتبسه أبونا ليتسلى به عن فقدان أخيه.
0: انزلوا، سنضيفكم لبعض الوقت عندنا كما أمر الوزير، وسنكرمكم.
1: بلغ شكرنا إلى الوزير.
2: أرأيتم يا إخوتي؟ أرأيتم الأبهة التي كان عليها ذلك الوزير؟
3: أجل أجل يا يهودا، يا لها من رياسة وسيادة.
1: والأذهى من هذا أنه أكرم وفادتنا باستضافتنا 3 أيام.
3: نعم، إنه كريم، يبدو أنه من معدن صاف.
1: المهم، نمكث هنا هذه المدة، نأكل ونشرب مما لذ وطاب من الطعام، ونستريح من عناء السفر الطويل.
2: نعم نعم، ثم نقوم بجولات وجولات في هذه المدينة الزاخرة.
0: يا أبناء يعقوب، إن الوزير يريد أن يكلمكم.
3: حاضر أيها الحاجب، نحن راهنا الإشارة.
0: يقول لكم السيد الوزير:
4: على لسان سيدنا يوسف عليه السلام،

0: صدق الله العظيم.
1: هل سمعتم ما قاله لكم الوزير؟
2: سنجتهد في مجيئه معنا العام المقبل ونأتي به إليك.
3: أجل يا شمعون، أيها الوزير، نحن قادرون على الإتيان به إليك.
1: والآن عودوا إلى دياركم. أيها الحارس، اذهب أنت وأحد الحراس ورد الأمتعة التي أتى بها الكنعانيون إلى رحالهم وعيرهم، لعلهم يعرفونها إذا رجعوا إلى قومهم كما أمر بذلك الوزير. ربما لن يكون عندهم ما يرجعون به مرة أخرى.
4: حاضر سيدي الحاجب، حاضر.
1: هيا بسرعة.
2: نحن على مشارف كنعان أيها الإخوة.
3: حمدا لله على سلامتنا.
5: لقد كانت رحلة شاقة، تعبنا في طريقها.
2: رغم التعب وطول المسافة يا يهوذا، فهي مفيدة لنا ولقومنا.
3: أجل يا شمعون، والله إن عزيز مصر ذاك الذي عوض الوزير قطفير لكريم جدا.
5: أجل يا أخي، لقد أكرمنا لثلاثة أيام، والله ما كانت لأحد من قبلنا.
2: ربما كان السبب هو وقع إخبارنا له بأننا أبناء يعقوب نبي الله، لذلك أكرمنا وأنزلنا ضيوفا عليه ثلاثة أيام.
5: لو كان ما تقوله صحيحا يا شمعون، فلماذا طلب منا أن نحضر أخانا الصغير إذا أردنا أن نكتال منه مرة أخرى؟ وإن لم نحضره لن يعطينا شيئا.
2: ليتيقن أننا صدقناه القول عندما قلنا له إن أخانا الصغير ضاع في البرية، ولزم أبونا أخانا الآخر حتى يستأنس به.
3: أجل يا شمعون، هذا هو السبب، لأن ذلك الوزير يتضح مما شهدنا وسمعنا عنه أنه يحب الصدق وينبذ الكذب، والكل في مصر يكن له الحب والاحترام، رجالا ونساء وحتى الأطفال، لا لسلطته ومركزه ولكن لصدقه وأمانته. لكن ما يشغل بالي هو ماذا سيكون موقف أبينا منا إذا طلبنا منه هذا الطلب.
2: سيكون الأمر هينا طبعا يا روبيل، لا تخف.
5: هذه المرة سنصارحه بالحقيقة.
2: حقيقة ماذا يا يهودا؟
5: سنخبره بما طلبه منا العزيز فقط.
2: أجل.
3: لربما يفهم ويقدر موقفنا ويرسله معنا. أظن أن القحط لن يفارقنا هذه السنين.

0: ها هي ديارنا أخيرا.
1: الحمد لله، كم اشتقت إليها أيها الإخوة. وأنا كذلك يا روبن.
0: أجل يا إخوتي، لا يستريح الشخص إلا وهو في دياره وبين قومه.
1: الحمد لله على سلامتكم أيها الإخوة. انظروا، انظروا إلى القوم واقفين ينتظروننا.
2: يا قوم، أبناء يعقوب رجعوا معهم الزاد. يا قوم، يا قوم، فرجت، فرجت. الحمد لله، الحمد لله.
0: كنتم في الاستماع إلى الحلقة العاشرة من مسلسل يوسف عليه السلام. شارك في هذه الحلقة زاكي الهواري، بن عبد الله الجندي، محمد تويرتو، عبد الحق بن المجاهد، جمال بن شيبة، محمد الرزين، عبد الصمد دينيا، عبد الرحيم أمين، عبد الغالي موفق، محمد خدي، حسن مكيات، وإدريس تادي. مسلسل يوسف عليه السلام من تأليف محمد أبو العباس ومحمد خدي. المراجعة العلبية لحسن سكنفل. المراجعة الدرامية عبد الصمد دينيا. متابعة النصوص العربي إيد ناصر. هندسة الصوت وميكساج الحسين الخرمودي. ساعد في الإخراج نعيم الودني. إخراج عبد الصمد دينيا.

0: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة،
1: منوعات، برامج اجتماعية،
0: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش،
1: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
0: وترافقكم أينما كنتم.
1: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.
2: تقدست يا خلاق، شعر وضاح الجبل، أداء البخاري بن صالح، ناي حسين بن ميلود، تسجيل محمد قفصية، إخراج محمد الحامدي.

يا خالق الأكوان من عدم، يا عالم الأخفى من السر، أنت الحسيب ومن يحاسبني، أنت الخبير بما حوى صدري، أدعوك ربي طامعا وجلا من صيحة الداعي إلى الحشر. لما رأيت الكون مبتهلا بك يا إلهي، عذت من كبري، كل يسبح باسم خالقه في الأرض أو في ظلمة البحر.

لا رب غيرك في السماء، وفيما غاب عن عيني وعن فكري. سبحانك اللهم يا ملكا فوق الوجود الرحب والدهر، أنت السراج إذا دجت سبلي، ولكم دعوتك فانجلى عسري. لك دائما حمدي وإن عظمت كربي، وناء بحملها صبري. من غير إذنك ما سعت قدمي، فلتهدني إن سرت للخير. ربي أنا العبد الضعيف، فضع عني بجاه المصطفى وزري.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة،
0: رياضة،
1: ثقافة،
0: موسيقى،
1: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38.

0: من كتاب الله العزيز رتل القارئ علي دبارة آيات بينات من سورة الإسراء.
1: ويرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعين الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموجز. اللجنة الاستشارية لبرنامج تأهيل الصناعات تصادق على ملفين لمؤسستين صناعيتين ناشطتين في مجال صناعة مكونات السيارة والطائرات ومجال التعليم المعدني باستثمارات جملية بلغت 63 مليون دينار ومنح قدرها 9.5 مليون دينار وفق بلاغ لوزارة الصناعة. العملية الرقابية لبلدية مدينة تونس بالسوق المركزية بالعاصمة تسفر عن تحرير 8 مخالفات صحية و3 محاضر إدارية ضد عدد من المحلات، وذلك لعدم احترام الشروط والقواعد الصحية المعمول بها. إطلاق مشروع البنية التحتية الذكية والمستدامة بهدف مرافقة المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين في تونس في مسار الانتقال نحو الاستدامة من خلال إرساء تعاون بين المؤسسات والشركات الناشئة والباحثين والجامعات والخبراء وحاملي المشاريع لتطوير حلول تستجيب للإشكاليات الفعلية للاقتصاد التونسي. ومنتزه النحل بولاية أريانا يحتضن غدا فعاليات المسيرة الوردية المخصصة للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وذلك في إطار جهود التعبئة والتحسيس بمخاطر هذا المرض وطرق الوقاية منها. في العالم، استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف فجر اليوم شقة سكنية غرب مدينة غزة. ووزارة الصحة اليمنية تحذر من توقف عشرات المنشآت الطبية في تعز جراء المعارك الدائرة بين القوات الحكومية والحوثيين، والقوات الحكومية تعلن تنفيذ 71 عملية ضد الحوثيين في تعز. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: عذب الكلام.

مهما تحدثنا عن الفصول فإننا لا نستطيع أن نوفيها ما تستحق من العناية والاهتمام، فهي تزورنا باستمرار وتتداول على عوالمنا بانتظام، وتؤثر في مجرى حياتنا وتكيف حالاتنا النفسية وفق ما تتميز به من خصوصيات، وتترك بصماتها في الطبيعة من حولنا وترحل لتترك مكانها لفصول أخرى تليها بعد أن تكون قد تركت وراءها ما يذكرنا بها من أشياء وتفاصيل وجزئيات هي نفح منها وعبير معطر بالطيوب. لقد كانت الفصول التي تتتالى في انسجام وتظهر علاماتها في مواقيت معلومة في الطبيعة تلفت انتباهنا وتوجه سلوكنا وردود أفعالنا وتحرك أمزجتنا تبعاً لطبيعة كل فصل منها، فإننا من فرط تأثرنا بها نرى في محطات حياتنا فصولاً تشبهها وتتمازج معها وتستلهم منها ما يكون صورة منها تعكس نفس الخصوصيات ونفس المكونات في كثير من التكامل وكثير من التناسخ المثير. وعلى هذا المنوال فإنه يمكن تشبيه فترة الطفولة في عمر الإنسان بالربيع الزاهي، وفترة الشباب بالصيف المتوهج، وفترة الكهولة بالخريف الحائر والمتقلب. أما المشيب فكثيراً ما يرمز إليه بالشتاء الباكي لفرط ما فيه من أمطار وسيول ورياح وعواصف. وفي كل تلك الحالات تظل الفصول شيئاً ينبع منا ويقيم بين جوانحنا وحنايانا فكراً حياً وعاطفة لا تستكين.

نصبر على الأيام. علمتني نعشق فصول العام. علمتني نصبر على الأيام.

قال شاعر تونسي شاذلي عطا الله في الشباب: لا يبالي وعزمه يفلق الصخرة، أرحبا مشى به أم مضيقا، وتحدى الصعاب في غمرة الخطب، وقد كاد هوله أن يحيقا. مد في واسع الفضاء جناحين يطيقان في السماء التحليقا، ثم أضحى كنسمة الفجر في الروض، أذاعت في الأفق مسكا فتيقا، أو كضوء الصباح في موكب الشمس تمس الزهور مسا رقيقا. إنه ثورة الحياة ستجتث من الدرب شائكا ومعيقا، هب مثل الإعصار يكتسح الأقزام في عنفه ويخلي الطريقا، دب فيه الحماس فانتفض العزم انتفاضا أحيا الشعور العميقا. أيها الراعد الذي زلزل الدنيا وأذكى اللظى وأورى البروقا، والذي أسمع الحياة كقصف الرعد لا خفقة الصدى أو نقيقا، إن دون البلوغ للهدف الأسمى صعابا تضني وبعدا سحيقا. أفترضى بأن تعيش كسيحا وتراك الحياة حرا طليقا؟

وقال شاعر أحمد اللغماني وقد تذكر فصلاً من فصول حياته: تذكر الشباب بأفيائه المنعشة وأريجه الفواح في قريته الزارات. أقبلت يا زارات ظمآناً إلى عين تسح وجدول منساب. لي في مناهلك السخية رشفة هي في فم الصاد ألذ شرابي، وبحوض عينك سبحة وتقلب، وعلى رباك تلاعب وتصابي، وبظل نخلك مجلس أهفو له في الخيرة الظرفاء من أصحابي. أيام كنا والشباب جناحنا كالطير بين خمائل وروابي، نسعى إلى اللذات وهي متاحة سعي الفراش لنفحة الأطياب. تلك العهود فهل لديك حديثها؟ هل من رجوع للصبا وإياب؟ والعين هل من خطرة في دربها؟ ضمي لي الأشتات من أترابي لنأم نهج العين في تجوالنا ونجوبه في جيئة وذهاب. والواردات الفاتنات روائح للنبع بين صبية وكعاب. حمر الغلائل قد نسجن من الضحى ومن الأصيل مذرج الجلباب. زارات إني قد أتيتك ذاكرا عهد الصبا، ردي إلي شبابي.

صديقتي المستمعة، صديقي المستمع، لئن كان الشباب كما تراءى لنا من شعر الشعراء فصلاً من فصول الحياة الزاهية الجميلة، لكأنه الصيف تجلى في أوج عنفوانه، فإن الطفولة تظل ربيع الوجود الذي لا يرحل إلا ليترك في الأرجاء وفي الحنايا بعضاً من أشذائه وتفاصيله وذكرياته الحلوة الناعمة على الدوام. قال أبو القاسم الشابي في الطفولة الساحرة: لله ما أحلى الطفولة، إنها حلم الحياة، عهد كمعسول الرؤى ما بين أجنحة السبات، ترنو إلى الدنيا وما فيها بعين باسمة، وتسير في عدوات واديها بنفس حالمة. إن الطفولة زهرة تهتز في قلب الربيع، ريانة من ريق الأنداء في الفجر الوديع، غنت لها الدنيا أغاني حبها وحبورها، فتأودت نشوى بأحلام الحياة ونورها. إن الطفولة حقبة شعرية بشعورها ودموعها وسرورها وطموحها وغرورها، لم تمشي في دنيا الكآبة والتعاسة والعذاب، فترى على أضوائها ما في الحقيقة من كذاب.

صديقتي المستمعة، صديقي المستمع، إذا كانت الطفولة والشباب حلماً من أحلام الشعراء وفسحة مريحة عند عامة الناس، فإن لابن الرومي رأياً مخالفاً، وهو الذي رأى في المشيب حكمة ووقاراً وعمقاً في المغازي والأبعاد، وإن كان في أعماقه كثير الجزع والحسرة على فوات الشباب. قال: قالوا المشيب نذير، قلت لا وأبي، لكن بشير يجلي وجهه الكربا. أليس يخبر من أرسى بساحته أن اللحاق بحب النفس قد قربا؟ يا حسنى، هاتيك بشرى عند ذي أسف على الشبيبة والعيش الذي نضبا. لم يرعى حق شباب كان يصحبه من لم يحبب إليه فقده العطبا. لو لم يجب حفظه إلا بأن له حق الرضاع على إخوانه وجبا. أخي وإلفي وتربي، كان مولدنا معا وربتني الأيام حيث ربا. يضمنا حجر أم في رضاعتنا وملعب حين ناغت بيننا اللعبا. إن الشباب لمألوف لصحبته تلك القديمة مبكي.

قال إسحاق موسى الحسيني: الخليقة كأمها الطبيعة تمر في فصول متعاقبة، وكما أن فصل الطبيعة الزاهرة وهو الربيع النضر الباسم، ففصل الخليقة اليافع هو هؤلاء الأطفال يظهرون إلى عالم الوجود. وكما أن الطبيعة تجدد نشاطها وتذكي

أشواقنا خلينا الدنيا تصدقنا واشتقنا وهديت أشواقنا خلينا

شجرة اللوز وقد اكتست زهراً بديعاً هي إحدى زوايا لوحة الربيع القشيبة الموحية. أليست شجرة اللوز المزهرة في النهاية شجرة الحياة الوارفة الظلال؟ قال الشاعر أحمد اللغماني قصيدة في زهرة اللوز نوردها مع الاعتذار لفصل الخريف الذي له هو الآخر خصوصياته المميزة. قال الشاعر: فتحت باكرة فكنت كما أرى بعثا تولد من حياة فانية، وبثثت حب العيش حولك زاخرا بث المجامر للعطور الزاكية، وبعثت في الحطب المثلج هزة ووهبته الأنفاس حرا دافية، وأشعت في الجو الحزين مسرة مسحت مآقي مقلتيه الباكية، فأفاقت الأغصان من غفواتها فإذا بها لولا وشاحك عارية، أصبحت للبستان بهجة عمره نشوانا ينعم بالحياة الراضية، ولموكب الأطيار ملهمة الغنى ولموكب الأزهار عينا راعية، وحدوت قافلة الربيع نشيطة أكرم بركب أنت فيه الحادية. يا زهرة اللوز الفتية هذه دنياك فاعتنق الحياة الزاهية، وتنوري بالصبح مؤتلق السنة ما دامت الضحوات فيه ضاحية، وتبرجي ما دمت فاتنة الربا ما دمت آمرة لديها ناهية، وتمتعي ما العمر إلا لحظة فإذا مضت هيهات ترجع ثانية.

0: الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم وتزودوا وتزودوا، برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذة ربح الورتاني.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والإيمان، ولك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الأعزاء، مرحبا بكم مجددا في رحلتنا الإيمانية. كل يوم نطرح على أنفسنا سؤالا جديدا، نضع أصابعنا على مواطن الداء في أنفسنا، نبحث نتساءل حتى نجد السبيل إلى الدواء. كم من مرة شعرنا أن خطايانا تحاصرنا كالجدران؟ كم من مرة همس لنا الشيطان قائلا: لقد أفسدت كل شيء، لقد تجاوزت الحد، ولا فائدة من محاولاتك للإصلاح. هذا الصوت الخبيث يسمى سجن الماضي. نلتفت وراءنا فنرى تقصيرا، ذنوبا، وعلاقات خاطئة، فنشعر بثقل يجاوز الجبال يجثم على الصدور. رسالتي إليك اليوم مباشرة عزيزي المستمع: في الإسلام لا وجود لنقطة لا عودة. في الإسلام يمكننا دائما وفي هذه الثواني بالذات أن نضغط على زر إعادة الضبط ونبدأ من جديد. العالم من حولنا قد يحاكمنا على ماضينا، والذاكرة اليوم لا تنسى سقطات البشر وصورهم القديمة، لكن رب العزة الغفور الرحيم شرع لنا عبادة هي بمثابة ممحاة كونية للمواضي، إنها التوبة. استمعوا بقلوبكم إلى هذا النداء الإلهي الذي يفيض حنانا ورحمة، النداء الذي أبكى العاصين فرحا وطمعا في مغفرة الله. بسم الله الرحمن الرحيم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. تأملوا لفظ أسرفوا، أي تجاوزوا كل الحدود في الخطأ، ومع ذلك يناديهم الله بيا عبادي وينسبهم إليه تشريفا، ونهاهم عن القنوط واليأس. نبي الرحمة والمحبة والسلام يقول في الحديث الذي يبعث الأمل في النفوس الحائرة: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. هل تتخيلون هذا؟ كمن لا ذنب له، صفحة بيضاء نقية، كأنك ولدت اليوم من جديد. بل إن الكرم الإلهي يذهب إلى أبعد من ذلك، فالله لا يمسح السيئات فحسب، بل يقلبها بحبه وفضله إلى حسنات إذا صحت التوبة. بسم الله الرحمن الرحيم: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. التوبة هي العودة إلى الله، تجديد الصلة برب العالمين، العيش في كنفه جل وعلا. فعن جابر بن عبد الله قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية، ترزقوا وتنصروا وتجبروا. أعزتي، التوبة ليست طقسا معقدا، ولا تحتاج إلى وسيط أو كاهن ليعترف لك بخطاياك. التوبة هي دمعة ندم في جوف الليل، هي عزم صادق على ترك الخطأ، وإقبال على الله بقلب منكسر. الله لا يملك قائمة سوداء لأسمائنا، الله ينتظر عودتك في كل لحظة. يقول الله في الحديث القدسي: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. وللتوبة فضائل جمة وأسرار بديعة، فمن ذلك أنها سبب الفلاح. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والتوبة أيضا سبب لمحبة الله، قال تعالى: إن الله يحب التوابين، وهي أيضا سبب لدخول الجنة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. والتوبة سبب تبديل السيئات إلى حسنات، قال سبحانه وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. والتوبة تمحو الذنب حتى يغدو التائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. عزيزي المستمع، الماضي قد مات وانتهى، والمستقبل غيب لا نملكه، واللحظة الحقيقية هي الآن. لا تدع ذنب الأمس يسرق منك طاعة اليوم. رسالتي إليك: توضأ الليلة واختلي بنفسك في ركعتين خفيفتين، قل في سجودك كل ما يؤلمك، اعترف بضعفك وتقصيرك، واختمها بكلمة واحدة من أعماق قلبك: يا رب تبت إليك فاقبلني. وقل: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أعلنت وما أسررت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم أقل عثراتنا، واغفر زلاتنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. وتذكر دائما: البدايات الجديدة لا تحتاج إلى عام جديد، بل تحتاج إلى نية صادقة في هذه اللحظة. دمتم أعزتي في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: قدمت لكم الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية، وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال، ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذة ربح الورتاني.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: السادسة صباحا على موجة الإذاعة الوطنية، موجز الأخبار. قريباً وضع رقم أخضر على ذمة التلاميذ إلى جانب منصة للإنصات عن بعد، تم إطلاقها بالتنسيق مع وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية لمرافقة التلاميذ نفسياً وتلقي تشكياتهم. تحت شعار الاستماع إلى أنفسنا اليوم وحماية أنفسنا غدا، تنظم اليوم مدينة العلوم بالعاصمة يوما علميا بمناسبة أكتوبر الوردي، وذلك انطلاقا من الساعة 9 صباحا. اليوم أيضا انطلاق فعاليات الدورة 7 من المهرجان الدولي لفيلم المرأة بعيونهن، لتتواصل إلى 7 أكتوبر الحالي بمدينتي نابل والحمامات بمشاركة 19 فيلما من 9 دول. الشركة التونسية للملاحة تعلن عن برمجة رحلات جديدة على خط جرجيس خلال الفترة الشتوية، وذلك في إطار الحرص على تطوير خدمتها والاستجابة لانتظارات الجالية التونسية المقيمة بأوروبا. وتتوزع هذه الرحلات إلى رحلة مارسيليا جرجيس من 11 إلى 13 من ديسمبر 2026 و2000، ورحلة ثانية في الاتجاه ذاته من 9 إلى 11 من جانفي القادم، ورحلة ثالثة جرجيس مارسيليا من 11 إلى 13 من جانفي 2027 و2000. في العالم، ووفق موقع أكسيوس، اجتماع سري لكبار أعضاء حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المنتجع الرئاسي بكامب ديفيد لمناقشة الخطوات التالية بشأن الحرب مع إيران والصراع بين السعودية والحوثيين في اليمن. القوات الحكومية اليمنية تعلن تنفيذ أكثر من 470 غارة وعملية استهداف خلال 24 ساعة. نائب قائد الحرس الثوري الإيراني يؤكد سيطرة قواته بالكامل على مضيق هرمز. ورئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يقول إن حجم الحاجات جراء الحرب الإسرائيلية الأخيرة يفوق إمكانات الدولة اللبنانية ويحتاج إلى تمويل كبير. ختام الموجز، في أمان الله.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
5: تونس كتفيق، تسمع صوتها على الوطنية.

0: في صباح الخير يا تونس.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل في موعد جديد في الويكاند سبت واحد من 6 لـ9 في صباح الخير يا تونس. أهلا وسهلا بكم الناس الكل أحلى مستمعين على موجات أولى الإذاعات الإذاعة الوطنية التونسية. صباح الخير للي فيق بكري كيفنا، صباح الخير للي مازال يسأل في روحه علاش فقت بكري، صباح الخير للي حضر قهوته قبل ما يحضر أعصابه حتى نبدأ معاه النهار والسبت ولا حد شنو مخبينا، اللي حل الشباك، اللي بدأ يشوف هكا في الدنيا واللي يقول يا ربي العمال عليك. احنا في بلادنا كل حاجة عندها حكاية، الأسعار عندهم حكاية، الطريق ومشاكله فيهم برش حكاية، الطقس بيدو ساعات أكثر من حكاية في نفس النهار. التونسي في رغم هذا الكل مازالت عنده القدرة باش يلقى وسط هذا الكل كالابتسامة وذيك الكلمة اللي إن شاء الله يا ربي العمال عليك وإن شاء الله ربي يحلها في وجوهنا. إن شاء الله اليوم تكون فيه أخبار مفرحة، إن شاء الله باب يتحل، رزق هكا يتيسر، غايب عليكم شخص ينجم يروح اليوم، مريض يقوم بسلامة، وأكيد أكيد أكيد راحة البال نرجوها للناس الكل اللي تسمع فينا. مرحبا بكم 6 لـ9. احنا باش نعملوا اللي علينا اليوم صباح معلومة موسيقى حكايات ونقول لكم أحلى صباح الأحلى مستمعين باش يبدأوا معنا النهار السبت اليوم 3 أكتوبر 2026. مرحبا بكم.

توسيم كم حسنات لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم واخشى

أستغفر الله أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عقم أمرتك الخير لكن ما ائتمرت به وما استقبلت

0: مرحبا بكم، أهلا وسهلا متابعينا في كل مكان. كان معنا أحمد جلمام في بداية كل لقائنا الصباحي معاكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نجد لكم التحية وين ما كنتم ترافقونا من توا حتى للتسعة، وفقرتنا الأولى تكون هكا شوية علمية، الثانية بعد الأولى أو الأولى الآن الأولى، لأنه أحنا مع الحظ باش نبداو كي العادة. الأجواء متاعنا تبدأ بالحظ، إذا خلينا نشوفوا مع بعضنا الحظ شنو مخبينا اليوم.
1: الحظ مواتيك،
0: الحظ مواتيك، أولى فقراتنا في حصة اليوم. صباح الخير تونس، أكيد باش نبداو بالحمل. احنا ديما نعملوا جولة لخفيفة على الأبراج، كيفاش فما شكون يبدأ السبت بشوية نشاط، فما شكون اللي الريتم متاعه يمشي ويقوى ويكون هكا مستمتع أكثر بنهاره. أكيد باش نبداو معاكم بالحمل، باش نقول لك أيها الحمل أنه اليوم يوم نهارك فيه حركة، برشا أفكار تحب تنفذها في نفس الوقت، لكن مهم جدا أن نرتب الأولويات ما نستعجلوش، خاصة إذا كان عندك حديث مهم مع شخص قريب منك. أكيد الكلام اللي يتقال بكل هدوء نجمه نخليوه أحسن من نوعية أخرى من الكلام. نمشيو للبرج الموالي اللي هو الثور. بعد أسبوع ينجم يكون كان تعب شوية بالنسبة ليك أو متعبك الأسبوع هذا، اليوم باش تخمم أنك تلقى شوية وقت لروحك. أكيد باش تعمل الحاجة اللي ترتاح فيها لما في الدار مع أصحابك مع العائلة، وإذا عندك موضوع مأجله باش تكون اليوم الخطوة اللي باش تخليك تحس براحة أكبر. الجوزاء، صباحك اليوم مناسب للكلام واللقاءات، تنجم توصل أو توصلك فكرة من حديث عابر، لكن ماذا بينا تسمع للآخر قبل ما تقرر. في آخر النهار خصص شوية وقت الحاجة تفرحك بعيد على الالتزامات. نمشي مع بعضنا للسرطان. البال مشغول شوية مع العائلة مع ناس عزيزين عليك، إذا توحشت حد ما تنساش أنك أنت اللي تبادر بالمكالمة، لأنه تليفون هكا سريع ينجم يفرحكم الزوز، وحاول ما تحملش روحك مسؤولية كل شيء وحدك. الأسد اليوم عندك طاقة باهية، تحب تعمل برنامج لنهارك، تنجم تقترح خرجة لما، لكن خلي للأخرين الفرصة يختاروا معاك، لأنه مشاركتهم تنجم تخلي السبت أحلى من اللي أنت تخيلت. العذراء، تحب الأمور ديما منظمة حتى في عطلة الأسبوع، أما اليوم ما يلزمش هكا كل دقيقة تنجم تكون برمجة 100%، خلي الضروريات أقضيهم وارتاح شوية، وإذا حاجة صغيرة ما مشيتش في نهارك كما خطط ما تخليهش تفسد عليك نهار، يعني عدي شوية مثالش. الميزان، عندك قرار بسيط قاعد تكبر فيه بكثرة التفكير، الحكاية بسيطة، أسأل روحك شنو تحب فعليا وشنو يناسب وقتك وطاقتك. الوضوح مع روحك اليوم بشي سهل عليك برشا حاجات. العقرب، يمكن تلاحظ تفصيل صغير ما انتبهلوش غيرك، لكن ما تكونش مستعجل في تفسيره، إذا فما سوء تفاهم الحديث المباشر أحسن من أنك تقعد تخمم. مساء السبت مناسب القاعدة هادئة مع ناس ترتاح معاهم. القوس، تحب تبدل الجو وتخرج من الروتين، مش لازم نسافروا، مش لازم تحركوا برشا، مكان جديد ينجم يكون قريب منك ينجم يعطيك نفس الإحساس. خلي البرنامج متاعك مرن اليوم، خاطر ممكن تنجم تخرج لك خرجة على غفلة. الجدي، السبت اليوم وما زلت تفكر في الخدمة متاع الأسبوع اللي فات، اكتب اللي تحب تذكره في ورقة وخلي وقتك للراحة وللناس اللي تحبهم، على خاطر الراحة راهي جزء من حسن التنظيم، نعملوا لها وقت في الجدول متاعنا. الدلو، عندك فكرة هكا مختلفة شوية تدور في بالك عندها مدة، اليوم وقيت باش تحكي عليها لشخص تثق في رأيه، ممكن يعطيك معلومة، ممكن يكمل لك التفصيل اللي كان ناقصك، ما تخافش تبدأ بخطوة صغيرة قبل ما تكتمل الصورة الكل. الحوت، نهارك اليوم يحتاج شوية هدوء، اختار موسيقى تحبها، اختار كتاب، خرجة، وإذا أنت تحس أنه محتاج حد يسمعك أو حد آخر أنت تسمعه كون حاضر، وما تنساش زادة تعطي روحك الوقت المناسب. كملنا بالحوت، ديما الحوت آخر الأبراج. الجولة كانت إذن اليوم في الحظ مواتيك، ومهما كان برجك عزيزي المستمع احنا نرجو لك سبت فيه خبر يفرحك ووقت فيه ترتاح شوية، ومعاك ناس نجم تتقاسم معاهم السبت كما انت تحب، سواء من العائلة او من الأصدقاء. كانت جولتنا اليوم في الحظ مواتيك، ونواصلوا مع الأنغام ونمشي ومع زيديني تدير يصبح الفل.

ويتواصل اللقاء أكيد مع الأنغام، مع الأصوات التونسية، من عز الدين يدير يا صباح الفل محمد الجموسي. إيه ولا ليلة توصل بينا لفقرتنا الموالية.

0: إيه ليلة هذا محمد الجموسي يوصل بينا للستة واربعين دقيقة على موجاتنا. مرحبا بيكم الناس الكل في صباح الخير يا تونس، حتى للتسعة معاكم وتتواصل رحلتنا بين الأنغام وبين المعلومات المفيدة إن شاء الله لكم الكل. أكيد فقرتنا الموالية فيها برشا من جديد العلوم.
1: جديد العلوم،
0: جديد العلوم باش تكون فيه جولة من غابات بوليفيا إلى مختبرات تدرس إشارات الدماغ حتى لين نوصلوا إلى ضلع ديناصور عاش قبل ملايين السنين. الجولة متاعنا تقريبا باش تكون حول ثلاثة أخبار هذوما في جديد العلوم. نبدأ بالقطوس البري الصغير اللي اسمه تيلكايو، يعيش في غابة في بوليفيا. جسم طوله تقريبا 45 سنتيمتر ووزنه حوالي كيلو نص، يعني أصغر من برشا قطاطس نربيوها في الدار. العلماء كانوا يعرفوا قطاطس برية تشبه له، لكن التحاليل الجينية بينت أنه تيلكايو هو نوع مستقل، وهذه أول مرة يقع فيها وصف نوع حي جديد من فصيلة القطط منذ أكثر من 100 سنة. المثير في المسألة أن العلماء مازالوا ما يعرفوش قديش من تيلكايو يعيش في الطبيعة، وهذا يخلي مسألة حمايته ودراسة موطنه تعتبر حاجة مهمة برشا. من عالم الحيوان باش نمشيو للتجربة تفتح باب أمل لبرشا ناس اللي فقدوا القدرة على الكلام. فما مجموعة من الباحثين جربوا جهاز مزروع قرب منطقة الكلام في دماغ امرأة أصيبت بالشلل إثر جلطة، ما عادش تنجم تنطق. المرأة تحاول تتكلم بصمت، الجهاز يلتقط الإشارات المرتبطة بمحاولة النطق، ثم يستعمل الذكاء الاصطناعي باش يحولها إلى صوت مسموع بسرعة كبيرة. يعني هو مش يحكي في بقعتها وما يقراش كل أفكارها، هو يساعدها تعبر على الكلام اللي تحاول تقوله. التجربة ما زالت في مرحلة البحث، لكن تعتبر خطوة مهمة جدا باش نوصلوا الشخص فقد النطق أنه يتحدث طبيعي. آخر خبر خاص بالديناصورات، ديناصور تي ريكس يسميه العلماء سكوتي، عنده ضلع تعرض للكسر وكان مازال يلتئم وقت مات الديناصور قبل نحو 66 مليون سنة. باستعمال تقنية تصوير متطورة، الباحثين شافوا داخل الضلع شبكة من أثار أوعية دموية متحجرة تكونت في منطقة الإصابة. الاكتشاف هذا باش يعطي صورة نادرة على طريقة تعافي الحيوان الضخم هذا من كسر في عظامه، وباش يساعد العلماء يعرفوا وين يركزوا بحثهم في حفريات أخرى. كانت هذه جولتنا سريعا في جديد العلوم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. في صباح الخير يا تونس على موجاتنا، ونتواصل معاكم مع بقية فقراتنا وأغانينا، ونمشيو توا للعيون السود هكا شوية ريتم بدا يقوى في صباحنا معاكم يا أحلى مستمعين.

0: هذه جورجيت الساير دلوني على عيون السود وستبينا للستة وستة واربعين دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. فقرتنا الموالية بشتزنا للذاكرة وتنشطنا ذاكرتنا. أكيد مهم جدا شوية أحداث وشخصيات ديما نذكروا بها. وبمناسبة مرور 41 عام على غارة غرة أكتوبر 1985، هك العام اليوم بشتزنا إلى قصف حمام الشط اللي استهدف مقرات منظمة التحرير الفلسطينية على الأراضي التونسية وخلف ضحايا تونسيين وفلسطينيين. نمشوا مع بعضنا مع زميلتنا انتصار المانع هك العام.
1: هك العام
2: هك العام 1 أكتوبر 1985 يوم عادي في حمام الشط. المدينة كالعادة تستقبل في نهار جديد اللي في داره واللي خرج باش يقضي وإلا يخدم. حمام الشط تنبض بالحياة. طول 10:07 بالضبط، صوت طيارات حربية قاعدة تقرب من شيرة البحر. في لحظة وقف كل شيء. بيوت طايحة، بكاء وأصوات تستغيث خارجة من تحت الأنقاض. التوانسة الكل ما استوعبوش كيفاش طيارات حربية دخلت الأجواء التونسية وقصفت أراضيها. الساق الخشبية، اسم حركي اعطته اسرائيل للعمليه اللي استهدفت القيادات السياسيه والعسكريه لمنظمه التحرير الفلسطينيه وعلى راسهم القائد ياسر عرفات واللي استقروا في تونس بعد ما خرجوا من بيروت عام 1982. اجتماع القاده الفلسطينيين كان مقرر نهار 1 اكتوبر العشرة متاع الصباح، لكن وبما أنه عدد من أعضاء المنظمة ما نجموش يوصلوا لتونس في الوقت بسبب حجوزات الرحلات الجوية، تم تأجيل الاجتماع للفترة المسائية. وصل الخبر الجهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد، لكن بعد ما خرجت الطيارات من تل أبيب وقربت من السواحل التونسية ووقتها مستحيل إلغاء العملية. نتيجة الغارة استشهاد 18 تونسي و50 فلسطيني وحوالي 100 جريح وخسائر مادية كبيرة. قدمت الدولة التونسية شكوى لمجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل اللي أعلنت رسميا مسؤوليتها على الغارة مباشرة بعد التنفيذ. ونهار 4 أكتوبر 1985 أصدر مجلس الأمن القرار عدد 573 يدين بقوة العدوان المسلح الإسرائيلي على الأراضي التونسية وأقر بحق تونس في المطالبة بتعويضات على الأضرار اللي اعترفت إسرائيل بمسؤوليتها عليها. حادثة حمام الشط بقات ذكرى تجسد التضامن الفلسطيني التونسي في النضال، وبالرغم أن الفلسطينيين غادروا تونس بعد اتفاقية أوسلو عام 1993، إلا أنه نهار 1 أكتوبر 1985 بقى محفور في أذهان سكان الضاحية الجنوبية اللي عاشوا تفاصيل الحادثة.
1: هاك العام
0: كانت هذه هاك العام. رجعنا إلى 1 أكتوبر 1985، اليوم اللي قصفت فيه إسرائيل حمام الشط وسقطوا مجموعة من الشهداء من تونسيين وفلسطينيين. 56 على موجاتنا من توا حتى للأخبار، نشرة أخبار 7، باش نكونوا على الموعد مع فيروز. لكن أكيد نذكركم أنه بعد فقراتنا تتواصل معاكم في صباح الخير يا تونس أكيد حتى للتسعة، وبعد نشرة الأخبار باش ناخذكم في جولة باش نسافروا فيها التستور من ولاية بيجا. نبدأ مع بعضنا ونسمعوا فيروز حتى للسبعة.

0: الموجة اللي توتيك.
1: الدكتور حكيم.
2: برشا مسنين يشكيوا من الغاز والنفاخ، بالأخص كي يشربوا الحليب وإلا يأكلوا اللوبيا وإلا الحمص وإلا حتى الجلبانة. السبب هو أنه المعدة والمصارن تقل إفرازاتهم مع العمر. النجم نعاون المسن كيف نعوضوا له الحليب بالياغورت وإلا الرايب اللي هما سهلين في الهضم. وبالنسبة للدبابش نفخوهم نهار قبل ما نطيبوهم، ونطيبوهم مليح مع برشا ورق رند.
1: الدكتور حكيم.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
0: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
4: قريبا رقم أخضر ومنصة للإنصات عن بعد على ذمة التلاميذ لمرافقتهم نفسيا وتلقي تشكياتهم. تزايد السمنة والسكري في تونس، مواضيع يطرحها مؤتمر الجمعية التونسية لطب العائلة اليوم وغدا بالعاصمة. اليوم افتتاح أيام قرطاج الموسيقية وعروض من 15 دولة تؤثث التظاهرة. ومن أخبار العالم، أكثر من 1500 قتيل وجريح من جماعة الحوثي في اليمن وفي غزة، 5 شهداء بنيران الاحتلال الصهيوني. إلى التفاصيل. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى نشرة السابعة للأخبار. أكد المدير العام للمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات بوزارة التربية عدل تخيلة أنه سيتم قريبا وضع رقم أخضر على ذمة التلاميذ إلى جانب منصة للإنصات عن بعد تم إطلاقها بالتنسيق مع وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية لمرافقة التلاميذ نفسيا وتلقي تشكياتهم.
5: تصدي للظواهر المحفوفة بالمخاطر، منع خروج التلاميذ من المؤسسات التربوية خلال الساعات الجوفاء وفترات غياب الأساتذة. بمجرد دخول التلميذ إلى عدديته أو المعهد أو المدرسة الابتدائية صباحا يتم غلق الأبواب ومراقبة المداخل، ولا يسمح له بالمغادرة مطلقا حتى في حال غياب غير متوقع لأحد الأساتذة. فما إدارة استثنائية بالتنسيق مع الولي في بعض الحالات الاستثنائية. ساعات الجوفاء تحولت إلى فترات تعطير إجبارية لتوجيه التلاميذ إلى المرافق المتاحة بالمؤسسة، ساعات المراجعة، المكتبات، المركبات الرياضية أو الفضاءات الخضراء. فما رقم أخضر عند الوزارة ديجا قاعد يحضر فيه تو، وعندنا منصة ديجا ونكزرسيس بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة الاتصال عن بعد، توفر فضاء آمنا يعتمد على السرية التامة للتعبير، مما يتيح الوقاية المبكرة من خلال ربط التلاميذ مباشرة بأخصائيين نفسيين وبعد ندرس الحالات هذو.
4: تنظم الجمعية التونسية لطب العائلة اليوم وغدا مؤتمرها السنوي 20 بالعاصمة، مؤتمر هدفه تبادل الخبرات وتحديث المعارف الطبية، كما يطرح مواضيع عدة من بينها أسباب تفشي مرض السمنة في تونس وطرق الوقاية، وفق تصريح الرئيس الشرفي للجمعية ورئيس المؤتمر زياد باللامين.
6: المؤتمر عدد 20 للجمعيات المصرية لطب العائلة، يهم كل أطباء الصف الأول، أطباء العائلة، زاد المقيمين في الكلية. فمعنا مواضيع اللي تتهم طبيب العائلة اللي هو طبيب أول الصف الأول، واللي هو مطلوب باش يفض مشكلة 90% من الناس اللي يجيه من الأول، يكون عنده نظرة شاملة على الطب بصفة عامة. نحكيه على مرض السمنة اللي هو مرض متفشي برشا الوقت الحاضر وقاعد يمشي ويزيد، مرض السكر ومرض غرز الدم. وعندنا زادة كيفاش تكون الوقاية، الأحصائيات اللي تعملت في تونس وتعملت على سنين شهر كبيرة، معناتها اللي فما قاعد شيء يزيد، فما قريب 30% من الناس عندهم مرض السكر.
4: في شأن صحي آخر، تم أمس بمعتمدية سيدي علوان من ولاية المهدية تدشين عدد من المؤسسات الصحية بكلفة جملية فاقت 1,600,000 دينار بهدف تحسين الخدمات الطبية وتقريبها من المواطن، وفق ما أكده المدير الجهوي للصحة يوسف البدوي في تصريح لندرة إسماعيل.
7: تم تدشين وعيات افتتاح لعدة مراكز صحة أساسية دائرة صحية بسيدي علوان. تدشين مراكز صحة أساسية سيدي علوان المدينة اللي هو تم هدم وعيات بنائه بكلفة قرابة 700,000 دينار من تمويل وزارة الصحة، كيف إعادة تمت استغلال مركز الصحة الأساسية بعد انتهاء من الأشغال بتاع التهيئة نتاعهم اللي هما مركز الصحة الأساسية أولاد المساوي، مركز الصحة الأساسية سيدي علي غدير، مركز الصحة الأساسية سعفات، مركز الصحة الأساسية بوادي جلات اللي هو في طور الإنجاز بتاع أشغال تهيئة وتوسيع للمركز هذا بكلفة 170 ألف دينار. نجمع الجملة معناتها تقريبا تم أكثر من 1,680,000 دينار اللي هي كلفة جملية لأشغال هالصيانة وتهيئة.
4: يحتضن غدا منتزه النحلي بولاية أريانا فعاليات المسيرة الوردية المخصصة للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وذلك في إطار جهود التعبئة والتحسيس بمخاطر هذا المرض وطرق الوقاية منها. يشار إلى أن تونس تحتفل بشهر أكتوبر الوردي هذه السنة تحت شعار التقصي عليك والباقي علينا. مع انطلاق عمليات التسجيل للحصول على قرض على الشرف، حذر نائب رئيس مجمع المحاسبين حسام بنني من استعمال بعض الروابط الإلكترونية المشبوهة أثناء القيام بإجراءات التسجيل، داعيا الراغبين في الانتفاع بالقرض على الشرف إلى التسجيل حصريا عبر المواقع الرسمية للبنوك المعنية.
8: تاريخ 1 أكتوبر دوبت فتحت المنصات، فما ناس مباشرة دخلت وبدأت تتعمر في المطالب متاحها. أكل المطالب الورقية واحدة راه مش يتم النظر فيها. اللي يسجل على المنصة حسب تاريخ الدخول وقت الدخول للمنصة والتسجيل مش يقع تباعا حسب الأولوية. وتوصية لهنا بالله، فما بعض الليان اللي نشوفوا فيهم على منصات التواصل الاجتماعي راهو ردوا بيننا، كل مواطن ولا كل شركة ولا كل مؤسسة ولا كل فاعل اقتصادي يحاول انه يتحصل على القرض ذا، راهو فما ليسيت معناه اوفيسيال بتاع البنوك.
4: أعلنت الشركة التونسية للملاحة برمجة رحلات جديدة على خط جرجيس خلال الفترة الشتوية، وذلك في إطار الحرص على تطوير خدماتها والاستجابة لانتظارات الجالية التونسية المقيمة بأوروبا، ودعت الراغبين في الحجز إلى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة tunisiaferry.ctn.com.tn أو الاتصال بوكالاتها بتونس أو التواصل مع الوكالات المكونة لشبكة مبيعاتها بالخارج. وفي الثقافة وبمشاركة 15 دولة تنطلق اليوم فعاليات الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية لتتواصل إلى 10 أكتوبر الجاري، وستكون العروض حاضرة في السجون والجهات، يضيف المدير الفني للتظاهرة ورئيس لجنة التنظيم منذر فلاح.
9: باش نكونوا حاضرين في 4 سجون، وباش يكون حاضر معنا مركز اسلاح واحد اللي هو بالمغيره في تيات في المغيره، باش يكونوا حاضرين في مدينه الثقافه هما باش يقدموا عرض، وال4 سجون الاخرين احنا اللي باش نمشيوهم، باش نعمل لهم برمجه خاصه بنزرت نابل مساعدين وصفيقس. ثم حاجه مهمه ياسر على السجون باش تصير في الاوفرتور، العروض المختاره هما 26 عرض فيهم 14 عرض تونسي، عروض من كامل العالم، فما فرنسا اسبانيا مغرب زير بلجيكا 15 بلد. نوعيه الموسيقى الحقيقه ما فيهاش حدود، كلها موسيقى بديله، فما روك جاز فولكلوريك بلتو مغرب فيوزيون مع روك، فما تراديسيونيل تونسيه فيوزيون. حضرات العرض يكونوا اساسا في مدينه الثقافه شلي القليبي، اكيد حضور شارع الحبيب بورقيبه، يعني عندنا حضور في الجهات.
0: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
4: استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف فجر اليوم شقة سكنية غرب مدينة غزة. وقالت وسائل أعلام فلسطينية إن طائرات الاحتلال شنت سلسلة غارات جوية، فيما نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف في حي التفاح شرق المدينة. وفي اليمن قالت القوات الحكومية اليمنية إنها نفذت أكثر من 470 غارة وعملية استهداف خلال 24 ساعة، أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 1500 عنصر من جماعة الحوثية أغلبهم في تعز. في الأثناء حذرت وزارة الصحة اليمنية من توقف عشرات المنشآت الطبية جراء المعارك الدائرة بين القوات الحكومية والحوثيين في المدينة. بهذا نصل مستمعينا لختام هذه النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. قريبا رقم أخضر ومنصة للإنصات عن بعد على ذمة التلاميذ لمرافقتهم نفسيا وتلقي تشكياتهم. تزايد السمنة والسكري في تونس، مواضيع يطرحها مؤتمر الجمعية التونسية لطب العائلة اليوم وغدا بالعاصمة. اليوم افتتاح أيام قرطاج الموسيقية وعروض من 15 دولة تؤثث التظاهرة. ومن أخبار العالم، أكثر من 1500 بين قتيل وجريح من جماعة الحوثي في اليمن، وفي غزة 5 شهداء بنيران الاحتلال الصهيوني. ختام النشرة قدمتها لكم نعمة سولي، في أمان الله.
10: ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة، موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم، لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية، عروض في شارع الحبيب بورقيبة. عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026، أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادي القليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
11: تونس كتفيق، تسمع صوتها على الوطنية.

0: تعيشوا الاثنين سنين وسنين، ربي يطول في عمر الناس الكل، الأم والأب والعائلة حاجة مهمة برشا في حياتنا. تحية لهم الناس الكل اللي يقوموا صباح معنا ويعاونونا ويخلونا نفهموا شوية من الدنيا اللي تستنى فينا. تحية لكم الكل مستمعين، اللقاء يتواصل معكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية بعد نشرة الأخبار حتى للتسعة. أيمن، رامي، سمية وكريمة، مرحبا بكم الناس الكل، ومعنا كذلك انتصار وسيف في الإعداد. لي صباح الخير يا تونس، يتواصل معاكم حتى للتسعة متاع الصباح، 7:16 باش ناخذوكم في جولة ياسر ياسر محليها وفي وقتها.
1: اخترت لكم
0: اخترنا لكم اليوم واخترت لكم باش نزوكم المدينة فيها الساعة متاعها تدور عكس الوقت. اليوم في اخترنا لكم باش نمشيو التستور من ولاية بيجا، مدينة قريبة من العاصمة، اللي باش يخرج من العاصمة دونك قريبة، ومن مدن أخرى أكيد تتغير المسافات. المهم أنه احنا من أول ما ندخلوا للزناقي متاحة والشوارع نحسوا اللي نحنا سافرنا أبعد من المسافة اللي قطعناها، لأنه تستور من المدن اللي ما زالت تحتفظ بأثر المورسكيين اللي استقروا فيها بعد خروجهم من غرناطة. الأثر هذا نلقاوه في المعمار، في تفاصيل الديار، في حكايات اتنقلتها المدينة من جيل إلى جيل. احنا باش نمشوا في رحلتنا وكل عادة كريمة والفريق انتصار وسيف وقت اللي نهزوكم احنا المدينة، ما نمشوش بركة للمدينة، نعملوا الأجواء كلها متاع الرحلة. باش نختار في ثنيتنا المالوف التونسي، الموسيقى اللي باش ترافقنا حتى لين نوصلوا التستور، لأنه المالوف تابع الحكاية اللي في تستور. أول محطة في تستور باش تكون الجامع الكبير متاحة، باش نقفوا شوية قدام الساعة العجيبة اللي هي خذت الشهرة متاحة، لأنه حركة العقارب متاحة معكوسة، الدور في اتجاه مختلف على اللي اتعودنا به. لازم التصوير عادة قدام الجامع وقدام الساعة هذيك اللي نجم نتعديو عليها سريعا، لكن حكايتها تخلي النقاش أطول من أنه مجرد التقاط صورة قدام الجامع هذيك. كيفاش ناس هاجرت من بلادها وبنات في تستور تستور مكان جديد وخليت فيه حاجة من ذكرتها. احنا بعد ما وقفنا قدام الجامع وخذينا تصورات باش نبدأو في الدوليشة متاعنا في الحوام القديمة، نشوفوا الأبواب الواجهات، نقعد شوية في وسط المدينة نحكيه مع أهل مدينة تستور، لأنه جمالها يكمن الحقيقة في التفاصيل اللي نجموا نغفلوها. ذيك علاش نركزوا في كل شيء وقت اللي نمشيو التستور. الفترة هذه كيفش نمشيو باش نكونوا في فترة موسم الرمان، لأنه تستور من أهم مناطق إنتاج الرمان في ولاية بيجا، والرمان باش نلقاوه حاضر بشكل كبير في الأسواق، في حديث الناس يحكيوا ديما على الصابة الموسم، شنو نجمو نعملوا بالرمان هذيك. وأكيد ما نجموش نروحوا من تستور من غير ما نشير الرمان، بما أنه احنا تو في وقت الرمان، ومش نسألوا زادة على جبن التستوري ونمشيوا نعملوا دورة في حوانة اللي تبيع الجبن، لأنه زادة معروفة بالأجبان. من الحكايات الفنية اللي نجموا نكتشفوها في تستور دار حبيبة مسيكة، دار اللي تحمل اسم واحدة من أشهر الفنانات التونسية في النصف الأول من القرن الماضي. إذا الزيارة من الداخل مش متاحة مثالش نقفوا شوية قدام الباب نشوفوا التفاصيل، اللي ما يعرفش حبيبة مسيكة يسأل عليها ويشوف شنو عملت في الموسيقى التونسية. نواصلوا خرجتنا بعد ما كملنا من تستور وخذينا كل التفاصيل الخاصة بالمدينة، احنا مشينا نجمو نعملو طلة على سود سيدي سالم، الماء والتلال المحيطة به يعطونا مشهد مختلف على المكان اللي كنا فيه. اكيد باش نستمتعوا بالمكان باش ناخذوا تصاور، ومن غير ما نوصيكم نخليوه نظيف للناس اللي باش تجي من بعدنا. باهي ديما احنا كي نختارو لكم الخرجة ما نخليوهاش من غير كتاب. الكتاب اللي باش نزوه معانا اليوم من إصدارات رضوى عاشور ثلاثية غرناطة. باش نعملوا وقفة في الجزء الأول لأنه ما نجموش نحكيه أو نقرأه ثلاثة كتب. باش ناخذوا غرناطة واللي باش نتابعوا فيها مصير عائلة أندلسية بعد سقوط غرناطة. في الكتاب الأول من الثلاثية باش ندخلوا حياة الناس، بيوتهم، أعمالهم، كيفاش كانوا خايفين، محاولتهم المحافظة على لغتهم وذاكرتهم، لأنه العالم وقتها اللي عرفوه قاعد يتبدل. الاختيار متاع الرواية هذه الحقيقة يكون مواتي خرجتنا التستور، لأنه احنا نمشيو في مدينة بنوها ناس خرجوا من الأندلس. الرواية تخلينا نتخيل جانب من هذه الحياة اللي خليوها وراهم، ونسألوا زادة سؤال مهم جدا، شنو اللي ينجم الإنسان يهز معاه من وطنه من بلاده وقت يضطر يغادره. احنا منش نقرأه ثلاثية كاملة كما قلت لكم، ناخذ الجزء الأول منها اللي هو غرناطة ونخليه بقية التفاصيل لرحلة أخرى. وكانت هذه أكيد جولتنا اليوم في اخترنا لكم، مشينا للتستور، سمعنا شوية مالوف، تعدينا لسود سيدي سالم، وقرينا غرناطة لرضوى عاشور. إن شاء الله كانت مفيدة الخرجة. توا شوية أجواء مالوف، خاطر كي نحكيو على المالوف لازمنا نسمعوا المالوف. الخلاعة تعجبني بصوت زيد غرسة، نسمعوا منها شوية. وتحية لكم الكل مستمعينا وين ما كنتم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. في صباح الخير يا تونس.

هذا زياد غرس الخلاعة تعجبني، وصلت فينا ل 27 دقيقة، شوية أجواء ملوف لأنه كنا نحكيه على التستور وعلى الجو اللي باش نلقاوه إذا مشينا في الخرجة متاعنا. التستور 27 دقيقة. مرة أخرى تحياتنا لكم، بعد شوية يكون عنا الموعد مع أحوال الطقس وناخذوا فكرة مع الزملاء في المعهد الوطني لرصد الجوي بعد ما نسمعوا سيدي علي الرياحي.

0: أنا عندي بنية عمي هذا سيد علي الريحي من كلمات الشاعر عبد السلام النويلي وصلت بينا لسبعة وتسعة وعشرين دقيقة طابع لحني تقليدي هكا في أجواء موسيقية تونسية بحتة. سيد علي الريحي من أهم المطربين التوانسة، مطرب الخضرة، نفرح برشا كي نسمعوا أغانيه على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، المساند الرسمي للنغمة واللحن والكلمة التونسية. نمشوا مع بعضنا الآن باش ناخذوا فكرة على أحوال الطقس.
1: النشرة الجوية.
0: النشرة الجوية صبحي بن أحمد من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح الخير.
2: صباح الخير أختي كريمة.
0: أهلا وسهلا.
2: يعيشك الكلام معك بالصباح وكل مستمعينا بالإذاعة الوطنية.
0: يعيشك الإذاعة الوطنية. عايش. تسأل على أحوال الطقس، أعطينا فكرة اليوم أو نبدأ بالبارحة.
2: نعم صحيح، هو يوم الأمس معناتها في الفترة المسائية سجلنا قلة رعدية نشطة كانت حاضرة أكثر بمناطق الجنوب الغربي وكذلك حتى الشمال الغربي، معناتها سجلنا أمطار وخاصة بجهة الكيف وكذلك جهة القصرين كانت الأمطار حاضرة تقريبا تراوحت الكميات ما بين مليمتر واحد وعشرة مليمترات بالقصرين. بجهة قفصة سجلنا على كمية تقريبا بالنسبة للقائمة الأولية 8 مليمترات بالكتار، كانت في حدود 5 بالقفص المدينة قبلي 4 مليمترات وكذلك سوق لحد والفوار. بالنسبة لهذا اليوم معناتها في الفترة الصباحية تبقى بقايا بعض الأمطار ضعيفة بالمناطق الشرقية خاصة لجهة الوطن القبلي، وفي بقية المناطق تقريبا طقس استقرار، سماء صافية إلى قليل سحب على أغلب مناطق البلاد، ما عدا في الفترة المسائية إن شاء الله تتشكل كالعادة خلايا رعدية في الفترة المسائية بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع إمكانية نزول أمطار قد تكون غزيرة في مدة زمنية وجيزة. نعرف هذه الفترة تقريبا الخلايا الرعدية ديما تكون نشطة وخاصة بالمرتفعات الغربية بالنسبة لليوم وغدوة. الرياح تتواصل من قطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن قطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا وخاصة بسواحل الشمالية أي منطقة سيرات ورقة وبنزرت، هنالك مازال أعلام برياح قوية ساري المفعول للبحر بش يكون شديد الاضطراب الرطوبين بالنسبة للبحر ومضطرب ببقية السواحل. بالنسبة للحرارة اليوم إن شاء الله تتراوح القصوى ما بين 26 و 31 درجة على كامل البلاد، نسجلوا تقريبا بتونس العاصمة 31 درجة اليوم وسخونة شوية، تكون في حدود 23 بالمرتفعات الغربية. في الفترة الصباحية كما لاحظوا معناتها طقس يميل إلى البرودة، هذه هي طبيعة الفترة هذه. هنالك ارتفاع نجم نقوله في المعدلات العادية، معناتها مقارنة بالمعدلات العادية هناك ارتفاع في درجات الحرارة بفارق 4-5 درجات، وإن شاء الله إن شاء الله الأسبوع القادم هنالك بوادر نتاع وصول تقلبات جوية لبلادنا، إن شاء الله ربي يرحمنا بالغيث النافع
0: إن شاء الله.
2: ما عدا ذلك معناتها الأيام هذه اليوم وغدوة وبعد غدوة تقريبا نفس الحالة الجوية، ما فماش
0: تغييرات منتظرة
2: أو تغيير في حالة الطقس، إن شاء الله ربي يرحمنا
0: إن شاء الله. دونك إحنا إذا باش نحوصل معاك سي صبحي أنه تقلبات جوية مرتقبة في المناطق الغربية للبلاد مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار هكا.
2: نعم هذه نعم هي معناتها كما نقولوا
0: العنوان الرئيسي
2: نحن نقول التقلبات بصفة عامة معناتها في الوضعيات الجوية اللي تجي فيها منخفض أو معناتها تطور كبير في حالة الطقس نسميها تقلبات جوية، لكن هذه نعتبروها الخلايا الرعدية اللي تتشكل جراء معناتها الحمل الحراري، هذه ديما تتشكل في الفترة هذه معناتها من السنة معناتها بداية الخريف أو فترة انتقالية، ديما المناطق الغربية معنية بهذه التشكلات الرعدية نجم نسميها خلايا رعدية بالمناطق الغربية إن شاء الله.
0: نعم خلايا رعدية بالمناطق الغربية. شكرا لك يعطيك الصحة سي صبحي بن أحمد، إلى اللقاء. كنت معنا في هذه النشرة الجوية من المعهد الوطني للرصد الجوي، موصلين معكم لقانا وين ما كنتم، تبقوا معنا أكيد ما تغيروش الموجة، موجة الإذاعة الوطنية التونسية، وحتى للتسعة والأنغام حاضرة معنا. محلى ربيع شبابنا شادلي الحاجي، تحياتنا لهذا الفنان القدير، نسمع صوته.

0: ديما الحب سلاحنا، هذا شادلي حاجي ربيع شبابنا، وديما يلزمنا نحسوا احنا انه احنا في ربيع شبابنا مهما كانت السنوات، لانه الشباب في القلب. هذه حاجة مهمة برشا وتخلينا اكيد ديما متفائلين ونتصرفوا بطريقة زادة مميزة اللي تخلينا نبعدوا شوية الضغط اللي علينا. الحكمة الان كيفاش نبعدوا برشا على الضغوطات، النباتات والجو والركن الاخضر ينجم يخلينا زادة نبعدوا على الضغوطات ويعطينا موجات إيجابية حتى لو كانت النباتات شوكية. يجيش لبالكم أنه فما نباتات شوكية تنجم تعطينا طاقة إيجابية. التفاصيل أكثر في فقرتنا الموالية.
1: الركن الأخضر،
0: الركن الأخضر اليوم مراد بن مسعودة كالعادة حاضر معنا، المهندس الأول المختص في البسنة واللي ديما ينفعنا بالمعطيات والمعلومات المفيدة. النباتات الشوكية الداخلية شنية حكايتهم، شكونهم هما، شو ينجموا يعملوا، التفاصيل معاك سي مراد. صباح الورد والفل والياسمين.
2: صباح الخير أخت كريمة، وصباح الخير السادة
0: المستمعين
2: المستمعين
0: والمشاهدين.
2: بالنسبة
0: ندخلوا طول في الموضوع يلا. أي
2: يعطيك صحة. بالنسبة للنباتات الشوكية خلينا نعطيهم
0: تعريف،
2: يعني تعريف أكثر علمي. النباتات الشوكية احنا فما نوعين، احنا بنسميهم لي بلانت بالفرنسوية، نسميهم لي بلانت غراس اي كاكتي. النباتات الشوكية هذم هم نباتات صبريات، خصيصا يكون فيهم نباتات صبريات هذا يكون فيهم شوك، وفي نباتات اخرى اسمها لي بلانت غراس اللي هما النباتات العصاريه.
0: دونك فما فرق بين النباتات الشوكيه والنباتات العصاريه. نسمعوا فيك سي مراد.
2: في الاوراق نتاعهم
0: نسمعوا فيك. ما نعرفش اذا الشبكه انقطع الخط بسيمورات، باش نحاولوا انه نواصلوا او نرجعوا نتواصلوا معاها. اكيد موضوعنا هي النباتات الشوكيه، وبدينا نفهموا انه فما نباتات عصاريه، شنو الفرق بيناتهم، وين ممكن زادة الاماكن اللي نختاروها للمحبس، فما ضوء الا ما فماش، يلزمها تتعرض للشمس والا لا، شنو الغلطات اللي نعملوهم مع النباتات، هذوما الكل باش نحكيوهم من جديد. مراد أهلا وسهلا بيك.
2: مرحبا بيك مرة أخرى. فعلا النباتات العصارية اللي قلنا تخزن الماء في الأوراق في السقال متاعها وحتى في الجذور، فيها برشا أنواع. مثلا الحاجة المعروفة هي الألويفيرا.
0: أي
2: الألويفيرا اللي ولات عندها قيمة كبيرة
0: بالضبط، يعني مشهورة مطلوبة
2: في الليبو. أي وبالطبع في الالو في من انواع نتاع الالوي فما برشا انواع، مش فما كان الالوي فيرا، وفما نوع انواع اخرى كيما الكراسولا، كيما الكالينكوي، كيما الايشيفيريا. هذوما كلهم نباتات اللي هو يتسموا نباتات شوكيه او عصاريه.
0: دونك احنا في الدار
2: اكثر حاجه تميزهم كيما قلنا انهم فيهم أشواك وفيهم أشكال مختلفة عديدة جدا. الافانتاج متاع لي بلانت هذم أنهم ما يستحقوش برشا ماء، دونك الصيانة متاعهم ماهيش صعيبة. لكن يلزمنا نعرفوا كيفاش نختاروا النباتات، مش كان بالناحية الجمالية متاع النبتة،
0: بخلاف يعني الجمال شنو يلزمنا نحطو
2: الاختيار يكون
0: في بالنا. أي
2: بخلاف الجمال يزمنا نحطه أن النبتة هذه بما أني ما تستهلكش كمية كثيرة من الماء، وبالطبع ما دامها مش تكون نبتة داخلية، مش تكون في مراكن، فأهم حاجة هي عملية السقي يلزمها تكون خفيفة برشا. يلزم البلانت اللي طول نحطوه
0: المحبس
2: في البلانت، المحبس يلزم يكون على الأقل أكيد يكون مثقوب تحت، يكون في صحن. ما يلزمش الماء يكون
0: يبقى.
2: التربة ما يلزمهاش تكون مبلولة برشا، يعني مجرد رطوبة فيها. هي نقدر نستغلوها مش كان خارج مش كان وسط البيت، في حاجات اللي هي ليروكاي تسميهم، يعني ديكوان كبار، ونقدروا نزينوهم بنحطوا عديد من الأنواع من النباتات مع بعض، لكن بما أنه النبتة هذه النمو متاحة يعني بطيء جدا جدا النباتات العصيرة، الأفانتاج متاع النباتات هذه يعني واحد ممكن ياخو نبتة تشد له
0: 10 سنين. أي فما الولف يصير بينك وبين النبتة خاطر تعيش برشا ونموها بطيء جدا. دونك أكثر الغلطات اللي نجمو نوقعوا فيهم بخلاف أنه نسقيه برشا ما معناتها ويلزم المحبس يكون مثقوب، فمش أخطاء أخرى مثلا إذا هي يلزمها تكون في الداخل ونعرضوها شوية للشمس، ولا فما حاجات ما يلزمهم الشمس بالكل؟
2: فما لكن مش كثير، مش كثير اللي بلونتيور العاديين، النباتات العاديه اللي هي داخل البيت هكا ما يلزمش تخرج ابدا من البيت. اذا كان حطيتها نهار في شمس مباشره تموت.
0: اي
2: بالنسبه للنباتات العصريه والشوكيات هذم عندهم امكانيه تاقلم كبير بالنسبه لداخل البيت.
0: داخل البيت اي،
2: بما اني اصلا هي نبته خارجيه ماهيش نبته داخليه، ف يلزم على الأقل يكونوا موجودين في البيوت متاعنا النباتات هذه يكونوا جنب الشبابيك في البركون. يلزم تكون على الأقل في إنارة
0: جاية من البر
2: تخلي النبتة بالضبط تخلي النبتة تقدر تقوم بالنمو متاحة بطريقة صحيحة.
0: دونك هذا هو تقريبا والأشهر اللي متوفر في تونس. ومسألة الطاقة الإيجابية هكا فما حاجات معروفة هكا
2: فما نبتة اسمها لاربرو دوجاد اللي هي اسمها كراسولا أرجنتيا، هذه يقولوا أنه تجيب رزق. الكراسولا أرجنتيا يعني هي النبتة بصفة عامة في البيت تعطي حياة، تعطيك الإحساس
0: راحة هكا والطبيعة دايرة يعني بيك. دونك وجودهم في حياتنا مهم برشا، خاصة اللي ما يحبوش برشا ماء ويعيشوا برشا، دونك فمش تعب فما لهوة خاصة وكهو معناتها هذا هو
2: يعني هو لونتروتيان بتاعهم يعني بسيط مرة. والحاجة الحلوة أنهم أشكالهم متعددة وفي كثير أنواع يعني
0: بالضبط
2: بالألاف
0: الأنواع ومتوفرين في تونس ونجموا نعملوهم الحكاية هذوما، والمحابس فما صغير والكبير والمتوسط حسب الجو اللي أنت تحب تخلقه عندك والديكور زيادة
2: نجم تعمل حسب الجو حسب الجو وحسب الكبر نتاع النبتة حسب حبج النبتة.
0: احنا الكاكتوس اكثر واحدة معروفة هكا في تونس مشهورة يذهلي ولا بديو فما ناس تزاحم فيها شوية هكا
2: الكاكتوس فما برشا انواع وفما دي كاكتوس غريفي تلقى النبتة من نوعين فوق بعضهم مع العلم انه الكاكتوس يعملوا ان بتيت فلوغ
0: هكا شوية
2: اما يعملوها مرة في العام وساعات ما تعديش نهارين
0: وتذبل تحسسنا كانوا كعبة هندي مش تطلع منها
2: بالضبط. هما دي بلانت يعيشوا برشا ومزيانين برشا، اللهوة متاحهم مش صعيبة بالكل، على الأقل مرة في العام في الربيع إسانسيال ما وقت النمو نعملوا لهم حاجة اسمها رامبوتاج، نحولوا النبتة من البو
0: آخر
2: باش نخليوها تنجح وتكمل نموها. فما حاجة مهمة
0: نختموا بها
2: النباتات العصارية بالضبط النباتات العصارية خلينا من الليكاكتي على خاطر يمشيوا برسومي يعني بالزريعة وما تنجمش تنتجهم دونك يزمك تشريهم من عند البروديكتور. لكن البلانت غراس اللي نحكيوا عليهم ما فماش أسهل منهم في الملتوبيديكاسيون في تكثيرهم يعني العملية قص وزرع
0: بالضبط هذا هو يعطيك صحة
2: تيجي وتزرع وتكون عندك
0: وتكون عندك
2: كمية كبيرة.
0: باهي شكرا لك يعطيك صحة سي مراد بن مسعودة، كنت معنا مهندس أول مختص في البسنة وماخو ماجستير في البسنة، ويعطيك صحة كنت معنا مباشرة من السعودية من الرياض وأفتنا بالفقرة هذه. شكرا لكم أكيد الركن الأخضر حكينا فيه على النباتات الشوكية اللي تستحق منا شوية انتباه مع الضوء مع المحبس اللي يكون منقوب هكا باش الماء ما يقعدش كما قال سي مراد شوية هكا الرطبة تكون هكا مبلولة شوية التربة شنو هي الرطبة هذه التربة شكرا لكم ويتواصل اللقاء أكيد على موجاتنا.
1: معنا بدأت الحكاية
3: ومعنا يبدأ النهار.
4: سبت واحد منسينا حد،
3: سبت واحد منسينا حد، بداية نهارك مع كريمة وسليتي من 6 للتسعة في صباح الخير يا تونس.
4: برنامج يجمع بين المعلومة والترفيه والموسيقى ويواكب المستمع في بداية يومه
3: بمواضيع متنوعة وقريبة منه.
4: نهار السبت من 9 للعشرة موعدكم مع أرض الخير،
3: موعد جديد مع الإعلام البيئي والفلاحي.
4: ونهار الأحد بعد غياب سنوات يرجع موعد الأطفال في سويعة من زمان
3: مع ألفة وإيمان في برنامج للأطفال فقط.
4: من العشرة الماضي ساعة نحلوا الباب ونستقبلوا الأحباب مع كوثر بن دلالة
3: وحسام الدين الهمامي في دار الحبايب.
4: سبت وحد زوز مواعيد رياضية، السبت جديد مع نوار عشية،
3: لقاءات واستضافات وكل ما يهم الرياضات الجماعية والفردية.
4: ونهار الأحد متابعة ونقل لأهم المباريات
3: في رياضة وأهداف،
4: ويحلو المساء
3: بحلة جديدة مع ملاك اليزيد. الإذاعة الوطنية
1: معنا بدأت الحكاية،
3: معنا بدأت الحكاية.
1: فلاش ستار،
5: صباح النور، أهلا وسهلا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في هذا العدد الأول من أخبار الرياضة. ونبدأ بخبر وصول مدرب الترجي الرياضي التونسي الإسباني بابلو فرانكو إلى تونس لبداية تجربة جديدة مع فريق الترجي الرياضي التونسي، ومنتظر أنه ينطلق اليوم في الحصة التدريبية الأولى. ودية نادي الافريقي واهلي بنغازي تشد الاهتمام اليوم الستة متاع العشية باستقبال مميز جدا في ليبيا. اهلي بنغازي بتبيع فيه زوز ملاعبية كانوا لعبوا في النادي الافريقي، الليبي فهدي فهد المسماري وفراس شواط بتبيع هداف الفريق الموسم الماضي. الاجواء كبيرة جدا في بنغازي البارح الحصة التدريبية، تصورنا وانه كأنه المقابلة انطلقت والمقابلة رسمية البارح في في التدريبات، لأنه الحضور كان قياسي. فننتظر وأنه الأجواء ستكون مميزة جدا في لقاء نادي الأفريقي وأهلي بنغازي، خاصة وأنه نادي الأفريقي غدوة يحتفل بعيد ميلاده 106 فينطلق من ليبيا، وبالتأكيد أجواء ستكون مميزة جدا في تونس وأيضا خارج تونس بالنسبة لحبايب نادي الأفريقي. هذاك علاش اخترنا اليوم العشية في نوار عشية، وأنه نتحدث على الاحتفال هذا والأجواء اللي تهم فريق النادي الأفريقي. النادي الرياضي الصفاقسي ممنوع من الانتداب بقرار من الفيفا. مجموعة من الوديات منتظرة اليوم، النجم الساحلي تقدم ساقية الدير، الأولمبي البيجي مستقبل مرسى، التي حضر هذا المنسير أمال حمام سوسة، مع تذكير بإلغاء ترجي جرجيس ونجم المتلوي بعد اعتذار المتلوي، وأيضا تأجيل مقابلة الملعب التونسي والهلال السوداني اللي كانت مبرمجة البارح. عودة مسابقة كأس العرب بعد إعلان الاتحاد العربي لرزنامة البطولات العربية لموسم 2026-2027. الموسم يتم فيه اعتماد مجموعة من المسابقات، وعودة المسابقة هذه بعد 4 سنوات كاملة بعد نسخة 2023 وتتويج النصر السعودي. البطولة ستكون في الفترة بين 21 جويلية و 8 أوت. في البداية تم التصريح أن مصر هي اللي باش تستضيف البطولة، لكن قالوا أنه تقارير صحفية فقط، مازال ما تمش الإعلان، لكن يبدو أن مصر هي الأقرب لاحتضان المسابقة العربية. بطولة اتحاد شمال افريقيا، منتخب اقل من 20 سنة يلعب اليوم الجولة الرابعة ضد المنتخب الليبي، مقابلة منتظرة الاربعة متاع العشية. مصر المتصدرة تلعب ضد المغرب، نذكر انه تونس زوز تعادلات، الجزائر ضد الجزائر والمغرب، وهزيمة ضد المنتخب المصري اللي كما قلت يتصدر ب6 نقاط، المغرب والجزائر 4 نقاط، تونس زوز نقاط وليبيا بصفر من النقاط. منتخب أقل من 23 سنة وتصفيات الكان، المنتخب سيواجه في لومي بالتوغو المنتخب البنيني، لأنه ملعب البنين غير مؤهل. مقابلة منتظرة نهار الاثنين 5 أكتوبر الأربعة متاع العشية، وذكر أنه لقاء ذهاب كان انتهى المنتخب التونسي بهدفين لصفر. كمل مع كرة القدم، مع لقائية مبرمجة اليوم في الرابطة الثانية لقائية المجموعة الأولى، جمعية مجرين النجم الخليدي، هلال مساكن ضد هلال الشابة، مكرم مهدية محيط قرقنة، سيكك الحديدة صفاقسي مستقبل جابس، كوكب عقارب سبورتينج بن عروس، اتحاد تطاوين ضد الملعب السوسي. وغدوة تكتمل الجولة بلقاء بعث بوحجلة ومستقبل سليمان عن المجموعة هذه الأولى، وأيضا معها لقائية المجموعة الثانية. في الباسكيت قمة الجولة الثالثة ستكون في القيروان 5:30 في قاعة عزيز ميلاد. الشبيبة تستضيف نادي الإفريقي بعد لقاء قمة زادة تبعناه الأسبوع الفارط بين نادي الإفريقي ونجم الساحلي. بقيت المباريات الملعب النابلي ضد النادي الصفاقسي، نجم حلق الواد شبيبة المنازة، النجم الساحلي ضد الدالية الرياضية بجرومبيليا، اتحاد الأنصار ضد الاتحاد الرياضي المنسيري، والاتحاد الرياضي المنسيري نجح وأنه يرفع عقوبة المنع من الانتداب. مقابلة وحيدة تقعد غدوة هي مقابلة نادي حامي مسوسة والنجم الراتسي. في كرة اليد الجولة الخامسة كل المباريات الخامسة اليوم ما عدا مقابلة مكرم مهدي ونادي الفريقي، مقابلة تتلعب 5:15. في برنامج الجولة جمعية الحمامات ضد النجم الساحلي، نادي كرة اليد بجمال ضد نادي سقية الزيت، نصر طبلبة ترجي رياضي تونسي، والمنزه الرياضي ضد سبورتينغ المكنين. في الكرة الطائرة حمزة نجا يعز الصفوف سعيدية سيدي بوسعيد بعد تجارب تونسية وخارجية كثيرة. أوروبيا دوري الأمم الأوروبية وإيطاليا، هي إيطاليا ما يحدث في سنوات ماضية ولا توا تقعد إيطاليا خاصة في مواجهتها لفرنسا تتبدل. ليلة مميزة البارح بعودة زيدان للمواجهات الإيطالية الفرنسية، لكن المرة هذه كمدرب والمقابلة انتهت بالتعادل 1-1. مايكل أوليسي نجم قوله أنه التميمة اللي لقاها بطبيعة المدرب زيدان في غياب كيليان مبابي وأليساندرو باستوني هو اللي سجل هدف التعديل المنتخب الإيطالي. نذكر أنه فرنسا في المجموعة هي الأولانية بسبع نقاط، بلجيكا بعد انتصارها على تركيا في رصيدها 6 نقاط، إيطاليا 4 نقاط ما زلت محافظة بطبيعة على حظوظها رغم هزيمة الجولة الافتتاحية ضد بلجيكا، وتركيا خرجت من السباق بصفر من النقاط. في برنامج اليوم كرواتيا تستقبل انجلترا 5 متاع العشية، ولقاء المنتظر 8:15 اسبانيا ضد تشيكيا. نقول منتظر لانه الناس تنتظر دائما المنتخب الاسباني والنجوم الموجودة فيه، عنده 2 انتصارات 6 نقاط، انجلترا وكرواتيا 3 نقاط وتشيكيا بصفر من النقاط. هما 4 مجموعات لحد الآن، المنتخب البرتغالي هو الوحيد اللي عمل 3-3 9 نقاط، بينما في مجموعة هولندا والمانيا نلقاو المنتخب اليوناني هو اللي يتصدر. أنهي بقضية الساعة في إسبانيا قبل الكلاسيكو 25 أكتوبر وحرب نيغريرا اللي ما زالت مشتعلة بين بيريز ولابورتا رئيسي البرسا والريال بعد فشل في القضاء الإسباني. الملف هذا مدعوم بأدلة وبراهين يقدموا بيريز للويفا وتكهنات وتأويلات حول مصير برشلونة وأيضا ألقابه في فترة 17 سنة أكثر من 30 لقب، 33 لقب بالضبط اللي ساهم فيها حسب ريال مدريد نيغريرا اللي هو شكون، هو نائب رئيس لجنة التحكيم في إسبانيا، وعندهم كما قلت أدلة كثيرة. ننتظر بطبيعة القرار فيما خص القضية هذه، وبالتأكيد زملائي في نوار عشية اليوم يرجعوا للموضوع هذا. أنا كملت معكم لقانا الصباحي كما قلت نوار عشية مع شهير ورفقي انطلاقا من ماضي ساعتين. أجمل تحياتي لجوية مميزة بظهور صابرة معنا لهنا في الاستوديو، وبعد شوية نعيمة سولي في قراءة للأخبار، وكريمة الوسليتي تكمل معكم بطبيعة في الموعد الصباحي. أجمل تحياتي نجوى طالبي.
3: الإذاعة الوطنية التونسية،
1: أخبار على رأس الساعة،
3: رياضة،
1: ثقافة،
3: موسيقى،
1: 24 ساعة على 24،
3: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
3: كل سبت من 9 للـ10 متاع الصباح الأرض تبدأ الحكاية، نكتشفوا جديد الفلاحة، نحكيوا على البيئة، الماء، التغيرات المناخية، أرض الخير. كل سبت مجلة مختصة في الإعلام البيئي والفلاحي مع نورة بعلك. تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في توزر على 95.5 FM، في سيدي بوزيد على 104.6 و105.9 FM، في صفاقس على 100.5 FM، في قفصة على 104.6 FM. في اليوم العالمي لكبار السن الإذاعة الوطنية تحتفل مع الحبايب. حصة استثنائية من برنامج دار الحبايب مع كوثر بن دلالة وحسام الدين الهمامي، لما حكايات، ذكريات، موسيقى ومفاجآت، نحتفلوا معاهم، نسمعوهم ونقولوا لهم مازلت ديما قيمة حضور وبركة في حياتنا. كونوا معنا لحد 4 أكتوبر مباشرة من 10 صباحا إلى 1 بعد الزوال من مؤسسة أم الخير لرعاية كبار السن بأريانا. دار الحبايب، سنينهم حكايات وحضورهم حياة. إشهار.
6: عسلمة. Get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك.
7: By the way, لازم تكون أريدو.
6: نشريو فورفي إنترنت على أبي ماي أريدو. نخلصو بالكارت بنكير. And guess what?
8: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي إنترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبي ماي أريدو.
9: أريدو طور عالمك.
3: إشهار.
10: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
11: الثامنة صباحا على موجات الإذاعة الوطنية، أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام وأهلا بكم إلى هذا الموجز. الجمعية التونسية لطب العائلة تنظم اليوم وغدا مؤتمرها السنوي 20 بالعاصمة. المؤتمر يهدف إلى تبادل الخبرات وتحديث المعارف الطبية، كما يطرح مواضيع عدة من بينها أسباب تفشي مرض السمنة في تونس وطرق الوقاية. وفي ولاية المهدية تم أمس بمعتمدية سيدي علوان تدشين عدد من المؤسسات الصحية بكلفة جملية فاقت 1,600,000 دينار لتحسين الخدمات الطبية وتقريبها من المواطن، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة يوسف البدوي. وتحت شعار الاستماع إلى أنفسنا اليوم وحماية أنفسنا غدا، تنظم اليوم مدينة العلوم بتونس يوما علميا بمناسبة أكتوبر الوردي. اليوم انطلاق فعاليات الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية لتتواصل إلى 10 من هذا الشهر بمشاركة 15 دولة. منتزه النحل بولاية أريانا يحتضن غدا فعاليات المسيرة الوردية المخصصة للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وذلك في إطار جهود التعبئة والتحسيس بمخاطر هذا المرض وطرق الوقاية منها. في العالم، ممثلة منظمة الصحة العالمية في فلسطين تقول إن الوضع الصحي في قطاع غزة مزر وكارثي بسبب القيود التي يفرضها جيش الاحتلال الصهيوني على دخول المعدات والأدوية. السلطات الحكومية في مدينة تعز تغلق المنفذ الشرقي الرابط بين المدينة ومنطقة الحبانة بسبب التطورات الأمنية والعسكرية في محيط المدينة. ووزارة الصحة اليمنية تحذر من توقف عشرات المنشآت الطبية في تعز جراء المعارك الدائرة بين القوات الحكومية والحوثيين في المدينة. ختام الموجز قدمته لكم نعيمة سولي، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
12: ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة، موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم، لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية. عروض في شارع الحبيب بورقيبة. عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026. أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادي القليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين.
3: سنوات تعود برامج الأطفال على موجات الإذاعة الوطنية. موعد أسبوعي كل أحد من 9 إلى 10 صباحا، برنامج للأطفال فقط مع ألفة وإيمان، يفتح أبوابه لكل الأطفال لتقديم مواهبهم وممارسة هواياتهم. للأطفال فقط، مساحة فيها الكلمة لكم. للحضور معنا يمكنكم الاتصال بنا يوميا على الرقم 71 844 404، أو عن طريق صفحة الفيسبوك الإذاعة الوطنية رفيقة أحلامكم.
13: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية. معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
14: تونس كتفيق، تسمع صوتها على الوطنية.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم.
2: نوار عشية.
3: نوار عشية من الماتشات للفار،
2: أهم المواعيد وآخر الأخبار،
3: أصوات، ضيوف، كواليس، ذكريات،
2: أرقام وميداليات،
3: نحلوا، نتناقشوا،
2: ممكن نتخالفوا
3: وممكن نتوافقوا،
2: نزيدوا نفهموا الماتش بالشرح، وانتم معنا جزء من الطرح.
3: السبت من ماضي ساعتين للستة،
2: كل شيء يهم الرياضات الجماعية والفردية
3: تلقاوه في نوار عشية.
2: تعيش الرياضة على الوطنية.
0: إشهار
4: ستوري تايم، كي يبدأ عندك أحلى بونيس وريدو.
5: حكيلي في الديتاج صار.
4: كي ما يبداش عندك أحلى بونيس،
5: أسمع كلمني.
4: كي يبدأ عندك أحلى بونيس وريدو.
5: سي با فري، إيباي وديش قتلو.
4: كي ما يبداش عندك بونيس وريدو
6: مع لوفر أحلى بونيس متاع أريدو، أحلى من هكا ما فماش. تمتع 300% بونيس سالحين 7 أيام كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونيس سالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
7: أريدو، طور عالمك.
0: إشهار الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية
1: تونسية 100%.
0: تونسية 100%.

هذا قاسم كافي على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، وين ما كنتم أهلا وسهلا، مرحبا بكم في الإذاعة الوطنية التونسية في صباح الخير يا تونس. الفريق يكمل معاكم بنفس النشاط اللي بدينا به منذ السادسة صباحا. كريمة انتصار وسيف في الإعداد والتقديم، اليوم معانا في الهندسة الصوتية أيمن ورامي في التنسيق، سمية في ستريمينج. مرحبا بكم الناس الكل، حتى للتسعة متاع الصباح تتواصل أكيد فقراتنا برمجنا. واليوم فما موعد مهم جدا موسيقي أحبي الموسيقى، اليوم تنطلق أيام قرطاج الموسيقية، هذا الموعد اللي يتجدد مع الموسيقى، مع فنانين، مع تجارب مختلفة، مع أصوات وإيقاعات جاية من تونس ومن خارج تونس. الافتتاح اليوم والبداية باش تكون فيها الموسيقى هي اللغة المشتركة، أكيد كما قلنا عروض ولقاءات واكتشافات وفرصة باش نسمعوا جديد ونعيشوا الموسيقى كيما نحبوا احنا. اللي يحب الموسيقى ويلوج على خرجة ثقافية لهذا الأسبوع، الموعد باش يكون من السبت للسبت مع برشا حكايات يكون الرابط بيناتهم هي الموسيقى لغة العالم. 8:21 دقيقة نواصل مع الأنغام. احنا نذكركم أنه 8:30 مش نسألوا الصغيرات، انتصار تعمل جولتها كالعادة مع الصغيرات ونسألوهم السؤال اللي حتى احنا ساعات نحلو في الإجابة. راهو الطيارة ثقيلة علاش تنجم تطير؟ تو نكتشفوا بعد الصغيرات كيف جاوبوا، لكن ناخذوا الإجابة الدقيقة من عند سرياض العبدلي رئيس مصلحة فضاء الاستكشافات في مدينة العلوم من بعد شوية. مرحبا بكم الناس الكل في الصباح الخير يا تونس.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: الإذاعة الوطنية التونسية ودتنا بتسجيل لإحدى حفلات مهرجان كارتاج وقت لطفي بوشنيق كرم فيها ست قثري ومجموعة من الأصوات الأخرى. العرض كان مميز وشهد حضور كورال المريخ وكذيق بك الدهر يا مزيانة ست قثري وكورال المريخ ولطفي بوشنيق. وتتواصل رحلتنا على موجاتنا في تفاصيل أخرى أكيد تهمنا أن نتابعوها وتهمنا أن ناخذ فكرة على ما يحدث في تونس فنيين وثقافيين. كما قلنا اليوم افتتاح أيام قرطاج السينمائية وفي نفس اليوم كذلك افتتاح الدورة السابعة من المهرجان الدولي لفيلم المرأة بعيونهن. يتواصل حتى 7 أكتوبر 19 فيلم من 9 دول عربية وشعار سناء إيه في أمل. من أبرز ضيوف الدورة المخرج المصري الكبير يسري نصر الله رئيس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية واللي باش يتقابل مع جمهور المهرجان في ماستر كلاس بعنوان مسيرة مخرج سينمائي منشغل بقضايا المرأة. أكيد من خلال ماستر كلاس هذا باش يقع العودة لتجربته السينمائية علاقته بالشخصيات النسائية وتحولات الاجتماعية في أفلامه. الدورة تحتفي كذلك بالسينما اللبنانية وإلى جانب العروض ورشات كذلك إلى جانب العروض فما اقتراح لورشات لتطوير المشاريع السينمائية ولقاءات حول قضايا السينما وأسئلة الحاضر. الموعد من 3 إلى 7 أكتوبر نابل والحمامات عنده موعد مع السينما بعيونهن. مجموعة من التجارب وكذلك المختبرات بشكون حاضرة مختبر تطوير وتقديم المشاريع السينمائية بإشراف المخرج إبراهيم الطيف. هذا الفضاء اللي رافق صاحبات المشاريع من بلورة الفكرة وصياغة المشاريع ملخص والرؤية الفنية إلى كيفية تقديم المشروع والدفاع عنه أمام المهنيين. وهذه حاجة مهمة برشا بعيوني هن من اليوم حتى 7 أكتوبر بين نابل والحمامات. ومصين معاكم اللقاء لأنهم بعد شوية باش نكونوا في الموعد مع فقرتنا الموالية. نبدأ توا بالفقرة أيمن؟ لا الكلمة ليك ملا إشهار.
2: عسلامة. Get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك.
3: By the way لازم تكون أريدو.
2: نشريو فورفي انترنت على أبي ماي أريدو. نخلصو بالكارت بانكير. And guess what,
4: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبي ماي أريدو.
5: أريدو طور عالمك.
6: إشهار.
7: تعود برامج الأطفال على موجات الإذاعة الوطنية موعد أسبوعي كل أحد من 9 إلى 10 صباحا. برنامج للأطفال فقط مع ألفة وإيمان يفتح أبوابه لكل الأطفال لتقديم مواهبهم وممارسة هواياتهم. للأطفال فقط مساحة فيها الكلمة لكم. للحضور معنا يمكنكم الاتصال بنا يوميا على الرقم 71 844 404 أو عن طريق صفحة الفيسبوك الإذاعة الوطنية رفيقة أحلامكم. مملكة الخيال للأطفال فقط.
1: أهلا وسهلا ومحليهم الأطفال ومحليهم العفوية متاحهم. وقت اللي نسألوهم كالأسئلة ذيك ونشوفوا شنو ينجموا يجيبوا. الأجواء تتواصل مع الأطفال في برنامجنا في صباح الخير يا تونس مع فقرتنا الموالية اللي هي أسأل صغير. وأكيد انتصار بتاخذنا في جولة مع السؤال الرئيسي اليوم علاش الطيارة ثقيلة تنجم تطير. نشوفوا الإجابات وبعد نستقبلوا سي رياض العبدلي اللي هو بيدو باش يسمع الإجابات وبعد يعطينا الإجابة العلمية.
8: اسأل صغير.
9: كيفاش تنجم الطيارة تطير في السماء وهي ثقيلة؟
10: على خاطر عندها جوانح.
11: خاطر المروحة تجبد لهبة وهي تطير.
12: على خاطر في المحرك.
13: يبدأ السواق متاع الطيارة يمشي بالطيارة وبعد الهواء يدز الطيار
9: وكل ما فهمش هواء
13: تهبط.
14: خاطر تطلع الفوق برشا كتابة تخرج عجلتها.
15: على خاطر عندها خط هكا وعندها زر تهبط بيه وعندها زنخ ما تنزل وسطها.
16: خاطر عندها خط عمودي واحدة تدور وخط الزوز جوينة مش ما معناها زينة متنجمش تطيح.
8: اسأل صغير.
1: أسأل صغير انتصار سألتهم الصغار ومحلى صوتهم ومحلى البراءة متاحهم. يقولك الجوانح، المحرك، الهواي، دز الطيارة، العجالي، خط عمودي، وحدة الدور. الحاصل لك الأجواء الكلها هذيك كانت اليوم مع الصغيرات اللي سألناهم علاش طيارة ثقيلة نجم تطير. سيرياذ العبدلي رئيس مصلحة فضاء الاستكشافات في مدينة العلوم معانا على الخط وباش يجاوبنا كيفاش الطيارة ثقيلة نجم تطير. أهلا وسهلا سيرياذ.
17: بخير كريمة، تحية ليك. الحمد لله. محلها براءة صغار الحقيقة.
1: شفت شفت.
17: والإجابة فما إجابة صحاحة.
1: فما فما.
17: كلموهم الكل.
1: أي.
17: نفهموا الطيارة كيفاش تطير.
1: بالضبط. دونك أنت توا مهمتك اللمين باش نلموهم الكل ونشوف الطيارة كيفاش تطير. تفضل سيرياذ يلا.
17: صحيح هي هو الدومين هذية كبير برشا.
1: ومغري للصغيرات.
17: ثلاثة أربعة دقائق. تفسروا بطريقة علمية بسيطة
1: بالضبط
17: وتقريب الناس الكل راهو الكبار والصغار باش يفهموا عليه
1: بالضبط.
17: خاطر ديما يقعد الطيارة
1: أي.
17: حلم للكبير وللصغير
1: بالضبط.
17: كيفاش الجسم الثقيل

0: معناتها كريمة تقريب جسم الكتلة متاعه ما بين 100 سيارة وتقريب 400 سيارة.
1: أي كيفاش يتهز هذا الكل؟
0: القوة كبير برش.
1: بالضبط أي.
0: كبير برش. زعما كيفاش نجمو نتغلبوا على قوة الجاذبية خاطر الأرض تمشي بدنا نقطة والطيارة تنجم تطير وتكون مستقرة في السماء وتنجم تصير في وسط السحاب.
1: بالضبط. كيف نتغلب على الجاذبية سيريا؟
0: هذا كيفاش؟ شنعطيو حاجة الحاجة الأولى اللي الطيارة راهي باش تأمن الرحلة متاعها ما تنجم تدور كان على ثلاثة محاور. المحاور هابو هما فما محور التمايل ومحور التأرجح والمحور العمودي. ثلاثة محاور باش الطيارة تأمن رحلتها. ثم الطيارة عندها برشة أجنحة برشة أنواع متاع أجنحة. احنا اليوم باش نحكيو على جناح واحد
1: بيه.
0: هو الجناح الرئيسي بتاع الطيارة. الجناح الكبير هذاك الجناح الكبير والهواء هما سبب باش الطيارة تنجم تطير.
1: الجناح الكبير والهواء اي
0: سر الطيران هو جناح والهواء. كان ما عنديش جناح الطيارة ما تطيرش، وكان فما جناح وما فماش هواء الطيارة ما تطير.
1: دونك جناح والهواء ما بعضهم زوز.
0: الجناح والهواء
1: خليوا الطيارة. بالضبط.
0: تقول لي والمحركات
1: اي
0: المحركات هما باش يدفعوا الطيارة الى الامام. احنا نحكيوا على كيفاش نجم الطيارة تطير وتغلب قوة الجاذبية.
1: فوالا
0: دونك تغلب الطيارة قوة الجاذبية يلزم عندي جناح ويلزم يكون عندي هواء. يقول قايل كيفاش الشكل متاع الجناح كريمة شكل خاص بحيث كي يضرب الهواء الطيارة تبدأ تسرع في الأرض ويضرب فيها الهواء. الهواء يتقسم إلى جزئين، جزء يطلع فوق الجناح وجزء يمشي تحت الجناح. الشكل الخاص متاع الجناح يعطيني قوة تحت الجناح أكبر من القوة الهوائية فوق الجناح.
1: دونك الشكل مهم هوني متاع الجناح.
0: الشكل مهم هو الشكل هو اللي
1: هو الساس
0: متاع الجناح متاع العصفور.
1: بالضبط.
0: دونك الشفار خلقت قوة تسمى القوة الرافعة لابورتونس. القوة الرافعة هي سبب متاع شنو؟ متاع الفرق في الضغط الهوائي بين تحت الجناح وفوق الجناح. والقوة هذه هي السبب في تحليق الطائرات. دونك كان ما عندناش هالجناح هذا وما عندناش الهواء ما نجموش الطيارة ما تنجمش تطير. وهكذا نفهموا اللي الطيارة تستخدم شنو قوانين فيزيائية للتغلب على قوة الجاذبية.
1: نعم
0: واضح
1: واضح واضح.
0: بالنسبة للجوانح مثال شنو
1: الجوانح
0: الجوانح عندنا برشة أنواع تاع الجوانح.
1: اي
0: دونك احنا تو فهمنا الطيارة على
1: فهمنا والله فهمنا والأسلوب محليه نتاعك. اي
0: بالنسبة للجوانح الطيارة اش قلنا؟ قلنا تدور على ثلاثة محاور.
1: اي
0: كل جناح
1: يهزك
0: يدورك على
1: فما التمايل والتأرجح والعمودي.
0: والعمود هبوما ثلاثة محاور. هبوما ثلاثة محاور. يقعد لنا شنو ما الأجنحة؟ عندنا أول جناح كان عندي شوية وقت نحب
1: نقوله.
0: أول جناح هو جناح المساعد لا غوفيرن دو بروفوندور. هذا يا كريمة اللي يجي في آخر الطائرة ويكون مسؤول على الطيارة باش تطلع الفوق ولا باش تهبط اللوط.
1: باهي برشا. اوكي
0: هذايا الجناح الاولاني معناتها الجناح الاول ينجم يدورنا على محور التأرجح.
1: باهي والجناح الاخر
0: الجناح الثاني هو اللي يكون عمودي على الجناح هذا اللي نحكيو عليه اللي هو لا غوفيرن دو ديريكسيون الموجه يتسمى. هو اللي يوجه للطيارة على اليسار
1: اللي عليني. ايه بدأوا يتحلوا هما كي تجيب تهبط ولا تطلع.
0: هبوما التالي في الطيارة التالي. فما في الجناح الرئيسي فما زوز جنيحات يتسميوا ليزيل غون. يعملوا اذا كان واحد طلع اللي على اليسار مثال يطلع اللي على اليمين يهبط.
1: واضح واضح. يتداولوا معناتها.
0: هبوما يتداولوا هبوما يتسميوا ليزيل غون. هبوما شنو يدورونا على يعملونا التأرجح على محور التأرجح. ثم يقعد لنا اهم جناح هو الجناح الرئيسي. نعطيك معلومه
1: سريعه نختموا بها.
0: الجناح الرئيسي المساحه نتاعو

0: ماهيش مستقره. المساحه نتاعه نجموا نكبروها ونجموا نصغروها
1: حسب الوضعيه.
0: خاطر صحيح حسب الوضعيه ريت في الاقلاع وفي النزول نحاولوا نكبروا المساحه للاقصى. علاش نكبروها على الاخر؟ علاش؟ باش تكون القوه الرافعه تكون مرتاحه برشا باش الطياره كي باش تطلع في الاقلاع تطلع بطريقه سهله.
1: هذا هو
0: هذوما تقريب الاجنحه الكل تاع الطياره ثلاثه محاور. وبالنسبه لكيفاش تطير الطياره نعاود نقولوا اللي تطير السبب الرئيسي هو الجناح
1: والهواء. هذا هما الزوز.
0: ان شاء الله
1: كنت فسرنا بطريقه مبسطه للكبار وللصغار والمعلومه اللي خرجنا بها انه الجناح وحده ما يطيرش والهواء وحده ما يطيرش. الجناح والهواء مع بعضهم. ونذكروا الصوره نتاع اول محاوله للطيران معناتها ديما في بالنا هكا. يعطيك صحه. شكرا ليك سي رياض العبدلي رئيس مصلحه الفضاء الاستكشافات في مدينه العلوم كنت معنا في فقرة أسأل صغير. نتصوركم كيفي وقت اللي نحكيه على الجوانح ونحكيه على هواء ونحكيه على التيران. برشا ذكروا غنية عليا يا مولا الجنحان الطايرة. نشوفوش عامل ذا بالجوانح متاعه وشو عمل الكتار يا مولا الجنحان الطاير. نسمعوها من جديد على موجات إذاعة الوطنية التونسية.

0: صديقي المستمع، نصافحك بالشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق،
1: حذيك
0: أينما كنت
1: قديك.
2: هي الإذاعة اللي تربينا عليها
3: تعيش معك.
1: إشهار
4: ستوري تايم، كي يبدأ عندك أحلى بونيس وريدو.
5: حكي لي بالديتاج صار.
4: كي ما يبداش عندك أحلى بونيس.
5: أسمع، كلمني.
4: كي يبدأ عندك أحلى بونيس وريدو.
5: سي با فري، إيباي ودي شقتلو.
4: كي ما يبداش عندك بونيس وريدو.
6: مع لوفر أحلى بونيس متاع أريدو، أحلى من هكا ما فماش. متع 300% بونيس سالحين 7 أيام كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونيس سالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
3: أريدو، طور عالمك.
1: إشهار. أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد. 48 دقيقة طريق سلامة للي الآن في طريق، وأكيد المتعة تكون معنا في الاختيارات الغنائية إن شاء الله نوفق في كل ما نقدموه في الويكاند. سبت وحد، صباح الخير يا تونس، حتى للتسعة شوية أغاني هكا نودكم بها. مؤخرا اختتام المهرجان العربي الإذاعة والتلفزيون، مجموعة من الأصوات العربية كانت حاضرة في الاختتام، والعنوان متاع العرض سافر إليك وغني. نسمعه بطريقة أخرى بتأليف موسيقي مغاير بإمضاء كريم ثليب بقيادة الفرقة، والأوركستر كانت لراسم دمق مأمون سوار الذهب من السودان، باش يهزنا لزوز أغاني حلوة حلوة يا بلدي وسلمى يا سلامة. يلا نسمع مع بعضنا.

هذه كانت سلمى يا سلمى وحلوة يا بلدي بصوت مأمون سوار الذهب من السودان في عرض اختتام مهرجان عربي للإذاعة والتلفزيون تأليف موسيقي الكريم ثليبي وقيادة الأوركستر راس مدمق والعزف على آلة العود اللي سمعناه من اللول لعزيز سعيد سمعناه في السولو العود. إذن نحن بدينا نقرب بشوي بشوي من انتهاء حصتنا اليوم في صباح الخير يا تونس. إن شاء الله رفقة كانت طيبة من 6 حتى للتسعة. أكيد تواصل برامجنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. بعد شوية الموعد في لاحي بيئي مع نورة بوعليق ومن بعد بنات أفكاري صابرة الهميستي. تتواصل رحلتنا في السبت العشية ديما بين الفن والرياضة إلى أن نصل إلى المساء ويحلو المساء مع ملاك يزيد. وتتواصل رحلتنا على موجاتنا حتى مش نصف الليل، احنا 24 على 24 7 على 7. مرحبا بكم الناس الكل، اجمل تحيات كريمه سيف وانتصار ايمن ورامي وسميه. احلى الاوقات على احلى اذاعه الوطنيه التونسيه. باي باي.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم.
2: نوار عشية.
3: نوار عشية من الماتشات للفار،
2: أهم المواعيد وآخر الأخبار،
3: أصوات، ضيوف، كواليس، ذكريات،
2: أرقام وميداليات،
3: نحلوا، نتناقشوا،
2: ممكن نتخالفوا
3: وممكن نتوافقوا،
2: نزيدوا نفهموا الماتش بالشرح، وانتوا ما معانا جزء من الطرح.
3: السبت من ماضي ساعتين للستة،
2: كل شيء يهم الرياضات الجماعية والفردية
3: تلقاوه في نوار عشية.
2: تعيش الرياضة على الوطنية.
0: إشهار.
4: عسلامة. Get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجبو التليفون من المكتوب ولا الساك.
5: By the way لازم تكون أريدو.
4: نشريو فورفي انترنت على أبل ماي أريدو. نخلصو بالكارت بانكير. And guess what؟
6: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبل ماي أريدو.
7: أريدو طور عالمك.
0: إشهار.
8: الإذاعة الوطنية.
9: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
8: متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
10: تحية طيبة من قسم الأخبار. المستشفى الجامعي المنجي سليم بالمرسى ينطلق في العمل بتطبيق نجدة للتكفل بالجلطات الدماغية، وذلك لتعزيز التنسيق والتواصل بين أطباء الاستعجالي وأخصائي الأعصاب والأشعة. قريبا وضع رقم أخضر على ذمة التلاميذ إلى جانب منصة للإنصات عن بعد بهدف مرافقة التلاميذ نفسانيا وتلقي تشكياتهم. شركة التونسية للملاحة تبرمج رحلات جديدة على خط جرجيس على متن سفينة قرطاج، وتتوزع هذه الرحلات على النحو التالي: رحلة مارسيليا جرجيس من 11 إلى 13 من ديسمبر 2026، ورحلة ثانية في الاتجاه ذاته من 9 إلى 11 من جانفي 2027، ورحلة ثالثة جرجيس مارسيليا من 11 إلى 13 من جانفي 2027. في أخبار العالم، استشهد 5 فلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف منزلا في مدينة غزة. مقتل 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين من عائلة واحدة بهجوم مسلح في محافظة بيري في دمشق. هجوم يستهدف ناقلتين أثناء عبورهما مضيق هرمز. والقوات الحكومية تعلن تنفيذ 500 غارة على الحوثيين، وتحذير دولي من الانهيار للأمن الغذائي. نهاية الموجز. أجمل تحيات كوثر العرقوبي. إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
11: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديب ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها، وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
12: دار الحبايب. دار الحبايب معايا أنا كوثر بنت ليلى ومع حسام الدين الهمامي،
13: معهم العمر يتعاش والحكايات ما تفاش.
12: كل نهار أحد من 10 الماضي ساعة في دار الحبايب.
13: دار الحبايب، وين يتلموا الحباب والأصحاب.
14: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في بنزرت على 102.6 FM، في جندوبة وباجة على 99.9 FM، في الكاف على 104.9 FM.

0: أرض الخير، مجلة مختصة في الإعلام البيئي والفلاحي مع نورة بوعليك.
1: أهلا وسهلا بكم، صباح النور، مرحبا بكم في موعد جديد من أرض الخير. اليوم نقولوا إن شاء الله نهاركم دقلة وحليب، ماشيين التنبيب ولاية قبلي باش نواكبوا انطلاقة موسم جني التمور مع سيد علي التواتي اللي باش يعطينا فكرة على انطلاقة الموسم. في فقرة أكسجين اليوم باش نحكيوا على تثمين النفايات الخضراء مع السيدة عبير ساسي مديرة الرسكلة والتثمين بالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بوزارة البيئة. في الخضرة بلادي فقرتنا اللي تعودنا بها باش نحكيو على زراعة الأعلاف مع المختص في الإنتاج النباتي والأعلاف سلهادي الزيادي. هذه تقريبا مختلف فقرات أرض الخير اليوم، أبقوا معانا باش ننطلقوا بفقرة كنوز. كنوز. كل ركن في تونس فيه كنوز، واليوم قصدنا ربي التنبيب ولاية قبلي باش نعملوا أطلالة على انطلاق موسم جني التمور. سعيدة جدا باستقبال سيد علي التواتي. على عينك سيد علي، صباح النور.
2: مرحبا بك،
1: نهارك طيب يا سيدي.
2: مرحبا بك منطقة تنبيب.
1: مرحبا بك. فوق النخلة ولا وين بالضبط في تنبيب؟
2: والله بالضبط تو أنا اليوم بدأنا يعني الافتتاح تاع جني التمور.
1: أيوة.
2: نور في تنبيب.
1: التمور معناها أنواع كثيرة ما شاء الله وخيرات متنوعة ومتعدة. شنو نوعية التمور اللي انطلقتوا في جنيها سيد علي؟
2: في الأول كل عندنا الحرة، عندنا الحمراء، عندنا الخلط، عندنا التمر بأنواع. أما اليوم بدأنا جني التمور انت دقلة النور
1: ما شاء الله. إن شاء الله صباحكم دقلة وحليب كل سادة المستمعين. شنية السابة سيد علي؟
2: والله اسمي خيرات رابط بشي بالخير
1: ما شاء الله. إن شاء الله ربي ينزل البركة وربي يوصلها سالمة.
2: خيرات ما عند ربي.
1: بالطبيعة معناها دقلة النور من أفضل التمور في العالم، وهي كنز حقيقي معناها تقدموا البلاد التونسية وتصدروا وتقدموا معناها للإنتاج المحلي وللاستهلاك المحلي كذلك. أعطينا فكرة سيد علي، النخلة اللي تعطينا دقلة النور من البداية معناها كيفاش النجم نعتني بها؟ شنو دلالها؟ شنو تحب؟ شنو ما تحبش؟
2: الدقلاية تحب العناية.
1: اي
2: تحب السجين السجي.
1: اي
2: تحب الذكار. الذكار بالباهي نذكرها ثلاث مرات. ونتوله بها. ونلقحها. يعني ما يصيرش نقولوا احنا جي تبارك الله.
1: كيفاش قلنا تحب معناها الماء، ولكن كيفاش المعدل نتاع الماء هذايا؟ قداش من مره نسقيوها؟
2: كل 10 ايام الماء. تحب هذا كان كل 10 ايام تحب تجي جوده تبارك الله عليها. تحب الماء بصفه غريبه.
1: اي
2: تحب الغبار، تحب
1: تحب برشا ماء، والا معناها قداش الكميه النخله باش توصل تعطينا مثلا كعب الدقله بمعناها نوعيه جيده بمذاق حلو؟ كيفاش يلزمها تشرب الماء؟
2: والله تشرب الماء من 7 إلى 10 أيام تكون جوده تبارك الله.
1: اليوم بديتوا بدقله النور.
2: اليوم بدينا بدقله النور.
1: والموسم هذايا قداش يتواصل معناها انتم تنحيوا بال كيفاش تفهم اللي هي حضرت اللي هي
2: يفوت 3 شهور الموسم.
1: أي.
2: يفوت ثلاثة شهور
1: ربي ينزل البركه. بالنسبه للتسميد نتاعها شنو تحب دقله النور؟
2: الدقله تحب كل شيء، تحب العنايه، تحب الغبار، تحب الخدمه، تحب تكاليفها ياسر ولا
1: ولد تخدم بيديك سيد علي.
2: نخدم بيدينا وبالخدامة وبال...
1: أي معناها المباشرة متاع النخلة كل يوم.
2: كل يوم. كأن تربي في صغير.
1: أي
2: مربين على يدينا بجي جودة سمحة.
1: من نوارة الكعبة الدقلة كيفاش تتفاعل معاها؟ قداش تاخذ وقت؟ شنو ما الحاجات اللي يصعبوا يثقلوا شوية على الفلاح في الجنوب؟
2: والله يتبعوا فيها يوميا، يتبعوا فيها باش تجي جوده سمح.
1: اي
2: والله كل يوم.
1: قلت لنا تتذكر 3 مرات.
2: تذكر 3 مرات.
1: اي
2: وبعد تالي بعد الذكار نعدلوها. ونهبطوها.
1: اش معناه نعدلوها سيد علي؟
2: نعدلوها يعني العرجون بعدوها على العرجون الاخر باش يكون يكون متفروح
1: اي
2: ويجي جوده سمحه يضرب الهواء
1: يكون مهم.
2: ما نخليش العرج الكل على بعضها وبعد تالي نعدلوها نستناها باش تبسر نقول احنا تبسر تولي صفرة
1: اي
2: نحموها من الامطار.
1: كيفاش نحميوها؟ نغلفوها متوفر
2: نغلفوها بالبلاستيك اللي هو مكلف بصفة غريبة
1: اي خاطر مش اي بلاستيك تنجم تغلف به العرجون نتاع دقله النور.
2: فما اللي يغلف بالبلاستيك فما اللي يغلف بالكرافت وفما بالناموسيه
1: يعني شنو التغليف المثالي لدقله النور من هذم الكل؟
2: والله كل واحد وش يحب. المعامل تحب الناموسيه
1: اي
2: السوق المحلي يحب طريه شويه نحبه نقول هو البلاستيك السوق المحلي والمعامل كلها ناموسيه قلت لك
1: الناموسيه ايوه. توا وصلنا بعد ما غلفناها نجي ونقعد نعسوا على كعيبة الدقلة وقتاش الطيب ووقتاش تحضر للجنة.
2: اي هذا اللي صاير اليوم حضرت
1: اي
2: اليوم بدأنا نقطع بالدقلة
1: ما شاء الله
2: خير وطاع ربي وموسم بكل صراحة خلقه العدم بإذن الله معاملين على ربي
1: ان شاء الله زينة.
2: أول نخلة عليها تكاليفة ولا تيسر وتكاليفة كيفة غريبة
1: أيوة. احنا عنا هالكنز هذايا اللي هو دقلة النور كيفاش نحافظوا عليه سيد علي للأجيال اللي جاية؟ معناها أنت والعائلة ماخذين على عاتقكم وعلى مسؤوليتكم أنكم تشتغلوا يعني مع الخدام اللي معاك أنت في الأرض بيديك في كل المراحل معناها كيفاش نجموا نعديوا هالكنز هذايا للأجيال اللي جاية؟
2: والله أولادنا مربيينهم على النخلة
1: أي
2: واخذين المشعل بيني وبينك ولا التكاليف اليد العاملة بدأت تتكلف.
1: سيد علي مش الناس كل تنجم تجني التمر
2: والله الناس مجتهدة مفكر
1: أي
2: الناس مجتهدة الناس
1: يلزم يد عاملة مختصة
2: ما مختصة هي صحيح رجال النخلة بصيبة غريبة حتى رجال النخلة وينها وربي يستر من طيحان الخل
1: إن شاء الله
2: مرة واحد وواحد يقول لك أنا طاح تكسر مشي
1: أي لطف عليكم إن شاء الله ربي يحميكم وربي ينزل البركة ويعطيك الصحة يا سيد علي على هالفسحة اللي عملتها بينا في تنبيب. توا الغابات المجاورة الكل تجني ولا فما اللي مازال يستنى؟
2: لا لا شوي شوي تو مبدئيا شوي شوي الناس كل شوي شوي
1: اي بداية الموسم على خاطر
2: للطيب كلها يعني نقصوا العرجون من عرجون
1: اي باش العرجون الاخر يتنفس وتجي ثمرة خير. يعطيك الف صحة يا سيد علي. سيد علي التويتي من تنبيب ولاية قبلي وهذه فسحتنا في فقرة كنوز.
2: بارك الله فيكم.
1: شكرا.

0: إشهار
1: ستوري تايم كي يبدأ عندك أحلى بونوس وريدو
2: حكيلي حكيلي بالديتاج صار
1: كي ما يبداش عندك أحلى بونوس
2: أسمع كلمني
1: كي يبدأ عندك أحلى بونوس وريدو
2: سي با فري إيباي ودي شقتلو
1: كي ما يبداش عندك بونوس وريدو
3: مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو أحلى من هكا ما فماش متاع 300% بونوس سالحين 7 يوم كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس سالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم دقيقة 190 مليم
4: أريدو طور عالمك
0: إشهار
5: أكسجين
6: في أكسجين ديما نحاول نتنفسه مليح وباش نتنفسه كتوينسة وككائنات بشرية لازمنا برشا عناية بالبيئة ولازمنا برشا وعي بما يحيط بنا الفترة الأخرانية فما اللي عندهم جنينة فما اللي عندهم سوانيهم يستحقوا التهذيب يستحقوا التشذيب كذلك يستحقوا تنظيف ولكن هل خلينا نقولوا النفايات الفواذل هذية نشوفوها على الطريق العام نشوفوها في أماكن مش خاصة بها والواعي بأهمية النفايات هذه يلزم معناها نفكروا في طريقة باش نثمنوها هذاك علاش سعيدة بالتعامل مع وزارة البيئة وتحديدا بالوكالة التونسية لتصرف النفايات وباستقبال السيدة عبير ساسي مديرة الراسكلا والتثمين بالوكالة الوطنية لتصرف النفايات مرحبا بك مدام عبير أهلا وسهلا
7: بارك الله فيك
6: احنا كنا نحكيو عن النخلة والنخلة من اهم مصادر النفايات اللي تثمن ومن افضل ما نقدموه للتربة
7: هو كذلك هي كي نجي نشوفوا نلقاوها دورة كاملة
6: أي.
7: معناها كزبيرة متاع النخلة هذيك ساعة اول حاجة شكرا على اختيار الموضوع
6: العفو
7: خاطر بالحق معناها راهو يلزمنا نحن ننشروا ثقافة وعي بيئي وراهي ثقافة وعي البيئي ما تنطبقش كان على المواطن اللي داخل الحاضرة بالعكس معناها الفلاح الصناعي الكلنا في كل في موقف موقع متاعو يلزم يكون عنده عملية كل الاستباقية متاع التصرف ساعة في النفاية هذه حاجة انتاجها وتصرف فيها والبيئة بصفة عامة
6: أكيد
7: من أحسن ما من أحسن السماد الموجود اللي نجم نلقاوه اللي جاي من زبيرة متاع النخل وهي بيدها أنت حكيت له حتى شنو النخلة تستحق هذا السماد العضوي بطبيعة تبقى المواصفات المحددة
6: معناها النجم والنفايات اللي نحيوهم من الغابة متاع التمور والنخيل
7: من الواحة
6: نرسكلوهم ونعاودو نستغلوهم
7: بصفة معناها طبيعية معناها تسميد طبيعي والتسميد هذاك يعطينا سماد نجم نستعملوه في أوقات معينة سورتو معناها وقت الدرمونس متاع النخلة معناها وقت الصبات وقتها باش نجمو معناها أن نغبرو بيه
6: مهم جدا هو سيد عبير معناها مش حتى النفايات متاعها توا في الاستعمالات متاعنا احنا كيف ناكلو الدقلة ولا التمر ولا البصر ولا أي نوع من التمور القلب متاع الدقلة نجمو نستغلوه فما شكون يرسكلو الاستعمالات برشا فما حتى شكون يوصل بيه انه يعمل بيه قهوة وإلا يعني ديما فما برشا استعمالات للنفايات هذه
7: كي مش نحكيه على النفاية باش نمشي في سلسلة غذائية راهو لازم معناها قواعد حفظ الصحة الكل
6: يكون مضمونة
7: مضمونة وماهيش سهلة
6: أي.
7: كي تقول لي هي بيدها أكل باقي متاع التمور اللي عنا فهمتني يدخلوا في التسميد يدخلوا معناها في التثمين نجم نثمنه ديجا نحن حتى انت سيادتك تو حكيت على الجرد اللي موجودين الدار اللي عندها جرده
6: معناها
7: نحكيوا على حديقه منزليه ونحكيوا حتى على نفايات فلاحيه اللي هي حاجه اخرى معناها فهمت لكن الكل تدخل في نفايات عضويه
6: كيفاش النجم نثمنوهم هل النفايات اللي يلقيهم الفلاح والا حتى اللي عنده جنينه كما اتفق معناها نلقاوهم على قارعه الطريق شنو النجم نعملوا
7: كي تجي تشوف ساعة خلينا نبداو بالوسط الحضري نقول نحن تمشيو للفلاح خاطر الفلاح راهو بطبيعته ايكولوجي بطبيعته عنده اون سيغتين ديسيبلين فهمتني يحافظ على ارضه يحافظ على الاشجار والنبات اللي عنده وبطبيعته فما حاجات فما قواعد هو بده يستعملهم وما نحبش نحكي على فلاح بيولوجي نحكي على فلاح بصفه عامه بالنسبه لنا احنا اللي موجودين في المدن كي نجي نشوفوا سلة المهملات نتاعنا سلة النفايات المنزليه تو نلقاو 60% فيها عضوي بما فيها نفايات الأشجار هذوما جذب الأشجار اللي لقاج اللي يصير في الخريف واللي يصير في الربيع، بما فيها النفايات متاعنا نحن بقايا للأكل اللي هي ماذا بينا معناها، فما معناها ماذا بينا نحاربوا هالجاسبياج اليمونتيخ. نلقاو القشور متاع الخضر ومتاع الغلال، نلقاو القشور متاع البيض، نلقاو التفش متاع التي الماغ دو تي والماغ دو كافي، هذيك اللي كل يوم فهمتني هذيك الكل نجم نثمنوه في ديارنا.
6: كيفاش هذا الكل موجود المنزلي. في كل دار
7: بالتسميد المنزلي نحن كوكالة وطني صرف النفايات مشكورين برشا بلديات معناها شركاء معانا. انطلقنا في البرنامج
6: مش البلديات الكل
7: مش البلديات الكل، لكن كي تجي تشوف معناها نحن حاولنا ننشروا الممارسات هذه على المستوى الوطني الكل.
6: خلينا نسلموا على البلديات اللي حققت نجاحات معاكم، من أبرز البلديات خطر مهم التشجيع والتحفيز.
7: هو عنا جوز برامج كبار بديناهم وقتها، بدينا بالتسميد الفردي بدينا حتى من 2014 وحتى شلتو مازال متواصل على أساس معناها مناطق نموذجية أحياء سكنية عندهم الجردة عندهم الحديقة المنزلية. قلنا لمدى حتى المدارس معناها لنشر الوعي البيئي، وتم معناها تكوين فرق ومشكور لهنا في التكوين، راهو التكوين نعملوه مع المركز الفني الفلاحة البيولوجية بشط مري. هو تحت شراف وزارة الفلاحة واللي هو معناها مركز رائد متحصل على عدة معناها مواصفات بيئية ومواصفات في الجودة، من معناها عنده شعاع متوسطي وحتى عالمي المركز الفني الفلاحة البيولوجية بشط مري من كتاب. نحن في شراكة معاه في التكوين، وسواء تكوين معناها ولاد الوكالة الوطنية لصرف النفايات وإلا كيف كيف إطارات أخرى من البلديات ولا شركاء الوكالة على أساس اللي يصير تسميد كيفاش نعمل تسميد في الأحياء هذيك، اللي يصير النفايات الخضراء متاع الجردة هذيك اللي عندنا كيفاش تتقص وتترحى فهمت وقت اللاجاج فهمتني، وكنفايات متاع المنزلية متاع المطبخ اللي عندنا اللي هي بقايا التاي بقايا القهوة بالخص القشور الخضر والغلال بين لهنا
6: وقشور البيض
7: وقشور البيض اللي هي تعطي كل بعدك السماد اللي فيه برشا كالسيوم، والقهوة والتاي بالخص معناها يحاولوا باش تدخل الحرارة علاش تطلع علاش خدناها هنا راهو نحكيه على تخمير طبيعي يصير تاع معناها حاجات تتحلل بيولوجيا
6: بالهواء عضوية.
7: بالاكسجين لكن كيفاش نحن نوجهوها باش تطلع اكل الحراره هذيك بالطبيعه باش تعملنا كل تنظيف اكل الجراثيم الخايبه نقولوا نحن وتقعد تاك الجراثيم الباهيه وبالطبيعه كلهم يساهموا في الكومبوستره اكل لارينيه ولا اكل الدوده هذيك كلهم يساهموا باش يعطيونا
6: الكومبوست مكلفين بالمهمه.
7: دونك يصير على اساس معناها زوز نحن ديما عندنا مواد كربونيه، المواد الكربونيه جاية من شذب الأشجار معناها الأغصان والأوراق الشايحة الميتة
6: حتى العواد الخشين شوية
7: يتقصوا خاطر هذوكم بعد كل سنة تلقاهم فهمتي نحن ماذا بينا كل التاك هذيك اللي باش تصير ميكروبيان هذيك تصير ديما على أقل سرفاس فهمتني. دونك وتتخلط معها ثلث من النفايات اللي خارجة من المطبخ اللي حكينا عليهم ولي ما ليه معناها اللي عنده كرذونة كرذونة فيش كتير بخاطر مثلا الكرذونة في كثلثين الكرذونة نحن نحكي هنا على البابي اسويتو معناها متاع هذيك بتبيعتو اليمونتيغ كسوا عندك كل بويو كل حلقوم القاف البابي اسويتو هذيك رو كيف كيف هذيك الترجمة الوحدات متاع البيض اللي نقاوهم معناها الكرذونة متاع البيض نشرو فيها البيض
6: هذيك كي يفرق معناها وإحنا
7: نجم تتبل شوية لكن راهو بتبيعتها النفايات اللي باش نخذوها من المطبخ اللي هي نفايات معناها كثيرة مجي أزوتية باش تعطيك الماء هذاك فهمتني. أما شنو لهنا ديما نعطيه علاش نحن عملنا كتيب حتى في منهجية متاع دليل التسميد وكيف كيف تصير معناها بعد المتابعة والإحاطة الفنية كسوا من عند إطارات الوكالة ولا كيف كيف خبير يخرج معناها بطريقة معناها متواصلة حتى في سنوات هذه الكل حتى على الأقل مرتين في العام للمنازل هذوكم باش يصير المتابعه لين نعرفوا بطبيعه تصير تحليل الجوده التسميد هذاك باش نجمو يكون امن باش نستعملو في الحديقه المنزليه. مع الوقت لقينا العباد فهمت الساعه اول حاجه العباد عمت اقبال العباد تقول لك بعدش نمشي للحاويه نتاع المهملات معناها الحاويه الكبيره نتاع المهملات بالعكس هنا قاعدين ربحين معناها على جميع الاصعده يعني حتى في النقل نتاع النفايات العضويه هذه وبالعكس نحن ماذا بينا ندخل في الثقافه نتاع نفرز من الاول الحاجه اللي ما فيها برشا مثلا نفايه ماذا بيها حتى ما نستعملهاش مثلا امبلاج سي امبلاج نقصد هنا فهمتني وتدخل لك الثقافه هذيك وبالعكس معناها لقينا اقبال لقينا حتى معناها إتوندو برشا بلديتنا ونحن حتى فوق 50 بلدية نحن معنا عند متعاقدة معنا. وكيف كيف توا دخلنا مع بلديات أخرى على تثمين النفايات الخضراء اللي تحكي عليهم سيادتك ونفايات الأسواق. علاش خاطر النفايات الخضراء تثمن مش متثمن
6: خاطر كميات كبيرة زادة، معناها كي نحكيه على نفايات الأسواق معناها كل ما ينجم يخليه الناس اللي تبيع في الخضر والغلال في السوق البلدي اللي هي كميات كبيرة تنجم تعطينا زادة تربحنا برشا سماد.
7: بتبيع هيك جي تشوف معناها نفايات العضوية في الجمهورية التونسية معناها كي نحسب نحن نحكيه على نفايات منزلية. نفايات المنزلية معناها 60% منهم عضوي. شوف انت نحن عندنا 4 مليون طن وتزيدها انت نفايات نتاع الفلاحه بصفه عامه كسوا معناها موبيليزابل ايموبيليزابل كسوا جاي حيواني ولا جاي معناها نباتي، ونزيدوا عليها مثلا نفايات نتاع الصناعات الغذائيه.
6: أيوه.
7: شوف تلقاو الكونتيتي بالحق في الاربع ملايين طن من النفايات العضويه نجموا نسمنوها بطريقه بالتثمين المادي عن طريق التسميد والا بالتثمين الطاقي الحراري والطاقي. هذوما معناها الأكثرية معناها
6: هذا في تعاملنا الحضري مع البلديات
7: مع البلديات
6: وللضيعات وللفلاح. معناها نعرفوا اللي عنده مساحات شاسعة يعني الكميات باش تكون أكبر، كيفاش ينجم النفايات متاع الثانية متاعه ولا الغابة ولا الغرس كل واحد كيفاش يسمي الضيعة متاعه كيفاش ينجم يثمنها ويعمل معناها من نفايات يحب يتخلص منها مصدر متاع سماد مهم جدا وعنده قيمة كبيرة في استعماله في التربة.
7: شوف هي بتبيعتها الضيعة بتبيعتها هي النموذج من النماذج الاقتصاد الدائري. معناها النفايات اللي تتيح في الضيعات بصفة عامة يصير التثمين متاعها لقينا فلاحة يعني حتى كان موجب يعمل في التسميد. فهمتني بصفة إلي
6: كيفاش
7: معناها النفايات الخضراء اللي عنده ويزيدها نفايات خاطر ديما قلنا كل كومبوستاج نتاع الكربون وكل زيت ويزيدها كنفايات نتاع بقايا الحيوانات سواء أغنم سواء معناها حتى أبقار ولو هي الأكثرية ديما كونكورونس ما بين الكومبوست وما بين الغبار خاطر راهو الغبار راهو بالحق الكومبوست خير برشا في الجودة نتاعو ما الغبار. فهمتني وتعاود يستعملوه معناها في الضيعة الفلاحية
6: ومهم جدا على خطر سيد عبير لهنا حتى معناها في المستوى الثمن معناها نعرف الغبار باهظ الثمن اليوم بالنسبة للفلاحة اللي ما ينتجوش معناها باش يقتنيه بأثمان باهظة. السماد الكيميائي كيف كيف ولكن عنده فرصة تثمين النفايات هذه الخضراء اللي تنجم تربحوا برشا حاجات.
7: النفايات العضوية في الضيعة بصفة عامة معناها معناها كيما قلنا نحن على الدار كي حكينا على الدار نجم نثمنوا النفايات نتاعنا كيف كيف في الضيعة الفلاحية. فهمت كيفاش نجم نثمنوا النفايات ومعناها يصير معناها يخرج لنا كومبوست ولا سماد عضوي مطابق للمواصفات خاطر عندنا مواصفات تونسية. ماش نحكي على فلاح بيولوجي والمواصفة البيولوجية هذيك عالية برشا لكن حتى عندنا مواصفة تونسية اللي هي ميم تي 10-44 فهمتني يصير فيها تحاليل معناها كسوا معناها عناصر كيميائية ولا كيف كيف عناصر بيولوجية باش لسلامة السماد هذاك.
6: بعد قديش وقت النفايات الخضراء نجم تعطينا سماد عالي الجودة ونجم نستعملوه في التربة متاعنا بأمان؟
7: طريقة تلقائية معناها ما غير تدخل الآلات وما غير ما تدخل معناها نقولوا نحن أكل لايغاسيون فورسي 6 أشهر.
6: بعد 6 أشهر تنجم تستعمل هاك النفايات الخضراء الأوراق قشور البيض الغلال كل ما تفرزوا معناها يفرزوا المطبخ متاعك كل ما يفرزوا الضيعة متاعك الأوراق الأغصان الصغيرة هذا الكل ينجم يكون سماد عالي الجودة.
7: دجا الكمبوست ما سمحني ما جبتش معايا لك الكمبوست بعد كل حتى تلقاو اللون متاعه بني ما عادش تعقل فيه لدشي وبعد كل الريحة متاعه تولي كريحة الأرض معناها اللي كيف تصب المطر. وكما قلت لك معناها لقينا بالحق معناها فما إقبال بالنسبة للبلديات مشكورة اللي مشاركة وبالخص البلديات اللي فيها معناها نفايات خضراء وفيها أسواق مركزية يعني بلدية سوسة بلدية صفاقس بلدية صفاقس العين بلدية القروان بلدية بنزر زادة بالنسبة لنفايات خضراء كهو. لكن بالحق فما إقبال توا على بلديات قاعدين معناها على أساس معناها الوكالة تقوم بالإحاطة الفنية اللي يتم معناها تعميمها وكالسماد هذيك أول حاجة ساعة نقل النفايات المصب باش ينقص برشا
6: شي ينقص
7: بالجاي باش نلقاو هاك الكومبوست هذاك يمشي كوفرتور فيجيتال يمشي في المساحات الخضراء
6: باش يمشي حتى للحدائق العموميه اللي تابعه للبلديات تولي معناها تاخو نصيبها وتاخو حظها من هالنفايات المثمنه اللي هي حاجه هايله برشا ونشجعوا عليها وهي اكسجين حقيقي للتربه وللنبته وللانسان خاصه
7: نعم وللحيوان زيد
6: وللحيوان كيفاش للحيوان
7: علاش على خاطر نحن باش نحافظوا على الاشجار نتاعنا باش نلقاو معناها بزيد معناها تنوع بيولوجي داك الاشجار هذيك بالعكس معناها لهنا شوف حتى فما امراض راهو الكومبوست دواء في حد ذاته معناها الكومبوست ما هو بيدو داوي برشا امراض وما الكومبوست زاد خاطر نجم نخرجوا نعملوا به الماء نتاعو اللي هو معناها كومبوستي معناها بعد ما يصير معناها كيما نقولوا كل الدوز نتاع كومبوست نزيدوها 5 لترات ماء ونخليه يتخمر جمعه كامله والماء نتاعو نستعملوه حتى نرشوا به الاوراق
6: الماء واللي أنفع
7: في حاجات
6: في حاجات
7: أو نغيف الليغ وإلا زادة في الكودة كود
6: لكن ديما حلينا الشاهية حلينا الشاهية باش نثمنوا احنا النفايات الخضراء متاعنا ونثمنوا النفايات بصفة عامة وانتوما زيدوا بربشوا ودخلوا فما كتيبات خارقة للعادة دليل التسميد بالكوم فما دليل منهجي للتسميد المنزلي هل كتيبات هذوما نجموا تاخذوهم من وزارة البيئة متوفرين وين
7: متوفرين عندنا في لونجيت لكن احنا حطيناهم على السيت وحطيناهم على الباج فيسبوك نتاع لونجيت اللي هي السيت نتاعنا www.onjet.net.tn والباج الباج نتاع الوكالة الوطنية لتصرف النفايات
6: وقتها تدخلوا تستفادوا بشكل كبير برشا وبالطريقة هذية نجموا نمشي والأهدافنا بمسافات مختصرة جدا شكرا لك سيدة عبير ساسي مديرة الرسك والتثمين بالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات أبقوا معنا كيما قال وديع الصافي خضرة يا تونس خضرة
8: خضرة يا تونس خضرة رزقك فوار محروس بعين

الشجرة الشجرة طيب ام عشوش ومن راس التوت الخضرة شو نقبوش ومن راس التوت الخضرة طفلي وما عمره عشرة تحمل منكوش طفلي إلا يا سمرة مشي مشوار خضرة.

0: الخضرة بليتي.
1: ما زلنا معكم في برنامج أرض الخير وهذه فقرة الخضرة بلادي. كنا في الأسبوع الفارط حكينا وعطينا بسطة صغيرة على أهمية تربية المواشي للمستثمرين الشبان ولي عدد كبير من الفلاحة، ولكن فما موضوع مهم جدا اللي هو ومكلف كذلك اللي هو الأعلاف. حبينا ناخذ فكرة ومداخلة عن الفلاحة اللي تعتمد على زراعة الأعلاف هذه كإنتاج ذاتي وربما يعاون برشا على الاستثمار في القطاع. سعيدة باستقبال سلهادي الزيادي اللي هو مسؤول على الإنتاج النباتي في ضيعة الروقي منزل تميم. صباح النور، أهلا وسهلا سلهادي.
2: نهارك زين، مرحبا بكم.
1: مرحبا بكم يا سيدي. مرحبا بكم. شنية أحوال الإنتاج الحيواني؟ شنية أحوال الاستثمار في تربية المواشي بصفة عامة سواء كان أغنام وإلا أبقار سلهادي؟
2: والله احنا في تربية المواشي وتربية الأغنام في الضيعة نتاعنا ديما مربوطين، الفلاحة والشركات الكل مربوطين ياسر بالتغييرات المناخية، خاصة الأمطار في السنين النخلة هذيا معناها شوف الجفاف، الأعلاف ولات غالية ياسر. الحمد لله ربي عامنا والعام علينا بالغيث النافع، وسنا إن شاء الله خير من عامنا.
1: شنية المصادر اللي تعتمدوها في الأعلاف سلهادي؟
2: والله بالنسبه للضيعه نتاعنا احنا قبل كل شيء زمنا رزنامة علفيه. شنو هي رزنامة العلفيه؟ هي باش تلبي حاجيات الابقار والاغنام على مدار السنه من اعلاف جافه واعلاف خضراء.
1: الرزنامة هذه
2: عندنا تربيه ابقار حلوب يلزمنا معناها خاصه اعلاف الخضراء اللي هي سقوي.
1: اي اللي هي سقويه. عندكم الزوز انواع، معناها الاعلاف البعليه والاعلاف السقويه، والزوز تخدموا عليهم وتزرعوهم انتوما كشركه؟
2: بالطبيعه هما الزوز يكملوا بعضهم، هذوما لازم اعلاف خضراء واعلاف خشنه اللي هي معناها الشايحه كيما القرد وكيما التبن، وفي الاخر تجي العلف التكميليه هذيك كيما نقولوا احنا كونسونتري اللي نشروه من عند المعامل العلفه.
1: هذايا تشريوه حاضر تشريوه حاضر معناها نوعيه العلاف هذه.
2: اي هذاك علف تكميلي، اما الرسون دو باز هي من اعلاف خضراء واعلاف جاف.
1: اي الفكره مهمه سلهادي، معناها انتاج الاعلاف الاساسيه للقطيع نتاعكم. وقت اللي نحكيو على مشروع كبير وضخم، معناها تقريبا انتم في ال 200 في 300 راس، قديش تقريبا؟
2: 250 بقره حلوب، وعندنا ما يقارب عن 400 نعجه معناها تكون قوبه.
1: ان شاء الله بالتوفيق ليكم في المشروع هذايا. اعطينا فكره على الاعلاف واحنا في بدايه الموسم الفلاحي، شنية الاعلاف البعليه اللي تزرعوها؟ وبالطبيعة نسألوا على الموضوع هذية النجم نعطيه فكرة لعشرات إذا كان ما قلناش مئات الفلاحين اللي عندهم الأراضي ولكن ما تجيهمش الفكرة إنهم يستثمروا في زراعة الأعلاف.
2: بالنسبة للزراعات احنا عندنا زوج مواسم تاع الزراعات، عندنا زراعات تتزرع في الصيف كيما الذرة العلفية وكيما الفصة، خاصة الفصة هي غنية جدا، هي سموها لارين دي زاليمو
1: الملكة
2: الحلوب، هذه في الصيف معناها اعتماد سقوي.
1: ايوة.
2: وبالنسبة للزراعات المطرية كيما توا نزرعوا المنجور، نزرعوا البرسم، نزرعوا القصيبة والقمح والشعير كيما للشركات الكل.
1: اي البذور متاع الأعلاف هذه منين تقتنيوها سلهادي؟
2: والله البذور أكثريتها نطلع كما مثال الذرة العلفية، ثم معناها دي فورنيسور في تونس قاعدين يجيبوا فيها، الخاطر من برا هي هاجين معناها تجي كل عام وعام. المنجور كيف ثم هنا احنا في تونس ما عندناش منجور، ما عندناش تيبيكاسيون تاع سمون تاع منجور، خاصة زاد من نقاط بيع معناها موجودة في تونس. بالنسبة للقمح وبالنسبة للشعير والقصيبة ناخذهم من السونتر دوكلاك معناها الموجودين في تونس
1: من مجامع
2: الحبوب.
1: مجامع الحبوب. أعطينا فكرة على طريقة العناية بالأعلاف البعلية، خطر حتى وقت اللي نحكيه على الذرة القطانية نشوفوا فما نوعيات جديدة اللي الإنتاج متاعها كثيف، يعني حبة قطانية تعطيك 5 و6 سنابل. أعطينا فكرة على طريقة الاقتناء معناها بالنسبة للبذور، وشنية الأنواع اللي تنجح أكثر كزراعات معناها بعلية تعتمد الري.

0: الطبيعي، وشنية اللي تنجح أكثر كزراعات سقوية سي الهادي زيادي؟
1: اللي تنجح اكثر كزراعه سقويه هو شنيه الزراعه السقويه؟ انت ماذا بينا احنا مقر الحليب ديما ياكل في الحشيش باش يعطيك اكثر مردوديه تاع حليب. بالنسبه
0: حشيش أخضر
1: للصيف
0: معناه.
1: انت جيك في الصيف معناها فصل جاف وما عندكش حشيش اخضر،
0: أي
1: يتم تخزين الحشيش هذاك لازم تحشه من وقت الربيع، يتم تخزين نتاعه باش توكله انت في الصيف. فهمت
0: أي
1: كيف يتم تخزينه؟ هذا في شكل سيلاج، سيلاج
0: معناه.
1: نتاع عندك نتاع ذره علفيه والا نتاع منجور، هذا هو معناه، والا نتاع كوسيك.
0: يعني
1: توكل
0: باش
1: عباره
0: يحافظ حتى على اللون الأخضر متاعه والقيمة متاعه الغذائية.
1: القيمه نتاعه لخاطر غني جدا، هو غني
0: أي
1: بالالياف، غني بالبروتين، وغني بالطاقه، معناها هذا باش يعطينا مردوديه اكثر من تحليب.
0: انتوما كفلاحه وين تخزنوه نوعيه العلف هذا؟
1: يتخزن في شكل السيلاج، معناها سيلاج ديزوندان، يتغطى بالبلاستيك ويترزن، ما يلزمش يدخل الاكسجين، بس تصير معناها الديكومبوزيسيون نتاعو
0: اي
1: بعد 45 يوم يكون صالح للاكل القطيع نتاعك.
0: معناها هذايا الأعلاف متداولة في الجهة متاعكم، وإلا متعامل بها معناها بقية الفلاحة
1: لا
0: ينجموا
1: مش متعامل بها، خاطر الاعلاف هذه تحب امكانيات كبيره، تحب مساحات
0: مكلفة.
1: كبيره، خاصه المايكنه نتاعها مايكنه مكلفه. اما انا ننصح الفلاح حتى طولت معناها في السنين الاخرى متطوره العلفه هذه، ولو بيعوا فيها معناها امبالي في شكل اكياس والا
0: اي
1: في شكل بارد،
0: حاضرة
1: موجوده معناها في السوق، هي
0: حاضرة موجودة
1: عندها
0: معناها.
1: مردوديه كبيره تحليب هذه.
0: ايوه
1: سيبك من
0: معناها
1: مردوديه،
0: خاصة
1: حتى
0: التربية.
1: فلاح سيبوزون ما عندهاش الامكانيات باش
0: اي
1: ينجم يعمل، ينجم يقتنيها يشريها من نقاط بيع.
0: يشريها من نقاط بيع الأعلاف حاضرة، تنجم تعاون برشا في تربية الأبقار الحلوب معناه.
1: حلو
0: أي
1: خاصة ناي.
0: ده نوعية أخرى مجفة مثلا ومتاحة لبقية الفلاحين اللي هما في انطلاقة موسم، ويقول لك أنا نجم ناخو مثلا نوعية معينة نزرعها ونوفر الأعلاف هذه للقطيع متاعي.
1: مثال اكثر شيء يستعمل الفلاح اللي عامل بقر الحليب، خاطر نورمالمون بقر الحليب اللي تقول عندي ابقار حلوب لازم يكون عندك ماء.
0: اي
1: فهمت؟ اكثريتها اللي يزرعوا الفلاح يزرعوا لك المنجور ويزرعوا لك البرسم ويزرعوا الفاصه في الربيع. عندك الفاصه معناها في الربيع والصيف ينجم يعمل منها 7 8 حشات، معناها هكتار ريت هكتار فاصه ينجم يعيشوا 4 بقرات مردوديه باهيه تحليب عام كامل.
0: هذه سقوي، هذه سقوي
1: سقوي
0: معناها
1: سقوي،
0: ينجم
1: هذا
0: في
1: الفلاحة الكل تعمل فيها، خاصة في الشمال
0: اي
1: هنا في الوطن القبلي، في الجنوب معروف الفاصة في
0: اي
1: ولاية جابس. ثم بعد توفى الفاصة معناها حتى سبتمبر ينزل نازل على البرس.
0: ايوه
1: البرس
0: هذه
1: مواد زراعة
0: معناها
1: الخير.
0: طريقة، يعني نفس الدورة الزراعية تقعد تستهلك معناها اللي باش تستهلكه وتعاود تحصد نفس البذور معناها تحصدها كذا مرة.
1: ايوه
0: اي
1: تحصدها كذا مره الفصل، ما تحشها تعاود تخلف 21 يوم، تحشها مره ثانيه وتزيد تخلف 21 يوم،
0: أي.
1: معناها تنجم تقعد توكل فيها من مارس حتى الاكتوبر.
0: ايوه ونفس الشيء بالنسبه للاغنام.
1: نفس الشيء الاغنام تنجم بعد
0: اي
1: تعملها الرعي بتاع القطيع بتاع الاغنام بتاعك ترعى فيه مباشره. فهمتني؟ مثال عندك قطار تعطيها باللو، باللو صغير ترعى في هذا،
0: اي
1: تعمل له برشه امونيتر ترعى في الاخر، ما كملت هي وصلت الاخر ترجع تلقى له ورجع خلف كالعاده.
0: اي مهمة جدا الفكرة، وإن شاء الله معناها ياخذوا على منوالها برشا فلاحة. أحكي لنا شوية على الأعلاف اللي نجموا نزرعوها معناها موسميا، واللي معناها تعطينا أعلاف جافة ولكن مهمة لعدد من الفلاحين وعدد من مربي المواشي.
1: بالنسبة للأعلاف البطارية اللي هي تزرع فيه الفلاحة والشركات بتاع تونس الكل، كما يزرعوا مثال القرد يزرعوا منجور، منجور والا قصيبه، بالنسبه للتبن ياخذوه من الشعير والا من
0: من
1: القمح
0: القمح.
1: والا من الفارينه، هذا
0: اي
1: المعمول به. اما انا ننصح الفلاح احنا كضيعه ناكايه من اللي معناها من قرابه السنين نستعملوا كان القرد بتاع المنجور، القرد بتاع المنجور لخاطره جيد وديما خير من القرد بتاع القصيبه،
0: اي
1: هذا معناها باش نوفروا به الفيبر للبقره معناها للمشترات،
0: اي
1: باش يغلفلها المعده نتاعها، يلزمها القرد ديما وتبن مع العلفه الخضراء والكونسون تري البقره ولا المعجه يلزمها ديما الفيبر
0: اي
1: باش يغلف لها المعده نتاعها.
0: معناها
1: باش
0: انت
1: عندها
0: تنصح، تنصح بالنوعيه هذية معناها
1: ننزح انا
0: المنجور.
1: خاصه بقره المنجور لخاطر غني جدا بالطاقه،
0: اي
1: هذه الزراعات المطريه.
0: القصيبه والا غيره ما معناها ماكش معاها برشا سي الهادي.
1: ما ناش احنا خاصه في الضيعه نتاعنا نوكلوا القرط نتاع المنجور.
0: بالنسبة للتكلفة، بالنسبة للأسعار الاقتناء البذور، أعطينا فكرة على القليلة وإحنا نحكيه على الأعلاف اللي يمكن إنتاجها ذاتيا لأصحاب الضيعات وإلا للشباب اللي يحب يستثمر في قطاع تربية المواشي.
1: لا، بالنسبة للزراعات المطرية هي التكلفة بتاع الاكتار مش برشا، تكلفة الاكتار كي تضعها معناها ما بين سومون زريعة وما بين حراثة وما بين كراء أرض اللي ما عندوش وما بين أسمدة وما بين بذور وما بين أدوية، التكلفة مش كبيرة برشا، أما مربوط عليها مربوطة بالمطر. إذا كان جاتك مطر وكون عندك تكنيك معناها باهية تخدم بها أنت، حراثة في وقتها، تفنيد في وقته، أدوية في وقتها، خاصة الأسمدة التكميلية كما لامونيتر في وقته إذا كان يكون متوفر في السوق فهمت، وتزرع في وقته خاصة ويجيك عام باهي، مثال في الوطن القبني احنا ديما العام الباهي نقولوا فوق ال 500 ملم، فهمتني، تجيب فاسيلمون في الهكتار معناها تجيب 320 حتى 350 بالا نتاع قرة نتاع منجول
0: ما شاء الله.
1: وقتها التكلفة قد ما تجيب إنتاج في الهكتار قد ما التكلفة تنقص يولي في صالح الفلاح، خاطر هذه زراعات مطرية، إذا كان ما صبتش مطر من 250 ل 200 ملم مش تولي أقل إنتاج في الهكتار، يولي 200 180 بالة في الهكتار، تولي التكلفة نتاع البالة تزيد، حتى تكون في الإنتاج نتاع 320 350 بالة يكون تكلفة البالة مثال 10 9000 11000 ماكس 12 دينار، كي مش يتيح الإنتاج ال 200 و 180 بالة مش يولي الدوبل،
0: اليوم
1: 20 دينار و 25 دينار التكلفة نتاع البالة هكا يولي، معناها مع السعر نتاع الحليب توا اللي هو معناها ما بين 13150 حتى 14100 يولي مكلف،
0: يولي ما يغطيش التكلفة، معناها يولي معناها الفلاح يدخل فك الدوامة نتاع البحث الجاد على علف بديل هكا ولي.
1: يعطيك الصحة، مش يولي يعمل علف التكميلي اللي هو كونسونتري، وكونسونتري غالي كيلوغرام نتاعه معناها 1500 واكثر، فهمت، مش يولي تكلفة الانتاج لتر الحليب باش تولي تكلف له برشا، بتبيع الفلاح مش يطلع خاسر.
0: انت تشجع الاستثمار في زراعة الاعلاف سي الهادي؟
1: انا اشجع الاستثمار في زراعة الاعلاف خاصة اللي عنده ابقار حلوب اعلاف الخضراء، ما عندكش اعلاف خضراء ثم الانسيلاج نجم تخزن الحشيش الاخضر في شكل انسيلاج باش توكلوا القطيع نتاعك على دائرة العام،
0: تستغل المواسم هذه
1: تستغله بالطبيعة.
0: فما دورات تكوينية ينجموا يشاركوا فيها مثلا
1: في الربيع، انت سامحني عندك وفرة نتاع انتاج في الربيع ومتدخل عليه الصيف مش يشيح الحشيش
0: تستغل،
1: نجم تحشو وتخزن
0: وينجموا يشاركوا في دورات تكوينية كيفاش يخزنوا هالأعلاف الخضراء والحشيش وقت اللي يكون أخضر باش يستغلوا في الصيف وبيستغلوا في الخريف.
1: احنا الضيعة متاعنا مفتوح للناس الكل تجيب حذانا، عندنا موسم السيلاج يبدأ من فيفري حتى يوفى معناها موسم سيلاج الذرة يوفى معناها نص قوت، نرحبوا بالعباد الكل، فلاحة متربصين تلامذة طلبة مرحبا بهم في الفيلم، معناها يشوفوا كيف التخزين بتاع الأعلاف الخضراء على الدور الثاني وشوفوا القطيع وكيف نوقفوا فيه وشوفوا الرسامة العلافية بتاعنا والناس مفيدوا
0: ويستفيدوا،
1: مرحبا بالناس كل يحب يكلمني في كل وقت.
0: ربي يكون في العون. شكرا لك سي الهادي الزيادي، احنا هكا وصلنا لخاتمة لقائنا في أرض الخير، شكرا لكم على المتابعة، نلتقي الأسبوع القادم بإذن الله.

0: أرض الخير، مجلة مختصة في الإعلام البيئي والفلاحي مع نورة بوعليك.
1: الدكتور حكيم.
2: برشا مسنين يشكيوا من الغاز والنفاخ، بالأخص كي يشربوا الحليب وإلا يأكلوا اللوبيا وإلا الحمص وإلا حتى الجلبانة. السبب هو أنه المعدة والمصارن تقل إفرازاتهم مع العمر. النجم نعاون المسن كيف نعوضوا له الحليب بالياغورت وإلا الرايب اللي هما سهلين في الهضم. وبالنسبة للدبابش نفخوهم نهار قبل ما نطيبوهم، ونطيبوهم مليح مع برشا أوراق رند.
1: الدكتور حكيم.
3: في اليوم العالمي لكبار السن، الإذاعة الوطنية تحتفل مع الحبايب. حصة استثنائية من برنامج دار الحبايب مع كوثر بن دلالة وحسام الدين الهمامي. لما حكايات، ذكريات، موسيقى ومفاجآت، نحتفلوا معاهم، نسمعوهم ونقولوا لهم ما زلتوا ديما قيمة، حضور وبركة في حياتنا. كونوا معنا لحد 4 أكتوبر مباشرة من 10 صباحا إلى 1 بعد الزوال، من مؤسسة أم الخير لرعاية كبار السن بأريانا. دار الحبايب، سنينهم حكايات وحضورهم حياة.
0: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.9 و97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: تحية متجددة من قسم الأخبار. ارتفاع حالة السمنة والسكري في تونس مواضيع يطرحها مؤتمر الجمعية التونسية لطب العائلة اليوم وغدا بالعاصمة. المنتزه النحلي بولاية أريانة يحتضن غدا فعالية المسيرة الوردية المخصصة للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي. اليوم انطلاق فعاليات الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية لتتواصل إلى 10 من أكتوبر الجاري بمشاركة 15 دولة. في أخبار العالم، قوة الدعم السريع تقوم بتصفية أكثر من 25 مدنيا في منطقة شمال كردفان وفق شبكة أطباء السودان. مواجهات وغارات جوية على مواقع وتعزيزات للحوثيين في تعز. برنامج الأغذية العالمي يحذر من أن استمرار المعارك في اليمن يهدد بانهيار الأمن الغذائي بالكامل في البلاد. وإدارة الرئيس ترامب اجتمعت سرا في كامب ديفيد لبحث ملفي إيران واليمن وفق موقع أكسيوس. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
0: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
6: بنات أفكاري.
7: هما حكايات بينك وبين روحك.
6: كانوا صغار حباو وكبروا ومشاو،
7: والفكرة جابت بنات
6: وتطورت في مخك لين طارت وعلات.
7: بنات أفكاري مع صابرة هميسي.
6: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
7: بريحة البلاد.
8: بنات أفكاري حسة حبيناها خفيفة، تقدم المعلومة، تقترح الأفكار، برشا فقرات من اقتراح مستمعينا، وهكا مع بعضنا نبني وبرنامج فيه اللي تحبوا تسمعوه على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. تشتركوا معنا في الإعداد، تشتركوا معنا في المقترح، ومع بعضنا نكبروا أفكار فقراتنا لتؤثث برنامج بساعتين تحت مسمى بنات أفكاري. اليوم في البرنامج نقترح عليكم وين تمشيون نسمع أخبار الطقس، فيلم مهم لنهاية الأسبوع نقولكم على حال طرقاتنا وعلى ذوقك، فقرات أثوها بأصواتكم وبغنياتكم وتكون اليوم في نهاية الساعة الأولى، وتنجموا تكلمونا على 71-844-404. الفريق معكم اليوم في التنسيق العام للحصة رامي مجولي، في الإخراج المرئي سمية زواوي، من أمام الكونسولات في الإخراج الصوتي أيمن التنفوري، ومن أمام الميكروفون صابرة الهميسي. تتمنى لكم متابعة طيبة. البرنامج نطول 10 و4 دقائق على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. ننطلق بالنغم.

0: شنو هو الحكاية؟
1: أكتوبر هو الشهر العاشر في السنة حسب التقويم الجريجوري، معناها الميلادي، هو أحد الأشهر السبعة اللي أيامها توصل ل 31 يوم. الشهر هذا تابع فصل الخريف، يتسمى زادة تشرين الأول، يسمى بهذا الاسم في بلاد الشام والعراق، وهي تسمية مأخوذة من التقويم السرياني القديم. أصل الاسم أكتوبر يأتي من الكلمة اللاتينية أكتو معناها ثمانية، على خاطر شهر أكتوبر كان الثامن في التقويم الروماني القديم قبل ما يزيدوا شهر جانفي وفيفريوث اللي حفظتها الحكاية. في أبرز من أبرز المناسبات والأيام العالمية في أكتوبر، شهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي. علاش اختاروا شهر أكتوبر دون غيره؟ هذا نتيجة لإطلاق أول حملة وطنية منظمة للتوعية بهذا المرض في أكتوبر عام 1985 في الولايات المتحدة الأمريكية. بدأت القصة وقت اللي تحالفت الجمعية الأمريكية للسرطان مع قسم الأدوية في شركة أمبريال البريطانية، وكان الهدف من اختيار هذا الوقت وتدشين الحملة هو أولا تعزيز الكشف المبكر ونشر الوعي بضرورة إجراء الفحوصات الدورية وتحديد التصوير بالأشعة السينية، تثقيف الجمهور وتقديم معلومات دقيقة وشاملة حول المرض لمواجهة المفاهيم الخاطئة وتوفير المساندة. مع مرور السنوات تطورت المبادرة ومن أسبوع توعوي محلي إلى شهر كامل، واعتمدتها منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الطبية دوليا وبشكل رسمي في أكتوبر 2006 باش يولي حدث عالمي سنوي. ارتباط اللون الوردي بالحملة، مظهرش اللون الوردي مع بداية الحملة عام 1985 بل ارتبط بها لاحقا في مطلع التسعينات. عام 1992 اعتمد الشريط الوردي رسميا كرمز عالمي للمرض، والوردي يرمز عالميا للأمل والأنوثة والدعم المتبادل ضد المرض. في شهر أكتوبر زاد في 1 أكتوبر نحتفل فيه باليوم العالمي للقهوة واليوم العالمي للمسنين. تو نهار نحكي لكم على القهوة منين جات وكيفاش. من 4 ل 10 أكتوبر أسبوع الفضاء العالمي، 10 أكتوبر اليوم العالمي للصحة النفسية، وطبعا نهاية أكتوبر 31 أكتوبر ليلة الرعب هالوين، أكثر من الرعب اللي احنا فيه ويزيدوا يحتفلوا به. ما شاء الله نسمع غنيه.

0: تبحثون عن مملكة الخيال؟ المكان الذي لا يدخله الكبار.
1: هنا نكتب حكايات الأبطال
0: ونكتشف عوالما من الأسرار
1: للأطفال فقط. موعد أسبوعي مع ألفا وإيمان كل أحد من 9 إلى 10 صباحاً.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: شو تتفرج؟
2: قبل ما نقدم لكم الفيلم اللي نقترحه عليكم، نذكركم انه فقرة على ذوقك تجي في نهاية البرنامج، معناه في نهاية الساعة الأولى من البرنامج. من توا تنجموا تتصلوا برامي المجولي على 71-844-404، تخليوا اقتراحاتكم وأرقام هواتفكم وإحنا نعود ونرجعوا لكم. اليوم نقترح عليكم واحد من أعظم الأفلام في تاريخ السينما، هو المتربع على عرش تقييمات موقع IMDb الخاص بالجمهور. هو تحفة فنية تدور حول الأمل، الصبر والصداقة الحقيقية. The Shawshank Redemption أو الخلاص من شاوشنك، وهو واحد من أصعب السجون في العالم. هو تجربة إنسانية ملهمة حفرت اسمها كأفضل فيلم في تاريخ السينما بحسب تصنيف الجماهير. الأحداث بدأت عام 1947، وقت اللي موظف البنك الذكي والهادئ أندي دوفرين، يجسد الدور تيم روبينز، يتهم بالقتل. ورغم التمسك متاعه براءته، يتحكم عليه بالسجن المؤبد مرتين لأنهم جريمتين. يدخل أندي إلى عالم مظلم مليء بالفساد وقسوة المساجين والسجنين بقيادة المأمور نورتون. في البداية يعيش في عزلة وصدمة، لكن نقطة التحول بدأت وقت اللي يكون صداقة عميقة ومميزة جدا مع سجين قديم يدعى ريد، يقوم بالدور مورغان فريمان، وهو مسؤول على تهريب الممنوعات البسيطة داخل السجن. أندي ما يواجهش السجن بالعنف وإنما بالذكاء وعقليته المصرفية. يبدأ بشوية بشوية بمساعدة الحراس، ومن بعد يولي يساعد في المأمور في إدارة أموالهم وحساباتهم الضريبية وفيها المشبوهة زاد، وبشوية يحسن حياة السجناء كما بنى لهم مثلا مكتبة كبيرة داخل السجن وعاود الأمل، رجع الأمل لنفوسهم. وموضوع المكتبة وكيفاش تحصل على الاعتمادات وحده يجي فيلم. علاش يلزمنا نتفرجوا في فيلم الخلاص من شاوشنك؟ أعظم تجسيد لمفهوم الأمل، الأمل في الأماكن المظلمة هو طوق نجاة أم مجرد وهم يقود إلى الجنون. صمود أندي وقدرته على الحفاظ على حريته الداخلية رغم قيود الجسد يعطي للمشاهد طاقة إيجابية ودرس غير عادي في الصبر. ويلزمكم تعرفوا تتفرجوا باش تعرفوا كيفاش أندي في الأخر خلصت معه الحكاية. منيش باش نعطيكم أكثر تفاصيل. حاجة أخرى، الأداء الأسطوري والكيمياء اللي موجودة بين الأبطال، الأداء المشترك بين تيم روبينز ومورغان فريمان يعتبر من الأرقى في السينما. النهاية اللي كانت الأكثر إرضاء في تاريخ السينما، الحبكة مصاغة بدقة فائقة وبناء درامي متصاعد. النص ساعة الأخرى من الفيلم تقدم واحدة من أكثر النهايات عبقرية وإبهار، وتخلي المشاهد في حالة من الراحة النفسية والنشوة الدرامية اللي صعيب ياسر إنها تتكرر في فيلم آخر. القصة لستيفن كينغ والمخرج العبقري فرانك دورابرون اللي نجح في تحويل بيئة السجن القاسية والكئيبة إلى لوحة فنية مليئة بالدفء والمشاعر الإنسانية. الفيلم هذا وقت

0: شنو الطقس؟
1: وين نمشيو باش ناخذوا المعلومة الصحيحة وبشكون نتصلوا باش ناخذوا المعلومة الصحيحة؟ نتصلوا بالمعهد الوطني للرصد الجوي وهو يعطينا أخبار الطقس. واليوم معنا سي صبحي بن أحمد. مرحبا بك سي صبحي.
2: تحياتي أختي صابرة، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بذاع الوطنية.
1: شكرا جزيلا سيدي الكريم. شحول طقسنا للي قاصد ربي باش يمشي هز صغيرات ويدوروا الحكاية، اش نقولوا لهم؟
2: نعم، هو في الصباح معناتها هنالك أمطار قاعدة تنزل وما زالت الآن بجهة الوطن القبلي تحديدا سجلنا بجهة قربة 17 مليمتر. كذلك الأمطار هذه باش تبقى إن شاء الله في الفترة الصباحية فقط معناتها بجهة الوطن القبلي، تبقى أمطار أو رجوعات شرقية محملة برطوبة البحر، هكا علاش نلقاو كميات من الأمطار ساعات معناتها في مدة زمنية وجيزة تعطي كميات هامة. ما عدا ذلك معناتها تبقى السماء قليلة السحب على أغلب مناطق البلاد كالعادة في الفترة المسائية، تتكون خلايا رعدية معناتها السحب ركامية نتيجة لارتفاع في درجة الحرارة اللي قاعدين نشهدوا فيه الأيام هذه، وقاعدين نسجلوا في درجة حرارة أكثر من المعدلات العادية تقريبا بفارق ما بين 4 إلى 5 درجات. تبقى في الصباح الباكر الطقس يميل إلى البرودة، درجة الحرارة الصغرى في المعدلات العادية لكن القصوى معناتها أكثر بقليل. كالعادة المناطق الغربية للشمال والوسط معنية بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار، والفترة هذه نعرف الأمطار قد تكون غزيرة في مدة زمنية وجيزة. بقية معناتها المناطق تبقى فيها الطقس في استقرار إلى غاية حتى بداية الأسبوع القادم، يبقى الطقس استقرار. مع ذلك العادة المناطق الغربية للشمال والوسط تبقى ديما معنية بظهور خلايا رعدية هذه. درجة الحرارة في استقرار اليوم إن شاء الله تتراوح القصوى ما بين 26 و 31 درجة، مع عذاب المرتفعات الغربية تكون في حدود 23 درجة. اليوم إن شاء الله نسجلوا بتونس العاصمة 30 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر. تبقى كيف يوم الغد كذلك تقريبا بمواصفات ربيعية. في الفترة الصباحية أو في المساء معناتها تبقى درجة الحرارة أو طقس يميل إلى البرودة نوعا ما، معناتها في حدود 18 درجة تقريبا الحرارة الصغرى، والحرارة القصوى توصل حتى 30 درجة تيارات جنوبية. بالنسبة للرياح باش تكون اليوم معناتها جنوبية بمناطق الشمال والوسط ومن قطاع الشرقي بالجنوب، البحر بالنسبة للبحر باش يكون شديد الاضطراب بمعناتها سواحل الشمال منطقة سيرات تون بنزرت وكذلك تبرقة، بحر شديد الاضطراب هناك آلام برياح قوية بالنسبة للبحارة. ما عدا بقية السواحل تكون فيها معناتها يكون فيها البحر مضطرب إلى قليل الاضطراب.
1: سي صبحي بن أحمد من المعهد الوطني للرصد الجوي، شكرا لك على قبولك استضافتنا وتقديمك المعلومات هذه للسادة المستمعين. شكرا جزيلا يا سيدي. اللي ناوي يخرج من دار ويمشي يعمل دورة، كما تعرفوا كما نعرفوا حالة الطقس، نعرفوا زادة حالة الطرقات اللي هي تتميز باستقرار تام في حركة الجوالين عبر مختلف الطرقات السيارة والوطنية في تونسنا العزيزة. وردوا بكم على رواحكم، الأجواء مشمسة كما سمعتوا مستقرة، تضمن رؤية واضحة لمستعمل الطريق. بالنسبة لنقاط التباطؤ والأشغال الحالية في المدخل الجنوبي للعاصمة محاول تونس الغربية، ما فماش غلق كلي للمنطقة، فقط تقلصت حركة السير من مسلكين إلى مسلك واحد فقط في منطقة الأشغال، وممكن هذا يسبب بعض الاكتظاظ. سيسوا رواحكم والصبر طيب، ووسعوا بالكم باش ما تعطلوش، وحتى كانت عدى قبلك راه ما خذلكش بلاستك لا في الدنيا ولا في الآخرة. محاول هرقلة الطريق A1 انتهت مؤخرا من تركيز الإنارة وضبط أضواء التوجيه بمحول هرقلة، ورجعت حركة المرور الطبيعية وبجاه ربي احترموا السرعة القانونية. راو توصل مخر خير من لطف ولا قدر الله، وتذكر ماكش وحدك، عايش في جزيرة نائية تاكل في نواة كوكو تسبح في مياه لازوردية، راك تعيش داخل مجتمع وهالمجتمع راه فيه قوانين تحميك وتحمي غيرك. سيسر واحكم وصبروا على بعضكم وسعوا بهلكم واسمعوا خاصة لذا الوطنية.

0: صديقي المستمع، نصافحك بالشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق،
1: حذاك
0: أينما كنت،
1: قديك
2: هي الإذاعة اللي تربينا عليها
3: تعيش معك.
4: نوار عشية،
5: نوار عشية من الماتشات للفار،
4: أهم المواعيد وآخر الأخبار،
5: أصوات، ضيوف، كواليس، ذكريات،
4: أرقام وميداليات،
5: نحلوا، نتناقشوا،
4: ممكن نتخالفوا
5: وممكن نتوافقوا،
4: نزيدوا نفهموا الماتش بالشرح، وانتم معنا جزء من الطرح.
5: السبت من ماضي ساعتين للستة،
4: كل شيء يهم الرياضات الجماعية والفردية
5: تلقاوه في نوار عشية.
4: تعيش الرياضة على الوطنية.
1: إشهار
6: عسلمة. Get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجيب التليفون المكتوب ولا الساك.
7: By the way لازم تكون أريدو.
6: نشريو فورفي انترنت على أبل ماي أريدو، نخلصو بالكارت بانكير. And guess what؟
8: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبل ماي أريدو.
9: أريدو، طور عالمك.
1: إشهار
10: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
11: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
12: تحية متجددة من قسم الأخبار. عمادة الأطباء تؤكد تمسكها بتحفظاتها حول تطبيق الصيغة الحالية للفوترة الإلكترونية على المهنة الطبية. بداية من اليوم وإلى غاية 7 أكتوبر الجاري انطلاق الدورة 7 من المهرجان الدولي لفيلم المرأة بعيونهن، وذلك بنابل والحمامات وبوعرقوب وبمشاركة 19 فيلما من 9 دول. الرقمنة وتمكين النساء محور لقاء فكري بمقر المكتبة الوطنية بالعاصمة بداية من 17 أكتوبر الحالي. غدا دخول مجاني إلى المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف، ويمكن للمواطنين التونسيين وكذلك الأجانب من المتحصلين على بطاقة إقامة قانونية بتونس الانتفاع بهذا الإجراء. في أخبار العالم، اقتحامات بالضفة الغربية المحتلة والمستوطنون يهاجمون قاطف الزيتون تحت حماية قوات الاحتلال. قوات الدعم السريع تستهدف منزل حاكم النيل الأزرق بمسيرات انتحارية. ونحو 5 ملايين طفل لاجئ .8 حرموا من الالتحاق بالمدارس سنة 2025 وفق تقرير حديث للأمم المتحدة. نهاية الموجز، أجمل تحيات، كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
11: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام.
13: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
14: بنات أفكاري
15: هما حكايات بينك وبين روحك.
14: كانوا صغار حباو وكبروا ومشاو،
15: والفكرة جابت بنات
14: وتطورت في مخك لين طارت وعلات.
15: بنات وأفكاري مع صابرة هميسي.
14: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
15: بريحة البلاد.

0: ذمة الذاكرة.
1: اليوم باش نحكيو على الزعيم النقابي والوطني فرحات حشيد. نحب نحكيو لكم برشا على الشخصيات التونسية المميزة، وخاصة نحكيو للصغيرات باش يعرفوا اللي البلاد هذه راهي ما وصلت لهنا إلا على خاطر ثم برشا عباد ضحاوا برواحهم وبدمهم زرعوا البلاد وبدمهم غذاوا التراب هذايا وغذاوا فينا احنا زادة، ويلزم تتغذى فيكم الوطنية ومحبة هذا الوطن. يعتبر فرحات حشيد أحد رموز وقاد حركة التحرير الوطنية ورمز بارز للكفاح ضد الاستعمار الفرنسي ومؤسس أول منظمة نقابية مستقلة في العالم العربي وإفريقيا. تولد فرحات حشيد في 2 فيفري 1914 بقرية العباسية في جزر قرقنة. تولد في عائلة متواضعة تعمل في الصيد البحري. بعد ما توفى والده الله يرحمه خرج من القرية وبدأ يخدم كعامل بسيط في شركة للنقل الساحلي بمدينة سوسة، وعن قرب عرف وشاف معاناة العمال التونسيين وقسوة المعاملة من الإدارة الاستعمارية الفرنسية، فبدأ ينخرط في العمل النقابي. من إنجازاته تأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل جي تي تي في 20 جانفي 1946. قاد حشيد خطوة تاريخية بتأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل باش يجمع تحت رايته العمال التونسيين بشكل مستقل تماما عن النقابات الفرنسية. تولى الأمانة العامة للاتحاد وأصبح صوته مسموع في كل أنحاء البلاد. ربط مكتفاش حشيد بالمطالبة بحقوق العمال كما زيادة الأجور وتحسين ظروف العمل، آمن أنه تحرير العامل ما يكتملش إلا بتحرير الوطن والتخلص من الاستعمار، فتحول الاتحاد في عهده إلى الركيزة الأساسية للمقاومة الشعبية والسياسية إلى جانب الحزب الحر الدستوري الجديد بقيادة الحبيب بورقيبة. وأيضا قام فرحات حشيد بتدويل القضية التونسية. شنو معناها؟ معناها سافر حشيد إلى الولايات المتحدة وأوروبا لحضور المؤتمرات النقابية الدولية، ونجح في كسب تعاطف عمالي دولي واسع مع قضية استقلال تونس، وهذا بطبيعة الحال ما ينجم كان يقلق السلطات الفرنسية ويحسسها بالخطر. يوم 5 ديسمبر 1952 تعرض فرحات حشيد لعملية اغتيال على يد عصابة اليد الحمراء، وهي منظمة إرهابية سرية تابعة للمخابرات الفرنسية. والخبر متاع استشهاد فرحات حشيد أثار موجة غضب عارمة وإضرابات شاملة في تونس والمغرب والجزائر وحتى في مدن في العالم كيما باريس. فرحات حشيد اللي قال يوما ما أحبك يا شعب، جملة هذية مش اللي يجي يقولها.

0: من بلاصة لبلاصة،
1: من بلاصة لبلاصة. واليوم باش نقترح عليكم قرية سيدي بوسعيد الملقبة بالجوهرة البيضاء والزرقاء. القرية هذه التاريخية تقع فوق ضفاف منحدر صخري تطل على البحر الأبيض المتوسط وخليج تونس، وتبعد تقريبا حوالي 20 كيلومتر فقط على وسط العاصمة. نعطيكم تفاصيل كاملة باش تستمتعوا بزيارة مثالية. تنجموا تمشيوا مباشرة للنجمة الزهراء، قصر باغون ديرلونجي اللي هو تحفة معمارية تمزج بين الفن العربي والأندلسي، ويرجع تاريخ بنائه إلى الفترة بين 1912 و1922، ويضم حاليا مركز الموسيقى العربية والمتوسطية ومتحف للآلات الموسيقية. سعر التذكرة 10 دنانير و5 للطلبة والتلاميذ، وهو مفتوح من الثلاثاء إلى الأحد من 9 متاع الصباح حتى ماضي ساعة، ومن ماضي ساعتين للخمسة. تنجموا زادة تزوروا متحف دار العنابي، وهو منزل تاريخي عريق ترجع ملكيته لعائلة أرستقراطية تونسية. تنجموا تزوروا المتحف هذايا وتدخلوا الغرف التقليدية متاعه، وتقعدوا في مجالس تعكس الحياة التونسية القديمة عبر مجسمات شمعية مع إطلالة بانورامية ساحرة مسطح متاع المتحف. سعر الدخول 5 دنانير. تنجموا تستمتعوا بالمسارات المرصوفة بالحجر وتتأملوا التناغم الفريد. والحجر ذكروا عنده تاريخ زادة، ونهاير نحكي لكم على الحجر الموجود غادي والموجود في المدينة العربية، خاطر مش الحجر اللي يجي محطوط غاديك. تتأملوا التناغم الفريد بين الحيوت نصيعة البياض والبيبان والشبابك اللوح المدهونة بالأزرق الكوبالت والمزينة بنقوش فنية وحديد اسمه الروشن. أفضل وقت صباح 9:30 تاع الصباح هكاك تقريبا باش تنجموا تتجولوا براحتكم وتستمتعوا بالهدوء، أو في وقت مأخر ما بعد الظهر باش تشوفوا الغروب. ياسر شباب الغروب غادي. تنجموا تشربوا التاي بالنعناع واللوز، تاكلوا البنبلوني، وماذا بكم تلبسوا زادة صبابه مريحه باش تنجموا تمشيوا مرتاحين. وما تنساوش اللي قريه سيدي بوسعيد تم ادراجها رسميا في قائمه التراث العالمي لمنظمه اليونسكو السنه، وتحديدا يوم 25 جويليا، وصار هذا خلال الدوره 48 للجنه التراث العالمي اللي انعقدت في كوريا الجنوبيه، وتسلمت تونس وثيقه التسجيل الرسمية للمنظمة في باريس تحت عنوان قرية سيدي بوسعيد مركز للإلهام الثقافي والروحي في البحر الأبيض المتوسط. وبالإدراج هذا تونس ولت الأولى عربيا والثالثة إفريقيا من حيث عدد المواقع المدرجة على هذه القائمة العالمية، ورفعت قرية سيدي بوسعيد عدد المواقع التونسية المصنفة تراثا عالميا إلى 10 مواقع، 9 مواقع ثقافية وموقع طبيعي واحد. هما مدرج الجم الروماني عام 1979، في نفس السنة الموقع الأثري بقرطاج والمدينة العتيقة بتونس العاصمة. عام 1980 الموقع الطبيعي الوحيد محمية إشكل الوطنية. عام 1985 المدينة البونيقية بكركوين ومقبرتها. عام 1988 مدينة القيروان، وفي نفس السنة المدينة العتيقة بسوسة. 1997 موقع دقة الأثري. 2023 جزيرة جربة، وقرية سيدي بوسعيد أحدث ممتلك مدرج عام 2026. والعاقبة لبقية القرى والمدن التونسية، وقديش عنا منهم، وتشوف منطقة تنسيك في اللي قبلها.

0: باركود 619.
1: واحنا عنا شعار في تونس: التفوق الحرفي صنع في تونس، ما يتصنعش في اي بلاصه اخرى، وحتى كي حاولوا انهم ينقلوا علينا ما يقدوش اللي نخدموا فيه احنا. التفوق اليوم موجود في الاذاعه الوطنيه في فقره باركود 619، اللي يستقبل اليوم مبدعه خارجه على المالوف، كل حاجه تعملها يونيك، معناها ما فماش امكانيه انه غيرك لابس او هازز معاه اكسسوار او الحقيبه المصنوعه تحت اسم جنتل تايز، فما منه كعبتين، لا ما فما كان كعبة برك. مهم زادة ان نقولوا اللي الفكرة باش نحكيوا عليها اليوم مسجلة في حقوق التأليف، وان شاء الله الناس الكل اللي يجيونا لهنا او عندهم غرام بدا صغير وكبر يختيوا على نفس خطوة ضيفتنا وضيفتكم اليوم سلمى فلاح. سلمونا، مرحبا بك.
2: عسلامة صابرة، يعيشك. مرحبا بالمستمعين الكل،
1: نورتنا.
2: يعيشك يعيشك،
1: وجيتنا بابتسامتك وبضحكتك المحلاها.
2: ان شاء الله الله لا ينحي علينا الضحك.
1: امين يا ربي. هات نمشيو للجنتل تايز او الروابط اللطيفه هكا بالعربي شويه، نترجموها الصله الرقيقه.
2: اي نجم تكون هكاك زاده كان ترجموها بالعربي، خاطر فيها برشا صلة وفيها برشا
1: محبة
2: وفيها برشا رقة. صحيح،
1: وفينا في المنتوج وفي تقديم المنتوج
2: في كل شيء
1: باهي.

0: كنت سابقة عصري شوية ومن بعد شاءت الأقدار دخلت في عالم الإعلام والعلاقات مع وسائل الإعلام، خدمت في مؤسسة إعلامية، ومن بعد خذت تجربة كبيرة في العلاقات مع وسائل الإعلام والعلاقات العامة. في الأثناء بعد قرابة 12-13 سنة جات الفكرة متاع جنتل تايس، اللي هي بدأت من غرام راجلي للنو بابيون. هو عمره ما يلبس كرافات، يلبس كين بابيون،
1: واضح،
0: ودي ما يحب دي بابيون هكا يبدأ لبسهم واحد
1: وخرجين على المعتاد
0: بالضبط هكاك. وأنا في التجربة المهنية متاعي، خاصة كي خدمت في بيريود في المعهد العربي رؤساء المؤسسات، ولا حتى كي خدمت في العلاقات العامة والعلاقات مع وسائل الإعلام، ديما في التظاهرات وفي الإيفينمون وكل ديما الكرافات موجودة، الناس الكل بالكرافات، الناس الكل بالكرافات، وراجلي هو الوحيد يبدأ ماهوش لبس كرافات، يبدأ لبس بابيون، يخرج هكا من المجموعة.
1: وأنا سلم عليه ما يسالش، اللي هو فارس الخياري، زميلنا الصحفي المبدع والمنشط المحليه، إنسان أنيق جدا، جميل جدا، وحرفي في خدمته. إن شاء الله ربي نجحه وراه في أعلى المراتب
0: إن شاء الله. إن شاء الله. وأنا في طبيعتي زادة إنسانة ديما ما نحبش نلبس كيما غيري. كي أنا كنت صغيرة كنت ديما نحب نلبس من الفريب، على خاطر نحس كي نشري حاجة من الفريب العباد تبدأ ما هيش لبسة كيفي، نبدأ وحدي. وتوا كي كبرت نلبس ديما من عند دي كرياتور توينسا، حتى كان يبدو ما همش معروفين. أولا على خاطر نحب المنتوج التونسي ونحب الحاجة اللي باليد، حاجة هذيك نحبها ما نعرفش علاش، ما
1: غرام آخر هذاك،
0: وديما نحب حاجة نبدأ فيها وحدي. دونك بعد قعدت نخمم هكا وكل، قلت علاش أنا فارس مغروم باللي نو بابيون، أنا نحب نعمل حاجات هكا وحدي، ولا نحب نلبس حاجات وحدي وكل، علاش ما نحاولش نلم الغرامات هذوما الزوز مع بعضهم. قعدت نخمم ومن بعد ذكرت لي كرافات، معناها قعدت خاطر القماش زيدا ما كنتش نفهم في القماشي تقبل الكل. بعد برشا أخذ وعطاء مع نفسي جيت الفكرة باش أني نخرج من الكرافات اللي فارس يكرهها وما يلبسهاش، واللي هي موجودة في ثقافات الكل، موجودة في العالم أجمع، واللي هي اليوم وليت ما عادش يصير لموضة. وحتى كان نلقاو عباد لابسين كرافات، ناس كل ولا يشبهوا لبعضهم اليوم، كرافات كحلة
1: ولا زرقة
0: وتبدأ كالجويدة. أماك الروح متاع الكرافاتات القدم العراض اللي يبدأوا فيهم برشا ألوان، هو العالم أجمع توا تحسه قاعد يفقد في ألوانه
1: ويشبه البعض، ويشبه البعض وكوبي كولي،
0: الناس الكل ولات شبه لبعضها، الناس الكل ولات كيف بعضها، ما عادش فما ألوان في الدنيا. صحيح. وانا نحب البهجة والسرور والألوان
1: الفرحة.
0: دونك من غادي بدا الأخذ والعطاء مع روحي، وجات الفكرة قلت علاش من الكرافات هذه ما نخلقش دي بابيون ونخلق حاجات أخرين، خاطر كيم فارس يلبس لي بابيون أما مش الناس الكل يلبسوا لي بابيون،
1: وما تواتيش الناس الكل
0: زيدا. بديت نخمم وقلت علاش ما نعملش حاجات الروحي أنا، علاش حاجات كان للرجال وإحنا نساوين في هذا الكل. بديت نخمم، بديت ناخو من الاول، بديت باللي بوندو متاع الشعر، بعد بديت هكا بديت خوص للي بديت نطور بشويه بشويه حتى لين وصلنا للمنتوجات اللي هما موجودين توا، اللي انا اليوم وليت بخلاف الكرافات، معناها تبقى ديما الكرافات هي
1: البياس
0: ميتريس، هي الحاجه اللي يدور عليها المنتوج، وندخل معاه الجين، التيسو دامبلومون، الكوير، وديما يكونوا فما دي زيديسيون ليميتي، معناها خاطر انا كي ناخذ الجين والا الكوير والا تيسو دامبلومون نمشي للقماشه وناخذ مش الفان دغولو، الفان تاع الغولو
1: الطرف اللي يبقى،
0: لي كوبون اللي يبقى، هذوكم هما اللي نخدم بهم انا. هذاك علاش ديما سي دي زيديسيون ليميتي، تنجم تكون إديسيون فيها 30 قطعة كما تنجم تكون فيها 5 قطعات. أنا والقماش وإلا الجلد ولا الجين هذيك قداش
1: باش
0: يخدمني فوالا. وفي وسط الإديسيون ليميتي هذيك تلقى قطعة واحدة، على خاطر الكرافات اللي باش نخدم بها ما نجمش نعاود نخدم بها مرة أخرى،
1: واحدة برك.
0: وكي نقولوا قطعة واحدة مش في تونس كهو، في العالم أجمع كي تدور السند والهند باش تلقى قطعة أخرى تشبه للقطعة اللي عندك. والحاجة اللي تميز جانتل تاي زيادة هي أنه أنا كما

0: قلت لك معناها قارية ماركتينغ بنت لساك، ما كنتش ياسر موجودة في عالم الموضة وكل، أما في 3 سنين اللي تعديو قعدت ياسر نتشبع وياسر نتعلم. دخلت قريت موديليزم، عملت ريكونفيرسيون بروفيسيونيل، دخلت قريت موديليزم باش نفهم روحي فاش قاعدة نعمل، باش حتى كي نتعامل مع حرفيين وإلا خياطات نبدا نفهم فاش قاعدة
1: يصير. لا وحتى باش تعمل الماركتينغ باش تبيع البضاعة نتاعك لازم تفهم من شنو متكونة وكيفاش تكونت
0: بالطبيعة. ويزمني زادة كما قالت هيلي مرة، شكون كي نوح نجم نعمل على روحي
1: تصرف، هي صحيح
0: نجم نتصرف
1: صحيح.
0: دونك دخلت قريت، عملت ريكونفيرسيون بروفيسيونيل، قعدت 3 سنين وانا نجرب. كي نقول نجرب معناها نجرب في لي برودوي، هذه تجي هذه ما تجيش، ونجرب بجرأة على خاطر الحاجات اللي نجرب فيهم قاعدة نسوق فيهم، وخرجت بهم في المعارض زادة باش نفهم العباد شنو
1: تحب، شنو تطلب،
0: شنو تحب، اسكو هذه تعجب هذه ما تعجبش، هذه نحسن فيها هذه نخليها هذه نحيها، للي وصلت للمرحلة اللي أنا فيها اليوم اللي نجم نقول بديت نرضى شوية على الفكرة اللي كانت عندي في مخي. وجنتل تايز تمشي لأبعد من هكا، على خاطر ما هيش كان جوست ماركة متاع نعملوا أكسسوارات محليهم، فيها برشة عاطفة، فيها برشة عاطفة، خاطر اليوم الكرافات
1: برشة محبة زادة،
0: برشة محبة، برشة عاطفة،
1: تشوف البرودوي فينال كي يخرج عبارة صغيرة معناها مرتوبة، خدمة مرتوبة، خدمة مخيطة مليح، الذوق موجود، القيمة متاع الوبجي ديجا، القيمة متاع الشيء سواء كان ساك وإلا شركة وإلا بوختموني وإلا تروسو متاع رجال وإلا اللي هو، تحسه معمول برشة محبة وبرشة فينا.
0: هذاك علاش قلت لك فما برشا عاد، فخاطر نعطي برشا من روحي. برشا عباد يلوموا عليا يقولوا لي علاش تمشي تقعد نهار كامل بحذا لاختيزون، علاش لا، يلزمني نكون موجوده، يلزمني نمس كل حاجه، يلزمني نشوف كل، بخلاف اني نفهم نحب نعطي من روحي في الحاجه هذيك، نحب نعطي من طاقتي، نحب نعطي من محبتي. وذاك علاش قداش من مره كي نخرج كوليكسيون يقولوا لي تشبه لك نحسوها انت،
1: وهذيك هي لومبرانت بتاع المبدع، هذيك البصمه بتاع المبدع، ان الحاجه اللي خرجها ما تشبه حتى شيء، تشبه كان الروح وهو.
0: وحاجه اخرى انه اللي تميز هذا جنتل تايز انه ريت بالكرافات ما ما فماش حدود نتاع انك انت اليوم تنجم حاجه تعجبك كوت كور نقول انا تاخذها غدوه، ومعناها فما شكون عنده كرافاتات في الدار ماهوش يستعمل فيهم نتاع راجلها نتاع بوها نتاع خوها،
1: ولا تكون حتى عزيزه برشا، نجم تكون غاليه،
0: نجم تكون عزيزه برشا، نجم تكون غاليه، غاليه ان تيرم دو ماركه ولا ان تيرم دو الفالور افكتيف، تنجم تكون نتاع انسان متوفي الله يرحمه،
1: صحيح.
0: تنجم تكون نتاع انسان مازال حي، هذوكم الكل احنا نجمو ناخذوهم ونعاودو نعطيوهم حياه اخرى.
1: هذا هو اللي باش نحكيو عليه توا، اللي هو اعاده التدوير، على خاطر جنتل تايز ماهيش فقط تخلق لك هاك الحاجه تجيب لك الجديد معناها كماركه وكقصه وكدنيا الكلها، لا، تعاود تعمل اعاده تدوير لك الكرافتات الحرير اللي احنا ساعات ما نعرفوش قيمتهم، ينجم يكون فيها بيروكي، احنا راجل باش يلبس كرافات فيها ببغايو ما يجيش، لكنك الببغايو هذيك والكرافات هذيك نجم تاخذها انت ويتبدل المعنى متاعها
0: بالضبط،
1: ما يطيش شيء معنى
0: بالضبط. هذاك هو اللي قاعد يصير بالحق في الكرافاتات القدم، فما برشا كنز انا نعيط لهم كنز
1: الوان عالمي.
0: انت قلت بيروكي، عندي دي كرافات متاع كيدز يونايتد ايديسيون ليميتي، عندي دي كرافات متاع الاكتوبر روز الكلها باللي روبان متاع الاكتوبر روز كونسير دو سان، ما فما دي كرافات زاده موجودين في القدم اللي عندهم انجاجمون، اللي تعملوا في قالب تظاهرات عالميه ذات صبغه معناها متاع
1: انسانيه
0: فيهم انجاجمون كبير على الاخر. وفما دي كرافات متاع ماركات كبار، نحكيو على غوتشي، نحكيو على لونكور، نحكيو على ديور،
1: كي كانوا يخدموا الكرافات،
0: نحكيو على ارميس، واللي هما راهم ياسر محليهم، اما ما عادش تلبسوا خاطرهم اعراض، على خاطر فيهم برشا الوان، اللي انا ذوكم بالنسبه لي كنز. وفما دي كرافات نتاع ماركات ماهمش معروفين، والا ينجموا يكونوا ماركات معروفين اما احنا ما نعرفوهمش في تونس، بالحق كنز. لا من الالوان لا من الاشكال لا من الكاليتي نتاع القماش. راهو الكاليتي نتاع القماش اللي نلقاها في الكرافات معناها هاني قاعده ندور توا في السوق نتاع القماش ونشوفه كل ماهيش موجوده.
1: لا وما يستعملوهاش باش يعملوا حاجات كبيره روب ولا سويره ولا اللي هو بالضبط. يستعملوها للكرافات
0: وحاجه رقيقه برشا حاجه فين وبرشا معناها حتى في خدمتها راهي ماهيش سهله.
1: الكرافات صعيبه صحيح
0: صعيبه في خدمتها معناها باش انك انت من الكرافات هذيك ساعه في تفتيقها لازم برشا ديليكاتيس باش ما تتقطعش ومن بعد في خدمتها كيف كيف لازم تعملها برشا حنيه برشا صحيح. حنان برشا وسعبال باش تنجم توصل الكرافات هذيك تولي يد نتاع ساك والا تولي موتيف في وساك والا تولي شركه والمساحه كبيره برشا على خاطر انا في اعاده التدوير مانيش كان في الكرافات خاطر كيما قلت لك حتى الجين والا الجلد والا حتى تيسو دامبلومون بوغ لانكدوت المره اللي فاتت مشيت باش نشوف حاجات مع امي وكل نلقى مخادد في قماش اللي هو كيما القماش نتاع ساكي هذا ساكي خرينا خادمه بيه جوست هو اصفر وانا لقيت وقتها الابيض والاورانجي وقتها حسيت بحاجه ياسر محلاها معناها قلت انا بالحق معناها ناخذ في تيسو اللي هما كانوا يعملوا به السالونات مخادد وكل
1: رجعوا
0: ساك اللي انت كي تراه ما تجيش على بالك وراني ما نصورش ما نصورش
1: اي ما تعملش الكروكي
0: ما نعملش الكروكي وما نعرفش نصور اما كي نبدا نمشي في نهبط للسوق باش غادي لانسبيراسيون تجيني كي نرى القماش ولا الراج جلد هذيك هي تجيني لانسبيراسيون لي كرافات عندي دي كرافات عندهم توا 3-4 سنين عندي منهم واحدة استعملتها البارح معنى الكرافات هي اللي تقرر شنية باش تولي وقتاش باش تولي مع انا قماش باش تمشي مع انا لوح باش تمشي خاطر في البابيون زيدا نستعمل لوح معنى الانسبيراسيون تجيني برشا من الماتيغ
1: بابيون لوح هذه زادة غريبة معنى ما خاطر الناس معناها ما نصورهمش يقبلوها فيسع الفكرة انه لبس بابيون لوح وفيها شوية قماش هكي.
0: كي تبدأ مخدومة بفيانة وتبدأ معناها فما برشا عباد كانوا يقولوا لي كنا نراو قبل لبابيون لوح وكل اما انا ما نجمش نلبس ليزي بابيون لوح وفيها برشا الوان وكل اما كي تبدأ مخدومة بفيانة وقتها لا برشا عباد تشجعوا وخذوا وحتى لعروساتهم فما رايس ياخذوا يقول لي نحبها باللوح ونحبها اسورتي مع الكوستوم ويجيب لي الكوستوم معناها اللقشه من القماش تاع الكوستوم ويختار الكرافات نتاعو وهذيك زاد حاجه من الميزات نتاع جنتل تايس انه لو سور ميزور تنجم تختار قماشك تنجم تختار الكرافات اللي تحب تخدم بها تنجم تختار شنو الارتيكل اللي تحب تخدم بيه معناها تحب ساك نتاع تحب توت باك تحب ساك متاع فواياج بوشيت شركة تختار شنو اللي تحب عليه تختار القماش تختار الكرافات وتاخذ فريمون حاجة اللي كما انا يقولوا لي حاجة تشبه لك وكل وانا قلت لك نحط برشا من روحي العباد اللي يجيوا للجنتل تايز الكليونيت تاع جنتل هما زادة يعطيوا من رواحهم في القطعة اللي يحبوا عليها باش تكون بالحق كي نقول سور مزور ولا كي نقول بيس
1: بالحق تواتموا لها
0: تبدأ بالحق حاجة تعاملت على قياسه وعلى ذوقه
1: تواتموا لها كما المرايات اللوح زادة في فترة ما في تونس معناها ما أعاروهاش اهتمام توا ولا تندنس في العالم الكل
0: صحيح والحقيقة هون نحب نوجه تحية زادة لأصدقائي متاع فكاي مريت لوح مسلح سليمان اللي راهم عاونوني زادة في جنتل تايس خاطر شفت أي مشروع تبدأ خاصة أنا مثلا ناخذ الكام تاعي أنا اللي جيت من عالم آخر فورماسيون أخرى وعالم آخر نلقى معناها أنك تلقى عباد تأمن بيك وأنك تلقى عباد تعاونك وتنصحك وكي تحسك ضايعة تعاود تعطيك ثقة في روحك وتقول لك ليه كمل في حلمتك راك خاطر نحب ولا نكره راهو يجيو دي بيريود نتاع
1: جاوك لي مومون انك رخيت
0: بالطبيعة يجيو دي مومون انك ترخي يجيو دي مومون
1: تحقني بقيت وين انا معناها
0: نتاع تقول انا فاش قاعده نعمل من بعد تتذكر اللي انت عندك اوبجيكتيف تتذكر اللي انت عندك رؤيه
1: وعندك شكون معاك
0: عباد دايرين بيك اللي هذوكم يزيدوا يعطيوك الشحنه يشجعوك واللي يقول لك ليه راهو راك باش توصل راهو الرؤيه نتاعك باش توصلك ان شاء الله كون عندك ثقه في روحك هذيك حاجه مهمه جدا انك تلقى عباد دايرين بيك ويامنوا بيك ويقولوا لك انا معاك
1: ويقفوا معاك هل تعديت الجنتل تايز الحدود التونسيه ولا مازلت في تونس
0: مازالت في تونس إن شاء الله أنا نتمنى أنه تتجاوز الحدود
1: وين تحبها توصل جنتل تايز؟
0: كما انا انسبيري
1: في ديفيلي نتاع
0: ريت كما انا انسبيري بالماتيير قلت لك انا الماتيير هي اللي تقرر شنو باش تولي ووقتاش نحب الجندل تايز هي تقرر وين باش تمشي ووقتاش وباش تلقى بلاصتها
1: أكيد.
0: نجم نجي انا نقول لك نحبها تمشي لبريطانيا غدوه نلقاها في استراليا مثلا نحب خاطر فيها برشا روح جندل تايز ونحبها هي وراهي جندل تايز ماهيش كان كي نقول لي زاكسيسوار انا نقول جندل تايز ميزون داكسيسوار راهي اليوم بديت باللي زاكسيسوار متاع الموضة أما غدوة راهو تنجم تولي فيها أكسسوارات أخرين
1: بتبدي الحال تكبر
0: بديت في تيست باللي بيجون غدوة نجم نلقى روحي في اللغلوجغي نجم نلقى روحي في الديكوراسيون في برشا حاجات خاطر بالحق الكرافات في حد ذاتها كي نقول كنز راهو بحر بحر نجم نعوم فيه ونتذكر وقتها كي مشيت للينوخبي باش نسجل الماركة نفع بوتيتي نوجه تحية زيدة تحية كبيرة برشا قال لي سلمى نعرف اللي انت مازلت كي بديت واللي انت ما في حالكش توا اما راك باش تخسر روحك وباش تسجل في الكلاس الكل قلت له كيفاش قال لي سجل في الكلاس الكل وباش يجي وقت باش تتذكر وتقول لي يرحم والديك
1: فيرحم والدي
0: بالحق على خاطر نلقى روحي برشا دي كاتيجوري نجم نكون موجودة فيهم لان أربع سنين التالي ما كنت شرى فيهم أما هو بالنظرة الاستباقية وبالخبرة شايفهم وهوني زادا نشجع أي تونسي ولا تونسية عنده مشروع أنه يسجل الملكية الفكرية ويسجل الماركة ويحمي مشروعه خاصة وأنه فما برشا امتيازات موجودين للحرفيين هذايا دونك انا من منبري هذا نقولهم سجلوا افكاركم من بعد ما تجوش تقولوا شبيه هذا عمل كيفي ولا هذه عملت كيفي
1: صحيح.
0: وامنوا صحيح. بحلمتكم
1: هي يلزم توصل بها للاخر
0: صحيح
1: يلزم تمشي معاها وكيما هي تعاون فيك خاطر هي بطريقه او باخرى الكرافاتات واللي تخدم فيه انت يعطي فيك في غذاء روحي
0: يعطي فيا في غذاء روحي يعطي فيا في طاقه يعطي فيا في حب يعطي فيا في برشا كيما البيبي فات كي متقوش عليك عندك صغير تلهي بيه ساعة هكا تحس روحك تضعف بعد كي تغزر للصغير ذيك ويضحك لك تقول ايه
1: اي تتعب
0: على الضحكة هذه انا قاعدة نتعب والكل ما فماش حاجة تجيب السهل
1: حتى شيء ما يجيب السهل
0: فما حتى شيء يجيب السهل واي مشروع لازم نعملوه كما الصغير معناه تعطيه يعطيك
1: ويلزم تكمل معاه ويلزم تقف معاه كما هو وقف معاه
0: بالطبيعة
1: جنتل تايز سلمى فلاح الإمضاء سلمى فلاح أكيد راكم ريتوا تصاور وإحنا قاعدين نحكي وتوا ونعملوا هكا في انترفيو تاع أصدقاء ما باش نقربوا لكم أكثر الفكرة باش تعرفوا شنو هما المواد المستعملة باش تتعرفوا أكثر على سلمى فلاح باش تتعرفوا أكثر على غرامها على محبتها للحاجة هذية وكيفاش وصلت كانت في حاجة ولات في حاجة بقرار بمحبة القرار هذاك خذته بمحبة زادة بالاكتشاف لأنها اكتشفت حاجة جديدة تنجم تستعملها وحاجة جديدة تروق لها هي وتنجم تروق للي يستعملها
0: وببرشة تحرير زيد تحرير من القيود خاطر أنا قلت لك قارية ماركتينج قارية في عاملة باكسيونس وبعد قريت ماركتينج وبعد خدمت في الكوميونيكاسيون والعلاقات به عندها علاقة نوعا ما بالماركتينج أما تحررت منك القيود متاع أنت عندك ديبلوم هذا تعمل في الحاجة هذه لقيت روحي عندي غرام واكتشفت اللي أنا عندي غرام واللي أنا عندي موهبة مشيت فيها وكما حررت أنا فكرتي في الحاجة هذه حررت الكخافات منك العقدة
1: هذيك
0: تحررت وعطيتها الحرية
1: وخرجت على إطارها
0: الكخافات اللي كانت متاع نشوفوها في الاجتماعات في العروسات في الغيونيون في المناسبات الرسمية نشوفوها لبستها امرأة مش راجل نشوفوها في خدمة نشوفوها في خرجة نشوفوها في سفرة نشوفوها في حفلة نشوفوها في برشا مواقف عند امرأة عند رجال حتى الصغار
1: عندهم أي عملت لي سكدو
0: اللي سكدو ذوكم عملتهم على أساس لينا نحنا معنا أنا روحي ساعة نحب حاجة خفيفة هكا وكل ينعبت بها السنتروفيل نمشي بها فواياج وكل يبقى نلقى بنات صغار يبعثولي يقولوا لي يبعثولي ديفوكو على جنتل تايز تتا سلمى راي ماما عطتني تليفون وقالت لي أنا نجم نبعثلك ميساج نحب الساك هذا وكل قيت برشا بنات صغار تغرموا بس كان المدورين وذيك كانت معناها نعود نقولوا حاجة تتحرر من القيود متاحة. أنا حاطيتها في كاز نلقاها في كاز
1: في
0: أخرى,
1: أخرى
0: هذيك. وهذا الكل يدور في الأخر حول الكرافات اللي قاعدة تتحرر, قاعدة تعيش في الغب اليوم تاعها, قاعدة تعاود تعيش خاطر هي حضرت على عهد. فما الكرافات نعرفوش عليهم شنو عاشوا.
1: ما
0: كي جيب لي عبد الكرافات متاع رجلها ولا بوها سواء كان حي ولا متوفي ولا يرحم
1: المتوفين
0: الكل, معنى تبدأ تعرف مثلا الكرافات هذيك شنو هي حكايتها. أما فما الكرافات أخرين تعرفش عليهم شنو حكايتهم, ما تعرفش شنو الحاجة اللي شهدوا عليها في التاريخ, وانت تعاود تخلق لها في حياة, تعاود تخلق لها في روح. وهي نفس الماتيغ هذيك, خاطر الماتيغ راهي زادة فيها روح فيها طاقة. كيما عاشت زمان باش تعاود تعيش معاك زمان آخر, وتنجم غدوة تعاود تعيش زمان آخر قدامنا
1: بتاع شخص آخر.
0: على خاطر كي تحل كرياتيفيتي تلقى روحك تنجم من التاريخ ترجع تعيش في الحاضر بروح جديدة وتخلق حياة جديدة مدام. وحكاية جديدة وراهو القديم معناها
1: ما يطيش نبنيو عليه ونقدمه.
0: بالعكس قداش من حاجة قاعدين نرجع احنا دول قبل نقولوا كان ذيك فيها الخير, كان ذيك فيها البركة, ذيك ناس بكري عندهم الحق, ذيك قديش من تندنس قديمة قاعدة ترجع.
1: صحيح. وانت ما ترجعش الحياة بركة للكرافات أو لحاملها, زادة للي خيطها واللي اختار القماش واللي فصل واللي عمل ذوما الكل.
0: وهوني على ذكر اللي خيطها فما حاجة مهمة جدا اللي راهو في جنتل تايز نخدمه كان مع حرفيين. كي نقول حرفيين اللي زغتيزام تعقبال مش معمل, ما هوش أتوليه صغير, هو شبه معمل ما جوست أتوليه, بالحق حرفي يختم كل شيء بيده. معنى حتى الماتريال متاعه كل اللوح كل مطرقة اللوح متاع قبل لك. وانا خاطر حاجة ذيك تهمني برشا في شخصيتي أني المهن اللي قاعدة تندثر نحاول
1: نعطيها
0: فرصة باش تعيش, وباش أنو الاختزان اللي نتعامل معاه غدوة نجم نجيب له ايتوديون خارج من الفورماسيون يتعلم على يده, ونحاول نخلي صنعة هذيك الدوم. وعلاش ليه نزيد نتعلمها.
1: صحيتي سلمى فلاح, شكرا لك على قبول دعوتنا, وشكرا للسادة المستمعين كانوا حاضرين معنا من 10 متاع صباح الجمعة الجاي. نتقابلوا مع ضيفة جديدة أو ضيف جديد ما نعرفوش. شكرا جزيلا, إلى اللقاء.
2: الإذاعة الوطنية التونسية,
3: أخبار على رأس الساعة,
2: رياضة,
3: ثقافة,
2: موسيقى,
3: 24 ساعة على 24,
2: مش من عام
3: ولا حتى من 20, معاكم من 38.
4: زعما نحكي ولا ما نحكيش, يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش, مشيش نحكي ونندم لي نحكيت.
5: أمي شبي بنت
4: عندي ما نقول
5: هي يحكي هالناس ما فيك.
4: أمي غلطت غلطة كبيرة برش, جربت وحلتهم, لازمك تعاون
6: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
7: لألي المخدرات نعم للحياة.
8: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
9: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
10: تحية متجددة من قسم الأخبار. عمادة الأطباء تؤكد تمسكها بتحفظاتها حول تطبيق الصيغة الحالية للفوترة الإلكترونية على المهنة الطبية. قريباً وضع رقم أخضر على ذمة التلاميذ إلى جانب منصة للإنصات عن بعد بهدف مرافقة التلاميذ نفسياً وتلقي تشكياتهم. الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس تفتح اليوم مقراً جديداً بالمنزه التاسع, وتنظم بالمناسبة يوماً مفتوحاً لتكريس روح التضامن بين أفراد المجتمع التونسي في مجال رعاية الأطفال والشباب فاقدي السند العائلي. جمعية رؤية للمواطنة والتنمية المستدامة بيك بيلي تنطلق في تنفيذ مشروع الإدماج السوسيو اقتصادي الشامل للأطفال ذوي الإعاقة. فتح باب الترشح للمشاركة في مسابقة جمال الصليعي للشعر العربي في دورتها الثالثة, والعشرون من نوفمبر المقبل آخر أجل للمشاركة. في أخبار العالم, استشهاد 5 فلسطينيين في قصف صهيوني على شقة غرب مدينة غزة. الإمارات تقول إن التحقيقات في واقعة فلاي دبي كشفت عن شروع بتنفيذ عملية إرهابية. طرف نزاع السودان يتبادلان الاتهامات بتصفية 48 مدنيا في شمال كردفان. واشتداد المعارك في تعز، والقوات الحكومية اليمنية تكثف ضرباتها على تعزيز الحوثيين. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرجوبي، إلى اللقاء.
9: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
11: إشهار ستوري تايم، كي يبدأ عندك أحلى بونيس وريدو.
12: حكي لي بالديتاج صار.
11: كي ما يبداش عندك أحلى بونيس،
12: أسمع كلمني.
11: كي يبدأ عندك أحلى بونيس وريدو.
12: سي با فري، اي بي وديش قتلو.
11: كي ما يبداش عندك بونيس وريدو.
13: مع لوفر أحلى بونيس نتاع أريدو، أحلى من هكا ما فماش. تمتع 300% بونيس سالحين 7 أيام كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونيس سالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
14: أريدو، طور عالمك.
15: إشهار تسمع على موجاتنا الهادي القلال.
16: نرجع لك لازم نرجع لك، نرجع لك أنا لازم نرجع لك.
15: صفوة
17: بلاش واحد هي منظري لي بلاش واحد يا منظري.
15: يوسف التميمي
18: عم معروف يا سلمى عم معروف عم معروف يا سلمى أو
15: لذا الوطنية تونسية 100%. في العتيق تحويثة في تونس القديمة. دوليشة وتوارخ.
19: إيه يا حسرة
20: اللي تعدى وفات.
15: وعلي بني وعلا بين البارح واليوم.
21: بين البارح واليوم.
15: والكل في العتيق. كل سبت من نص نهار الماضي ساعتين مع معز الغربي.
21: مع معز الغربي.
15: في العتيق.

نص النهار وتسعة دقائق على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، موعد جديد من برنامج في العتيق حتى الماضي ساعتين كالعادة، موعد الأصالة والعادات والتقاليد وكل مهم مدننا وقرانا وتاريخنا اللي حافل بالتاريخ وبالتراث وبكل مهم هذا المخزون وهذا الموروث التونسي العربي الإسلامي الفينيقي البونيقي الروماني، كل تقريبا الحضارات مرت من هنا من هذه الأرض الطيبة. نص نهار وعشرة دقائق باش نحكيه بعد شوية على عاصمة الجلاء مدينة بنزرت، وما أدراك هذه المدينة التي هي أيضا ضاربة في القدم. وأكيد اليوم بعد شوية باش يكونوا معنا جمعية صيانة مدينة بنزرت وباش ناخذوا فكرة وأكثر تفاصيل عن قيمة هذه المدينة التاريخية.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: في العتيق.

0: ويتواصل حتى الماضي ساعتين. تحية لكل من يتابعنا، أيمن تنفوري يهندس تقنيا هذا اللقاء، رامي المجهولي في التنسيق لفقرة موعدنا المباشر على 71-844-404، وأيضا عمار أجبالي في كل مهمة الإخراج المرئي. سعيد باستقبال السيدة سناء مقنين النائب الأول لرئيس جمعية صيانة مدينة بنزرت. أهلا وسهلا، مرحبا.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، شكرا شرفنا. على الاستضافة،
0: يعيشك وشرف لنا. شنحوال بنزرت؟
1: والله بنزرت سعيدة جدا أنه الإذاعة الوطنية تزورها، الإذاعة الأم،
0: وإحنا زرناها في أكثر من مرة برنامج في العتيق. بالحق مدينة بنزرت فيها روح خاصة، سبحان الله. يعني أول حاجة صار مدينة جميلة، هي ربي سبحانه أعطاها جمال جميل جميل جميلة يعني، وفي نفس الوقت تاريخها وكل الحضارات تقريبا مرت من مدينة بنزرت، نظرا لقيمتها الاستراتيجية وأيضا موقعها الجغرافي الهام. أول هي آخر نقطة،
1: هي هي, هي هي في موجودة في أقصى نقطة شمالية في القارة الإفريقية،
0: القارة الإفريقية كاب تاون،
1: هي وهي الأقدم،
0: الأقدم
1: أي لأنها من 1100 قبل الميلاد، حتى أوتيك قبل كارتاج، أوتيك قبل قرطاج، معناها بنزرت هي من أهم المدن والمدن الأولى اللي في وقع تأسيسها
0: في المتوسط وفي العالم نتصور يعني.
1: موقعها الاستراتيجي هو اللي خلى أنه جميع الأحداث التاريخية مرت عليها.
0: هل الثراء التاريخي وهالمخزون وهذا الموروث الكبير برشا، جمعية صيانة المدينة في المدن الكل تقريبا مهمتها أنها تحافظ وتصون وتتعهد بالقيام بكل ما يمكن أنه تحافظ على هالموروث هذايا، نظرا لقيمته ويعني قيمته فعلا. لأنه ثمين هو
1: فعلا.
0: هات نحكيه شوية، جمعية صيانة مدينة بنزرت تبارك الله مرت أجيال وأجيال على هالجمعية ذي، ولكن الحاجة اللي حكيتها لي قبيلة قبل المباشر أنه فما تواصل للأجيال وفما مسترسلة
1: فعلا،
0: قلوا احنا الباساسيون كي تصير، لكن يقعد ديما فما كالسويفي والمتابعة من القدماء نظرا لحبهم لمدينتهم اللي كبروا فيها وعاشوا فيها.
1: فعلا هي جمعية صيانة مدينة بنزرت عمرها تقريبا قرابة 50 سنة،
0: 50 سنة
1: فعليا وقانونيا عندها أكثر من 40 سنة، مرت عليها عدة هيئات، قرابة 6 هيئات تقريبا. الخصوصية متاحة وأهميتها تكمن من أهمية المدينة. أنت كنت تقول بنزرت جميلة، فعلا بنزرت الموقع متاحة وموقعها الاستراتيجي، مكان فيه بحر وجبل وأخضار وغابات، وفيه كذلك انه زارتنا الجميع الحضارات من الفينيقيين، هو مرسى فينيقي بنزرت، من من من من من الفينيقيين البيزنطيين الى العثمانيين الاتراك الاسبان الوندال الى حين دخلت فرنسا واستعمرتنا، فانه تركت كل حضاره دخلت البنزرت تركت بصمه
0: طبعا.
1: وتركت اسوار وتركت معالم كبيره، تركت اسوار، تركت حصون، تركت ابواب، اسبله، يعني معالم أثرية عدة لا تحصى ولا تعد. احنا في سعينا للحفاظ على التراث المادي واللا مادي، وهذا دور جمعية صيانة مدينة بنزرت، انها هي تصون المعالم الأثرية اللي موجودة وتحافظ على تاريخها، ومهمة مش سهلة فعلا، مش سهلة فعلا،
0: متداخلة وفيها برشا أطراف
1: فعلا. احنا يعني ديما تحت بطبيعة احنا ديما نخدم تحت رقابة المعهد الوطني للتراث، كل حجرة تحكي حكاية.
0: حلو.
1: وكل علاش تحكي حكاية؟ لأنه كل مكان تو احنا نقوله الحصن الإسباني مثلا، هو الحصن الإسباني ماهوش حس إسباني، مش الإسبان فقط مسوه، هو بالأساس عثماني، يعني هو وقت اللي وقع بناؤه في 1570 يعني في القرن السادس عشر، وقت اللي وقع التفكير في بناء الأسوار، وكل من يدخل حضارة كل ما تفكر باش تدخل ديما تفكر أن تحصن ذلك المكان، لأنه هو مطل على البحر، تعرفوا بنزرت هي يعني تحوم حولها البحر ويدخل في وسطها البحر، في وسط المدينة، معناها هذه الخصوصية متاحة اللي يسموها فينيسيا، معناها الكل يقولوها اللي هي تشبه كثيرا فينيسيا. كل وقع بناء عدة أبراج وعدة أسوار لتحسينها. وقت اللي قلت لك على الحصن الإسباني، معناها الناس الكل يقولوا الحصن الإسباني في فريوسهم يعني إسبان هي البنات، هو العثمانيين هما اللي بداوا، ثم بتبيع الإسبان وقت اللي دخلوا باش يخرجوا الأتراك واصلوا في بناء
0: السور. كان هو في فترة نقولوا احنا مهرجان بنزرت هناك يعني الفضاء نتاعو قبل ما يتبنى المسرح الجديد في مدينة بنزرت. به هات نحكيه على هالمعلم الأثري القديم هذا بمدينة بنزرت اللي هو متحف الحوت، اللي هو متحف جميل، وأكيد الناس اللي زارت المتحف وإلا ما زارت ما زارتش المتحف فرصة باش يكتشفوا هالجمال هذايا. سيدي الحني رحلة المتعة والمعرفة.
1: جميلة اللي انت قلته، لأنه سيدي الحني هو بالأساس هو حسن بيزنطي، هو حسن دفاعي. خلينا نحدو مكانه. هو يقع مطل على الميناء العتيق، موجود في القصيبة في وسط البلاد، ويطل على الميناء العتيق. هو برج بيزنطي دفاعي
0: العتيق. يعني هو بيدو حاجه
1: جميل برشة. جميل
0: يعني نعرفوا مثلا الفيو بور تاع مارسي، كيت واحد يمشي لمارسيليا تصور اول حاجه يحكيها يحكي على الفيو بور، يعني لانه ذاك حاجه كيف بالنسبه لمنطقه بنزرت ومدينه بنزرت الميناء القديم هذاك
1: فعلا. دونك بالنسبه للمعلم الاثري هذا سيدي الحني، هو حسن كما قلت لك اسباني، وقع استعماله وقع بناؤه من قبل البيزنطيين، ثم تعاقبت الحضارات اللي تعاقبت كلهم دخلوا له واستعملوها للعسكر لتخبئه السلاح وغيره من كما قلت من غايه دفاعيه، سواء كان الاتراك العثمانيين بعد البيزنطيين ولا الاسبان، او ثم خاصة في الأخير مع المستعمر الفرنسي وقع استعماله. يعني وكذلك
0: يعطينا في بعض الصور لهذا
1: المعلم هذا المعلم الأثري. المعلم الأثري منذ الجيل الأول لجمعية سيانة مدينة بنزرت والهيئة التأسيسية الأولى فكرت إنها المعلم هذايا ما يقعش معناها تركوا هكذا زيارات، معناها ينجموا يزوروهش. دونك لجذب الزيارات لهالمعلم الأثري هذايا والمحافظة على أهميته، وقع تكريس دار الحوت.
0: دار الحوت
1: دار
0: اللي عندنا دار الحوت في سلامبو
1: في دار الحوت في بنزرت.
0: وفي بنزرت
1: لكن كما تعرفوا وقت اللي وقع تأسيس دار الحوت كانت في أواخر الثمانينات أوائل التسعينات بإمكانيات الجمعية في ذلك الوقت البسيطة وقتها. اليوم احنا 2026، يعني تغيرت برشا حاجات وأصبح يحتاج هذا المعلم إلى الترميم وإلى الصيانة. والترميم والصيانة أخذ جزئين. الجزء الأول المتعلق بصيانة وترميم الحيوت متاعه، الحيوت متاع الجدران الأرضية متاعه، معناه كما تعرف
0: مساحته
1: لا ماهيش كبيرة برشا، هو حسن صغير أصغر من المكان اللي هو جاي على كما قلت لك على المرسى القديم يطل على الميناء العتيق ومقابله السور اللي مقابله.
0: لك
1: السور اللي مقابله هو أصغر، هو صغير الحجم وهوش كبير، لكنه كما قلت لك الدفاعي. دونك كي تبدأ واقف في أعلاه تشوف بنزرت كاملة،
0: منظر
1: منظر جميل جدا، تشوف كامل بنزرت المدينة الجديدة والمدينة العتيقة، تشوفها من المدينة الجديدة والمدينة العتيقة.
0: الإضاءة اللي في الليل جميلة برشا.
1: أي في يعني كي قلت لك بدينا في الجزء الأول في ترميم الحيوت متاعه والحفاظ على كما قلت لك الحجرة، راه الحجرة عندها قيمة
0: قيمة
1: دونك للمحافظة عليها سواء من داخل ولا من برا ولا الأرضية متاعه والكل. ما كانش الخدمة متاع المشروع هذايا وانا نعتبره الحقيقة مشروع هذا من أهم المشاريع اللي قامت بها جمعية سيانة المدينة في هيئته الحالية وبرئاسة الدكتور صفوان بن عيسى. تحية لي فعلا. لأنه وقت اللي فكرنا باش نقع الترميم متاعه معناها نراو فيك اللي معناها حاجة هامة جدا يزمك تعملها، والأهم من ذلك كيفاش تجم تعمل باش تعمل جذب واستقطاب لأكثر زوار لهالمعلم الأثري هذا وتعطيه قيمته أكثر.
0: باش قبل ما باش نتفاعل معاك سيدة سناء، فضاء كيف ما هذا ومدينة بنزرت نحكي عموما كمدينة وكمدينة جميلة وقلنا فيها برشا معالم تاريخية مهمة، مثال باش نمشي بعيد بعيد شويه سياحيا اليوم، انا راى انه بنزرت مازالت ما خذاتش القيمه اللي تستحقها على مستوى انه تصبح مسلك سياحي هام للزائر اللي يزور تونس. قد 60 كيلومتر على العاصمه هي،
1: 60 كيلومتر
0: يعني
1: مش مده طويله،
0: يعني مش مده طويله. نفس الشيء بالنسبه للفضاءات الموجوده، ونفس الشيء نفس السؤال يطرح ايضا على تعاونكم مع وزاره التربيه. اليوم التلامذه والطلبه كي اليوم سورتي تصير يعني خروج من القسم الى فضاء كيف ما هذا، التلميذ شروح بحاجه حلوه حلوه برشا. يعني نتصور فما تعاون.
1: اكيد. انت يعطيك الصحه اشرت لي حاجه مهمه، واللي هي اللي باش نحكي لك على الجزء الثاني من المشروع، اللي هو متعلق ب الاكواريوم.
0: الاكواريوم
1: هو احنا ما نعملوش في اكواريوم من اجل الاكواريوم باش يجي يتفرجوا في الاكواريوم والحوت.
0: يعني.
1: لا لا لا، هو صحيح هو وقع كما قلت لك من قبل منظور الجيل الاول، انه وقع القيام باحواض فيهم حوت زينه. اليوم تغير كليا. كيفاش تغير؟ وقع الزاكواريوم اللي تو موجودين والاحواض اللي موجوده واللي وصلت تقريبا كما قلت لك 70 حوض، تعملوا من صنع محلي لعماله جمعيه صيانه مدينه بنزرت. يعني بخطوات معناها تعلموا الخدامه نتاعنا واصبحوا يحبوا العمل هذايا، ولو يخدموا فيه برشا حب، ولو يخدموا فيه ماهوش بشغف كبير. مش نعملوا في اكواريوم فيه الاكواريوم فيه مش حوت فقط، فيه بلار ولوح وخدمه انك كيفاش باش تصنعها وتلصق، كيفاش باش تعمل
0: فنية.
1: اي باش تعمل تحفه فنيه باش تحطها وباش نجم انت تجيب الحوتات اللي باش تجيبهم والكل. دونك انت ذكرت وقت اللي احنا عملنا الجذب هذا كان غايتنا
0: استقطاب
1: بالاساس للطفل بالاساس. غايتنا
0: ولد نكون المدينه
1: هو الزياره تكون للكبار وللصغار الحقيقه. هي فيها متعه متعه، المتعه نتاعها والخصوصيه ما تنجم تلقاه الا في مدينه بنزرت في العالم الكل.
0: في العالم
1: الكل. علاش في العالم الكل؟ لانك انت عندك متحف بحري في وسط معلم اثري، واللي هذه ما تنجم تلقاها في حتى مكان.
0: ممتاز.
1: فما برشا متاحف بحريه موجوده في كامل
0: العالم.
1: في العالم الكل، وجميله جدا، ومعناها حاجه معناها قويه فوق راسك وتحت وثقيك ومن جناب وحاجات معناها خياليه. لكن الخصوصيه في سيدي الحني ودار الحوت سيدي الحني، انك انت باش تدخل في معلم اثري في وسطه اكواريوم، معناها انت تبدا تمشي عبر التاريخ، تحس روحك وانت تتحرك وتشوف الحوت وانت تشوف في تمر من زمن الى زمن في عبر التاريخ.
0: في خطوه التعامل مع الطفل
1: فعلا.
0: وفعلا
1: وفعلا واحنا سنه عنده، هو المشروع عنده عام وست شهور تقريبا. فقط. واليوم احنا عندنا زيارات فاتت 15,000 زائر.
0: ممتاز.
1: في العطل المدرسيه الزيارات نتاع الاطفال والزيارات نتاع الصغار اللي يجيو معناها خياليه، معناها بنزرت معناها طورنا لها السياحه الداخليه نتاعها بمتحف، بذلك المتحف هنا اللي انت تو جبت لي على السياحه وجبت لي على وزاره التربيه والكل. احنا اليوم والحمد لله بالمتحف البحري هذايا تمكنا من انه نعملوا دوره اقتصاديه، لانه الزيارات اللي قاعده تجي في العطل تعمل حركه اقتصاديه
0: طبعاً
1: في بنزرت، وتعمل وتنمي السياحه الداخليه في بنزرت، واللي احنا
0: تذكره الحمص لابد منها
1: صحه للي يحبوه. وكذلك تنمي تربويا وثقافيا المتحف هذايا، لانه احنا الحمد لله انه عملنا حتى دي كونفونسيون مع برشا مدارس، انه مثلا يجيو يقراو السيونس والعلوم يجيو يعني وراو يتعلم برشا
0: الاسماك. فما نادره، فما يعني
1: فما الاسماك النادره
0: يعني
1: من هو هذا.

0: نشري فيه فقط ونستورد فيه فقط، أصبحنا ننتج. إيش معناها؟ ولات عنا حوتات متاعنا مولودين عنا متاعنا احنا ولينا ولات تعيش الحوتة
1: انتاج محلي
0: ولا تعيش أباغ انها تكبر، وتعلمنا كيفاش ان الحوتة نجم تكبر وتعيش معنا. فما عناية كبيرة اللي متعرف انت الحوت في ناحية الأكل متاعه كي تمرض الحوتة، لأن الحوتة تولد في صمت وتعيش في صمت وتموت في صمت وتمر في صمت. يعني الحيوانات الاخرى ما تعملش الحس، الحيوانات الاخرى تنجم تعمل حس، تنجم القطوسي مع وقل ينبه هذايا ما تفيق بحتى شيء، يعني يزمك قد تعس عليها الحوتة.
1: يعني فما تعاون مع بياترة
0: فما اي فما، وهذا يعلموه للعملة، تعلموه العملة نتاع الجمعية باش يعرفوا وقتاش يوكلوا، وقتاش قداش الكمية تاكل، شنية النوعية من اللي تاكلها الحوتة. ولينا نشاركوا حتى الصغار في الماكلة، كي يجيو نعطيهم يوكلوا، يبداو شيخين الصغار وهم يوكلوا في الحوتات وكل يبداو شيخين والكل. دونك احنا سعداء انه اصبحنا كما قلت لك ننتجوا حوتات. انا توا باش نحكي لك على هكا واقع حصلت لي حتى هكا في زيارة، انا مشيت باش نتفاقدوا ونشوفوا شنو اللي فما وفماش. نلقى في بيت من البيوت اللي فيها الحوتات منقصين في الضوء، يعني ايش قلت مش فما يعني علاش طيحتوا؟ قالوا لنا ولدت واحدة، دونك معناها من المستحسن اي نقصوا لها في الضوء. معناها اصبحنا
1: يعني فيك مويه الحكايه،
0: اصبحنا فما كلها تعلمنا اليوم، سواء كان من الهيئه اعضاء رئيسا او اعضاء او العمل نتاعها، دخلنا الى عالم جميل جدا. عالم معناها فيه برشا حكايات، كله اسرار بالحق. راه سبحان الخالق معناها فما تعلمنا هي الحوته اللي تبيض، ان هي الحوته اللي تولد،
1: انها
0: وكيفاش وقت اللي تبدا باش تولد فما حوتات، الذكر يبدا ينظف في مكان معين للانثى باش هي تولد. وبعد وقت اللي فما حوته وقت اللي تولد اش تعمل؟ تحطهم في فمها، تقعد لمده شهر كامل والبيض هذاك في فمها موجود الى، وتقعد معناها تحفظه في فمها وبعد تسيبه، معناها تسيبه كي يكبر. سبحان الله، معناها تفرجنا في برشا حاجات معناها غريبه وعجيبه، لكن فيها متعه كبيره.
1: قبل من احكيو بايجاز على الاصدار بتاع الكتاب حول تاريخ بن زرت اللي تحصل على جائزه احسن كتاب تاريخي في معرض كتاب 2025، البديله العتيقه بتاع بن زرت يعني اعتبرها ايضا تحفه فنيه، وكانه ايضا المدينه العتيقه مش وياخذه الحظ نتاعها كما ينبغي. صيانه المدينه بتاع بن زرت شنو علاقتها بالمدينه العتيقه؟
0: بن زرت فعلا المدينة العتيقة هي من أجمل المدن، لأنها في اللي احنا نقوله المدينة في بن زرت نقوله مثلا المدينة الخصوصية متاعها أنها فيها تقريبا كل شيء. إيش معناها كل شيء؟ معناها فيها السكن، فيها المحلات السكنية، فيها حمام،
1: هي البارتي في القصيبة ونكمل قدام
0: من جهة الضفة المقابلة. في الضفة المقابلة فيها الجامعة، فيها الحمام، فيها السكن، وفيها حبس المدينة، معناها كيف يتسكر فيها كل شيء.
1: معمار أندلسي ولا
0: معمار عثماني الأندلس وقت اللي جاءوا، الأكيد أنهم زادا خلاوا البصمة متاحهم في الحرفيين، في الحرفيين متاحهم الحدادين وزنيدية وذا الكل، معناها المهن اللي جابوها الأندلسيين أكيد خلاوا بصمتهم في المدينة العتيقة. أنت تقولي مش فمش مش يعني كأنه احنا مش مستحفظين على المدينة العتيقة، هو لا مش صحيح. المدينة العتيقة اليوم إجا زورها ويلزم تجيو تزوروا بن زرت في المدينة العتيقة. رانا نقوموا بالجمعية بالتعاون مع بلدية بن زرت انه يقع المحافظة عليها بنظافتها، في تزيين دهن الواجهات نتاع السكان والكل كله بالابيض وبالازرق والكل والمحافظه
1: هذا
0: هذا المهم. هذا المهم انه المواطن بصفه عامه في تونس، بقطع النظر في بن زرت او في ولايه اخرى، يلزموا يتكرس عنده في وعيه وفي اللاوعي متاعه انه يلزم يحافظ على المكان اللي هو متواجد فيه ولا يرمي الحمل على البلدية يزم هي تنظف ولا تقوم
1: اللي هي من واجبها
0: هو اكيد واجبها لكنه من واجبه هو زاد

0: يحافظ طبعا. على المكان اللي هو متواجد فيه حتى نحافظ على هذه المدينة التي تسخر كما قلنا عندها تاريخ قديم وقديم جدا يرجع إلى 3000 سنة. دونك معناها من المستحسن أنه ديما نعودوا نرجعوا. أنا ما بحبش نرجع على الهيئات وعلى البلديات ولا على ولاية ولا لابد أنه المواطن هو الساعة أولا وقبل كل شيء أنه يحافظ على مكانه قبل حومته مدينته والمكان اللي يسكن فيه قبل كل شيء.
1: إصدار كتاب حول تاريخ بزارة قلت وأيضا القادم بمناسبة ذكرى الجلاء إصدار جديد بثلاث لغات مفردات لغوية بإجاز لأنه ضيفتنا أيضا وصلت باش نستقبلها بعد شوية وأنت شرفتنا طبعا.
0: شكرا
1: شكرا سنة.
0: به كما قلنا احنا جمعية سنة مدينة هي جمعية جمعيتنا لا تحافظ على الجانب المادي فقط اللي بنزرته إنما الجانب اللامادي وفي سعينا للمحافظة وصيانة التراث والجانب اللامادي فإنه مدينة فإنه جمعية بنزرت سعت إنها تقوم بندوات تاريخية لمدة تقريب 40 سنة في كل شهر جويليا نقوم بندوة تاريخية. هذه الندوات التاريخية هذه عصارتها خرجناه في كتاب اسمه بنزرت تاريخ التاريخ والتراث تحت إشراف الأستاذ تحت إشراف الأستاذ التاريخ المعاصر أستاذنا سينوردين الدقي. بنزرت تاريخ وتراث هذا خرج في أفريل 2025 هو عصارة للندوات التاريخية اللي مرت على جمعية سنة مدينة بنزرت أكاديميين معناها كانوا يحاضروا في الجمعية كل جويلية من السنة فإن نقوم بهذا الكتاب فإنه اجمع كل الندوات التاريخية مهمة على الأخر
1: يعني وثيقة
0: مهمة على الأخر كلها متعلقة بكل بنزرت سواء كان بمعالمها الأثرية سكانها أصولها عاداتها تقاليدها هذايا يخليك تقرأ الأهمية متاعه في 400 صفحة تقول باش نبداه صعيب وكتراها هو هاك تشوف معناها القيمة متاعه من ناحية الكمية وكل لكن إن الباهي اللي فيه إنك تنجم كل يوم تقرأ منه 3-4 صفحات متعلقة بندوة من الندوات فقط مقالة واحدة تخليك مثلا ترجع تحب تشوف على أصول بنزرتية تنجم ترجع في مقالة واحدة تقرأها
1: يعني تقرأ
0: أي تفاصيل هذية.
1: الكتاب الثاني
0: الكتاب الجديد هذية سكوب لإذاعة سبق للإذاعة الوطنية إنه جمعية سيانة مدينة بنزرت ساعت لي انها تعمل كتاب جديد وتصدر كتاب جديد هو مازال في طور في الطبخ مازال في مازال في المطبخ قاعد يطبخ لكن في اللمسات تقريبا الاخيره هو باش يكون تحت عنوان مش بنزرت هو باللغه بطبيعه العربيه والفرنسيه والانجليزيه بنزرت مفردات تراثيه هذه فيه صور عن بنزرت القديمة بنزرت عن المراسيها عن شكلها كيفاش كان كلها صور ومع كل الصور فما باراغراف بالعربي بالسوري فقرات بالعربي بالفرنسية وبالإنجليزية تحكي على لا تحكي على الصورة ولكن تحكي عن المدينة بنزرت وفيها ماهوش إذا كان أنت في صحيح هو نحكيه على بنزرت بالأساس بصفة خاصة ولكن مش يكون بصفة عامة على تاريخ تونس.
1: شكرا سيدة سنة مقنين النائب الأول لرئيس جمعية سيانة مدينة بنزرت تحية ليك ولكل أعضاء الجمعية شرفتنا برشا
0: يعطيك الصحة
1: وأكيد بشكل لنا إن شاء الله زيارة لمدينتكم الجميلة
0: يلزمكم تجيوا تزوروا متحفنا وتجيوا وتحضروا معنا في إصدار كتابنا الجديد
1: ومن هنا دعوة للي يسمعوا فينا يزوروا بنزرت لأنه فيها ما يشوفوا فيها غير أنه بتبيع بشي يشريوا شوية ولد بحر وغيره وكذا لكن أيضا التاريخ والمعالم التاريخية المهمة جدا.
0: شكرا ليك
1: بعد شوية بشكل معنا السيدة نجلة شباح إطار بالمركز الوطني للابتكار والتجديد والإحاطة في الزربية والحياكة شكرا لك سلمنا على بنزرت
0: يعيشك شكرا أنا أحب نقدم تحية لكل الرؤساء اللي مروا على جمعية سيانة مدينة بنزرت وأعضائها والعمل متاحة ونرحم على من توفيوا شكرا لك
1: شكرا لك يعطيك صحة دكتور السيدة سنة طبعا شكرا لك.

0: أهلا وسهلا من جديد. برنامج في العتيق حتى الماضي ساعتين اللي قلنا يتواصل. رحبوا بالسيدة نجلة شباح إطار بالمركز الوطني للابتكار والتجديد والإحاطة في الزربية والحياك. أهلا وسهلا.
1: عسلامة بيك. مرحبا بيك.
0: هذي حايك وشنو هذي؟
1: أي هذي
0: حايك. أي هذي
1: هذي من صناعات التقليدية متاعنا.
0: سي عمار هذي يشوف طوال هذي نسائي أكثر
1: حتى رجالي نجم يجي
0: وهرك هي القول الحايك قولوا قيروان
1: قيروان الحايك قيروان هذيك الأصل متاعو الحايك من القيروان
0: والمهدية ما عندهمش
1: عندهم تريزة وعندهم الردي الحرير معناتها كي نقولوا حرير نقولوا المهدية كي نقولوا الحايك نقولوا القيروان
0: المركز نهج قيروان
1: نهج القيروان جي معناتها بال
0: قبل كلوتيل المعروف اللي في شارع أولاد حفوظ
1: مش أي, أي, أي
0: وزارة التعليم العالي
1: جيران قبلتنا قبلتنا بالضبط أي,
0: أي قدش عمر المركز
1: من 2000 تأسس 2007
0: 2007 أي يعني بينتو 20 سنة
1: بشغلق 20 سنة
0: يعني أي إن شاء الله
1: إن شاء الله أي
0: أكيد مركز الوطني للابتكار والتجديد والإحاطة في الزربية والحياكة قاعد يقدم في دعم كبير للحرفيين في هذا الاختصاص وانا زرتكم في اكثر من مره وشفت مدى قيمه هالمركز ومدى ايضا تاثيره في المنتوج الوطني وخاصه العواصم كما القيروان وغيرها من المدن اللي مهنتها الزربيه والمرقوم
1: والحياكه زيد معناتها هذيا اللي زي شخص نقولوا الحياكه
0: نعم اللي هو موجود في قصر هلال في
1: عنا القروين في الجنوب التونسي عندنا جربه زيد البسكري نتاعنا الحرير نتاع المهديه وعندنا الحايك نتاع القروين فهمت هذه معناتها مهنه الحياكه
0: يعني عندنا حاجة ثمينة برش
1: موروث عظيم ياسر
0: واللي لاحظته أنه في السنوات الأخيرة فما رجوع فما عودة من ساء خاصة اللي كسوا في مناسبات الأفراح في غيره تحسهم عندهم الغرام بأنه يلبسوا الحاجات القديمة ويستعملوا الحاجات القديمة وهنا تنشيط للحركة الاقتصادية
1: أي فعلا رجعنا للصناعات التقليدية ولينا نعملوا ابتكارات حتى في الإكسي مستوحات من الموروث التقليدي متاعنا فما مهن قاعدة ما تزيد فما مهن زادة قاعدة في طور الاندثار
0: للأسف يعني
1: للأسف
0: اللي هي فهمت
1: فما حاجات قاعدة ما في ازدهار وفما حاجات قاعدة في الاندثار
0: في الاندثار المركز مهمته
1: المهم متاعه هو الإحاطة بالحرفيين نحن نقدم الإحاطة للحرفيين في مجال الابتكار والتجديد يلزم نعطيه فكرة لآخر المستجدات في الموضة في الألوان نعطيه التنقيلة قولوا نحن الماكيت غرافيك نوجهوه شنو الألوان اللي طالعة نحسنوله من الجودة خاطر ساعات يستعمل مواد أولية معناتها غير مطابقة
0: نعاونوه في التسويق
1: نعاونوه في التسويق عنا ما
0: مشاركة في المعارض الكبرى
1: عنا رواق شادلية بن سعد هو شوروم معناتها الكل محلول لكل الحرفيين ينجموا يحطوا فيه المنتوجات متاعهم
0: نعم.
1: وهذا مجانا معناتها هو مجانا تابع المركز
0: الخريجي المعهد شكون المعهد اللي بيتكونوا في الاختصاص هذا ويهمكم ايضا انكم تتعاملوا مع الحرفي اللي متكون اب عن جد والحرفي اللي
1: مصمم
0: يعني.
1: شهدت السنوات الاخيره نقله نوعيه كان انت لاحظت في الـ في الـ في الصناعات التقليديه خاطر ولا المصمم هو عنده يد فيها الحكايه معناتها الحرفي ما عادش يصنع من معناتها وحده ولات علاقة فنان ومصمم وحرفي ذاك علاش فما نقلة في الصناعات التقليدية حتى كي تمشي للمعارض تحس حاجة جميلة ومزيانة وحتى كي نشاركوا في المعارض الدولية معناتها الحريف الأجنبي معناتها
0: ينتبه
1: وبارشا مرات معناتها كي شاركت معناتها في ميزون يوبجي في باريس معناتها كي يجيوا الحرفي معناتها كي يجيوا أصحاب النزل وكل يقولوا الصنعة التونسية ماهيش كي الصنعة صناعات
0: الكل
1: مختلفة جدا متنوعة
0: شكون يشبهونا من جيراننا؟
1: الحقيقة
0: أنا ما شفت المغرب الجزائر
1: لا نحن عن
0: مصر
1: لا نحن عندنا تنوع معناتها نحن عنا الجبة والزربية والمرقوم وعنا النحاس وعنا الفخار اللي توا ماشي وعنا لوح الزيتون وعنا زيدا الفيغسوفلي البلور وولينا نمزجوا معناتها البلور مع النحاس هذيك ياسر مزيانة. كي انا نشوف المغرب نلقى عندها زربية بربرية اللي نحن عنا الزربية هذيك معناتها حاجة عادية اللي نحن عنا زربية راقية جدا هي الزربية دقت 40-40 معناتها في المتر المربع نلقاه 160,000 عقدة.
0: 160,000
1: عقدة
0: في القيروان هذه؟
1: هذية عنا زيدة في القيروان وين زيدة فرحانة برشا عنا ورشة حرفية ممتازة في بنقردان.
0: بنقردان تحية البنقردان. ونعرف أيضا جابس فيها زيدة.
1: جابس عنا جابس عنا القصرين.
0: قصرين
1: هي؟ ايه عنا بنزرت أما في بنزرت
0: الكيف لا؟
1: الكيف الحمد لله معناتها السنوات الأخيرة شهدت نقلة زيدة في صناعة التقليدية الكيف وليت ناشطة تبركل عليها الكيف فرحانين بها برشا الكيف.
0: حضرت انا في الاولمبياد تاع الكليم هذيك
1: في الكيف وقتها اختصاص الكليم الكيف اما ولا كليم معناتها مبتكر الوان متناسقه
0: إين. معنا سي صالح عمام ورئيس الجامعه الوطنيه للصناعه التقليديه. سي صالح مرحبا بيك.
2: مرحبا بيك وكيف مستمعين الاذاعه الوطنيه.
0: انت مراسلنا من باريس توا.
2: أي
0: مرحبا بك. مرحبا. إذا معايا الأخت نجلة شباحي طار بالمركز الوطني للابتكار والتجديد والإحاطة في الزربية والحياكة. موضوع حديثنا عن هالمركز هذا وقيمته وقيمته في دعم الحرفيين وخاصة في اختصاص الزربية والحياكة.
2: بارك الله فيك. هو المركز كانت الفكرة متاعه منبعها هي المهنة حقيقة. طلبنا بمركز مختص في الزربية والحياكة والنسيج.
0: نعم.
2: ذلك معناتها بعد ما لاحظنا أنه ثم تراجع كبير برشا في القطاع هذا في بداية الألفينية.
0: نعم.
2: فهذا المطلب اللي توجهنا به أنه نحاول ننقذوا القطاع هذا باش ننقذوا بالاندثار خاصة أنه قطاع معناتها بوتنسيال ويشغل الدعم الكبيرة برشا.
0: فعلا.
2: لا. وعلى مستوى المداخيل معناتها يعتبر معناتها احنا صناعتها التقليديه تعتبر من منتوج سياحي بامتياز وفي القلب منها الزربيه والنسيج بالطبع.
0: نعم.
2: لانها قطايع ثمينه وتتباع باسواق معناتها عاليه. السائح كي يقتني كليم ولا مرقوم اكثر من السجور اللي عادي في تونس بكل.
0: صحيح.
2: لكن هذا المنبع انه طالبنا بهذا المركز.
0: نعم.
2: وقع المصادق على ذلك 2007 و2006 و2007 كانت انطلاقة متاعه
0: فعلا. المعارض والمشاركة في المعارض الدولية خاصة وغير المعارض اللي موجودة في بلادنا أكيد أيضا فرصة لأهل المهنة باش يبرزوا قيمة المنتوج متاعهم. يعني
2: طبعا هي المعرض يعرف بالمؤسسة الحرفية هي فرصة للحرفي. نعم. خاطر الحرفي عادة ما عنده الشروم. الحرفي عنده ورش الإنتاج.
0: نعم.
2: وبالتالي معناتها ديك الفرصه الوحيده اللي تتوفر له باش يحتك بالحريف مباشره ويعرف اذواق الحريف. وذاك علاش احنا ديما في مشاركاتنا بالخارج حريصين انه يكونوا المشاركين معناتها مؤسسات حرفيه.
0: نعم.
2: في كافة اختصاصات سواء في الزربيه والنسيج محفوف او في الفخار او في النحاس او في مختلف قطاعات صناعه تقليديه حتى الماكولات التقليديه اللي لاقي على وجه كبير برشا. حلويات تقليديه كيف الى اخره.
0: حابينها تكون مصافحة أولى سي صالح في انتظار أنك تكون أحضانا إن شاء الله في موعد قادم. ويشرفنا برشا حضورك معنا سي صالح عمام رئيس الجامعة الوطنية للصناعة التقليدية بإيجاز سيدة نجلة شباح. أفاق المركز وغدوة كيفاش يكون إن شاء الله؟
1: بعد ما شاهدنا تراجع في حرفة الزربية معناتها مؤخرا خممنا معناتها وزارة السياحة خممت في برنامج هو البرنامج الخصوصي لتأهيل الحرفي في الصناعات التقليدية. معناتها في عملنا اتفاقية برمنا اتفاقية في 17 أفريل 2025 بين المركز الفني للزربية التربية وديوان الوطني للصناعات التقليدية والوكالة التونسية للتشغيل والعمل المستقل. عملنا هذه اتفاقية باش نعملوا معناتها برنامج تأهيل في صلب الورشات الحرفية، معناتها باش نزيدوا في اليد العاملة مثلا في الزربية اللي هي في طور الاندثار، وخاصة هي عندنا دقة 40-40 معناتها مؤسف اللي قاعدة ماشية وتتراجع.
0: شكرا لك، شرفتني، في انتظار ان شاء الله شكونوا حداكم ايضا في المركز الوطني للابتكار والتجديد والاحاطه في الزربيه والحياكل، لانه بالحق مركز مهم ويهمنا انه ايضا نكونوا حاضرين ونعطيوا فرصه والصوره للناس اللي يسمعونا ويتابعوا برنامج في العتيق. شرفتني برشا سيدة نجلة شباح اطار بالمركز الوطني للابتكار والتجديد والاحاطه في الزربيه والحياكل. شيء طيبه، إلى اللقاء. الأخبار، أخبار الواحدة مع زميلة مونيا سياري، ونعود بعد نشرة الأخبار. أكيد ضيوف مازالوا في انتظار الحضور معنا في هذا اللقاء من برنامج في العتيق.
3: من 1938 معها هي بداية تتواصل الحكاية،
4: أم البدايات،
3: الإذاعة الوطنية التونسية،
5: أولى الإذاعات.
6: الدكتور حكيم.
7: برشا مسنين يشكيوا من الغاز والنفاخ، بالأخص كي يشربوا الحليب وإلا يأكلوا اللوبيا وإلا الحمص وإلا حتى الجلبانة. السبب هو أنه المعدة والمصارن تقل إفرازاتهم مع العمر. النجم نعاون المسن كيف نعوضوا له الحليب بالياغورت وإلا الرايب اللي هما سهلين في الهضم، وبالنسبة للدبابش ننفخوهم نهار قبل ما نطيبوهم، ونطيبوهم مليح مع برشا ورق رند.
6: الدكتور حكيم.
8: الإذاعة الوطنية،
9: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع،
8: متعة الاستماع.
10: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
11: وسعدت أوقاتكم جميعا وأهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية، ونستهلها بالعناوين. عائدات العمل والمداخيل السياحية تتجاوز عتبة 13 مليار دينار فاصل 2 خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية. عمادة الأطباء تتمسك بتحفظها على تطبيق منظومة الفوترة الإلكترونية على القطاع الطبي بصيغتها الحالية. بعروض من 15 دولة اليوم افتتاح أيام قرطاج الموسيقية. وفي العالم شهداء ومصابون في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، واستمرار المعارك في اليمن يهدد بانهيار الأمن الغذائي بالكامل. في تفاصيل النشرة، تنتظم اليوم وغدا بالعاصمة أشغال الدورة 20 لمؤتمر طب العائلة بهدف تأطير أطباء الخط الأول ومواكبة آخر التطورات العلمية. رئيسة الجمعية الوطنية لطب العائلة عواطف شادي أفادت بأن المؤتمر يتناول مواضيع مهمة على غرار الأمراض المزمنة والسمنة والإدمان.
12: مؤتمر طب العائلة سنة عنده نكهة خاصة على خاطر 20 سنة من انبعاث الجمعية عام 2006. البيوت متاع الكونغري متاعنا ديما نحنا نحبو نأطرو طبة متاع الخط الأول، كل عام فما جديد نحنا نحاولو باش نواكبو جديد هذي ونقدمو للطبة شبان متاعنا. سنة مش نتطرقو بخلاف غرز الدم والسكر اللي هذوك مبختيك ما كل عام نتطرقو لهم، مش نتطرقو لآفة كبيرة اللي هي السمنة ويا بكدو غيجيم. أما ساعات في حالات ما ينجحش نحبو شوفوا علاش الرجيم ما ينجحش، مثلا في الصباح قلنا طب الدم والسكر والتاثيرات نتاعها على الكلاوي، والعشيه عن الادمان كيسكون دو فير مع الميدسان دو بروميير ليني.
11: وثمنت رئيسة الجمعية الوطنية لطب العائلة عواطف شادي في تصريح لخولة سليتي اختصاص طب العائلة لدوره في سرعة الإحاطة بالمرضى وتخفيف الضغط على المستشفيات.
12: المنظومة العالمية الكل ولات طب العائلة كهي طب اختصاص، وحتى في تونس سويك راه الطب العام قاعدين يعملوا لهم سكون ابيل لو كونكور دابيليتاسيون باش يوليو دي ميدسان سبيسياليست. مي هي معناتها الطب العائلة ولا الطب العام؟ هو الكل طب الخط الاول، طبيب الخط الاول معناتها وقت يمشي حالة استعجالية يمشي استعجالي، مي سينو يمشي طبيبو. توا غلظ الدم والسكر وكل شيء نداويه في الخط الاول، احنا نجمو نداويون، اما ديك اليوم فما تعكرات جو لو ريفير او سبيسياليست، وهكاك نكون ما عطلتش مريضي تلهيت بيه اي جي ديغورجي الخط الثالث السبيطار.
11: بمناسبة أكتوبر الوردي، احتضنت مدينة العلوم بالعاصمة اليوم تظاهرة علمية بهدف تعزيز التوعية والوقاية من سرطان الثدي والتشجيع على التشخيص المبكر لهذا المرض، وفق ما صرحت به للأخبار أستاذة التأطير العلمي بمدينة العلوم صفاء منصوري.
13: نشر ثقافة طبية، ثقافة صحية، المعلومة الطبية المحينة، يشاركوا معنا العديد من الأخصائيين والأطباء، والمواضيع تمشي بين الوقاية من الأول والتشخيص المبكر، ثم نتعدوا في المحور الثاني إلى المسار العلاجي وكل ما هو تطور طبي في هذا المجال. في الأخر بالكل نخلطوا إلى الرعاية والإحاطة والمسار النفسي والتغذية السليمة وغيره من المسائل المتعلقة برعاية مريض السرطان. وحدة كشف ذا كيف على ذمة المشاركات تتقصي مبكر على ذمتهم اللي تحب تتفقد روحها وتشوف.
11: أعلن المجلس الوطني لعمادة الأطباء تمسكه بالتحفظ على تطبيق منظومة الفوترة الإلكترونية على القطاع الطبي بصيغتها الحالية، مشددا على أن ممارسة مهنة الطب تخضع لإطار قانوني وأخلاقي خاص يمنع صبغتها التجارية ويفرض حماية مطلقة للسر المهني والمعطيات الشخصية والطبية لكافة المرضى. المجلس شدد في بلاغ له اليوم على أن السر المهني التزام مفروض على كل طبيب، وأن تحديث المنظومة الجبائية يجب أن يكون تدريجيا واضحا ومطابقا للقوانين الجاري بها العمل دون المساس بخصوصية المهنة الطبية أو السر المهني أو حقوق المرضى. نبقى دائما في الشأن الوطني، حيث تحتضن اليوم مدينة المنستير فعاليات الدورة الثانية لأيام أمراض الروماتيزم بمشاركة ما بين 150 إلى 160 طبيبا مختصا في أمراض العظام والمفاصل. عن أبرز المواضيع المطروحة للبحث يتحدث رئيس قسم أمراض العظام والمفاصل بمستشفى فرحات حشاد بسوسة ورئيس هذه الأيام الطبية إلياس بوعجينة.
14: في المؤتمر هذايا نحاولوا نكون عمليين، نحاولوا خاصة السوجي جدد ذوما الأدوية البيولوجية الجميسة، آلام الأقدام ومشاكل الأقدام عند مرض السكري، الالتهاب الرئوي المربوط بالالتهاب الروماتويدي. بالنسبة للورشات فما زوز ورشات، فما ورشة فيما يخص لو بي ار بي اللي يستعملوه برشا في مجالات أخرى، احنا نستعملوه في أمراض المفاصل خاصة في الأرتروز ولا في أمراض الأوتار. فيما يخص الأدوية الجديدة لمرضى السكر، نشوفوا تبيب الاختصاص في مرضى عظام المفاصل شنو يزم يعرف على الأدوية هذو جديدة.
11: تجاوز إجمالي عائدات العمل والمداخيل السياحية المجمعة 13 مليار دينار فاصل 2 خلال 9 أشهر الأولى من السنة الحالية، مسجلة ارتفاعا طفيفا بنسبة 4.7% مقارنة بالسنة المنقضية، وفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. هذه المداخيل مجتمعة تغطي 142% من خدمة الدين الخارجي والتي ناهزت 9 مليار دينار فاصل 3. إدارة المشاريع والاستدامة والابتكار والقيادة من أجل أثر مستدام شعار يوم تحسيسي تنظمه اليوم الجمعية التونسية لإدارة المشاريع. هذه التظاهرة تهدف إلى التعريف بالآليات المثلى لإدارة المشاريع لتحقيق التميز الاقتصادي والمستدام مع المحافظة على البيئة، وفق ما أفادت به رئيسة الجمعية إيمان الفخفاخ لنجاة أحسن.
15: إدارة المشاريع بأثر مستدام، وهذا يمس الناس الكل، معناه ما عادش نخمو في الفلوس كهو، يلزمنا نخمو كيفاش نعملو مشروع رابح مربح وزادة صديق للبيئة، مش احنا نربحو تو ونحربو الدنيا من بعد، مازال عنا صغارنا صغار صغارنا، دونك ماذا بينا الناس الكل نخمو في الأثر المستدام متاع المشاريع متاعنا، وهذا في كل شيء، في البنائات، في الديفلوبمون، في الأويل أند غاز، في كل شيء، في المجالات الكل لازمنا نخمو على الأثر المستدام متاع المشاريع نتاعو. باش نكونوا واقعيين، راهو كي نقارنوا رواحنا بمناطق اخرين معناها في الاوروب ولا في الامريك وشي، تونس راهو نسميو ابرك برشا، اما كمان زاد عندنا حاجات يلزم نخدموا عليهم. دونك عندنا قصص نجاح في تونس، مشاريع صديقه للبيئه ونجحوا وقدموا، وهما يعطيو المثال لغيرهم زاد باش يتبعهم. اما ماذا بينا نزيدوا نخدموا ونحسنوا.
11: المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمعهد إدارة المشاريع العالمي هاني الشاذلي اعتبر من جهته أن تجربة تونسية في مجال المشاريع المستدامة تعد رائدة. من جهتهم تحدث عدد من الشباب المشارك عن انتظاراتهم من هذه التظاهرة.
16: تجربة بها على الاخر خرطت في الكلوب، وهي نستنى اني نوسع مع علاقاتي خاصة اللي في الدومين بتاعي، معناتها لازم نتورك وبرشا حاجات، معناها نشوف دي ريلاسيون وبرشا ناس معناها وصلة في الدومين.
17: إدارة المشاريع بالنسبة لنا احنا معناها كشباب وكتلاميذ مهندسين مهم برشا إدارة المشاريع، تعرف مراحل كل تاع إدارة المشروع، فريق معناها إكيبة تنجم تعرف تجريهم. احنا أول نادي طلاب في شمال أفريقيا وثاني نادي طلاب في منطقة شمال أفريقيا وشرق الأوسط. النادي هذا أطلقته جمعية نخرجوا تلميذ من كل ما هو رياضيات ورقة وستيل وحاجات علمية إلى الحاجات الإنسانية.
11: في الشأن الثقافي وبمشاركة 15 دولة تنطلق اليوم فعالية الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية لتتواصل إلى 10 أكتوبر الجاري، وستكون العروض حاضرة في السجون والجهات وفق ما أفاد به المدير الفني للتظاهرة ورئيس لجنة التنظيم منذر فلاح.
18: العروض المختارة هما 26 عرض، فيهم 14 عرض تونسي والباقي عروض من كامل العالم، فما فرنسا، اسبانيا، مغرب، زير، بلجيكيا، 15 بلد، فما الأردن، فما مصر، لبنان، كلها موسيقى بديلة، فما روك، فما جاز، فولكلوريك بلتو مغرب فيزيون مع روك، فما تراديسيونيل تونسية فيزيون. فضائية العرض يكونوا أساسا في مدينة الثقافة شادلي القليبي، أكيد حضور شارع الحبيب بورقيبة مهم، باش نكونوا حاضرين في 4 سجون، بنزرت، نابل، مسعدين، ومن بعد جي ام سي عندنا حضور في الجهات، ويمش نختاروا 3 مشاريع موسيقية من اللي مشاركين في الجي ام سي، باش يعملوا اون تورني في 3 جهات مع 3 مهرجانات.
11: في الثقافة دائما وتحت شعار إيه في أمل تنطلق مساء اليوم بنابل دورة 7 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بعيونهن لتتواصل إلى 7 أكتوبر الجاري بمشاركة 19 فيلما من 9 دول. المكلف بالأعلام لهذه الدورة الواثق بالله شكير يضيف.
19: هو مهرجان يعنى بكل القضايا لكن بنظرة النساء، فيه أقسام من بينها المسابقة الرسمية لسنا فيها 19 فيلم من 9 دول عربية يتنافسوا على جائزة أفضل فيلم وجائزة أفضل تمثيل للمرأة في الفيلم. لجنة التحكيم فيها 5 أعضاء برئاسة يسري نصر الله من مصر، فيها غانم زغلي، سهير بن عمارة. عندنا قسم يهتم باللقاءات الإبداعية وأبرز اللقاءات تكون مع هيني سرور السينمائية اللبنانية، يختار المهرجان اثنين ويكرمها احتفاء بمسيرتها، وهي أول امرأة من دول العالم الثالث تشارك في مهرجان كان بفيلم ساعة التحرير دقت واللي بشي تم عرض فيها المهرجان. أيضا عنا غدوة إن شاء الله جلسة حوارية مهمة جدا تهتم بالسينما والذكاء الاصطناعي وصورة النساء في هذا الواقع الجديد. الافتتاح بش يكون اليوم 7 مساء بفضاء الحمامات فن وثقافة في وسط مدينة الحمامات.
11: فقدت ساحة الثقافية أمس الممثل القدير وأحد رواد فرقة مدينة تونس للمسرح الفنان صالح الرحموني، وقد أثر الفقيد رصيده الفني بعديد الأعمال المسرحية من أبرزها المارشال، ليلة من 1000 ليلة وليلة، ثورة صاحب الحمار، كما ترك حضورا لافتا في الدراما التلفزية من خلال مشاركته في عدد من الأعمال. تغمد الله الممثل صالح الرحموني بواسع الرحمة والمغفرة.
10: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
11: في أخبارنا العالمية، استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم جراء استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية في حي الرمال غرب مدينة غزة. أعلن الجيش اليمني اندلاع مواجهات عنيفة مع جماعة الحوثي في عدة جبهات بمحافظة تعز جنوبي غرب البلاد بالتزامن مع غارات جوية استهدفت مواقع وتعزيزات للجماعة. في الأثناء حذر برنامج الأغذية العالمي من أن استمرار المعارك في اليمن يهدد بانهيار الأمن الغذائي بالكامل في البلاد. قالت شبكة أطباء السودان إن عناصر تابعة لقوات الدعم السريع قتلت أكثر من 25 مدنيا في منطقة أم بادر بولاية شمال كردفان. أعلنت الإمارات أن التحقيقات في واقعة رحلة فلاي دبي كشفت عن شروع مساعد قائد الطائرة في تنفيذ عملية إرهابية بالاعتداء على قائد الطائرة داخل قمرة القيادة ومحاولة السيطرة على أدوات التحكم بالطائرة. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. عائدات العمل والمداخيل السياحية تتجاوز عتبة 13 مليار دينار فاصل 2 خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية. عمادة الأطباء تتمسك بتحفظها على تطبيق منظومة الفوترة الإلكترونية على القطاع الطبي بصيغتها الحالية. بعروض من 15 دولة اليوم افتتاح أيام قرطاج الموسيقية. وفي العالم شهداء ومصابون في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، واستمرار المعارك في اليمن يهدد بانهيار الأمن الغذائي بالكامل. شكرا على حسن الإصغاء، مع أجمل تحيات منيا سياري.
20: ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة، موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم، لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية، عروض في شارع الحبيب بورقيبة. عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026، أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادلي الأقليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين.
21: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. في العتيق، تحويسة في تونس القديمة. دوليشة وتوارخ.
22: إيه يا حسرة.
21: وعلي بناء وعلى بين البارح واليوم.
23: بين البارح واليوم.
21: والكل في العتيق. كل سبت من نص نهار الماضي ساعتين مع معز الغربي.
23: مع معز الغربي.
21: في العتيق.

0: في العتيق.
1: ماضي ساعة وواحد وعشرين دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في العتيق، يتواصل حتى الماضي ساعتين. سعداء باستقبال سي شكري بن علي، وهو مختص في النحت والنقش على الجبس، نقش حديدة. مرحبا
2: وبيك عايش،
1: شرفتنا يا أخويا، مرحبا بيك.
2: مرحبا.
1: قداش عمرها المهنة معاك، ولا أنت قداش مع المهنة؟
2: أنا مع المهنة وهي معي كيف كيف،
1: ما تتفارقوش.
2: ما نتفارقوش. فما
1: قداش؟
2: فما حكاية 50 سنة. حط
1: كهو؟
2: أي كهو مش ياس.
1: خوي مازلت البركة، مازلت البركة.
2: وانت
1: مهنة فنية، لأنه كي تشوف أنت توا إن شاء الله الصور، سي عمار جبالي بعد شوية باش يعطينا الصور، فنان.
2: فنان
1: يعني قلنا نحت، يعني جاء نحات ونقاش.
2: فنان.
1: المهنة دي عندكش فكرة شكون جايبها لتونس؟
2: هي الصنعة أندلسية.
1: أندلسية.
2: أندلسية.
1: أيوة. نقش حديدة.
2: أي. تفرقت على البلدان الكل. قعدت في المغرب وتونس.
1: تقلوا شوية الميكرو يقولوا.
2: قعدت في المغرب، في المغرب. أيوة. وفي تونس.
1: في تونس.
2: فهمتني؟
1: به. إحنا نشوفوها في الزوي، يعني الزوايا نشوفها. أيوة. في المساجد والجوامع.
2: أيوة.
1: كل النقش اللي تشوفه في السقف، تشوفه في القبة.
2: أيوة.
1: جميل برشا.
2: بالطبيعة.
1: وراه برشا تعب وبرشا زادة خبرة.
2: أيوة.
1: اليوم المهنة دي تطلب برشا صبرة ومحبة. نتصور.
2: أيوة. ما يكونش يعشقها ما يخدمهاش.
1: كيفاش جيت للخدمة دي؟ بوك، عزيزك، خالك، شكون جابك للخدمة هذه؟
2: لا، صاحب بابا.
1: صاحبك؟
2: صاحب بابا. اي
1: نقاش.
2: نقاش.
1: فين؟ فانا حومة.
2: في باب جديد.
1: اللي هي حومتك؟
2: اللي هي حومتي.
1: ايوه.
2: فهمتني.
1: انت صغرون قداش عمرك؟
2: انا وقتها 13 14.
1: تقرا؟
2: نقرا ونتعدى نتفرج وتبهرت بها.
1: قلت فما حكاية شبابة يعني عجبتك. يعني وانت قلت يعني عندك الميل للرسم،
2: ميل للديسان، للتصوير، برشا حاجات.
1: فنان مغروم.
2: وليت عشقتها.
1: اي.
2: ما نعرفش كيفاش ربطت معايا، بشوي بشوي تعلمتها وخرجت منها صناعية والحمد لله.
1: الحمد لله. كونت يعني اجيال.
2: بالطبيعة. شنو اجيال
1: اليوم المهنة هذه، وللناس اللي يتبعوا فينا ويسمعوا فينا ويشاهدوا فينا. تنجم تعيش بها؟ توكل خبز يعني؟
2: بالطبيعة. ما انا منين عايش يعني؟
1: وتكبر صغيراتك وتقرر.
2: عايش من نقش حديدة. او كساعات تلقى شوي فو بلافون.
1: أي.
2: فهمتني. لكن الفو بلافون وحده والنقش حديدة وحده.
1: هات نتبعوك أكثر يعني في التفاصيل. اليوم كل القوس ذاك يعني يتطلب يعني دوح ولا شنو؟ كيفاش تطلعوا له ذاك؟
2: يتطلب شافوداج.
1: شافوداج.
2: احنا نقولوا بالعربي السرير.
1: السرير. أي.
2: فهمتني. ويتطلب لي مادر.
1: أي.
2: يزم مدريات. يزم كيما يمشي في القاعة كيما يمشي فوق السرير.
1: صحيت يعني تبدأ يعني ما فماش كنت تتحرك هكا ولا تتردع ولا
2: تتحرك يديك الزوز تخدم بيهم انت.
1: أيوة.
2: مش سلوم.
1: المربوع
2: معنا. المرابع.
1: أنواع.
2: أنواع المرابع من الكبير للصغير، بش كل نقشة تطلب مربوحة.
1: قديش تقريبا من حرفي يكونوا حاضرين في قوس ولا في جدار ولا؟
2: هو بالنسبة للقوس راهو ما يفوتش ثلاثة من الناس.
1: ثلاثة من الناس.
2: هي.
1: يعني ديما انت فريق عمل معك، ما تنجمش تكون وحدك.
2: لا لازم. هي. لازم وحده يقعد عام
1: يتعب يعني كما قلت. يطول برشا.
2: يطول ياسر. ما يساعدش الكليون ولا مسجد ولا جامعة ولا حاجة. ما يساعدوش
1: ولا زاوية ولا غيره.
2: هي. هي. ما يساعدش. كانوا قبل يقعدوا. علاش؟ خطر على حسب ما خذينا الفكرة متاع ناس قبل. ناس قبل كان هذاك اللي يخدم في الدار يقعد حتى اللي يموت، كما الديار العربي اللي في تونس.
1: أي. في
2: كما دار الأسرم.
1: أي.
2: كما دار الجلولي.
1: انت خدمت برشا مطاعم، برشا نزل، برشا
2: خدمت
1: مساجد، جوامع. أي. يعني
2: جوامع برشا.
1: أي. في تونس العاصمة وغير تونس العاصمة.
2: غير تونس العاصمة.
1: فين مثلا؟
2: خرجت الجندوبة.
1: أي.
2: خدمت فيها مسجد. خرجت الجربة.
1: جربة.
2: خرجت البنزرت. وين تلقى أبيل دوفر حاجة تمشي تقدم.
1: تقصد
2: تقدم بالخبرة متاعك برشا حاجات يقبلوك.
1: فما صناعية مازالوا في المجال هذا
2: يتعد تنجم تحسبهم بالصوابع، مش
1: في كامل تراب الجمهورية.
2: كامل تراب الجمهورية.
1: قلت لي فما جهة معروفة بالصناعية،
2: اي اللي هي الحنشة
1: من ولاية صفاقس.
2: من ولاية صفاقس.
1: قلت لي تتعامل معهم برشا.
2: نتعامل معهم
1: بسبب انهم خدامة،
2: يعطيك الصحة،
1: ويقولوا احنا ويعول عليهم.
2: وصناعية
1: وصناعية
2: صناعية، يعني تغيب انت تلقى شكون يعوضك.
1: اي تقول لي انت المهنة مهدده بالاندثار، انا نتفجعها
2: بالتبيع.
1: ان شاء الله بعد عمر طويل
2: هي.
1: مهنة زي ما تعيش، هذه
2: يلزم تعيش
1: لانها فيها تاريخ البلاد، وفيها
2: شنو التاريخ،
1: مستقبل ايضا البلاد.
2: يعني عام 95 فما تقريب درا قداش من
1: حرف
2: بقعة يعلموا فيها،
1: يكونوا
2: كما حي الزيتين.
1: أي.
2: جبل الأحمر.
1: أي.
2: كانت موجودة.
1: يعني واحد يعلم فيهم ولا 31 سنة.
2: أي واحد يعلم فيهم اسمه سلاح جنيح.
1: أي.
2: فهمتني. وعندك تبربة.
1: تبربة أي.
2: كانت فيها شكون يتعلم. عندك الشماعية هنا. أي. في وسط البلاد أي. كانت قبل تطلع في النقاشة شادها عبد الوهاب.
1: الكل
2: من بنزرت. الكلهم توا مسكري.
1: خسارة.
2: كلهم ما يخدموش.
1: رغم الخدم موجودة، يعني كما قلت
2: لا موجودة، يعني لي ميزون دوت جوامع برشا حاجات موجودة.
1: انت قلت لي لليوم ان شاء الله والغدوة تخدم مازالت مركبة مازالت البركة.
2: هذيك خدمتي، هذيك صنعتي، ما نخرجش من الجبس.
1: شنو الرسالة اللي تقولها للتكوين او المكونين، شنو اللي يلزم يعملوا باش المهنة دي تعيش وما تموتش؟
2: انا ما نكلمش اللي يكونوا، أنا نكلم الدولة كرها تقف.
1: أي.
2: تقف وتعمل لبوان ذوما الموجودين، ترجعهم تحط عليهم صناعية، تحط عليهم ويزم يكون فما بيجي خاص،
1: ميزانية
2: خاصة للحرفي.
1: للحرفي
2: باش ما تموتش. أما باش نتبعوا هكا اش مازالوا أربع كعبات وصلوا الستين، عشر سنين اخرين ما عادش تلقى حد
1: في الجيل بتاع الصغيرات. يعني فما شكون مغرومين تحسهم
2: برشا برشا. هاني انا باش نعلم تو.
1: يعطيك الصحة، والله يعطيك الصحة.
2: وجبدت مشاركة فيها الارتيزانا
1: صناعة
2: ومنظمة اليونسكو.
1: اي
2: هذوما
1: فما
2: مشروع للتكوين. اما ثلاثة من الناس
1: شوية
2: باش تكون ثلاثة من الناس، وانا بركة في النقش ما تجيش.
1: الجبس انا نتذكر احنا صغار وقتها ساعات كانت تجي قدامنا طريف جبس يتكسر فيه ساعات.
2: اي كالطباشير.
1: اي يعني كيفاش ما شاء الله.
2: أي.
1: نشوفه بك النقشة ذيكة، يعني كيفاش تستحفظوا عليها، كيفاش ما تتكسرش.
2: كل نقشة انت كي تدخل
1: خليك الطباشير بالحق ولا كالطباشير.
2: اي طباشير هو الطباشير.
1: اي
2: كي تدخل اي نقش تقع بعيد على اليدين.
1: صحيت. اي والله صحيح.
2: فهمتني.
1: صحيح.
2: حتى كي يتعدى صغير ويمد يده ويلقى الفايونس ما يلقاش النقش، النقش ديما فوق الفايونس.
1: صحيح. ولا تزيق قولك مثلا زاويه سيدي بن عيسى في تبربه، ولا زاويه سيدي العزوز في تبربه، تصور سيدي العزوز تاع زغوان، الزاويه عموما والمسجد
2: زوز مترو
1: تلقاها من الفوق.
2: يعطيك الصحه. يعني اقرب وحده زوز مترو.
1: زوز
2: على القاعه. زوز مترو على القاعه لما كبر انسان وفهم، واللي هذيك ما تمسهاش واحد باش. اما صغير ما ياخذ لهاش.
1: حتى في الديار العربي فما ذاك كل
2: موجود.
1: قولوا احنا
2: السقايف
1: الحجامي ولا
2: السقيفه
1: زاد. اي السقيفه موجوده.
2: اي وفما القوس حجام. أي. فما
1: حتى في المدخل نتاع الدار شفتهم في الديار العربي.
2: هذاك هو. اي كيما مثلا دار الاصرم.
1: اي
2: بير الاحجار.
1: انا دار نسيب باب سويقه في المدخل نتاع الدار فما النقشه هذه زاد لي من الباب،
2: لكن ما يخلط لهاش الصغير.
1: العاليه الفوق
2: عاليه. فهمتني. فما دي ميزون دوت قاعدين يتكونوا، قاعدين
1: يحافظوا على النمط القديم.
2: ينقلوا من دار تبدا دار قديمه، ياخذوا منها حاجات ويحطوها غاديك.
1: به اليوم هل الجو ذايا الجميل برشا اللي فيه روح نتاعنا يعني تشبهنا. قلت لي اشقائنا في المغرب قاعدين محافظين ايضا على
2: محافظين.
1: أي.
2: وعندهم ارتيزانا. عندهم ارتيزانا قائمه بهم
1: وشوفنا حتى في المعمار نتاعهم ديما يحافظوا على كل النمط القديم.
2: يعطيك يعني الصحة. أيوة. احنا لا، احنا صحيح كانت تقبل صيانة المدينة، كان معهد القومي للآثار.
1: أيوة.
2: فهمتني؟ كانوا معهد القومي للآثار عندها 4-5 صنايعية. أيوة. طلعوا زادة تلامذة من عندي أنا، فهمتني؟ وتكونوا واحد كيلقاو
1: عمار شهر. قاعدين نشوفوا في الصور طبعا خدمة سي شكري بن علي. أيوة.
2: كيلقاو شهرية ودخلوا هاوكا يستحقوا شي كعبتين ثلاثة يصلحوا بيهم وكهو تصليح كهو.
1: فهمتك. لا إله محمد رسول الله. إذن يعني اليوم المهنة هذه اللي هي مهنة فنية بامتياز
2: متاع جدودنا
1: ومتاع جدودنا
2: هي.
1: وفيها الروح متاعنا الطابعة متاعنا الأصيل هي.
2: هي. هي. واسمع والنقشة تحديدة التونسية ما هيش كل مغربية
1: مختلفة،
2: بروفوندور أكثر، أغرق وبارزة ونوار بلون، تلقاش فيها ألوان.
1: على ذكر ال ال اللقشة اللي نشوفوها ابتكار كذيك
2: بالطبيعة،
1: يعني ما تقلدهاش على حد آخر.
2: لا لا لا ما تقلدش،
1: يعني من وحي
2: لا لا
1: خيالك يعني.
2: يزم تخرج كل قبة ولا كل قوس عنده شنو يخرج عليه.
1: فهمت. وما يتخدموا أجزاء أجزاء ويلصقوا ولا كيفاش يعني مثلا توكي في
2: لا
1: في الواجهة.
2: لا هذيك هذيك تسمى ال احنا نسموه الفو بلافون.
1: فو بلافون
2: يتصب صبين لوطة ويخرج بانوات. اما دي لا اندوي ليقة ديريكت كما يلايق البناء 3 سنتي من 3 وما فوق
1: وما فوق،
2: خاطر فما نقش تبدا اون ريليف
1: يخرج
2: تبدا يعني بارزة
1: ظاهر.
2: فهمتني؟ يزم تلايق له اكثر اكثر من 3 اكثر من 4 سنتي باش يظهر
1: اكثر. شانتي وقعدت تخدم فيه وخذلك برشا وقت
2: اكثر شانتي جامع كرتاج.
1: جامع كرتاج خذلك برشا وقت.
2: شنو برشا وقت؟
1: ولكن النتيجه شفناها يعني
2: فما 9 اشهر.
1: 9 اشهر الفريق العمل اللي ديما معاك تقريبا قد يجيب العدد اللي يخدموا معاك
2: ديما 5 من الناس.
1: 5 من الناس.
2: هاي.
1: وانت صعيب معهم ولا سهل؟
2: لا لا نفهموا بعضنا. نفهموا بعض
1: بالرمش.
2: تبارك الله رجال
1: هاي.
2: كبار في العمر.
1: ولكن تصورك صعيب وقت اللي تطلب يعني انه يجي في الوقت
2: لا لا لا
1: تبدا عندك ديلي يعني التواريخ تاع
2: بالمبات.
1: اوكي.
2: لا يجوني ما
1: قلت لك قلت يجي من الحنشة
2: يعطيك الصحة
1: يعني يجيو باش يقيموا
2: يزم تكري
1: في المشروع.
2: يعطيك الصحة يزم تكري لهم قريب المشروع
1: تربح وقتك وتربح كل شيء.
2: يعطيك الصحة
1: وتوفر عليهم برشا حاجات
2: وتعمل عليهم ان رجال كبار
1: لانك انت مطالب باجال ايضا يعني عندك توارخ يعني مثلا يقول لك ورا في شهر جوان الحب المشروع يكون جاهز
2: قبل ما تبدا الخدمه يزم يتوافق يا ما توافقش يزم اتفاق يلزم الكليون ياخو خدمته في موعدها ويلزم انت زاده تكون باش تكملها في 25 يوم قل له 30.
1: وانت مغلاوي ولا كيكبر؟
2: لا لا انا تنجم تقول انا والخدمه اللي باش تتحط ديما اجود ديما اغلى
1: اغلى. ولكن ليت برشا ناس احنا ضحكنا شويه فدلكنا على حكايه الفلوس يعني انت هل لا, لا, لا يقاس بثمن الشيء اللي تقدم فيه لانه بالحق حاجه بالحق. تقعد تحفه فنيه للتاريخ.
2: تنقولوا مثلا خذيت انا ب 200 دينار هك تفرقهم 200 ترى
1: تخدموا بالمترو انتم
2: المترو ما يكمل كان بعد 3 ايام
1: 3 ايام
2: 3 ايام احسب 3 ايام في 70 دينار قديش يجوا 210,000. فهمتها؟
1: هي.
2: يعني
1: الحسبة ما تقابلش بعض
2: ما تقابلش جملة هم عطينا نحن نحيو بركة
1: صحيح
2: الحاجة نحيوها وعطيني النتيجة في النتيجة.
1: أنا ديما نشوفها في الصناعية اللي شفروني يعني ذو الناس اللي خدموا سنين ربي نشوفها حتى في عين الحرفي كي تقول له بارك الله فيك يرحم وديك كاينك عطيته 100 مليون
2: يفرح
1: بالنسبه لي هو صحيح اعطيته اجره وفلوس، لكن كي تقول له خدمه وراي الناس اللي جات كلها تشكر وكذا وطلبوا تليفونك، بالنسبه لك انت اسعد لحظات كذلك.
2: شنو شنو الشيخ؟ انا ساعات من سلم جامع ويقعدوا يتلفنوا لي ناس ما نعرفهمش،
1: يقول لك راه تخلص يرحم والدي الجامع الفلاني وكذا،
2: اعطينا رقمه، يرحم والديك يرحم والدي.
1: شو محلى رحمه الوالدي.
2: جامع ضايع في الموروث 6 التوى يطلبوا فيه، اما روعه روعه.

0: الجبس نقش حديده في كبار كبار المهله يعني.
1: فما حاجه اخرى اللي ما قلتها لكش،
0: تفضل.
1: كي كان التكوين المهني
0: صحيح
1: قبل 95 الوحيد اللي يمشي عديلهم من غير فلوس
0: برافو
1: هو انا
0: خويا معلم
1: النجح اللي نجح ويقعد يعاود عام
0: باش
1: يسحق. وكانوا 3 سنين
0: مدة التكوين،
1: مدة التكوين توعطونا 9 شهور.
0: 3 سنين و 9 شهور بعيد على بعض،
1: بعيد باش تحاول 9 شهور اكسيلري باش تطلع صناعي،
0: ولكن شوية الوقت
1: شوية
0: الوقت اللهم بالخبرة والتجربة والدربة من بعد يعني
1: يزمو يتمرمد
0: ويزمو يكون مغروم زاد
1: فوالا
0: يزم
1: لغروم. هذا اللي حاشتنا بيه
0: سيدي، شرفنا برشا
1: وبيك عايش
0: بالتوفيق ليك
1: يرحم والديك
0: ان شاء الله نزوركم في
1: مرحبا في كل وقت
0: وديما اي حاجة خدمتها جديدة وفيها يعني
1: نصورها
0: صورها
1: لا نصورها
0: وابعث
1: عندي ارشيف
0: وتو نبثوها باذن الله.
1: مرحبا
0: شكرا لك يعطيك الصحة بارك الله فيك. إذا ماضي ساعة وتسعة وثلاثين دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. بعد شوية أيضا باش يكون لنا تليفون وحميد الورغي نحييه مع المركز الوطني للخزف الفني بسيدي قاسم أجليزي لنظم اليوم السبت 3 أكتوبر وغدوة لحد 4 أكتوبر بمعلم سيدي قاسم أجليزي المعرض السنوي للمتكونين للسنتين 25 و26. النساء

0: بصحك لا تشكي لا تعيط واك
1: مالك لا تغضب بصحك لا تشكي لا تعيط واك
0: سلم أمرك المولاك
1: سلم أمرك المولاك
0: ولا تصبح رفيسة

0: العتيق.
1: في العتيق الوقت عاد في سامعكم كنا نسمع في وصلة بصوت محمد الجاموسي النساء وحبيبة يا حبيبة يا حبيبة. التحية لكل من يستمع إلينا. في اتفاقنا مع سي محمد حشيشة مدير المركز الوطني للخزف الفني بسيدي قاسم جليزي كان مش يكون معنا، اتصلنا به أكثر من مرة ما يجاوبش، أكيد هو توا في هذا اليوم الأول للمعرض السنوي للمتكونين الجدد لسنتين 25 و 26. ونذكر أنه المركز الوطني للخزف الفني قاعد يقدم في خدمة كبيرة برشا بسيدي قاسم جليزي بتونس العاصمة، اللي هو ينظم اليوم السبت 3 والأحد غدوة إن شاء الله 4 أكتوبر بمعلم سيدي قاسم جليزي المعرض السنوي للمتكونين للسنتين 25 و 26. يتم عرض أكثر من 1500 عمل خزفي تم صنعها وتزويقها في ورشات المركز للمستويين التكوينيين الأولي والتكميلي. يتم أيضا عرض هذه المجموعة من الأعمال طيلة شهر أكتوبر كامل، وبش يكون عبارة على سوق للخزف في أشكال وتعابير خزفية مختلفة فيها المعرفة التقنية من جهة والكثير من التجديد والابتكار من جهة أخرى المستوحى من تراثنا ومما هو مواكب الاتجاهات الفنية في العالم. تحية سي محمد حشيشة هو مدير المركز طبعا اللي يشرف على هذا المركز منذ مدة، وأكيد هذا المركز قاعد يطور في عالم الخزف خاصة، ونعرفه ما شاء الله الخزف في تونس يعني في برشا جهات عنده تاريخه وعنده حضوره، وفي المعالم الأثرية اللي قاعدين نشوفوها في المدن العتيقة في تونس والعاصمة وأيضا في المدن الكبرى وفي القرى والأرياف طبعا. إذن أكيد عمار عطانا بعض الصور عفصة الصيد وغيرها من الأنواع متاع الزليز والجليز. تحية لكم ناس كل. حبيت نحيي أيضا رامي المجولي وحميد الورغي في التنسيق، تنفوري في كل ما يهم الإخراج السمعي، وعمار جبالي اللي تعبناه معنا اليوم في الإخراج المرئي. بعد قليل فريق الرياضة كالعادة في بوعد نوار عشية الرياضي على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، أكيد برشا برشا جديد في عالم الرياضة وأخبار الرياضة والرياضيين، وأكيد برشا مواضيع باش تكون حاضرة حتى للستة العشية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. شيء طيب الجميع وإلى اللقاء.

0: سنين لولا من عمره يتعلم صغير لغته لولا، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين لولا من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين لولا مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنعوا مستقبل أفضل.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. قريبا وضع رقم أخضر على ذمة التلاميذ إلى جانب منصة للإنصات عن بعد بهدف مرافقة التلاميذ نفسيا وتلقي تشكياتهم. اليوم انطلاق فعاليات الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية لتتواصل إلى 10 من أكتوبر الجاري بمشاركة 15 دولة. عائدات العمل والمداخيل السياحية تتجاوز عتبة 13 مليار دينار فاصل 2 خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية. الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة تقترح إرساء نظام المؤسسة المنضبطة جبائيا وإقرار المقاس بين مستحقات المؤسسات وديونها تجاه الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية في حدود المبالغ المستحقة والثابتة قانونيا. الشركة التونسية للملاحة تبرمج رحلات جديدة على خط جرجيس على متن سفينة قرطاج تتوزع على النحو التالي: رحلة مارسيليا جرجيس من 11 إلى 13 من ديسمبر المقبل، رحلة ثانية في الاتجاه ذاته من 9 إلى 11 من جنف المقبل، ورحلة ثالثة في اتجاه جرجيس مارسيليا من 11 إلى 13 من جنف المقبل. في أخبار العالم، اعتداءات إسرائيلية متصاعدة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين شهدتها اليوم مناطق عدة في الضفة الغربية المحتلة. في اليمن، تواصل المعارك العنيفة بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي، وتركزت خلال الساعات الماضية في محاور محافظة تعز جنوب غرب البلاد وسط غارات مكثفة على مواقع وتعزيزات للحوثيين. سفير المهام الخاصة في الخارجية الروسية يقول اليوم أن 90% من تكاليف العمليات الجارية في أوكرانيا ممولة من الغرب، مشيرا إلى عجز كييف عن تحمل كلفة الحرب. وختاما، مجلس الأمن القومي الإيراني يدرس مقترحا جديدا للتفاوض مع الولايات المتحدة بالتزامن مع تأكيد الرئيس الإيراني مسعود بزجكيان رفض تقديم تنازلات تحت وطأة التضخم وتراجع الريال. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
5: نوار عشية.
6: نوار عشية من الماتشات للفار،
5: أهم المواعيد وآخر الأخبار،
6: أصوات، ضيوف، كواليس، ذكريات،
5: أرقام وميداليات،
6: نحلوا نتناقشوا
5: ممكن نتخالفوا
6: وممكن نتوافقوا
5: نزيدوا نفهموا الماتش بالشرح وانتم معنا جزء من الطرح كل شيء يهم الرياضات الجماعية والفردية
6: تلقاوا في نوار عشية
5: تعيش الرياضة على الوطنية.

0: جديد منا ورا عشية كيف كل سبت في الأيامات اللي فاتوا الكل أكيد استأنستوا بالحصة هذه الموعد الثالث منا ورا عشية اليوم على موجات الإذاعة الوطنية من توا حتى للستة أربع سوايع إن شاء الله باش نرجع فيهم أكثر للفقرات الرياضية ممكن نبعدوا شوية على النتائج وعلى ستريس تاع النتائج ولكن باش نحكيوا كورة نحكيوا كورة زمان نحكيوا على الصغار نحكيوا على برشا مواضيع تاع بعض شوية نرجعوا لهم تباعا صحبة زميلي رفقي بوستة مرحبا بك رفقي
1: مرحبا شهير اكيد التحية لكل مستمعي الإذاعة الوطنية واللي أوفياء نوار عشية اكيد المنوعة الرياضية استنستوا بها هذا العدد الثالث نتقابلوا على امتداد أربع ساعات من توا حتى لستة متاع العشية بالأركان اللي تعودتوا عليها برشا استضافات برشا استجوابات وبرشا ضيوف باش يكونوا حاضرين معنا على امتداد أربع ساعات من توا حتى لستة شهير
0: وتحية للزملاء الكل الموجودين معنا في استوديو خمسة وأيضا للناس اللي مساهمة في الحصة هذه طبعا بعد شوية نعطيكم التشكيلة كاملة ولكن اليوم باش تكون عندنا ساعة الأولى فيها زوز قامات من قامات كرة القدم التونسية اللي شيخنا معاهم واللي عايشونا برشا أجواء رفقي أكيد في السابق
1: أكيد أجواء كبيرة مع الثنائي منتظرة أكيد اللي تبع نوار عشية واللي عنده حنين الحقيقة الجيل صنع التاريخ بالنسبة لكرة القدم التونسية ثنائي باش يكون حاضر معانا على امتداد ساعة كاملة من توا حتى المثلثة نسترجع الذكريات نحكيو على الماضي ونحكيو على الحاضر بالتأكيد مع ثنائي كل من علي الكعبي وكمال الشبلي أكيد الناس اللي تبعت جيل 78 اللي تبعت كرة القدم في السبعينات والثمانينات تعرف الثنائي هذايا عنا برشا ما نحكيو على امتداد ساعة كاملة شهير
0: الساعة الثانية باش يكون فيها عودة لليوم التحسيسي حول ظاهرة العنف في الملاعب باش نسمعوا شهادات باش نسمعوا أيضا كلام متاع أخصائيين ثم بعد أكيد الساعة الثالثة فيها فقرات أخرى
1: أكيد فقرات أخرى ضيوف زاد حاضرين الساعة الثالثة إن شاء الله تسليط الضوء على بطلة الحقيقة أسطورة كرة السلة التونسية في تونس هند بن محمود وحوار خاص عندكم ما تسمعوا مع البطلة السابقة اللاعبة السابقة للملعب التونسي وأيضا للمنتخب الوطني التونسي وأيضا استضافة لسونيا بن جميع رئيسة المديرة العامة للكريديف مع ضيف من خارج تونس ريحة البلاد اللي أمنها قسم الرياضة وضيفنا باش يكون زهير بالحاج صالح أكيد اللي يعرف الكرة الطائرة التونسية يعرف الملاعب زهير بالحاج صالح يعرف المدرب وأيضا يعرف المحلل الفني بالتأكيد
0: والساعة الأخيرة اللي باش يكملوها باش يكون فيها عودة لعيد ميلاد واحد من أعرق الأندية التونسية وباش يكون هو المسابقة اليوم محور المسابقة متاعنا زادة ما تنساوش ثم مسابقة ثم قميص للربح تاعهم بعد شوية نكشفوا عليه الجمعة اللي فاتت كان ثم قميص للمنتخب الوطني التونسي وكل اللي تابعوا فينا في الصفحة الرسمية يشوفوا توا في القميص موجود إلى جانبه أيضا كرة كيف ما كانت في الأسبوع قبل الماضي واليوم ثم قميص تو نخليه المفاجأة بعد شوية الفريق زاد أكيد عرفوه لكن خليها كيك خليها مفاجأة اليوم يحتفل أكيد في الأيامات هذه بعيد ميلاده 106
1: وسهلوا شوي غدوة
0: أي في الأيامات هذه في الأيامات هذه عيد ميلاد 106 كتم بعد شوية نعرفوا الفريق هذا باش تكون عندنا تحية الجماهير وأيضا عودة للألقاب والتاريخ وكل ما يهم جمعية النادي الأفريقي
1: بالطبيعة إن شاء الله على امتداد أربع سوايع تقضيوها معنا تستمتعوا بأركان فقراتنا بضيوفنا استجواباتنا وعلى امتداد كما ذكرنا أربع ساعات في نوار عشية بعد قليل نستقبل كل من كمال الشبلي علي الكعبي قبل هذا أول نغم في نوار عشية ثم نعود شهير
0: وتحية للزملاء كل اليوم وهبي الواعر حميد الورغي عمار الجبالي ورجال المختار الكل موجودين في الاستوديو كل اليوم من أجل أنه أربع سوايع تكون فيها برشا جو فيها برشا ضحك وأيضا فيها برشا معلومات في حصة اليوم ماضي ساعتين حتى للستة

0: مرحبا من جديد. إذن البداية في نوار عشية على موجات الإذاعة الوطنية من توا حتى للستة، عديد الفقرات والمواضيع والضيوف باش يكونوا موجودين معنا اليوم على امتداد أربع ساعات. معايا أيضا رفقي أبو ستة اليوم في الأعداد والتقديم. كافة فريق قسم الرياضة كان متجند أسبوع كامل من أجل أن نحضروا كل فقرات البرنامج. البداية رفقي باش تكون بثنائي كيف ما قلنا اللي أعطاه برشا لكرة القدم التونسية.
1: هو كما عودناكم في كل حصة من نوار عشية، الساعة الأولى تكون مخصصة للضيوف، والحقيقة اليوم زوز ضيوف من العيار الثقيل، الحقيقة زوز ملاعبية أساطير بالنسبة لكرة القدم التونسية. سعيد جدا يكونوا معانا اليوم كل من علي الكعبي وكمال الشبلي. سي كمال مرحبا بك.
2: مرحبا بك، نشكركم على الاستضافة هذه، وعنا مدة احنا مش
1: ناشي مدايدة
2: الفرصة باش نشوفه ونرجع للجو بتاعنا بتاع الإذاعة، وإن شاء الله المستمعين يلقوا حاجة باهية من عندنا.
1: أكيد سعيد جدا باستقبال علي الكعبي. سعلي مرحبا بك.
3: مرحبا بك ومرحبا كل مشاهدي ومستمعي الإذاعة الأم. أنا تعرف كي عملنا ترشحنا لكأس العالم، الحفلة اللي صارت لنا في بهو الإذاعة والتلفزة كانت تونسية، يعني تربينا على الإذاعة وعلى اختبر ذكائك وخويا، وبارك الله فيكم على الاستضافة هذه، وإن شاء الله نعديو سويعة بها
1: أكيد باش نقضيو ساعة حلوة نحكيو على الحاضر خاصة الماضي والعباد اللي ممكن الجيل الصغير اللي ما يعرفش كمال الشبلي وعلي الكعبي، هكا فرصة باش يتعرف على زوز من أفضل اللاعبين تاريخيا بالنسبة لكرة القدم التونسية. تتقابلوا يذولي دورين، المعلومة اللي عندي علي الكعبي كمال الشبلي
2: أيوة. أنا علي الكعبي، نجيب غميض، مختار ذويب، عمر جبالي، خالد قاسمي، مختار برشا برشا برشا ملاعبين حتى اللي ما نتقابلوش بعاد علينا برشا، في فما برشا مناسبات يعيطونا نتلاقاو فيهم مع بعضنا، فهمت؟ كيما تكريم سي عبد المجيد الشتالي تلاقينا الكل، كيما احتفال نتاع اللاعبين الدوليين عملوها في حمامات كل اللاعبين الدوليين في كل الاجيال الكل، فهمت؟ جينا وقتها قريب 60 لاعب وقتها، في برشا مناسبات نتلاقاو فيها ونحكي ونراجع بعضنا، وفما حاجات اخرى زادة مناسبات كما نقولوا، حد عنده ولده عرس ولا عنده حد مناسبه هكا، ولا نمشي ونشوفه
1: تاكيد. وانكم جيل متقارب بعيد على الكوره، العلاقه الانسانيه تبقى هي الاساس، وهذا شربحتم الكوره زدعليه
3: بتبيعها
1: تقرب الميكرو
3: بتبيعها، يعني علاقتنا مبنيه على الاحترام ونتيان جروب سوليدير، فهمتني؟ قعدت نفس الخصال هذيك موجودة لتوا، فهمتني؟ بون كل واحد ظروف الحياة والبعض، لكن مناسبات نتقابلوا. دوماج لي في كنا قبل كان سفواد الله يرحمه رئيس مجلس النواب يوم 2 جوان كان يحتفل به مرتين، عمل الاحتفال به، فهمتني؟ ولا يعني أول مباراة وأول انتصار، ويعمل الفطور ويستدعى
1: نسكل لما
3: ما ثماش نقص شوية الحقيقة بنقولها، لكن نحن كأصدقاء ديما نتقابلوا ساعات مع بعضنا وكل شيء، فهمتي؟ ولا
0: ديما تبقى كالذكريات
3: ذكريات حلوة
2: كلوب عرفتها كلوب تابع للجامعة تلقوا فيه.
0: علاش ما بدرتوش مثلا واحد من القدماء نتاع الملاعبيه يعمل الخطوه الاولى ومن بعد
3: خمنا باش نعملوا كلوب نتاع حتى نتاع اللاعبين القدامى، فهمتي ولا؟ لكن ثم جمعيه هي موجوده
2: الجينيراسيون كل عرفت مش احنا
3: ثم جمعيه موجوده كان فيها زياد ومختار، وجمعية الأخرى زادة فيها قبنطيني ورضا الراشحي. والحقيقة أنا حبيت يتلمدوا تكون جمعية واحدة بالنسبة للاعبي كرة القدم، هم ثمن يسحبوا يقولوا لا لاعبي المنتخب كما اللاعبين الاخرين زاد
0: لاعبين كرة قدم
3: اللي ما اوتاش الحظ ملاعبي هاي ما مشاش، يعني حبينا ان تكون جمعية واحدة للاعتناء وتأطير لاعبين القدامى في ظروف معينة، في ظروف اجتماعية، فهمتني ولا؟ يعني ثم نقصين من ناحيه الناحيه هذه حتى في الجمعيات نتاعنا.
1: بالضبط. هكا تحيه للملاعبيه الكل، سواء اللي لعبت معاهم سي علي وسي كمال ولا حتى اللي ما لعبتش معاهم، تحيه من خلالكم انتوما الكل نجوم كره القدم التونسيه. هات نبدا حوارنا، مش نحكيه بعد شوية على الماضي ولكن هنحكيه على الحاضر. احنا في المدة الأخيرة كان الموعد مع عودة نشاط المنتخب الأول بعد كأس العالم، شرعنا في تصفيات كأس إفريقيا والحقيقة النتائج سلبية، نتائج ضعيفة، زوز تعادلات، وكأنه بالمنتخب الوطني التونسي مشى فك ثنية الخايبة، نتائج سلبية سي كمال، حتى بعد استئناف نشاط وتصفيات كأس إفريقيا وحتى بالتغييرات على مستوى الإطار الفني شيء ما تغير. الحقيقة خايفين على مصير كرة القدم التونسية من خلال مستوى المنتخب الوطني التونسي. رأيك في المنتخب
2: حاليا؟ جي فترات كما جات مصر، جات فترة مصر ما لقاتش روحها، قعدت يجي 4-5 سنوات ما عندهاش فريق نتاع منتخب. جي فترات الإشكال الجمعيات ما عادش يخدموا، ما عادش يخدموا كما قبل. الاحتراف فماش فلوس، شو اللي يعملوا؟ المسؤول يقول لك انا باش نقعد عامين باش نقعد نخمم انا على ملاعبي باش نطلعوا ولا باش نحضروا، تيم يحضر عليك العام هذاك وخمم في الفريق نتاعو على العام. ما عادش تخرج الفرق الكبيره، حتى الكبيره ما عادش تخرج ملاعبيه مستوى عالي. وش نقول لك انا، فاقوا بها توريت الجامعه هذه الاخرانيه، الجامعه اللي دخلوا الجامعه لقوا برشا مشاكل، وزيد هم ما عندهمش خبره كبيره لقوا مرش. والحاجه الكبيره اللي ممكن هذيك اللي تسيطر على كل شيء، ما عندناش لاعبين مستوى عالي لبرا، ما عندناش لاعب يلعب في ارسنال في تشيزي في زيز في خاطر الاحتراف يفرق، فما السن في الاول وفما السن في الثاني،
0: ما لاعبين مؤثرين
2: ايه فما السن في الاول
0: في مصر والمغرب،
2: فما السن في الثاني، ما عندناش السن في الاول احنا في الاحتراف، عمرنا ما ملكناش ملاعبين كي تلقى في المغرب على القليله 15 لاعب 20 لاعب، في مصر في الجزائر احنا اللي نقربوا لهم اللي ديما نلعبوا معاهم اللي ديما نفوتوهم، حتى في الفوتبول كنا قبل ديما نعملوا فيهم ولا هما فاتونا في الحكايه هذه. علاش اللاعبين الصغار نتاعهم يسيبوهم يخرجوا، احنا الفرق الكبيره الصغير يبدا ملاعب من قدام منهم يسيبوش، خليهولي نلعب على التيتر نلعب على شنو، يبداو يخموا ديما على الفريق نتاعهم ما يسيبوش ويبعثوه البقعه بايه، باش انت بعد 4-5 سنين تلقى على قليله عندك 10 لاعبين البرا 15 لاعب، مش 10 لاعبين اقل من اللي عندك لهنا تو اللي يجيبوا فيهم كيما اللي عندك. اما شنو هو يلعب البرة ديما ناخذوا احنا الفكره اللي يلعب البرة ولعب، اما المستوى ما يفوتوناش برشا، وتو باش تدخل في ازمه كبيره خاطر باش تكون فريق جديد حبلك وقت راه فماش وقت، وفما تو الكاليفيكاسيون تو جايه صعيبه ياسر.
1: بالضبط. سي علي، كنت تتوقع الظهور بالمستوى المخيب للامال بعد كاس العالم، بعد النكسة، بعد الهزيم العريضة، كنت أتوقع أن المنتخب الوطني التونسي باش يظهر بالشكل هذا، أنك تتعادل مع أوغندا، تتعادل مع بوتسوان، أنك تقرب حتى من الخروج من التصفيات.
3: الحقيقة لا، ما كنتش ننتظر في النتائج هذه، كنت ننتظر لبل بعد خيبة كاس إفريقيا وكاس العالم، كنت ننتظر ريكسيوم الملعبية. الحقيقة ما تصارتش ريكسيوم، ودير لفيريتي، ولا الكونستا ما صارتش بالكدا، كونستا على الوضع ما صارش بالكافيه
0: هو ما صارش تقييم من اصله، يعني بعد ما رجعنا من المونديال ما شفناش تقييم هكا واضح بالنسبه للجامعه والا للوزاره.
3: شوف شوف شوف، نتفاهموا في حاجه، هو صار اجتماع بستة ساعات تخذت فيه بعض القرارات اللي هو بتبدا الاصلاحات اللي هي الاصلاحات شنو باش نتلاقوا باللاعبين المستقبل، وانا رجعت في البريود هذيك باش نتلاقى بالصغار هذيهم اللي هما 2010 و2011 وتو دخلنا 2012. هذا الاصلاحات اللي بدات فيها، انا نمن بحاجه، نمن الخدمه راهي مش في المنتخب، الخدمه في الجمعيات
1: في النوادي،
3: تكوين فين في الجمعيات كما كان يحكي كمال في الجمعيات،
0: من
3: الجمعيات
0: ما عادش تكوين تو صحيح
3: تمام. خلينا نحكي لك، انا باش نعمل لك ان بيتي كونستا اللي قلتها حتى قدام السيد الوزير، قلت لي تغييرات المدربين اثرت بكيفيه كبيره على المنتخب التونسي، مش معقول المنتخب في عام 3 أو 4 مدربين اقل من عام
1: يلزم مشروع.
3: الاستقرار الفني مهم مهم جدا بالنسبه للمنتخب، استقرار زاد في اللاعبين، تغيير دم جديد وقتاش؟ بعد كاس العالم 22 في قطر. من وقتها استغلوا كاس عالم محترمة ومحترمة جدا.
1: كنت نجم تبني على النتائج هذيك.
3: يرحم والديك. بدا راهو الاستقرار. وبدا نظرة مستقبلية نتاع جلال القادري. صار صارت وقت القسور نتاع سي وديع الجري وتعرفوا عاد القصة ومراها وكل شيء وتغير المدرب من البداية دخلنا في سلسلة نتاع تغييرات وعدم الاستقرار والإمكانيات المادية وواحدة كل شيء. لكن بعد الاجتماع مع السيد الوزير لازم نقولوا راه عملنا حاجات باهية ونيفو نتاع رجوع بورصة الصدرية باغ اكزومبل رجوع لي سونتر ريجيونو مع سونتر ناسيونال رجوع لي كونسيي
1: تكليف مستشارين
3: ريجيونو جدد
1: بالضبط
3: ثم كاوستينغ للكشافين حطينا بدات فريق 2011 يخدم ودخل بورصة الصدرية 2012 بدا يخدم لكن ما يكفيش هذايا لازم ننظروا نظره اكثر مستقبليه فاش باغ اكزومبل ننظروا للبطوله التونسيه المستوى نتاعها نبعدوا البطوله الهاويه على البطوله المحترفه البطوله المحترفه لابد باش نلقاوها صيغه باش تولي محترفه 100% تغيير كره الشروط تغيير نومبر دي كلوب يعني تغيير عدة حاجات فيها نعطيوها الكسوة اللي تستحقها فهمنا اش نعملوا ما بين الهوات والمحترفة نعملوا نو اماتور باش ما بين الهوات يعمل لك
0: الستاج
3: صحيتك ستاج قبل ما يدخل الناسيونال نعملوا له زاد قرا الشروط نتاعو ونعملوا الهوات فين الخدمة اللي يلزم تخدم وين التكوين الصحيح هو في القاعدة اللي هي هلوات وتتفكروا أحسن كرة لعبت في تاريخ تونس من ستينيات وسبعينيات ثمانينيات حتى السبعة وتسعين اللي بدأ نو أماتور خادي الكرة تفكروا 96 مش ديما 78 تفكروا 96 هيك جنراسيون الهيلة زادة نحكيوا حاجة أخرى راه مش ديما حاجكم البالة ساعات تطلع بالة هيلة جنراسيون هيلة ساعات جنراسيون اللي بعدها ما تكونش في المستوى نتاعها توا نحن تعدينا بارت جينيراسيون مش حاجه كبيره ثم ملاعبيه لكن
1: اما فقدنا الموهبه باش برشا متابعين
3: حاجه اخرى نحن عندنا لين دو كوندويت في الكيب ناسيونال نتاعنا هي وعندنا ثوابت في كورتنا وعندنا هويتنا خرجنا من شويه من هويتنا هو نعطيه قيمه للدفاع برشا ونعملوا الترانزيسيون
0: ولينا نخافوا برشا اكثر من كل شيء نخافوا لا نخسروا اكثريه المدربين
3: تشوف بالمشاكل اللي صارت من كاس افريقيا وكاس العرب وكاس العالم الحقيقه صارت برشا مشاكل لهنا اش نقول انا نقول لازمنا قبل نتغشوا الجمهور عنده الحق باش تغش نفهموا عنده الحق لكن لازمنا نخفوا يد واحده كاعلاميين ونخرجوا من التفرقه نقصوا من متقنقين نقصوا من الجهويات نرجعوا سوليدير مع بعضنا نخدموا نصلحوا باش كورتنا ترجع خاطر رغم وصلنا للبريود هذه للحظيه
1: نجم تتفاعل مع السي علي
2: كما قال تو تشوف الفرق اللي تلعب تو في لي غران كلوب احنا نقولوا باش من الاربعه اللي يلعبوا ديما على التيتر كي تشوف لي كلوب افريكان باغ اكزومبل جو برون ليكزومبل تاع الكلوب افريكان ايكيب هذا التيتر ما عنده حتى لعبه انترناسيونال سابرو بلي الفوتبول في تونس ما عادش فهمك اللي كانت قبل كي تهز تيتر عندك سبعه انا نثبت وقتها زينا تيتروات في السنوات تلقى سبعه ثمانيه ملاعبيه عندنا الحق تلقى سبعه في ليكيب ناسيونال توم حتى لاعب ترجي حتى لاعب ما حد شكون الترجي زاد ما جات كلش المستوري اللي جا جديد
0: ولا حمزه رفيع
2: ولا سيتادير لي جران ريتم لي جران كلوب هذوما لي جران كلوب هذوما على القليله في الريتم تاع العاصمه عندهم على القليلة 15 ملاعب برو شوف قداش ملاعب
1: كي كانوا النوادي الكبار بين قوسين يعطيو برشا ملاعبين منتخب كنا في وضعية أحسن
3: يعمل نص تير
1: بالضبط
3: ونص تير نتاع ليكيب نتاعو
1: نتذكر 96 96 برشا ملاعبين من ليتوال
3: 2007 ليتوال قريب 9
1: بالضبط 96 زاد
3: 2007 وقت هزت الكوب دافريك
2: رؤساء شوف
3: قريب 6 7 ملاعبين
2: قبل رؤساء قويين خلطنا على رؤساء قويين يجيبش يعمل جمعيه تو الرئيس يقول لك انا باش نعمل عام ونص عامين عام ممكن يطردوني ينحيوني ريزلتا سبع فوق كل شيء يعمل جيب هذاك فلان هذاك فلان اعطيني نعمل دي ريزلتا باهين شويه هكا منع بهم روحي ما يخممش على شكون
4: ما يخموش في المستقبل
2: بعد لا يمشي هو شكون ما يهمنيش حتى لي زونترونور ولا يخدم الوقت قول لك انا بثلاثه جمات شويه نعمل زوزنيل وربح وخساره كل برا روح حط قدس كيما جيت
4: وما نخسرش المفيد
2: قبل تاب علاش حتى قبل الاحتراف فرض روحه هذاك ما تلعب كان ولدك ستادير تلقى ديما احنا ما 73 طلعنا 8 ملاعبيه 7 لعبنا سينيور شيشه لطفي قذ المختار النايلي عبيد محمد علي القليبي العبد الله موسى هذول اللي جا وقتها مختار سيدي 7 8 لعب خاطر ما تنجمش تلعب واحد اخر وما تنجمش تاخذ واحد من الملاعب علي الكابي طلبته الاسبيرونس الجمعيات الكل طلبوه سيوتي ما سايبتوش
1: لا يظل سايبته هو اختار يقعد
3: مع سيوتي لا لا سابت كي روحت من السعودية
2: لا وقت صحيح أيوة. أما في الصغرى ريت الصغرى في الصغرى عيب الجمعية عيب سايب ملعب بتاعها تدور عليها لعبات بتنجمش تاخذ
4: كان اللاعب اللي يخرج من جمعيه لجمعيه اخرى يعني تصير
2: عمل حاجه كبيره فهمت
3: هو الكارثه الكبيره اللي في الكره التونسيه اللي توا قاعدين تعبين منها واش نقول لك بصراحه هو من لون اماتور مشينا زربنا برشا مشينا للفوتبول البروفيسيونيل ما غير ما عملنا تقييم ما عملنا كونستا باهي فهمتني ولا خاطر الاحتراف يلزموا برشا امكانيات يلزموا برشا شروط برشا ظروف باهيه
2: بالضبط الاحتراف فما كيتشارج في فرنسا باري فوتبول كلوب طلعنا الدرجه الاولى في جويليا في اوت هبطوا فما كراس شروط انت تنجم تجيب كما يقولوا 70 مليار مثلا تنجم تجيب شنو لا احنا في تونس كيفاش البودجي في الهواء شنو في الهواء البلديه في ديسمبر تاتي درشو عليه يلعب في روما يعيش يساعد يعاون فينا يعطي في 20 مليون في ديسمبر زعما عليه كي يشق الكياس تضربوا كرم مشى مشات الجمعيه
4: حاجه اخرى ممكن توا حتى
2: بيجي في الهواء لا في باريس جيب منين وينهم الفلوس
3: لا الاشكال وين
2: في فرنسا باش تدخل بروفيسيونيل باش تلعب في الدرجه الاولى يلزم عندك منين داخلين توا ريتم سمع اللي طالعين ريتم اللي طالعين توا الجمعيات راح متبابنا خاطر نقابل شويه مسؤولين ما يبدا داخل في جويليه ما عنده حتى دوره وشنو باش يزيد يهلك روحه يقولون كان خاف لنتيح يقولون راه فلان هذاك مش قاعد يلعب في الاسبيرونس قداش يسوى هذاك 40 مليون الاخر قد جيبهم هي إيه عندك طم بعد مازال بكري تو في ديسمبر تو في جانفي عملوا كونترا يعمل له كونترا في اللي يحب باش يمنع روحه لايمات الاولى اي من بعد نجم تخلص ما نجمش تو ريتم الجمعيات اكثر من شطر جمعيات مساله
4: وعندنا من المنعم الانتداب
3: نبقي ثم حاجة نتفهموا فيها
1: خلينا نكملوا مع الحاضر يعني نحب نرجع للماضي
3: نتفهموا في حاجة أيوة. شوف تشوف النادي الفريق وما أدراك فريق الشعب كما جات جمهوره وبعد جاء الأمريكاني باش خرج من الوضعية الصعيبة شوف ليتوال نفس
4: النجم
3: الساحلي وجمهور
1: برشا مشاكل
3: جمهور النجم الساحلي زاد اتصاح كان في مستوى كبير كبير جدا الحقيقه ورجال ونساء النجم الساحلي عائله دريس وزهره يعني ثم ناس كبار وقفت ليتوال كي تشوف ليتوال والكلوب توصل الحاله هذيك تعرف انت الوضع نتاعنا شنو
1: ان شاء الله نلقاو الحلول ونرجعوا
3: الحلول تو قلتها لك انا لابد تغيير
1: بالضبط
3: التشريعات
4: وانت ثم
3: قانون يا ولدي اعطيه للجمعيات وهي تحب تصرف 50 مليار اعطيه انت قانون وصيب وقول له برا دبر راسك الدوله تولي تاخذ لامبو عليه انت كشركه هذيك والانترنور يولي يدفع لامبو والجوار يدفع لامبو راه مش قاعدين يدفعوا في ليزامبو حتى واحد راه فهمني
1: واضح باهي احنا شخصنا الوضع الحالي وخذينا الحقيقه استأنسنا بارائكم خبره كبيره في ميدان كره القدم كم لاعبين وكم مدربين وحتى سيد علي كم مسير نحب نرجع للماضي نرجع للزمن الجميل نحب نرجع البدايات علي الكعبي نرجع لسي كمال باختصار سيد علي الناس كل تعرف ولا المقربين يعرفوا انك بديت برياضه السباحه عطينا التاريخ علاش بدلت كره القدم
3: عم بابا يخدم في البارك هذاك نتاع سبيرونس
1: ايوا
3: اللي توا نتاع سبيرونس هو مش بارك سبيرونس هذاك كان الصاله ريت الصاله أيوة. كان بارك هذاك وانت ماشي كي صارت الاميناجمون تاع لوتوروت وحتى كل شيء سبيرونس ولا عطاوها البارك هذاك كان اسمه البيبينير كانت جمعيه الكل تلعب الصغار هذيك وكان تيران غازون
1: ايوا
3: انا بابا هو سبيرونتيست وجيران خادي في السيف بسيف وتسكر التيران ذاك يمشي يبيع تسكر في البسين بالفيدير وانا صغير
1: تمشي معاه
3: نمشي معاه أيوة. دخلت أنس وأنيس البحري معروفين دي شامبيون معروفين في الناتاسيون ودخلت تعلمت عليهم وانا عمري وقتها 11 سنة 10 سنين عملت عامين ناتاسيون ولعبت عملت إجازة مع سي منصف الشريف قالوا لي مازال كي يتوفى الله يرحمه انترنور متاعي تاع اسبيرانس تاع السباحة والسيف الثاني يعني ثم دي تورنوا ما بين الأحياء في عملتها النادي الأولمبي النقل فهمتي ولا مع سيرشي تركي بابا حميد الله يرحمه من عمه فهمتي واختاروني فهمتني دخلت للنادي الأولمبي النقل عام 65 ده لي 64 65 مينيم
1: أيوة
3: فهمتني وكنت موجود مع الفريق أول إيكول دو فوتبول عملها سي عبد الرحمن بن نزدين كان فيها البياري والعبد لله وطارق ذياب فهمتني والهادي البياري الاكيب عام خ... عام خ... عام 65 66 عملها سي عبد الرحمن بن نزدين انترونور ومعاه الادجوان سي توفيق بن عثمان يعني ومن خاطر مشيت المسيرة عاد
1: تو نرجعوا المسيرة خاصة مع المنتخب نمشي سي كمال النقطة الحقيقة المثيرة للانتباه انه كمال الشبلي عاصر تقريبا ثلاثة جيال هذه نقطة مهمة جدا لاعبين القلال وانه تعاصر ثلاثة جيال يظهر نقطة مهمة
2: انا ممكن خاطر قعدت نلعب من بعد وبطلت وانا ما زلت خاطر حتى كي بطلت قعدت ستة اشهر ولا خمسة اشهر والنادي الفريقي عيطوا لي زاد باش نرجع ترنيت جمعة وقتها وقلت لهم لا راه ما عادش صارت لهم مشاكل بالديفونس حابوا يزيدوا يرجعوني وانا عمري 34 ولا 33 فهمت بعد قلت لهم اعطيوني شوية وقت ترنيت جمعة 10 ايام وحدي من بعد قلت لهم لا انا عشت خطر في الجينيراسيون الاولانية نتاع عتوق الزيتوني توجاني عبد الرحمن علي رتيمة المرات ترنيت معاه طرشيبي ترنيت معاه ما لعبتش معاه ترنى معانا وقت مريض هو لا جراند ديكيب وقت حسن وبعد لعبت مع عبادة وموسى ولعب بياري والعياري وهذوما الترح وبعد زدت كملت مع المحايسي وعبد الحق وقيس اليعقوبي وهذه جينيراسيون جات من بعد هذه من بعد خالد التويتي وسامي التويتي
4: الجيل الكل تقريبا الذهبيه تعديت به
2: اي ثلاثه جينيراسيون عملت تقريبا 350 ماتش
1: للكعب يظل اكثر من 500 ماتش مع السي او تي
3: اكثر من
1: 500
3: ماتش فيهم 3 سنين في الديفيزيون 2
1: ايوه
3: يعني اكثر من 500 ماتش لعبت في في النادي الاولمبي النقل
1: تو نرجعوا لذكرياتكم خاصه مع المنتخب الوطني التونسي انتم حكيتوا على البدايات واحنا عندنا فقره اللي مسلطوا فيها الضوء على الملاعبيه الصغار على الملاعبيه اللي يحلموا انهم يكونوا في المستقبل ملاعبيه محترفين يعملوا مسيره كبيره فقره ستار صغار
4: ستار صغار واحنا قبليك ثم نقطه هامه سيدي علي حكى عليها هي التكوين نتاع الشبان الصغرى واللي صاير توا عكس اللي صاير اكيد قبلته ونرجع نحكيوا عليه احنا ناخذوا ديما هكا اجيال ساعده اجيال صغيره المغرومه بالكره واللي ترافي رواح نهار اخر باش تكون دي ستار اخترنا اليوم انه يكون موجود معنا لاعب من ادين المستقبل الرياضي بوادي الليل محمد صافي تو نسمعوه الاحلام نتاعو بالطبيعه والغرام وشنو ينتظر من الكره ومن المستقبل في كره القدم.
5: ستار صغار
6: السلام عليكم انا اسمي محمد صافي نقرا ثامنه سته حي البساتين وانا نحب الكره مغروم بها.
4: محمد احكي لنا شويه كيفاش بديت تلعب الكره سا؟
6: ولا بديت من الاول في الاكاديمي بديت نترين عامين وبعد هيك شفت السيت هذا الليل وقبلون.
4: شنو هو البوست نتاعك؟
6: اللي جوش.
4: شكون اللي يعجبوك هكا اللي جوش في تونس؟
6: ما نتبعش في تونس انا نتبع في الاوروب.
4: اعطيني مثلا في الاوروب شكون؟
6: في الاوروب يعجبني فينيسيوس.
7: علامه الجزاء فينيسيوس
6: فارا ديمبلي رافينيا هكاك هموك الغري.
4: في تونس شكون الفريق اللي تحبه؟
6: مكاش نحب طراج.
4: هاي في طراج شكون في البوست نتاعك؟
6: جبني البلاي جبني يراوغ ويعدي لصحابه ويمر.
8: الكرة تلعب في رقم الرابعة يوسف داخل يوسف راح يوسف بابا بابا جول يا له من جول ارقص يا يوسف.
9: انت زاد كيك تراوغ وتعدي وتماركي ولا تراوغ وكهو
6: اللي نراوغ ونعدي لاصحابي ونمارك
9: طموحاتك تاو نهار اخر شنو تحب تولي هكا في الكوره
6: اللي كوارجي ونمشي للريال
9: للريال في الضربه
6: ايه نحب الريال
9: في تونس هكا مثلا شنو النادي اللي تتمنى باش تلعب فيه
6: الترجي ان شاء الله
9: كي تمشي للترجي شنو باش تعمل
6: نلعب لقديه ونوري روحي ونوري تيتيلير معاه
9: احكي لي شويه على القرايه تو كيفاش موفق بين القرايه والانترنت
6: الاول نمشي نقرا عندي اوقات كيك نكمل الخمسه بعديك نراجع شويه ونفطر غديك ومن بعدك نجي نترين كان نبدا ما نترينش نمشي نقرا وكي
9: كل يوم تترين ولا لا
6: ليه نترين كليات وخميس وجمعه
9: تمشي تعرف البطحه ولا لا
6: ليه يعني نترين ونقرا على روحي
9: شنو تحب تولي في القرايه
6: عشان نولي مهندس
9: مهندس شنو
6: طيران
9: طيران
6: انت في تونس مهندس طيران الكره كاو في الريال
9: لا وتو في وادي الليل كيفاش لونترينمون كيفاش الجمعيه احكي لي شويه على الجو
6: والله الجمعيه باهية من فما شويه تخفيضات من هنا من الاول خاطر قبلوا برشا وباش ينقصوا ينقصوا عادوا قبلوا برشا مزيان الجمعيه ان شاء الله تبدا سيزون باهية
9: عملوا قداش ماركتين بون
6: عملوا برشا

0: المساج اللي توجهه لأصحابك في وادي الليل؟
1: يقرأ الأرواح ونقرأ الأرواح بالجديد.
0: باهي، والمساج اللي توجهه لزملائك في الريال نهار
1: آخر؟ نقولوا أصحاب ونترينوا الأرواحنا ونعملوا الانضباط والاحتراق.

0: الصغار.
1: هذا كان ستارنا لليوم. أحلام الصغار توا أنهم يشوفوا رواحة من هار آخر كوارجية كيما فينيسيوس كيما البلايلي كيما برشا ناس معناها يحكي عليهم الوليد الصغير. هذا شنو اللي اختلف بين التكوين في الجمعيات قبل والتكوين توا؟ ظهر لي فرق بعيد برشا.
2: والله التكوين أكثر أي خاطر الفرق هنا المدربين الشباب في السن في الشبان لقين مشاكل. علاش ولاو الجمعيات يلوجوا في النتائج حتى في الشباب المدرب يلعب مدرب ينجم في ديسمبر ينحيوه الاخر ينحيوه الاخر ما لعبلوش ولده ينحيوه. قبل ما كانتش هذي كانت تجي من الاحياء والناس الزوايا والناس كل تلعب الناس كل كيف كيف كان سي
1: تواليت بالفلوس ايضا.
2: لا جي برون ليكزامبل تاع سي عزوز بن عائله زعما برجوازيه وكل يجي الصباح 8 و 9 تاع الصباح باش يتفرج في الليجون الكل. انت وين تسكن؟ نسكن في في السجوم. انت وين؟ في جبل جلول. شوفوا له هذا بوه عنده زوال شبيت يخدم عطيه له عملوا له باش ينجم الطفل ياكل باش ينجم يترينا ويخليك على راحتك تترينا. والمدرب يخدم من اكتوبر حتى لجوان مش يبدا مفجوع ونحاول. انا مره متعدي بربي انا بروح من باب عليه وتعديت على البارك نقى كادي ولا مينيم سبيرونس والكلو استاذي معبي وقفت شويه هيك على الجرياش كره طابت الديزيمات نتاع الكلوب صايب لونطرون العايد ما تخليهاش اضرب طابت من تير
1: نتاع طابقه ماشيه جايه
2: قلت له هذا صايب هذا كيف مشى لهم اللاعبين. فهمت كيفاش خايفين نخسر النجم ينحيوني في ميني. فهمت وقت قبل احنا ترمي الكره شو قبل فما حاجات خير من توا توا تطورت الكره. قبل ريت كي ترمي الكره وين جات يقول لك برا لعب درجه ثالثه فماش ترمي الكرة من جديد تلقى الحلول تعطيها صحيحة تعطيها صحيحة خليوك على راحتك تلعب مش مفجوع تو الانترنور مفجوع وميخليهم يعلمكش الصبر ميعلمكش كيفاش توقف الكرة وقت اللي يلزم لادفرسير وقف غادي. علاش انت ترميها هوقف لادفرسير انت باش تدقاج اوب في ساعة توقفها تلعبها صحيحة تتعلم كيفاش تخرج بالكرة تعلم كيفاش تلعب بالانتريور قبل كان يوردي حتى باش تدقاجي
1: صاحبك يعني.
2: اختار على الاقل 50% في المية وعلمك كيفاش تشد الكرة كيفاش تولى ما علمهمش شو يعمل يطلع للسيديون فما ديشي عنده ما عنده برشا حاجات زايده خاطر ما لعبهمش في الصغر وكل شيء يلقى مشاكل. فما اللي عنده تكنيك كبير وسريع يدبر راسه فما ملاعبيه لقات مشاكل التو فهمت كيفاش.
1: نفس الشيء سيد علي اكيد حتى السي او تي قبل كانت بيبينير كبيره تاع شبان ممكن توا تبدل زاده شويه
3: من
1: حتى الغرام زاده تبدل
4: شويه الملاعبيه كلها. علاش وشوف بالنسبه للصغار حاجه مهمه برشا كانت البطاحي عندها فائده كبيره برشا بالنسبه للملاعب اللي زابيسين تاع الكره يتعلمهم خديكه يربح حاجات معينه في البطح كي يجي المدرب ياثره وزيد يسقلوا مواهبه ويخرجوا في احسن حله ويعلموا حاجات خاطر شوف في التكوين ثم حاجات تعملهم في الميني ما تعملهمش سرتو من الناحيه البدنيه من الناحيه الجسمانيه يتحسن افيرا ميزور. يعني يلزم الصغار يكون استاذ قاري على قنطره صحيحه تربيه بدنيه سرتو من الناحيه البدنيه بصراحه تامه. تجيب معاه انسيان جوار خاطر نحن من الغلط نتاعنا انسيان جوار بطل كوره اسمه اللي كعبي مقراش اجا راني وراني صغار وقتها اكبر غلطه صغار. انا احسن مدربين نجيبهم للصغار خاطر التكوين الصحيح هذيك وجات تو حاجه ما حكيتوش عليها وليس اكاديمي وليت فلوس واحد يراه ولده فلوس يصرف عليه كل شيء وبعديك يدخلوا الجمعيه ويرى منه مشروع باش يدخل
3: برشا
1: كل شيء في اولادها نيمار وميسي ورونالدو.
4: بالنسبه لسؤالك

0: قبل كنت كي تجي تقول في الملسين باش تهبط نقول هابط لتونس يعني تلمولي هي بعيده باش نهبط لتونس. قبل كان الملاعبيه خطوتين ما يمشيش في الاسبيرونس والكلوب والستاد يجي الملسين. الملسين وقتها السيوتي في التومبوك نتاعها نقولوا في احسن حله وقتها مدرسه كبيره. بعد صار ولا يمشيوا الاسبيرونس والكلوب والستاد السيوتي تحت نسبيا في الواحده امكانيات الماديه نتاع النقل تحت خاطر نحن نادي الاولمبي النقل ما عندنا شيء من النقل فهمنا. ولا يمشيوا الاسبيرونس والكلوب باش يجيك انت وقت يجيك تروزيام وكاتري مشوار
1: اللي ما لقاش فرصه
0: فهمنا. في حاجه الاخرى كنت فاهموا فيها ثم نوعين نتاع الملاعبيه راهو ما ثماش ثلاثه عزيزت أحمد ديما قول ثلاثة الله يرحمه
2: الله يرحمه
0: يخلى برشا برشا حكم في الكورة راهو. ثم الملاعب اللي دوي
1: الموهوب
0: موهوب كيما طارق شفتوا طارق طارق كان معايا يقول في الفوتبول هكاك هو يعرف كمال ساقوا اللي صار هكاك طارق.
1: لا نحب نسمع سي كمال على طارق ذياب لأني سمعته في حوار يقول لك أسرع لاعب هو طارق ذياب مش بدنيا أسرع
0: لا في الانتليجنس
1: بالضبط
3: هذاك دوميريك أيوة. بوبيك
1: بوبيك
3: جا درينا اسبيرونس
1: ايوا
3: جاهم في اجتماع في الفيستير قال لهم
1: اقرب من الميكروسكوب
3: اسرع لاعب في الترجي هو طارق. قاموا يضحكوا في الفيستير طايحين بالضحك طارق رزين يجري يدري كيفاش قال لهم هو شنيا يفكر قبلهم
1: ايوا
0: اسكاني
3: يفكر بلحظات
1: سرعة في اتخاذ القرار
3: باش تعمل غادي باش تخدم وهو معاه ويدي ماري عليك هو قبلك باش تجي هي قبل انت ما تلقاش روحك في كل واحد خاطر فكر قبلك هذيك السرعة هو يخمم فيها
1: بالضبط سرعة اتخاذ القرار
0: طورت التكوين علاش قلت لك التكوين يسمو
1: تو نمشيو للنوع الثاني
0: في الدنمارك عملوا تجربة
1: أيوة.
0: شكون اسكاني فيسا الادفيرساري بارتنير فهمنا سمعتها اسكاني يقرا فيسا هذيك القوة اللي كان يحكي عليها تو
1: هي خصال اللاعب الموهوب
0: تاع طارق
1: الذهبي نمشيو للنوع الثاني
0: النوع الثاني هو بالخدمة
1: ايوا
0: ونعطيوه عنا
2: وسط ويعني
0: عنا في العالم موجودين زوز ميسي وكريستيانو. ميسي ستا جوار سوبر دوي كريستيانو مش دوي افيك لو ترافاي ولا ان غران جوار اما ميسي مارادونا دوي طارق ذياب حماد العركبي دوي هذا ما يجيش
1: الكعبي دوي ولا خدام
0: لا لا لا بالخدمه دوي من جات دوي مش دوي لا لا لا
3: شوف فما حاجه برشا ما جاتش على بالي
1: ايوا
3: شنو قبل لا سول ديستراكسيون هي الكره احنا صغار شنو اللي عندك عندك كره سي تدير كي نخرجوا الصباح نريد في السيف
2: ما ثماش الوزيره
3: نبطلوا القرايه في النهار تعمل 7-8 ماتشوات
1: ايوا
3: تو الطفل تبدا تز فيه باش يلعب ماتش حتى كيكه في العم
2: يبدا شاد التليفون ويحب يستنى وقت يرجع
3: شوف من القاعده ويحب يلعب
0: من الحاجات
3: يتفرج يحب
0: من الحاجات اللي قاعد يعملوا عليهم في الاداره الفنيه هو التوقيت المدرسي والفوتبول سكولير تفكر او كمال يعرف كان في بن شرف وفي الوحده كان عندنا من احسن جمعيات لسي تكنيك دوسوس فيها بن عزيزه وحباشه اونترونور كانت الميري كلوب في الجمهوريه يلزم نرجعوا شهر نتاع الفوتبول سكولير
3: كانت رجعت تضربوني
0: بالضبط ويلزم والفوتبول
2: هو تو كي تلقى الصغار يكملوا 6 تاع العشيه يعني من القرايه
0: تو 6 هو تاعب وكرتابه
2: وهو جيعان وتاعب
0: باش يمشي راني انا نشوف
2: وبين اروح باش يمشي
0: اغزر لي سامحني باش نقول لك حاجه شوف شديت سيوتي ميت رئيس نعملوا بلانفيكاسيون تاع الوليدات باش يجيو يترناو تيران واحد تيران واحد تعرف عنا الناس تبدا 8 تاع الليل باش ترنا تو نقرا بلانفيكاسيون ما نعرفش انا جمعيه ديفيزيون 2 الثمانية ونص تاع الليل كمال يدخل الترين جوار منيم ولا كدي
3: ما عندهمش تيران
0: وقتاش في شي وقتاش في مسكوره وفي ربع تيران كيفاش تقول لي
2: ربع تيران وفي 30 صغير كيفاش
0: يعني مش نحكيو على التكوين البطاحي كلها بلاصات مع ثمن البطاحي ولا اكاديميات ولاش الناس كلها عندها اكاديميات وعندها فلوس باش تدخل الاكاديميه
3: كان التفكير في الصغار توريت الكلوب انا حضرت عليهم كانت ميني بيوس ظريفه قدم زوز كانوا عندنا جماعة سيرة الوردية وسيرة الواحد هذيك تهز شيرة الملعب وشيرة حق الواحد تهز بعض لونترينمون تركب وتبدا تهز تو ما تلقاهمش وقتها هما حكايات فارغة تعمل تروب ميني بيس اضراف للصغار وتربط شنو تخلي الطفل يوفى يمشي خاطر يقرا يوفى الستة يخلص البارك السبعة غير ربع سبعة يوفى ثمانية ونص تسعة وقت بش يحضر دروسه وقت بش يدوش
2: وقت بش يقوم يطمو غدوة وقت بش
3: يمشي يقرا. أنا ودي بطلت الحكاية هذه كان
0: الحاجة اللي الأخرى المهمة هو الأكاديميات هذه المسيبة في الجمهورية التونسية كل بداك العام سي زويتا ربي
1: رجعوا
0: لبلاده مسكين يخطيها المنحة المحنة اللي حلفها بدا يخدم وعمل سيت باش يلمت الأكاديمية هو جاء سي رضا رجع للموضوع هو بيدو خمم فيه هو من غير ما
1: من بين الحلول اللي يقترح
0: هاي الأكاديمية لقى الحلول باش نعملوا بطولات متاع أكاديمية
2: جهوية بطولات جهوية
0: بطولة يعني كل ولاية ولا كل منطقة فيها جهوية وبعد يعمل واحدة وتنجم يجيب لك برشة ملاعبية فهمنا والحاجة الأخرى المهمة هو بصير تفاقدية عليهم شكون يرني فيهم دبلوم ولا بلاش باش تولي أمور يترانا في أمور علمية صحيحة وكل شيء صور الفلوس مسالش لما اعطينا على الأقل برودوي صحيح
3: مشيت عند مدة مشتوى البرسلون قلت وربي لما سي هذي متاع الصغار شنية اللي يحكيوا عليه
1: مركز تكوين شباني
3: متاع ستة أو سبعة خلت نتفرج معي ولد صاحبي جابني غادي نتفرج لمسة لمسة كي تمشي على اليمين الكرة اللي ليدروا يوزع يوقف الكرة لشكون مريها هذيك أو كلا فونسانتر ديق اللي هو قداش باش تنجح الكور 50-60% فما الدزرير في اللاكس هو بيسنتر لا ايش نعم يعمل كروشي عاود يخدم الصبر يعلموك الصبر ويعلموك كيفاش تشد الكوره يعلموك في لي سيتوياسيون صعاب كيفاش ما تخسرش الكوره من ساقك تتعلم على باس هذوما تاع شنو 7 سنين و 8 سنين
0: عند الامكانيات
3: مش لا نحكي لك التفكير مش على الواحد مش امكانيات
0: تفكير
3: مش احنا شعنا وصلت عديت السنتر ارمي في الكاج ديما عندنا الكاج هذاك هو الاوبجيكتيف نتاعنا
2: فما تخممش
3: طريقه
1: هو هو زوز انواع قال عليهم سيد علي الموهبه والملاعب الموهوب والخدام وزاد الملاعب يلزم يكون منضبط نحب تعليقكم سيد علي وسي كمال على موضوع المنتخب الوطني التونسي على موضوع مهم نعطيك بعض المجال مفتوح باش تعطي فكرتك سيد علي اللي صار مؤخرا انه ملاعب يتم طرده من تربص المنتخب ينجم يكون موهوب وخدام اما مش منضبط ما يكونش موجود في المجموعه
3: احنا عندنا في الشيرتو في ليزيكيب العرب هذوما وليز افريكا المدرب يبدا مواطن ولد البلاد ما يحترموهش عندنا حاجه مش باهيه
1: تورنر
3: جديد جاك صغير شاب بدا يخدم على روحه اللي ما يلعبش يتقلق واللي يدخل اربع دراج يتقلق شنو واش يعمل هو عنده 30 ملاعب كيف باش يقعد كل واحد يفسر له كل واحد يعمل في الـ في الـ في الـ اذا وصلت انت في المنتخب سي دير ساي في التوب اللي يقولوا لك
1: والملاعب هذي حتى فنيا الحقيقه ما
3: نعرفوش شيء. يعني والله انا نعرفه كتجيبوا لي ما نعرفوش ورحمه الله ما نقول الاحترام هذا الاس اسمه هذا
0: العاشوري
3: والله من انت كتجي مدرب يحطك ولا ما يلعبكش داخله في الكوره داخله في الكوره شنو الاشكال قلقوه من جهات كل معين الشعب جهات كل قلقوه من الجمشية وهذا لا هذا درشنو هذا شبيك ما لعبتوش هذا تخل في مشاكل
2: تبدأ كبيرة. من اختيارات القائمة والمنافسين وانت ليش
1: فالناس ما سد عليه في شوف. مسألة العاشوري وطرده من المنتخب
0: شوف أول جواراتنا خارج الحدود بصراحة رأوا مشكل في الكوميونيكاسيون معه
1: وانت في فترة ما قربت وتعرف
0: قربت هي. ونعرف لبعض جوارات سان با ديسبليني
3: وموش اسامي كبار
0: وثم ملعبية وثم ملعبية ديسبليني بكيفية معقولة كما يعيدوني طالبي ديرون براون علي العابدي رغم عمل الفيرجول الاخير اللي عمله فهمتني ولا لكن عاشوري تشكاو منه حتى قبل المدربين الحاجه الاخرى الفو سابار كومينيكي افيك سي جور لا لازم واحد يعرف يتكلم معهم وحاجه الاخرى انا ما شفناش منهم اللي مات الاخرى ما شفناش حاجه كبيره ما عطاوناش اللي اضافه الحقيقه
2: في سنوات مش ايامات
0: انا طالبي اللي نعشقه برشا يعجبني ياسر في روحه
1: تراجع
0: باتو تراجع رهيب ورهيب رهيب جدا نعرف شنو اللي صار لطالبي يعني بصراحة ما عشت عقل لطالبي فهمتني يعني نقول أنا لابد لي في البريود هذه الصعبة يلزم الناس كلها لونغاج يكون ثمن ذبات الحاجة الأخرى اللي يلزم نقولها المدرب زادة يلزمه وقت التنرفيز في الفيسير جوارات كل شيء راه ما حدش باش تشد جوار توا تشدوا يا حسر هذاك في عهد قبل توا لازمك تعرف كيفاش توصل المعلومه تعرف الحاجه الاخرى مهمه الملاعبيه حلالف تمشي غير اسمعني انا كنت ملاعبي ونعرف
1: ايوه
0: تمشي ملاعبيه اصعب من الملاعبيه يدور عليك في الثانيه ولا اربع شهر باش يحترموك الحاجتين
1: والانضباط فرض انضباط
3: أيوة.
0: تبدا كومبيتون ويستفادوا منك سور البلان تكنيك تكتيك سورتو يستفادوا منك تبدل الخطط وتبدا كل شيء يشيقوا عليك انا باغ اكزومبل كنت نحبس ما جيت علاش خاطر خذيت منه برشا حاجات في الخدمه
3: بعد ريزلتا لازم تعمل ريزلتا باش يولي يامن بيك
0: لا تربحهم انت في كاريرك قدوه تولى انترنور
2: ترجع شويه لك اللي تعلمته
0: راهو يحشموا منك يقدروك يولي يحبوك يمكن اكل كومينيكاسيون ما صارتش ما بين بعض ملاعبيه و
1: صارتش حالات عدم انضباط في السابق زي
0: كمان لك علاش يكون صارت
3: هلال خفاف
1: وانت كنت يظهر لي عندك حادثه شهيره ميساج كانت رجعنا بالذاكره ايوه وندمت الحاجه باين وسي كمال ندمت
0: ايوه كمال
3: ايه هو شنو الماتش
0: شنو الماتش
3: المكسيك
1: قبل ماتش المكسيك
3: ماتش المكسيك
1: ايوه
0: الماتش الثاني لبس
1: ايوه
3: الماتش المكسيك الطبيب الدكتور الطبيب انا ياخذوا في بيتزا في الاوتيل احنا هكا صغيره كبر الملاعبين اللي ياخو يمشي البيت ياخو يمشي تيك مشيت انا جايب طريقي انا باش ناخذ الطبيب خرج قال لي كمال تقف البيتزا على وحدك من راسك قلت له لا راه الجروب
1: كل
3: قال لي لا ما خذاش جروب انا كنت صغير نرجع قلت برا قيد ما لقيت مشى ركب عم مسكين تكلم وقال راه هكا وهكا وقال لي هكا من غد انت رانا اخر سيونس شدني سي مجيد في التيران ترانا فهمت
0: ايه وحيدة وحيدة
1: يقول السيد علي عنده شوية معطيات
3: لا لا مش
0: معطيات عارفها الحكاية ما
3: تولت
2: انت خذيت البيتزا ولا لا السيد علي خذيت البيتزا ولا لا انت
0: والله ما نثبت
1: اول واحد يظل
0: ايه ما شوف
3: صارت فهمت
1: هاي صوت افاب اما مش الحاجة الايجابية انه انت تعقبت هي تنجم تكون حاجة خفيفة
3: هي
1: اما الانضباط
3: هي وقفت الحكاية انا حيرتها من غير ما نشعر
1: سيون سواق بكلام صغر
3: تسلم عليه
1: سيون الشتير
3: اللي يعني يسكت على روحك انت وامورك واضحه
1: ايوه
3: قلت سيون سنه راه راسي صار سويت قال لي لا انت غلط
0: حضر فيه سي مجيد باش يلعب
3: قلت له مانيش غلط وانا باش نلعب قال لي لا انت غلط قلت انا مش غلط سي مجيد يلبس في حوايج بوحدنا انا مش غلط قال لي لا انت غلط قلت قايد غلط مال انا نرجع كنت سي مجيد من غادي سمعني من غادي قال لي بربي زيك قلت قال لي بيت اون فيم
0: سي مجيد يحب كمال برشا خاطر كمال الماتشوات يعني الكاسحي الكل كان
1: في تصفيات
0: كان التصفيات كل بريسك لعبهم هو والعمر فهمتني
3: هذيك هي مش مشكل ريتكي نرى احنا غادي ما نغضبش على صاحبي ولا كلنا نحبوا بعضنا ريتكي يلعب فلان نبداو ندزوا فيه انا نثبت مارش غينيا كوب دو موند في غينيا 45 سخانه واحنا كل بوني ودزان وواحد شريف سليمان عندهم درا شنو على البنك اسمه دبوس الماء بارد عمر الجبالي محضرها لي وانا انا ملك يجيني يجري ويمد لي كل شيء انا في ماتش اخر كيبدا هو كاك نمد له فماش
1: كل فما
3: لعبش هذاك لعب ما لعبش معناش هذيك
0: لا معناش
1: ممكن كسرت في وقتنا توا ممكن السلوك اللي عمله سي كمال ملاعب توا عمله ممكن راهو خرج من المنتخب ولا بدا يحكي على زملائه بكلام خايب اما فما فرق حتى في السلوك في الاخلاق
0: يونس الشتال الله يرحمه مصف وضايلي انا مسؤولين راه عندهم خيمه ولا
3: وشوش الحاجه الباهيه نتاعو
0: حشموك على روحك
3: ما ريتك تنحيت انا وقتها رجعنا من كوب دو موند 78 لتونس جاتنا يجي 10 انفيتاسيون من برا الناس تحب علينا جاتنا سوريا باش نمشيو لسوريا نلعبوا دو ماتش غادي اول ما عيط كوبوكي عيط لي
2: نحى كل شيء يعني نسى كل شيء
3: مشيت قال هكا وكلمني قال لي اللي صار ودرا شنو وانت هكا قلت سي مجيد سامحني راه هكا انا صار سوء تفاهم ولبس مشيت صيفت في السوسه وقابلته ونمشي وانا قتيب دمري ذريت تو ولا حاجه اول واحد نمشي انا السوسه
0: انا حاجه بركه تو نحب نقولها هو رفقي هو البريود هذايا نتاع منتخبنا صعيبه برشا نطلب من الخيال الكل بلاتوات الكل نطلب من المدربين من الناس كلها تقف في يد واحده مع المنتخب مع كورتنا خاطر وصلنا رانا للقاع للقاع يرحم والديك. كل واحد يدز من شيرته، كل طرف يدز من شيرته كمسؤولين
1: نحاول ننقذ المنتخب الحقيقي
0: خارج وداخل الحدود، عقلية أخرى، روح أخرى، جمهورنا ماذا بينا، جمهور منتخبنا ثم يكذب عليك، ثم جمهور خير من جمهورنا.
1: كلمة الختام معك سي كمال.
3: والله احنا تو كل شيء ذاك نتاع الماضي يعني احنا نحبوا تو فريق نتاعنا خاطر جات باساج ابيت كل فريق مصر جاتها بزاير، احنا جاتنا فتره فراغ، فتره ما فيهاش ملاعبيه اللي ممكن يعاونوك اكثر شويه، لعب المتفرجين المسؤولين الملاعبيه زاده حطوا ونساعدوا المدرب باش نجموا نخرجوا من الوقت الفتره اللي خايبه ونجموا احنا التوانسه ديما نعملوا فريق نهار اخر ونجموا نعملوا برشا حاجات.
1: شكرا لك سي كمال الشبلي، سي علي الكعبي على قبول الدعوه، اكيد ساعه من زمان فيها الاضافه حاصله، حكينا على الحاضر حكينا على الماضي، شكرا لكم. بعد موجز انباء الساعه الثالثه في ساعتنا الثانيه من نوار عشيه.
4: المنوعة الرياضية نوار عشية، إعداد قسم الرياضة.
5: تعيش الرياضة على الوطني.
4: في اليوم العالمي لكبار السن الإذاعة الوطنية تحتفل مع الحبايب. حصة استثنائية من برنامج دار الحبايب مع كوثر بن دلالة وحسام الدين الهمامي، لما حكايات ذكريات موسيقى ومفاجآت، نحتفلوا معاهم نسمعوهم ونقولوا لهم مازلتوا ديما قيمة حضور وبركة في حياتنا. كونوا معنا لحد 4 أكتوبر مباشرة من 10 صباحا إلى 1 بعد الزوال من مؤسسة أم الخير لرعاية كبار السن بأريانا. دار الحبايب، سنينهم حكايات وحضورهم حياة.
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: مستمعينا الكرام، تحية طيبة. تجاوز إجمالي عائدات العمل والمداخيل السياحية عتبت 13.2 مليار دينار خلال 9 أشهر الأولى من السنة الجارية، مسجلة ارتفاعا بنسبة 4.7% مقارنة بالسنة المنقضية، وفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة تتقدم بمقترح في إطار مشروع قانون المالية لسنة 27 و2000 لإرساء نظام للمؤسسة المنضبطة جبائيا ومقاصة ديونها ومستحقاتها لدى الدولة، وفق بلاغ صادر عنها اليوم. ارتفاع عدد قتلى حوادث المرور منذ بداية السنة وإلى غاية الأول من أكتوبر الجاري بنسبة 10.76% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، ما أسفر عن 1029 قتيلا و 4692 جريحا، وفق ما أكده المرصد الوطني لسلامة المرور في آخر الإحصائيات التي نشرها على موقعه الرسمي. تحت شعار توجه كامل من الفكرة إلى القيمة، تحتضن مدينة الحمامات الدورة 12 للمنتدى الدولي لمديري نظم المعلومات من 5 إلى 7 من نوفمبر القادم، وستركز على الذكاء الاصطناعي والابتكار والتحول الرقمي. في العالم، الجيش اليمني يعلن تنفيذ هجوم على أهداف عسكرية حيوية في العاصمة صنعاء، مؤكدا قدرته على تنفيذ هجمات استراتيجية ضد الحوثيين. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل تنفيذ غارات وعمليات قصف وتفجير وحرق منازل في مناطق متفرقة من جنوب لبنان، والقوات الإسرائيلية تحتل عددا من بلدات جنوب لبنان. نهاية الموجز، في أمان الله.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
7: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم لي نحكيت.
8: أمي شبي بنت
7: عندي ما نقول.
8: هي احكي هالناس ما فيك.
7: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
9: اللي يحبك يسمعك، ويعاونك على الحل.
10: لا للمخدرات، نعم للحياة.
11: نوار عشية،
12: نوار عشية من الماتشات للفار،
11: أهم المواعيد وآخر الأخبار،
12: أصوات، ضيوف، كواليس، ذكريات،
11: أرقام وميداليات،
12: نحلوا نتناقشوا،
11: ممكن نتخالفوا
12: وممكن نتوافقوا،
11: نزيدوا نفهموا الماتش بالشرح، وانتم معنا جزء من الطرح. كل شيء يهم الرياضة الجماعية والفردية
12: تلقاوه في نوار عشية.
11: تعيش الرياضة على الوطنية.

0: مرحبا من جديد للعودة إذن في نوار عشية حتى للست على موجات الإذاعة الوطنية. كانوا معنا زوج ضيوف في الساعة الأولى سي كمال الشابلي وعلي الكعبي. استرجعنا الذكريات تاع منتخب 78 وكرة القدم التونسية. باش نقعدوا مع كرة القدم ولكن باش نحكيوا الحدث هكا ليامات صار هو اليوم التحسيسي حول ظاهرة العنف في الملاعب، وإحنا مازلنا في بداية موسم. أكيد الميساج اللي نوجهه للجماهير والكلام اللي نوجهه دائما أنه نبعدوا على العنف وأنه نحترم الروح الرياضية. باش نرجع شوية للإيفينمون هذا وأيضا للظاهرة نتاع العنف في الملاعب. يحضر معنا الأستاذ فوزي الشمنقي رئيس اللجنة الوطنية للانضباط والروح الرياضية بالجامعة التونسية لكرة القدم واللي كان حاضر أيضا في اليوم التحسيسي. مرحبا سي فوزي.
1: وبيك عايشك، مرحبا بيك ومرحبا بكل السادة المستمعين. نحيوك طبعا على هالدعوة الكريمة، وإن شاء الله نكونوا نقدموا في هذه أمسية نقدموا إضافة للجمهور الرياضي.
0: مرحبا. أيضا دكتورة أخصائية العلاج النفسي أميمة شواشي اللي كانت زادة حاضرة وعندها مداخلة في اليوم التحسيسي. مرحبا دكتورة.
2: مرحبا بك ومرسي بوكو على استضافة اليوم بحذيك.
0: مرحبا. إذا رفقي أكيد ظاهرة كيف من هكا شفناها احنا في الملاعب في أكثر من مرة وقت اللي نحضر ونعلقوا على المباريات، صارت لنا حتى اللي احنا قدش من مرة. والظاهرة هذه رغم أنه المحاولة نتاع إيجاد الحلول وأيضا أنه في كل مرة نحاولوا نلقاو مدخل للجمهور باش ينقص شوية من العنف هذا، ولكن ديما ما زالت موجودة، وإحنا نشوفه في الصور هذه اللي في الحقيقة
3: الصور هذه، وفي كل مرة يتم التطرق للموضوع هذا. الحقيقة نحاولوا أن نلقاو الحلول مع كل الأطراف المداخلة، مع الأخصائيين في الحد من الظاهرة هذه، نحاولوا أن نلقاو الحلول في أكثر من الناس. بس شاء اليوم التحسيسي اللي صار يقدم حلول، وخاصة للإمضاء على ميثاق شرفي لنجم يدعم الحلول هذه. نذكر شعير، وأنه بالنسبة للمستمعين سؤال حصة اليوم شكون الفريق اللي باش يواجه النادي الافريقي وديا اليوم العشيه. الجمهور النادي الافريقي بالاساس موجه ليه السؤال هذايا بمناسبه احتفاله بعيد ميلاده يوم غد، وقميص النادي الافريقي مهدى من معز سبور شريكنا في الحصه، واكيد حتى الديكور وليزاكسسوار من معز سبور. نعاود السؤال، شكون الفريق اللي باش يواجه النادي الافريقي وديا اليوم العشيه؟ شيء
0: ونذكر انه الحصه الاولى كانت الهديه فيها كما الكرة الموجودة هذه أمامنا، وأيضا الحصة الماضية كان ثم قميص المنتخب اللي نشوفه فيه حاليا نستناه
3: في آخر الحصة
0: بالقميص هذا شكون باش يكون
3: إن شاء الله. ننطلق إذا في الحوار. سي فوزي، حكيت أنا في السابق على عدة ملتقيات صارت، برشا نقاشات كانت موجودة محورها أساسا ظاهرة العنف في الملاعب والقاعات. شنو الفرق بين في السابق واليوم التحسيسي اللي صار مؤخرا؟
1: شكرا. هو في البداية لابد من تأصيل هذه التظاهرة، يعني هذا اليوم التحسيسي لا يخفى على الناس كل أنه العنف أصبح له حضور مخيف تقريبا على داخل المجتمع في كل فضاءات سواء التربوية أو الرياضية وغيره. وهذا الكابوس تقريبا أضلى أو يعني ألقى بذلاله على المشهد كامل في الرياضة التونسية، يعني في رياضة سواء كانت باسكيت هون
3: ملاعب
1: وقاعات، يعني أصبح وضع مخيف. هناك في السابق كانت محاولات لكن قعدت بقيت محاولات معزولة، مجرد يوم يقع فيه دراسة هذه الظاهرة ربما بدون تقديم حلول أو حتى بتقديم حلول وتوصيات لا يمكن العمل بها أو الأخذ بها، تبقى حبر
0: على أرض الواقع،
1: على أرض الواقع يعني. لم يقع تفعيل هذه التوصيات. شو صار؟ لقينا اليوم وزارة الداخلية في عزلة، معنى تواجه في في العنف هذا. الجامعة والرابطة بلجانها القضائية طبعا والتأديبية تقرأ في الملفات وتسلط في العقوبات بالمنع أو بالخطايا، ومع ذلك السيل الجارف يعني من العنف لم ينقطع، يعني رغم وجود الردع، رغم وجود العقوبات، رغم وجود الإيقافات، رغم وجود المداهمات، رغم الأحكام بالسجن تكون ساعات تكون ثقيلة في حق الناس اللي قامت بالشغب وبالعنف كذا، ومع ذلك الشغب لم ينقطع، العنف لم ينقطع. يعني تقريبا نشوف يومين
0: الاشكال نتاعو قاعده تتناول،
1: قاعد يتعمق، لانه ظاهره العنف هي ظاهره ماهيش مسقطه في الرياضه فقط، هي ظاهره موجوده في المجتمع. يعني تنجم تحسها وتمسها في الشارع.
3: والرياضة ليست يومين. بمعزل عن اللي صاير في المجتمع.
1: والرياضة ليست بمعزل. والرياضة بالعكس هي تتويج لأسبوع كامل من العمل. يعني الرياضة هي الثمرة متاع 7 أيام من العمل. يعني 7 أيام من العمل نشاط وعمل مهني وثقافي. ثم يعني الثمرة ستكون يوم السبت أو يوم الأحد من خلال التحول إلى القاعة والتحول إلى الملعب لمشاهدة مباراة كرة قدم. اليوم احنا كنشوفوا العالم الكل ونوصل موصل الصدفة، معنا كنت تفرجوا يومين لعبة تفرج في الكرة مو الصدفة، فما خدمة. احنا اليوم انا نوجه تحية للرابطة ورئيس الرابطة وعضو الرابطة على هالمبادرة، فمني طبعا مع الجامعة التونسية كرة قدم على هالمبادرة اللي هي مبادرة حقيقية معنا فعلية ملموسة نحصها في أرض الواقع. استدعت كل الأطراف، وزارة الشباب، وزارة الداخلية، اللجان الأحباء، الإعلام، ولما أدرك ما الإعلام، الإعلام راهو شريك حقيقي وفعلي سواء في السلب ولا في الإيجابي. كانوا في الإيجابي اليوم مش نلقاوه فمني شريك، كانوا في تغذية النعارات والجهويات،
3: عنده دور
1: طبعا، عنده دور مهم. يعني المزدح
3: كما زاد أهمية كبيرة للخصائيين للمشاركة في مثل هالدورات هذية. أهمية الاختصاص تعمل النفس أميمة للحد من الظاهرة هذه، أنتم كشريك فاعل في اليوم المفتوح اللي صار.
2: صحيح، عنا
3: تقرب الميكرو.
2: دور متاعنا بيانسور دور ياسر مهم، كيما زاد دور الأمن مهم في الحد من الظاهرة هذه، كيما زاد دور معني فما برشا عبيد عندهم دخل ونجموا نتشاركوا كلنا ونتعاونوا باش نقصوا ولا اكثر من اللي نقصوا نعالجوا الظاهره هذه ونلقاو لها حلول، كما معناها حلول جذريه باش نجموا نقدموا بالايماج ديجا نتاع تونس ومتاع اللاعبين نتاعنا ومتاع المنتخب نتاعنا وكل شيء. دونك الدور الغول سامحني نتاعنا الحقيقه غول تري امبورطون، كما زاد غول سوسيولوج امبورطون، كما الامن، كما كل انسان عنده دخل معناها.
0: وما كانت عندها مداخل لا اسمها من الانفعال الى الانتقال للفعل هكا ولا كيفاش بالضبط يكون الانفعال خارج الميدان ومن بعد رد الفعل وكل شيء يحطه في وسط الملعب وقت المباراة والا حتى بجنب الملعب.
3: هذا مهم، تشخيص الظاهرة.
2: فوالا بالضبط. بيشوف هو احنا ناس كنا نتغشوا، احنا لهنا منيش نجيو نحكي وما لازمناش نتغشوا. الغش في الاخر بالكل ايموشن طبيعيه، اما الفارق بين انا نتغشش نمشي نكسر كرسي ولا نشد نضرب عبد قدامي ولا نعمل معناتها حاجه نتاع فيولونس وكل شيء، وبين انه نتغشش ونقعد كالم ما نعملش رياكسيون. هيك الباساج علاكت هذيك، هيك الباساج علاكت هذيك من شخص لشخص يختلف. دايوغ هما فما دي فاكتور بيان سور يعاونوا اسكو احنا نتعديو للاكسيون ولا لا تنحكيو عليهم، اما هيت نبداو من الاول للفرد الواحد. يمكن نحل لك قوس صغير نهرب بيه شويه، اللي هي راهي الحكايه تبدا من الصغر باش نكونوا واضحين. لا جيستيون ايموسيونيل كومون جيري لي ايموسيون تاعنا سي من الصغر. على غالب فما عبيد ما تعلموهيش وكل شيء، دونك هذاك علاش يخليه في وسط تيران اكا لاربيتر مثلا زفر عمل اي حاجه ياخذها بشخصنا. هذوكم قالوا كلمه ياخذها بفاسون تري بيرسونيل وياثر على اصحابه ويبدا ما يعملش انتربريتاسيون نوتر سين. في الاخر بالكل احنا الاوبجيكتيف نتاعنا كي داخلين نتفرجوا باش نشجعوا ليكيب نتاعنا، مانيش داخلين باش شكون شغل بشكون وعركه. دونك فك الانتربريتاسيون هذيك نتاع ليفينمون ديكلونشور تختلف من عبد العبد كي يبدا عنده لي جيستيون ايموشنيل، يعرف كيفاش يجيري المشاعر نتاعو، الخوف، الغضب، الفرستراسيون، هذيك الكل. دونك شنلقاو اون رياكسيون معناها عاديه، وبين عبد زيرو ايموشن زيرو ما يعرفش، ما عندوش لي تكنيك لي استراتيجي اللي يجيري بهم المشاعر هذوكم، دونك ديريكتومون نلقاو العنف.
0: ساعات مثلا انا انسان ما نجمش نعمل العنف وبجنبي انسان اللي هو بدا بالعنف وبدا يعمل فكره حاجات هذيك وانا شفته ندخل معاه في نفس المعركه، يعني تولي كانه هو يعديه اللي بجنبه.
2: الفينومين هذا احنا نسميه بي دو كونفيرماسيون. باهي شنو يصير؟ هو ان فيت احنا ما تخلقناش في المجتمع هذا وحدنا، احنا تخلقنا ديجا باش نكونوا مع بعض ونتشاركوا مع بعضنا وكل شيء. باهي ساعه على ساعه اللي فيه نتاع الجروب معناتها يكون اضخم برشا من انت ما تنجمش وحدك في وسط الجروب باش تقول والله يوم كل ضرب وانا مانيش باش نضرب. وخلي عاد كان تبدا عندهم ابارتونونس وعندهم ايدنتيتي كونوها مع بعضهم، احنا جروب فلين فوليني نحبوا ليكيب هذيك خير من برشا عباد. دونك انا ما عادش عندي انا روحي ليدنتيتي نتاعي انا روحي، ولات عندنا احنا بكلنا نفس ليدنتيتي بالضبط. معناها اللي باش يمس اللي ينتمي من ينتمي ليه سي بون نجري مسنين حتى كان هو قرر يسكت كيفاش تسكت له هيا هنا معك واضح والا لا دونك هوني ديجا زيد باش نجمو نقولوا لي الجروب ولا بارتنونس نتاعنا للجروب مهمه ياسر ساعه على ساعه كي الشخص المسؤول في الجروب هذاك ينجم ياثر كيما بطريقه ايجابيه بالكدي بالكدي كما ينجم زاد يأثر بطريقة معناها سلبية. إدايوغ هما من الحلول اللي نجموا بعد نطرحوها أنه أحنا هذوما لي ريسبونسابل اللي نجموا الأشخاص نجموا نحكيوا معهم اللي هما ليهين باللي جروب هذوما وكل شيء تكون عنا معناتها معناتها ديسكوشن صحيتك ديسكوشن ديريكت من بيناتنا نحكيوا معهم ونفسروا لهم الامباكت متاع أي رياكسيون منهم هما باش يعملوها واضح ولا خاطر وليت ما عادش نجمو نحكيو على ايدنتيتي بيرسونيل ولينا نحكيو على ايدنتيتي نتاع جروب واللي هما ياسر باش يتاثروا ببعضهم وخلي عاد نحنا توينسه بطبيعتنا صار صح حتى في الكيس كي تعرضنا عركه مع عبد اخر براني تونسي كذا نهبط معاه وما نخليكش وحدك وكل شيء عندنا ديجا الشراره هذيك بنصلها عندنا.
0: باهي خلينا نمشي شويه مع سي فوزي. الردع موجود ولكن في الاخير اللي يخسر هي الجمعيه. نشوفوا احنا ساعات نفس الجمهور يتعارك في بعضه ومن بعد تصير العقوبات ضد الجمعيه هذيك رغم انه الجمعيه ما عندها حتى دخل ولكن صحيح ساعات ما ثماش تاثير للمجموعات ما ثماش شكون اللي ينصحهم لكن في الاخير الجمعيه هي اللي تتضر وهذا المش فاهمين الجماهير.
1: هي المسؤوليه شخصيه فهمت عاده والمبدا هو المسؤوليه الشخصيه كل انسان مسؤول على الفعل اللي يقوم عليه لكن في حالات معينه تولي فما الشخص المعنوي اللي هي الجمعيه كما الشركه مثلا تولي هي عندها مسؤوليه في علاقه بتصرف الافراد المنتمين لك الشركه ذيك ولا الكيان هذا ولا الجمعيه هذه. يعني انت جمعيه رياضيه طبعا تخضع لقانون جمعياتها وعندها جمهورها وحال الجيشي وتبيع في التكيات نتاعها طبعا مش يدخلوا لها معنا مساله بديهيه مش يدخلوها جمهورها هي مطالبه من بين المسائل المطروحه في اول في الجلسات العامه انها تكون عندها لجنه تنظيم وتكون عندها لجنه احباء ويكون عندها رئيس لجنه تنظيم وعنده اعضاء ورئيس لجنه احباء اللي هو مطالب ومفروض عليه انه يربط قنوات الاتصال مع المجموعات بالنسبه للجمعيات اللي عندها مجموعات وجمهورها جمهورها كبير مثلا كما الجمعيات الكبيره في العاصمه مطالب لمد معنى جسور التواصل مع المجموعات هذه وسيرتو الكابوات تاع المجموعات هذه ونعرفوهم هذه في اللي تيكيات كيفاش ياخذوهم كيفاش يدخلوا في القاعات نعرف كيفاش ياخذوا لي زابونمون تاعهم يعني تقريبا هما عند عند لجان التنظيم ولجان الحبيه معروفين ما نجموش بتاتر للامن الحبيه اخرى مش معروفه لكن هم معرفين يعني لجان الحبيه يعرفوا مجموعاتهم يعرفوا المنتمين لهم 5000 10000 15000 مش تكون اكثر من هكا يعني تقريبا يعني هذا اللي نعرفوه
0: وتو ثم الاشتراكات
1: زاد وتو الاشتراكات ولا نوع من التعريف هو التعريف يعني. بالاشتراك هو استبق الكاميرا يعني انا قبلنا نعمل كاميرا وقبلنا نعمل اللي بي الكترونيك مثلا ولا كيما الاي دي بار اكزومبل في في في في دول الاخرى احنا بالاشتراك الاشتراك هو في هويه نسخه بطاقه تعريفه يعني يكون عنده هويته ومعرف كامله فيه اسمه كامل تاريخ ولاده ورقم بطاقه تعريف وعنوانه حتى وين يسكن عنوانه طبعا يعني لجان الاحباء بالنسبه لي انا المهمه المركزيه للجان الاحباء ورئيس واعضاء لجان الاحباء هو مد جسور التواصل ما بين الجمهور والمجموعات والجمعيه وقت انت تفشل ما توصلش النتيجة ولا تولي فما تصفيه حسابات في داخل جمعيه واحده ما بين مجموعات وكلونات وغير ذلك فما اللي هي تجي من برا من الشارع ويكملها نهار الاحد ولا نهار السبت في استاد في جمهور واحد اللي العباد ما لقاتلوش تفسير هو تفسيره عنده على الاقل زوز اسباب قريبه اضافه الاسباب بعيده السبب الاول هو ما ثماش جمهور مقابل خاطر كان جاء ثم جمهور مقابل معاش يولي يتلفت يتلفت لبعيد يولي هو الهتاف نتاعو هزيجه نتاعو والتغني بجمعيته يوجه المنافس للتغني بجمعيته او للقدح في الجمعيه الثانيه لكن ما ثماش الجمهور هذاك الاول والسبب الثاني طبعا هو انه اسبوع كامل من التراكمات وانقسامات الموجوده داخل المجموعات هذه تغذي الصراعات وطبعا في داخل الحوم وداخل الاحياء الشعبيه فما ربما صعوبه في العنف وفي تصفيه الحسابات يصدروه يتم عمليه تصدير العنف داخل الاحياء الشعبيه او داخل الحوم الى الملاعب يوم المقابله هنا الجمعية دورها أنها تعرف شكون تحط في اللجان الأحباء، تعرف شكون توظف في اللجان الأحباء باش تحمل مسؤولية، لأن وقت اللي أنا العقوبة عموما هي عقوبة إدارية عقوبة مالية. عقوبة إدارية هو منع من دخول الجمهور، يعني حرمان الويكلو هو الحرمان من تواجد الجمهور.
0: وهذا اللي صار توا في الجولة هذه مباراة الترجي والأولمبي الباجي
1: مثلا، هذه الجولة. وكان قبل احنا تو على الأقل شوف هي هو القانون موجود،
3: ناخذ من بعد رأي الدكتورة هل أنه الويكلو حل من الحلول مثلا ظاهرة العنف، لأنه مهم جدا
1: طبعا
3: المقاربة النفسية في الموضوع.
1: أنا خلينا نكمل لك الفكرة. القانون مو جامد، القوانين عادة القوانين التأديبية متحركة، يعني القوانين يعني الجامعة تحاول في كل عام تتكيف مع الأوضاع مع المعطيات باش تحور وتنقع وتدخل بعض التعديلات حتى تتمكن من مواكبة المشاكل الموجودة سواء بالتضييق أو بالتجديد. يعني الموسم السابق مثلا حاولت الجامعة أن تضيق في علاقة بالويكلو وتحاول ما تحرمش الجمعيات من جمهورها ومن المداخيل اللي نتاعها، أعطات كما نقول احنا ويكلو بارزون
0: كوتا معينة،
1: لا بارزون الجهة اللي قامت بالشغب هي اللي تستهدف مباشرة، حتى باش ما نعاقبش انا الجهات الاخرى من اجل فعل قانون
0: الجامعه. ينجم هذاك اللي عمل للجمعه هذه العنف في الفيراج غدوه يمشي يقعد في البيلوس،
1: ما نجوش ننتهيو هكاك فهمني، مش يولي فهمني معنا كل بول دو نيج، اما لا لازم ناخذوا موقف. يعني البين بالكشف ان المحاوله هذه ولا التنقيح هذا ما عطاش في الارض الواقع ما عطاش نتيجه، معنا العنف مازال متواصل ومازالت بعض الاحداث نتاع الشغب واحداث دمويه احداث خايبه اللي هي معنا تصدم وصادمه للمشاهد وصادمة حتى للرياضة ككل. التنقيح اللي أدخل عليه المكتب الجامعي يدخله على المجال التأديبية في بداية الموسم هذا هو أنه حاول أنه يوسع.
0: بعد شوية نرجع لك نكمل الفكرة، لكن قبل هذا مستمعينا الكراء رفعوا لحضراتكم لأن صلاة العصر حسب توقيت محلي مدينة تونس ثم الجوهرة.
4: الله أكبر الله أكبر أشهد

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: المنوعة الرياضية نور عشية، إعداد قسم الرياضة.
2: تعيش الرياضة على الوطنية.
3: مرحبا بكم من جديد في نوار عشية، موعدنا متواصل حتى للستة متاع عشية، ونذكركم بالمسابقة الخاصة بجمهور النادي الافريقي. سؤال حصة اليوم، شكون الفريق اللي باش يواجهوا النادي الافريقي وديا اليوم العشية؟ تنجموا تكتبوا تعليقكم في الصفحة الرسمية للإذاعة الوطنية، وإن شاء الله الجائزة قميصة للنادي الافريقي مهدى من معز سبور، وإن شاء الله في آخر حصة اليوم نعنوا الفائز بقميص المنتخب الوطني التونسي في مسابقة الأسبوع الفارت. نعمل ترتيحة مع الأنغام ثم نعود لنوار عشية.

0: المنوعة الرياضية نور عشية إعداد قسم الرياضة
1: تعيش الرياضة على الوطنية.
2: مرحبا من جديد، العودة في نور عشية على موجات الإذاعة الوطنية حتى للستة. اليوم بدينا ماضي ساعتين، كانت عندنا الفقرة الأولى من خلال استضافة الثنائي علي الكعبي وكمال الشبلي، والفقرة الثانية اللي رجعنا فيها لليوم التحسيسي حول ظاهرة العنف في الملاعب، ضيوفنا الأستاذ فوزي الشمنجي رئيس اللجنة الوطنية للانضباط والروح الرياضية بالجامعة التونسية لكرة القدم وأخصائية العلاج النفسي أميمة الشواشي. سي فوزي، كانت عندك مداخلة خلال اليوم التحسيسي هذا، قراءة في التشريعات ودورها في التصدي لظاهرة العنف في الملاعب، يعني التشريعات إلى أي مدى إلى حد الآن قاعدة تحد من الظاهرة هذه؟
3: هو طبيعي، معنى التشريعات هي جزء من الحلول، أما لا تقتصر الحلول على التشريعات فقط، يعني الردع لا يكفي، أما الردع لابد من لازم وضروري حتى تكون الرسالة واضحة أن الهيكل التأديبي للجامعة التونسية لكرة القدم وللرابطة أنها لن تبقى مكتوفة الأيدي ولن تبقى ساكتة وصامتة بخصوص العنف وحدث الشغب اللي قاعدة تشوفها كل حد في الملاعب، اللي هي تهدد الحرمة الجسدية، تهدد المستمع المشاهد اللاعب المسير، العون اللي يخدم، عون الحماية، عون الشرطة، الحكم، اللاعب، كل متداخلين في الشأن الرياضي، كل حد أصبح هناك نوع من التهديد. وحنا وصلنا في مرحلة أنه أينما وليت وجهك كل شيء قابل للانفجار تقريبا، كل حد واحد يدو على قلبه، تصير شيء لقدر الله كارثة ولا حاجة.
2: شفنا فيديو اللي كانوا بثوه وتقريبا وزارة الداخلية وقت اليوم التحسيسي، فيه صور تقريبا بالرسمي صاد مع الأخ،
3: يعني تقريبا لو كان تعطيه للمجتمع التونسي ما يصدقش لذاك صاير في تونس
2: وفي الملاعب.

0: أو التجديد في العقوبات وحده لا يكفي.
1: التشريعات وحدها لا
0: تكفي. التشريعات لوحدها لا تكفي. رأي الجامعة والرابطة واللجان القضائية والتأديبية وإحنا من دورنا هذا واجبنا. رانا نقوم بكل ما يلزم كل أحد ولا كل أسبوع لمعاقبة تسليط عقوبات على كل أحد. وهناك أحداث نجم تكون حتى موضوع حق عام. معنا تمشي المحاكم.
1: يعني عملية إجرام ولا,
0: إجرام ولا جريمة. جريمة في حق الرياضة التونسية اللي قاعد يصير كل حد جريمة في حق كرة قدم تونسية. وبعد نجيو احنا نحاسبه ما نجموش نحاسبه. احنا ما يزمن نحلو مشكلة نتاع العنف. أول بالنسبة لي أنا أول لبنة في بناء يعني مستقبل الكرة في تونس هو كنس العنف من الملاعب. أول هذا أول بالنسبة لي أنا أول تحدي. أول تحدي راهو مطروح على المجتمع التونسي كل, على الدولة وعلى المجتمع المدني وعلى الجامعة التونسية وعلى الرابطة وعلى كل والإعلام خاصة. ويعني يقوم بدوره في التوعية. راهو الدور التحسيسي والتوعي راهو هو 70% من حل المشكل. راهو الظاهرة نجم تقضي عليها 70% من خلال الراديون ومن خلال التلفزة ومن خلال يعني مثلا
1: ومضاد تحسيسية
0: حتى يعني لابد. شوف اليوم
1: المسألة الأطراف الكل يلزمها
0: الأطراف كل أولا تحط يدها هذا حاجة. الحاجة الثانية يلزمنا نتخليه على الأدوار التقليدية. انتهى تو ما عاش تعطي حتى مفعول. أرو الدور التقليدي قاعد وراء أورديناتير وراء كل سير معي. يلزم نهبطوا للشارع. تهبطوا للشارع المداخل متاع الملاعب والقاعات ونفرقوا ونلبسوا عباد دي جون نظاف وبنيات وليدات وخلطوهم هكا ومعهم شوي من اللاعبين القدامى شوي من الفنانين شوي مذيعين شوي مقدمين فهمت شوي هكا عناصر لامعة في المجتمع التونسي باش يوصلوا رسالة واضحة. أراو العنف يهدد كيان مش الرياضة فقط كيان الدولة ككل. أراو العنف أصبح كابوس.
1: هو من بين التشريعات حكيت على الويكلو. أنا من بكري حبيت نسأل دكتورة هل أنه الويكلو لأنه مقاربة نفسية مهمة جدا في هذه هل أنه الويكلو يعتبر حل من جذري أم أنه حل من الحلول إلى مدى ينجم تكون عقوبة الويكلو حل في الحد الظاهر بتاع العنف؟
2: شوف هو ينجم يكون حل أما ماهوش حل جذري. واضح ولا الحلول الجذرية موجودة دايوغ كيما نعملوا مثلا ومش من اختصاصي أنا الحاجة دي باش نحكي عليها أما دي كاميرا كيما قلنا اللي بي دايوغ تحكي في اليوم التحسيسي اللي بي إلكترونيك تبدأ عندك أنت شخص ليدونتيتي نتاعو هذوك معناها واسمه وين يسكن وكل شيء هذاك مهم زادة باش تتبع بالكدا كيفاش يجيبوا لهم لي زاباري نتاع التفتيش زادة باش نحفظوا كرامة الإنسان زادة ومش يعمل ديفولمون عبد داخل يتفرج يحس روحه قاعد يتفرك زادة حتى كرامته تحسها تتمس والأمن زادة يتعب قداش من شوف من قداش من واحد داخل قداش باش يفركس وقداش باش يشوف. دونك الحقيقة ما فماش حل بركة ولا حل جذري معناها واضح وصريح هكا فما بارشا حلول. كانش نحكيو على الحل الجذري ضروري اللي نفسخوا نعودوا الشعب من الأول جديد خاطر الحاجة اللي هو تورفية العنف ذيك في المدرجات وكل شيء ما هوش صار توتو معني الشخصية ذيك ما تبنيتش توتو الشخصية ذيك مبنية من قبل مش معناها العنيف في الستاد هو نفسه العنيف اللي نلقاه في الشارع ينجم لي معناها مش بالضرورة ما فماش اللي عم بيناتهم أما في الأخر بكل شخصية هذيك باش تكونت وكل شيء من الصغرى. دونك كان حل جذري يظهر لي نفسخ ونعودوا من الأول وجديد. باغ كونتخ فما طرق وقاية نحمي ورواحنا توا مالوغزمون لو مالي في العنف موجود فما اشخاص عندهم عنف شديد فما اشخاص معناتها متاثرين بالعنف هذا ويتبعوا تتبع من غير حتى وعي هيك علاش معناتها كما قال قبيله لي جورني هذوما اللي باش نوعيو فيهم وكل شيء ياسر مهمين
1: وكيما شباب
2: بالضبط التوعيه ياسر مهمه احنا توا لازمنا ساعه نحمي ورواحنا خاطر الظاهره سي بون موجوده توا لازمنا نطرحوا معناتها حلول باش نجمو نحميو رواحنا واضح والا لا. الحلول هذه تنجم تكون باغ اكزامبل مثلا في السلك الامني نتعلموا طرق نتاع كوميونيكاسيون واضحه
1: تواصل
2: صحيت مع كيما قلنا قبيله لي ريسبونسابل نتاع لي جروب واللي هي تطور معناها العالم تطور فما دي ميثود جدد واضح والا لا. نعملوا دي فورماسيون مع الامنيين السلك الامني كيفاش يجيريو زاد ويضبطوا المشاعر نتاعهم في الاخر بالكل هما زاد زيتر هما من القشوب من وقت الشيخ يخدم يعيطوا له اجا وكذا في الاخر بالكل هما زاده نرجو نقولوا دي زيتر هما. هذا بالنسبه للسلك الامني. بالنسبه توا لكل لي جروب هذوكم الكل كيف زاد نتصلوا بيهم ونوعيوهم الكل كيف ما قلنا راهو الشخص الريسبونسابل ينجم كي ما يهز على بالضبط على الاخر كي ما ينجم الى ليمونت الغش

0: الغش نتاع الجروب الكل واضح ولا كيما لا، خاطر مش مشكلتنا نرجع نقولوا مش مشكلتنا ما نتغشوش، رانا كيفاش نجمو نتعاملوا مع الغش هذيك، كيفاش نجمو ننتربريتيو الريزولتا هذيك، كيفاش معناتها نجمو نسيطروا على هذا الكل. وبيان سور معناها نجم مع الشخص الفرد واحد نجمو باغ اكزومبل حتى في نصرفوا شويه، ما عنديش فكره شكون نجم يصرف ولا اللي هو، مي اون توكا نجمو حتى نعملوا ديزافيش نفكروا سنسيبيليزي، وهما دي جون معناها مغلبهم دي جون اللي يدخلوا يتفرجوا، خليو لي جون يحكيوا معاهم، خليو لي جون واضح ولا لا، نشوفوا معناها يمكن هكا شويه هكا وشويه هكا وشويه هكا نجموا نحميوا رواحنا ونلقاو هكا معناتها بصيص من العمل.
1: نقطه ممكن تطرح تحجب كبير انه الشخص يدخل المدارج يعني ويعمل العنف قدامه الامني ويصور فيه بالكاميرا والتلفاز تصور فيه ونورمال، يعني بالنسبه لي هو ما يهموش في يتصور ما يتصورش، من بعد يجيبوا الامن ما يجيبوش، بالنسبه لي في اللحظه هذيك يلزم يرد الفعل.
0: بيشوف هو توا الكومبورتمون هذا كيما نجم كومبورتمون تاع انسان عنده معناها ديلانكونس، ولا كيف ما زاد ينجم سو دروغ، ورينا دايوغ في الفيديو معناها لينا بيرسونيلمون ما شوكي كيما ينجم سو افي تاع دروغ تاع اي سبستانس معناتها واخذها وكل شيء بالضبط. وراه ما نصورش اللي هي شجاعه، ما تنجمش تكون شجاعه معناها الكومبورتمون هذاك نتاع التحدي مسخن كتافو ديجا مع لي جروب اللي معاه، وهذيك ريزولتا لبرشا حاجات اللي هو يعمل فيه، رزلتا البرشا حاجات اللي كنا قبيلة نحكيوا عليهم، ان هو من اصل الاصيل ما تعلمش كيفاش يجري المشاعر هذوما واضح والا لا. وبلا ولا زاد نرجم ونلقاو دي كومبورتمون اونتي معناتها واحد كيما نقولوا نحن من تربيته من عقليته من كل شيء، بالنسبه لي باغ اكزومبل الاشخاص هذوما كيف الحبس كيف الدار واضح والا لا. دونك احنا توا العبيد هذوما من معناها انا اون طونك توا بسيكولوج كان جات عندنا باجيت ماجيك، ولكن جات عندنا الفرصه ان نعالج كل شخص كا باغ كا مرحبا، نعرف برشا دي بسيكولوج بينيفولا ونعملوها مش خاص واضح ولا، مي مالوغوزمون ما نجموش. دونك باش نتلهاو بالكومبورتمون هذا ونسيبوا الاخرين اليوم ضحيه الكومبورتمون ديلانكون هذيك، زاد ما عملنا حتى شيء.
2: واضح
0: لازم تكون يعني العلاج الشامل كيف ما نقولوا.
2: واضح. ثم نقطة مهمة نحب نتحدث فيها معاك أستاذ، حكينا على الجمهور، أنه الجمهور سلوك العنف موجود في المدرجات، زاد المسؤول اليوم عنده درجة كبيرة من المسؤولية، لأنه يعني المشهد في السنوات الأخيرة قاعدين نشوف في نوعية من المسؤولين اللي هما الحقيقة بسلوكهم يؤديوا للعنف، يأجوا الوضع، يأثروا على الجماهير في المدرجات، حتى أحيانا في عقوبات مكتب الرابطة نسمعوا استدعاء فلان الفلاني للمثول أمام اللجنة الوطنية للانضباط والروح الرياضية بالجامعة التونسية لكرة القدم. رأيك في النقطة هذه؟
3: هو السلم التأديبي الموجود في لدى الجامعة التونسية لكرة القدم ما يقتصرش على الجمهور فقط.
2: بالضبط.
3: هو
2: هذا المهم.
3: هو يبدأ من اللاعب والجمهور
2: مسؤول
3: الإداريين يعني والفنيين والمدرب وغير ذلك، حتى ملتقيتي الكرة يعني عنده فما جداول هنا في
1: تعقوبات
3: في كل جدول عنده
1: ملتقيت الكرة 500 دينار خطية، هذا اللي نعرفه إلى حد الآن،
3: حتى يعني الإقصاء متاعه بملتقيت الكرة يصبح مثل اللاعب، تسحب العقوبة لدى اللاعبين على ملتحقين.
2: أما اللي يهمنا المسؤول، يعني هو المسؤول.
3: هي الإشكالية تنطلق من من من تقريبا زوج تصرفات. يا إما أنه أحد اللاعبين يقوم بحركة استفزازية لا رياضية.
2: ساعات نفهموهم اللاعب، وأنا ديما نحكي على المسؤول.
3: أنا جيت. اللاعب في وسط الداخل المستطيل مقبول. لكن خرجت وفي انتهاء صفر الأربيتر تقريبا منطقيا أنه ما تأججش الأوضاع. ما تخلي تو انت
2: باقي تقبلها من
3: باقي تقبله ده مقبول. أما بالنسبه للمشكله
2: في المسؤول لانه يعني نوعيه المسؤولين في السنوات الاخرى مش مسؤوليات
1: ولا يلوجوا على البوزه،
2: هذا واقع.
3: هو مش كيسيون نوعيه المسؤولين، هي باش ما نظلموش الناس
2: هكاك نعطيو
3: لا لا لا يعني هو المسؤول.
2: حسيت بك تحب تحكي في الموضوع.
3: هو المسؤول يعيش اسبوع كامل تحت الضغط،
2: ايوه،
3: ضغط النتائج وضغط الموارد الماليه وضغط المصاريف وضغط الاصابات وضغط العقوبات. كيفاش تتصوروا دي نهار الاحد في كوره على العارضه مستقبل مسؤول، كورة على العارضة مستقبل أربيتر أنترونير.
2: أما شيء ما يبرر
3: لا لا, أنا لا لا أنا أنا نحللك في الظاهر أما مبررش هذا لا يبرر لا العنف ولا التجني ولا النعرات الجهوية
2: أحيانا التصريح من مسؤول يأجج الوضع ونشوفه
3: هو تصريح تكون منطلق الشرارة الأولى أيوة. في تصريحات
2: بالضبط.
3: سواء من مسؤول أو من أحد البلاتوات يعني تقريبا بعض اللي تصبح تراكم عملية تراكم أسبوع كامل ويقع نقلها ونقل هذه المعلومة وهذه المعطى ثم اللي تصبح عملية أنه عملية انتقامية وتتحول إلى بؤرة من النار بالضبط. نجد نهار لحد تشتعل
1: تقريبا وسائل الاتصال الاجتماعي زاد ساهمت أنه تأجج
2: شوية الكل زاد مسؤولة على أنه نحدوا مهن السلوك هذا
3: طبعا نحن أول حاجة أن الجامعة التونسية كرة قدم والرابطة تبعث كل تقريبا تبعث تحسس تقول والمسؤولين أول عبد ربي تكون هي العقوبة هي المسؤول لأنه هو تقريبا العنصر اللي بعيد عن الضغط يبدو أنه ما هوش ملعبش 90 دقيقة وما هوش جمهور وما يتخمرش مطالب كي مش يقعد على التوش مش يقعد على البنك يكون معنا واعي خطر المسؤول اللي يقعد محافظ على هدوءه ينجم يفيق بريكلاماسيون المسؤول اللي تخمر
1: ما فيش شيء حتى على رمية التماس نشوفوا المسؤول هو اول واحد يمشي للجوج ويمشي
3: اللي هو اللي هي غلط اللي هو تصرف غلط احنا كنشوفوا التو الملاعب الاوروبيه تقريبا ما نقولوش حتى مسؤول مش يحكي معنا راه تلقى واحد اللي هو
1: واحد بركم
3: على اللاعبين مساعد للمدرب او المدرب لكن المسؤول الاداري هو يراقب الملعب يراقب عمليه التغييرات يراقب عمليه الاحترام القوانين الترتيب نتاع اللعبه
2: اللوائح على الفكره لانها تحب تشاركنا في الموضوع هذا تفضل دكتوره
0: هو اون فيت هو اللي نحكيوا فيه ما جوست انا توش نعاود قلت هنا قبيله ونعاود نقولها هو في الاخر بالكل مسؤول ولا مش مسؤول كان ما يعرفش الاستراتيجي كيفاش ولي تكنيك كيفاش يهدي روحه باش هو ينجم يشوف ويلاحظ وهذاك الكل ما عملنا حتى شيء في الاخر بالكل نرجع نقول احنا كنا بشر وكنا نجموا مشاعرنا تتحكم فينا وكل شيء هذاك علاش مهم في الايام التحسيسيه هذه كم حل نعطيو دي استراتيجي نعطيو دي تكنيك كو سوا للريسبونسابل نتاع ليكيب اربيتر جوور
2: الاطراف الكل
0: الاطراف الكل راهي لامبورطونس نتاع معناها نوعيو على اللي فيه بسيكولوجيك وعلى نفهموا الساعه لتر هومان نفهموا احنا رويحنا ساعة علاش يصير معايا هكاك وقتاش انا نجم نتدخل وقتاش نجم نقف ونقول لي والله الحاجه دي نجم نسيطر عليها نجم نتحكم فيها نجم نعطي رياكسيون ديفيرونت دونك ما نحبش نلوم حتى حد اما باغ كونتر باش نحكيو اوموا بطريقه هكا ايجابيه شويه علاش ليه حتى من لي ريسبونسابل يعملوا هما بيدهم دي فورماسيون في الجيستيون ايموسيونيل واللي توا بور لو مومون لا جيستيون ايموسيونيل كوم دومين لازم العبيد الكل تتعلموا على غالب ما تعلمناش صحيح توفى الدنيا اللي ها نعملوا دي فورماسيون نعملوا
3: بالضبط
0: اي ما نقولوا نتحكم يعني سيطرت على روحي وشديت روحي بعد تفرقعت لا لا لا علاش احنا موجودين فما دي استراتيجي وفما دي تكنيك ونفهموا بهم كل شيء بالضبط هذيك علاش في لي جورني هذوما اللي كيما صار للمره اللي فاتت ولا ان شاء الله يا ربي يعاودوا يصيروا والكل ناكدوا على الاهميه نتاع الحاجه هذه راهو لازمنا نكونوا شعب مرتاح لازمنا بالضبط. نتعلموها الجيستيون ايموسيونيل تمس كل شخص واحد. في اي دومين
2: مستاذ مخرجات اليوم هذايا حكينا على ضرورة الحد من العنف حكينا على بعض المقترحات ولكن وحكينا على الفرق بين السابق شنو صار واليوم هذايا شنو أهم المخرجات
3: هو أهم المخرجات هو أن العناصر اللي المشاركة في المشهد الرياضي كانت متواجدة
2: أيوة.
3: اللي هي وزارة الداخلية عبر أعوانها اللي هم يأمنوا الملاعب اللي هو أهم عنصر أهم عنصر في الملعب في محيطه في من خارج ومن الداخل الإعلام الرياضي اللي هو كان متواجد ويعرف وشاف خطورة أنه الكلمة وين تنجم تهز
2: صحيح
3: اللجان الأحباء وخاصة
2: اللي
3: هما لديهم ارتباطات مباشرة بالمجموعات ومحبيهم كل شيء للجماهير حتى اللي تم عملية يعني التوازن يعني هو لابد من خطاب تعتطمنا خطاب عقلاني أنه التشجيع راه ماهوش ماهوش عنف التشجيع ماهوش عنف والرياضة ماهيش عنف وراه العنف راه دخيل على الرياضة ويراو دخيل راو عنصر دخيل ما عنده بيه حتى علاقة والجامعة والرابطة طبعا بعد الجامعة التونسية كرة قدم اللي هي حست اللي وكانت معنا طبعا فهمني واعي بالشيء هذا أنه لابد من تكثيف اللقاءات هذه والحوارات هذه وربما تكون في المرات القادمة على مستوى جهوي يعني على مستوى الوسط وعلى مستوى الجنوب غير ذلك حتى تكون الرسائل واضحة أن يرأي الجامعة والرابطة والهيئات التأديبية في داخل الجامعة رأي يعني واعية بخطورة الشيء اللي وصلنا له، ورأي كذلك الهياكل الرسمية للدولة هي بيدها رأي معنى مادة يدها للقطع مع العادات القديمة هذه ومع العادات البالية، وما عادش نحب نشوفوا مظاهر خايبة لا العنف لا الشرعي ولا غير شرعي. ما نحبوش هذا بوليس يضرب في مواطن داخل اللي يتفرج، يعني كما نحبوش مواطن شاد يضرب مقلع كرسي ويجري في جرة عون او يجري في جرة متفرج اخر ولا معنى هذه مظاهر ما عادش نجم نحب نشوفها وما عادش نجم نقبلها تو في الوقت هذا، ما عادش نجم نقبلها. يلزمنا نكون واعين اراو فما خطر حقيقي، اراو خطر دهم حقيقي، والخطر هذا لا بد من التصدي له، وراو شوف هذه راهي مسؤوليه الجميع، وراو مسؤوليه مشتركه، وراو الاصلاح يبدا اليوم ويبدا غدوه ويبدا بالاصرار ويبدا بالمواصله ويبدا بالتفاعل وبالمشاركه، وما نجموش تكون عمليه معزوله في يوم تحسيسي في لاسبوع فقط، وما نجمش تكون حلقه فقط في الاذاعه الوطنيه يوم مثلا يوم السبت من 3 لـ 6، لا بد ان تكون عمليه دوريه وتكون وتخرج بآليات وتفصيات ومخرجات جدية وملموسة باش تلامس الشارع، خاطر راهو كي نقعدوا في شعارات جوفاء راهو ما عندهم ما توصل، راهو لابد من نقلة نوعية في علاقة بالمضامين، يجب أن تكون مضامين حقيقية جدية وقريبة للتونسي. راهو أنا اليوم كي الفار هو العالم، علاش وقع الفار؟ علاش وقع اكتشاف الفار؟ هو اكتشاف الفار للعدالة الرياضية، للعدالة التحكيمية، الفار لأنه ليراجع قرارات الحكم اللي باش يعطي كل واحد حقه. انت اليوم الفار موجود ومركز في كل ملاعب تونسية، هذا ديجا في حد ذاته مطالب انه ينقص لي 70% من الاحداث ومن الاحتجاجات ومن ردود الفعل.
1: ساعات بالعكس الفار ولا بالنسبه لي نحن
3: في حالات نادره، شوف كل شوف هو راهو عادي طبيعي، راهو كل عمل انساني محفوف بالمخاطر ومحفوف بالخطا، معنا عادي حاجه طبيعيه، اما لازم نقبله. المهم بالنسبه لي انا انه نعرف عن حسن النيه ماهوش عن سوء نيه، هاو اهم حاجه، اني تكون انا ما عنديش معنى كما نقول خلفيه وما عنديش سوء نيه، لا وما عنديش كما نقول احنا نيه مبيته، انا عارفك انت مقابلني انت ضدي، لا ماكش ضدي، انت معايا، نحبوا الناس كل مع بعضنا باش نجموا نقدم. وراي هذه راي الرياضة وكرة قدم حمايتها وتأمينها وخصوص ضمان ديمومتها ومستقبلها
1: على كرة القدم، هي معاش في كرة القدم
3: كرة قدم
2: مختلف الاختصاصات
3: مختلف الاختصاص، لكن أكثر حاجة في الواجهة هي كرة قدم تقريبا، لكن رغم أن الرياضات الأخرى سدى عندها حظها
1: في شفنا في كرة اليد في كرة الطائرة
3: في كرة السلة
1: فهمني، شوف في الرياضات البردية ما زلت
3: رايح ربي بقى عليهم الستر، ربي بقى عليهم الستر،
2: إن شاء الله نكف
3: إن شاء الله نكف
2: إن شاء الله نكف مثل هالملتقيات هذه بمحاولة لإيجاد الحلول. الردع فقط لا يكفي، لازم التوعية، لازم نلقاو برشا حلول، والأطراف الكل المداخلة لازمها تقدم الحلول هذه. نختم معاك، هات نقول رسالتك للمشجع والمسؤول والأطراف المداخلة في اللعبة سواء داخل الملعب خارج الملعب في القاعة خارج القاعة، المقاربة ديما النفسية من عند الدكتورة. يلا
0: شوف هي خاف لنطول عليكم
3: برشا، لا تخليك 30 ثانية
0: صار صحيحك. شوف توا اللي صاير صار، هي توا في جديد في جديد، راهو ماهوش عيب ان نتعلموا من الاول وجديد اللي كنت نحكي فيه قبيله، نتعلموا كيفاش نجريوا المشاعر نتاعنا، ماهوش عيب. كل انسان في الدنيا هذه في الملعب خارج الملعب ريسبونسابل مش ريسبونسابل، لازمته يتعلم كيفاش يجري المشاعر نتاعو، هكيك امور نجموا نوصلوا ونقدموا برواحنا وببلادنا وبكل شيء. وجوست هكا ميساج صغير للي بارون والكل، الحاجه هذه راهي تبدا مع صغيراتكم من الاول، راك انت باش تعلم حتى صغيرك يكون مواطن نهار اخر مسؤول وتعز بيه تغيظو كاستاد اللي يتكسر ويحس عليه صحي تواعي به، راهو من الصغرى من هارت اللي تخليه ما يطيشش الوسخ نتاعو في الشارع، من وقتها هذاك الكل نعلمه يولي يحس على بلاده ويتعلم مش معناه يكون مواطن. دونك هذا الكل يبدا من الصغرى. توا اللي صار صار، هيت في جديد، انا مش نصلحوا اللي صار، وتوا في جديد نحاولوا نلقفوا الوضعيه هذه.
2: واضح. شكرا لك دكتوره، شكرا استاذ على قبول الدعوه، اكيد الاضافه كانت حاصله. احنا في ختام الساعة الثانية نذكركم بسؤال المساق، شكون الفريق اللي باش يواجه النادي الافريقي اليوم العشية وديا، والجائزة هو قميص النادي الافريقي مهدى من معز سبور. احنا شهير راجعين بعد موجز انباء الساعة
1: ان شاء الله بعد شوية، مازال عندنا فقرات اخرى، وايضا الساعة الاخيرة كيف ما قلنا اليوم باش تكون احتفالية بالنادي الافريقي.
4: المنوعة الرياضية نور عشية، إعداد قسم الرياضة.
5: تعيش الرياضة على الوطنية.
6: السنين الأولى من عمره يتعلم صغير لغته الأولى، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في السنين الأولى من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين الأولى مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنع مستقبل أفضل.
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: تحية طيبة. تحت شعار 20 عاما من الالتزام في خدمة الصحة، الجمعية التونسية لطب العائلة تعقد اليوم مؤتمرها الوطني 20 وتناقش آخر التطورات العلمية الحاصلة بالنسبة لأمراض السكري والسمنة والضغط الدم والإدمان. رئيسة الجمعية عواطف شادي تؤكد في تصريح لخولة سليتي أن طبيب العائلة يمثل خط الدفاع الأول عن صحة المواطن، مشددة على أهمية المؤتمر في ضمان التكوين المستمر للأطباء.
8: مؤتمر طب العائلة سنة عنده نكهة خاصة على خاطر 20 سنة من انبعاث الجمعية عام 2006. البيوت متاع الكونغري متاعنا ديما نحنا نحبو نأطرو طبة متاع الخط الأول، كل عام فما جديد نحنا نحاولو باش نواكبو جديد هذا ونقدمو للطبة الشبان متاعنا. سنة باش نتطرقو بخلاف غلظة الدم والسكر اللي هذوك مبختيك ما كل عام نتطرقو لهم، مش نتطرقو الآفة كبيرة اللي هي السمنة ويا بكدو غيجيم. أما ساعات في حالات ما ينجحش نحبو نشوف علاش الرجيم ما ينجحش. مثلا في الصباح قلنا طب الدم والسكر والتاثيرات نتاعها على الكلاوي، والعشيه عن الادمان كيسكون دو فير ماتان ميدسان دو بروميير ليني.
7: سبل تسريع الانتقال الطاقي ودعم الاستثمار والتنافسية في المجال الطاقي أبرز توصيات المشاركين في الدورة الرابعة من الصالون الدولي للانتقال الطاقي التي تختتم فعاليتها اليوم. الجمعية التونسية لقرى أطفال سواس تعتزم إطلاق برنامج جديد لجمع التبرعات عبر المساحات التجارية الكبرى، والشروع الفعلي في تنفيذ هذه الآلية ينتظر حاليا الموافقة الرسمية من رئاسة الحكومة على أن يتم الإعلان عن كافة تفاصيلها في الأسبوع المقبل وفق رئيس الجمعية محمد مجديش. الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة تقترح إرساء نظام المؤسسة المنضبطة جبائيا وإقرار المقاصة بين مستحقات المؤسسات وديونها تجاه الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية في حدود المبالغ المستحقة والثابتة قانونيا. عائدة العمل والمداخيل السياحية تتجاوز عتبة 13 مليار دينار فاصل 2 خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية. في العالم، اعتداءات إسرائيلية متصاعدة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين شهدتها اليوم مناطق عدة في الضفة الغربية المحتلة. في اليمن، تواصل المعارك العنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين تركزت خلال الساعات الماضية في محاور محافظة تعز جنوب غربي البلاد وسط غارات مكثفة على مواقع وتعزيزات للحوثيين. مجلس الأمن القومي الإيراني يدرس مقترحا جديدا للتفاوض مع الولايات المتحدة بالتزامن مع تأكيد الرئيس الإيراني مسعود بازجكيان رفض تقديم تنازلات تحت وطأة التضخم وتراجع العملة. نهاية الموجز، في أمان الله.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال.تي.
9: ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة، موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم، لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية. عروض في شارع الحبيب بورقيبة. عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026، أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادي الأقليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين.
10: نوار عشية،
11: نوار عشية من الماتشات للفار،
10: أهم المواعيد وآخر الأخبار،
11: أصوات ضيوف كواليس ذكريات،
10: أرقام وميداليات،
11: نحلوا نتناقشوا،
10: ممكن نتخالفوا
11: وممكن نتوافقوا،
10: نزيدوا نفهموا الماتش بالشرح وانتم معانا جزء من الطرح. كل شيء يهم الرياضة الجماعية والفردية
11: تلقاوه في نوار عشية.
10: تعيش الرياضة على الوطنية.

0: مرحبا بكم من جديد في نوار عشية على موجات الإذاعة الوطنية، مواصلين مشوارنا حتى للستة متاع العشية، أكيد مواصلين مع أركان فقراتنا مع استضافاتنا كما عودناكم. نذكركم بنص المسابقة بالنسبة لجمهور النادي الإفريقي، شكون الفريق اللي باش يواجه النادي الإفريقي وديا اليوم العشية، والجائزة قميص النادي الإفريقي مهدى من معز سبور طبعا شريكنا في حصة نوار عشية. ونذكركم أنه آخر الحصة نعلن عن الفائز بقميص المنتخب الوطني مسابقة الأسبوع الفارط. ثم متسابقة اللي تحس على جائزة هي كورة ماذا بينا تتصل بينا، لأنه ما خلتش رقمها، تسألت من شوية في الصفحة الرسمية تتصل بالإذاعة الوطنية أو ترسل إرسالية على الصفحة الرسمية للإذاعة الوطنية تعطينا رقمها يتم الاتصال بها ويتم تسليم الجائزة. مواصلين كما ذكرنا مشوارنا في نوار عشية، نجدد التحية لكل مستمعينا، لكل أحباء الإذاعة الوطنية، أحباء الرياضة في كل مكان. مواصلين في أركاننا، نمشيو لنوارة اليوم.
1: نورت اليوم،
0: نورت اليوم، اخترنا تسليط الضوء على مسيرة رمز كرة السلة النسائية من بين اللاعبات اللي خلاو تاريخ كبير في رياضة كرة السلة النسائية، مسيرة حافلة بالألقاب سواء كلاعبة وإلا كمدربة. هندة بن محمود اللاعبة السابقة للملعب التونسي عدة نوادي وأيضا المنتخب الوطني التونسي، واللاعبة اللي عندها رقم قياسي على مستوى تسجيل النقاط 71 نقطة. مسيرتها، مشوارها في كرة السلة، وأيضا الحديث عن الرقم القياسي هذايا باش نسمعوه في حوار خاص مع هندة بن محمود، نسمعوها في ركن نوارة اليوم.

0: نورت اليوم اسم كبير في ميدانها من اللاعبات اللي صنعوا الباسكت النسائي التونسي وعملوا له تاريخ. هندة بن محمود هي القائدة التاريخية للملعب التونسي والمنتخب، مع فريقها ربحت 4 بطولات عربية وبطولة إفريقية، هي الوحيدة في تاريخ السلة النسائية التونسية. هندة جات في العصر الذهبي مع نجمات معها كما سليمة شانيور، سامية بلعالية، بثينة مقداد، توسرة عاشور وعايد عرب. قائد المنتخب فازت معاه بالبطولة العربية، كما مرت أيضا بفرق أخرى كما شرطة المرور وتوجت معاه بالبطولة العربي. بعد الاعتزال عملت تجارب تدريبية من بينها فريقها الأم الملعب التونسي.
1: في الملعب التونسي البدايات بيان سور اللي أهم بعد الملعب التونسي اللي هو انضمامي للمنتخب الصغريات بعد 5 شهور فقط من اللي تعلمت الباسكيت. بعدها بسنك موا نلقى روحي إيكيب ناسيونال، كان إيفينمون كبير برشا بيان سور بالنسبة لي أنا طفلة صغيرة ويتيمة، وعرفت معناتها كنت في حاجة لك الحب ذاك اللي لقيته من عند المدربين متاعي اللي حب نذكرهم الأولانين، معناها السيدة حسنة خليل وسي طاهر بن مسعود ربي فضلهم ويطول في عمرهم في الخير. ومن بعد بيان سور نلقى روحي مرحلة مهمة ياسر اللي هي قعدت أشوفها ما بين منتخب الصغريات ومنتخب الكبريات. دونك خذيني سي محمد الزويلي وهو اللي كمل الفورماسيون متاعي الحمد لله يا ربي، وتحصلت وقتها على أول لقب نتفكر انترناسيونال أفضل لعبة مغاربية في تونس، كانت الكومبيتيشن وقتها. ومن بعد تحلت لبويل أخذت 5 أو 6 مرات يظهر لي أفضل لعبة عربية، انضمامي إلى منتخب إفريقيا، وكنت الوحيدة العربية من تونس بالطبيعة ومن البلدان العربية، وهذاك كان بالنسبة لي أنا زادة فخر كبير برشا برشا برشا اللي شرفت بلادي، معناتها هزيت علم تونس وسط الإفارقة الكل. ومن بعد بيان سور كملت الكارير متاعي، كملتها في نادي شرطة المرور، ومن بعد نقلت معناها من جمعية لجمعية وكل شيء، حتى كان عندي تجربة كمدربة ولعبة لبرا في الإمارات العربية المتحدة، كنت حصلت معهم على بطولة أخرى. ونفتخر زيدا بكونه عندي الرقم القياسي في التهديف اللي هو 71 نقطة.
2: أنت ما قصت الركور هذي الرقم القياسي يبقى الحقيقة إنجاز كبير.
1: هذيك كنت نلعب ضد ترجي رياضي التونسي في ملعب الترجي الرياضي التونسي، من نهارتها روحت نجري الماتش حتى هنا بكري، وانا نقرا في ليسي العمران كملت ماضي ساعة روح نجري ناكل كعبتي نعظم نشق على السويق ناكل كعبة مقروض، وانا ديما نجري دو فاسون اللي خلطت للتيران تاع سعيد ابو بكر وقت خلطت معناها سي حاضر فهمت نقام سي في التيران. وقت اللي دخلت نلعب عمري انا ما كنت ندخل نلعب باش نعمل انجاز، كنت نلعب خاطر نحب اللعبة خاطر نحب باش نلعب. من حظي أنا كونه نهارتها كل من مسكورة نمركيها اللي جي تحصرني تخرج 5 فوت، احنا بناتنا الكل خرجوا 5 فوت، قعدوا يلعبوا معايا لي ديبيتانت اللي هذي تشد كرة تلوج عليا أنا أوتوماتيك ما نمشي المرك، عندي اون ريوسيت إكسترا تيريستر بالحق معناها فقتش اللي أنا مركيت 71 بطبيعة. نهارتها الماتش وفات 93-92 بالماتش هذيك كنا هزينا البطولة، حتى من مع الترجي الرياضي الستاف متاعهم وجواريك الكل يبوسوا فيا وعنقوا فيا يقولوا لي هندا سبحان الله راك وحدك ربحتنا وكل، وانا نقول ليه كان مش هون معطوني باس انا ما ربحش، ومع العلم انه وقتها ما كانش فما 3 بوان ال 71 نقطه راهم جاوا باللونسي فران وبالدو بوان، حتى وصلنا ماركينا معناها مره في ماتش ربحنا جمعيه صغيره وقتها طالعه 184-4، لكن حتى واحده فينا ما ماركيت 71 نقطه. ان شاء الله نكونوا احنا مثال النساء اخريات والاجيال اخرى معناها ورانا، كما انا بديت صغيره ان شاء الله يبداو صغار هكايا، وانا كانت القدوه نتاعي الله يرحمها امينه مكيده اللي اليوم احنا حاضرين في التكريم نتاعها وهي الله يرحمها. وشكري للاذاعه الوطنيه على اللمسه الحلوه هذه وعلى الحضور المتميز هذية، وإن شاء الله نتقابلوا في مناسبة أخرى متاع فرحة متاع رياضة.
2: نورت اليوم كانت هذه هندة بن محمود نورت اليوم، وركن ضمن برنامجنا نوار عشية تسليط الضوء على مسيرة لعبة خلت بصمتها في كرة السلة النسائية. حكيت على مسيرتها على مشوارها كلاعبة وكمدربة، وأكيد في كل مرة نسلط الضوء على رياضية تكون متألقة سواء مسيرة تزاول نشاطها أو ختمة مسيرتها. أكيد نسترجعوا بالذاكرة مشوار رياضية تكون تألقت حصدت ألقاب عملت نتائج إيجابية. مواصلين في نوار عشية، نذكر بنص المسابقة وسؤال المسابقة الخاص بجمهور النادي الإفريقي بمناسبة عيد ميلاد النادي الإفريقي. أكيد السؤال موجه لجمهور النادي الإفريقي، شكون الفريق اللي باش يواجه النادي الإفريقي وديا اليوم العشية؟ تكتبوا التعليقات في الصفحة الرسمية للإذاعة الوطنية، والجائزة قميص النادي الإفريقي مهدى من معز سبور. إن شاء الله راجعين بعد قليل مواصلين فقراتنا، ونذكر الساعة الأخيرة باش تكون ساعة احتفالية بالنادي الإفريقي بمناسبة عيد ميلاد الإفريقي 106 طبعا يوم غد. مواصلين بعد قليل، لنا عودة في نوار عشية.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزيان.

0: معكم بدينا ومواصلين الطريق تونسية 100% إذاعتنا الوطنية.
1: معنا بداية الحكاية
2: ومعنا يبدأ النهار.
3: سبت واحد منسينا حد
2: بداية نهارك مع كريمة وسليتي من 6 للتسعة في صباح الخير يا تونس.
3: برنامج يجمع بين المعلومة والترفيه والموسيقى ويواكب المستمع في بداية يومه
2: بمواضيع متنوعة وقريبة منه.
3: نهار السبت من 9 للعشرة موعدكم مع أرض الخير،
2: موعد جديد مع الإعلام البيئي والفلاحي.
3: ونهار الأحد بعد غياب سنوات يرجع موعد الأطفال في سويعة من زمان
2: مع ألفة وإيمان في برنامج للأطفال فقط.
3: من العشرة الماضي ساعة نحلوا الباب ونستقبلوا الأحباب مع كوثر بن دليلة
2: وحسام الدين الهمامي في دار الحبايب.
3: سبت وحد زوز مواعيد رياضية، السبت جديد مع نوار عشية،
2: لقاءات واستضافات وكل ما يهم الرياضات الجماعية والفردية.
3: ونهار الأحد متابعة ونقل لأهم المباريات
2: في رياضة وأهداف.
3: ويحلو المساء
2: بحلة جديدة مع ملاك اليزيد. الإذاعة الوطنية
1: معنا بدايه الحكاية.
2: معنا بدايه الحكاية.
4: ورد وشوك.
5: ونواصلوا في فقراتنا حتى للستة في برنامج نوار عشية. كما تعودنا ممكن في الفقرة هذه أنه في الزوز حصص اللي تعدي واخذينا الجانب السلبي من كل فقرة حكيناها بالنسبة للورد وشوك. شفنا أنه بعض الملاعب فيها البنية التحتية متاحة ما هيش كما يجب، شفنا بعض الملاعب اللي لحد الآن الأشغال متوقفة فيها وجمعيات ملقاتش وين تلعب. اليوم باش نمشيه للمستير ولكن من جانب إيجابي، مش نحكيه على الورد، مش نبعده شوية على الشوك، مش نحكيه على الورد، مش نحكيه على ملعب بن جنات بالمنستير اللي فيه أشغال متقدمة، اللي فيه برشا حاجات إيجابية وجديدة. طيب حكيم اسطنبولي زميلنا من إذاعة المنستير يعطينا أكثر تفاصيل. مرحبا بك حكيم.
6: شكرا لك شهير، مرحبا بك، مرحبا بالسادة المستمعين عبر موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نمشيه للمستير، أكيد تعرف ملعب بن جنات بالمنستير تقريبا في قلب مدينة المنستير، تحديدا في منطقة اسمها السواني. بالجنات أكيد تعرف أنه عنده ذاكرة وعنده جمهور، وأكيد عنده ذاكرة مقابلات، وأكيد تذكر برشا أنت شهير لأنه المقابلة الوحيدة صارت فيها ديربي العاصمة خارج العاصمة أنه كانت في ملعب الجنات بالمنستير، كانت سنة 2000 وفي جانفي 2019، وكيد كنت حاضر فيها شهير المباراة هذه اللي فاز فيها الترجي 2-1. وأيضا عنده ذاكرة متاع 2004 اللي الملعب هذا كانت احتضن فيه كأس أمم أفريقيا بن جنات، حاضر في المواد واحتضن مباريات من عدة منتخبات كانت قوية، نيجيريا مصر.
5: وانت حكيم كنت عملت بعض الفيديوهات اللي قاعدين نتابعوا فيها متابعوا على الصفحة الرسمية للإذاعة الوطنية، يعني من خلال التحسينات اللي بدأت من خارج الملعب حتى وصولا لداخل الملعب.
6: بالفعل شهير، نبدأ بالجزء الأول هو الإنارة. تقريبا تم تأخيص 1.3 مليار من أجل إدخال بالنسبة لملعب الجنات بالمنستير أشغال انطلقت لإعادة تهيئة لمنظومة الإنارة وتركيز تقنية البيت. تعرف خلينا نقول حاجة واضحة أنه مش مجرد لمبات جديدة لكن تتحط فوق عمدة الإنارة، لكن الإنارة في ملعب بالجنات بالمنستير باش تكون جودة الصورة خاصة في البث التلفزيوني، خاصة في التصوير البطيء بوضوح المشهد. أيضا المتفرج ما عادش يشوف المباراة من المدرج فقط، المباراة أكيد قاعدة توصل لتلز، وهذا مهم برشا أنه تدخل لتقنية الذات. انطلقت الأشغال تقريبا بعد 3 أشهر من الآن باش تكون الذات موجودة في ملعب بن جنات بالمنستير، وهذا نقطة إيجابية كبيرة برشا بالنسبة لملعب بن جنات بالمنستير. أيضا تم إعادة تهيئة ملعب الفرعي في ملعب الجنات بالمنستير تقريبا ب 675 مليون، كرتون جديد باش يكون في ملعب الفرعي. ونعطيك سكوب شهير انه بالنسبه لملعب الجنات بالمنستير إعادة زرع العشب الجديد في ملعب الجنايات بالمنستير مش يكون من 19 أكتوبر حتى 19 نوفمبر. مش يستغل الفريق أنه توقف البطولة بعد تقريبا مباراة تقية الدير. الاتحاد المنستيري مش يكون الموعد في الملعب أنه من 19 أكتوبر حتى 19 نوفمبر إعادة الزرع العشب في ملعب الجنايات بالمنستير. لكن تعرف أن الاتحاد الرياضي المنستيري شهير في المدة الأخيرة شارك في كأس رابطة الأبطال الإفريقية وكأس الكاف، وأكيد الكاف حرمت فريق الاتحاد المنستيري موجود في ملعبه. تعرف منصة الصحفيين خلينا نحكيه على حاجة يمكن ما تلتفتش برشا للجمهور العادي، لما الصحفيين المتفرج اكيد يشوف الملعب العشب المدرجات، لكن ما يعرفش المنصه الصحفيين مهمه برشا للصحافي بعد 90 دقيقه واكثر ونمشي يحط
5: اكيد. وشنو جديد فيما يخص منصه الصحفيين؟ لانه في الفيديو ممكن اللي قاعدين نشوفه فيه حاليا وقاعد نشوف في منصه الصحفيين ما ثماش تغيير كبير، وفي الحقيقه المنصه ممكن كانها ماهيش تابعه ملعب بن جنات، لانه المنصه بعيده كل البعد لانها تكون منصة للصحفيين حقيقة حكي.
6: بالفعل شهير لأنه الاعتمادات موجودة إلى حد الآن، ينتظر المقاول انطلاق الأشغال بالنسبة لمنصة الصحفيين وأيضا للزون نيكست بالنسبة لملعب الجنات بالمنستير، وأيضا بالنسبة لتركيب الكراسي تم تخصيص تقريبا 4.3 مليارات. المقاول تم تعيينه إلى حد الآن، لكن انطلاق الأشغال إلى حد الآن ننتظره في انطلاق الأشغال. مازال ينتظر بالنسبة للمقاول أنه بشتعطيه تأشيرة وزارة التجهيز، لأنه إلى جانب من الصحفيين وأيضا الزون ميكس وأيضا التركيب الكراسي أيضا مش يكون إعادة حجرات الملابس. تقريبا مش تم إعادة كامل حجرات الملابس اللي تحت الملعب اللي تحت المدرج الرئيسي لملعب الجنات بالمنستير. وزارة التجهيز أكيد تحب تأخذ ضمانات من المقاول حتى أنه المدرجات في ملعب الجنات بالمنستير وقت يصير هدم في كل حجرات الملابس بيصير حتى شيء في المدرج الرئيسي لملعب الجنات بالمنستير. أيضا تم تخصيص 900 مليون من أجل إتمام صفقة الكراسي لملعب الجنات بالمنستير. أكيد ننتظر الأيام القادمة شهير لأنه مش يتم بالفعل، لأنه كل شيء موجود، ننتظر انطلاق الأشغال من الصحفيين في الزون ميكس، أيضا تركيز الكراسي وأيضا حجرات الملابس. هذا أهم الجزئيات اللي في ملعب الجنات بالمنسير حتى يرجع ملعب الجنات بالمنسير يحتضن المباريات الإفريقية خاصة.
5: ونعرفوا احنا حتى المنتخب يعني نجم يمشي يلعب في ملعب بن جنات، أيضا الأندية اللي ممكن الملاعب متاحة قاريا تنجم تكون مش مؤهلة، نجم يكون ملعب بن جنات واحد من الحلول. يعني الملعب هذا يقعد ملعب تاريخي، وأيضا الملعب اللي عنده دوره في قادم الأشهر بالنسبة للفرق والمنتخب.
6: وهذا ما صار جيد، نذكر أنه تصفيات مونديال 2018 كانت الأخيرة على المنتخب الوطني التونسي، وجل المباريات داروا في ملعب الجنات بالمنسير. نذكر أول مباراة كانت منتخب غينيا وفوز هدفين مقابل صفر. أيضا النجم الساحلي خاض العديد من المباريات الإفريقية في ملعب الجنات بالمنسير. ما نساوش الاتحاد المنسير لعب ضد الأهلي المصري في ملعب الجنات بالمنسير وقت كان الملعب قادر على احتضان المباريات. وذكروا منيح أن الاتحاد المنسيري اضطر في المواسم الفارطة للذهاب لملعب رادس أو لملعب طيب المهيدي بسفاقس لخوض مباريات في كأس رابطة الأبطال الأفريقية أو كأس الكاف. يعني الجمهور ينتظر بفارغ الصبر انطلاق الأشغال في ملعب الجنات المنسير حتى يكون حاضر ويستعد مكانه إفريقيا بالنسبة لملعب الجنات بالمنسير اللي تقريبا من
5: هو مش كان الجمهور حتى الصحفيين راوي حكيم زاد يستناه، وأنه ثم منصة الصحفيين تكون ممتازة وأنه تكون الموقع انتاحة في الملعب، يعني موقع تنجم تشوف منه كل الزوايا، وأيضا من ناحية نظافة، لأنه في الحقيقة المنصة حاليا ما تليقش باسم الاتحاد المنستيري وملعب بن جنات وبالصحفيين الموجودين في جهة الساحل ككل، وأيضا التوانسة اللي يمشي وغادي.
6: الشيء الإيجابي شهير أنه شوي المؤكد أنه تم تخصيص الأموال وبش يتم إعادة تهيئة منصة الصحفيين تكون من على أحسن ما يرام في ملعب الجنات بالمنسير. فما أشغال صراحة قاعدين يخدموا بش يكون الملعب في أبهى حلة. إن شاء الله نكونوا في المتابعة، وإن شاء الله بعد الصور اللي قاعدين نشاهدوا فيها على الصفحه الرسميه للاذاعه الوطنيه والفيديوهات، ان شاء الله انه نرجع ونصوروا ملعب الجنات بالمنستير في افضل حله، ولما لا يرجع ايضا المنتخب الوطني التونسي يكون موجود في مدينه المنستير. ونذكروا منيح ان الجمهور يكون بعدد كبير برشا يشجع المنتخب الوطني التونسي لكره القدم وبقيه الفرق التونسيه.
5: يعطيك الصحه حكيم اسطنبولي، ان شاء الله المره الجايه كيف ما قلت انت كي نصوروا وكي نكونوا موجودين وناخذوا الفيديوهات تكون كل الامور على العال وتكون الجاهزيه بنسبه 100% وتجديد كل اللي مختلف المناطق في ملعب بن جنات، الملعب اللي كيف ما قلنا يعز علينا كتوانس اكيد ونحبوا نشوفوا ديما في ابهى حله، كيف وكيف بقيه الملاعب لانه البنيه التحتيه هامه جدا فيما يخص كره القدم التونسيه وارتفاع المردود وايضا الملاعبيه ايضا نشوفهم حتى التطور نتاعهم وينفعوا المنتخب وينفعوا الانديه نتاعهم. هذا ان شاء الله المساج اللي يوصل للمسؤولين فيما يخص البنيه التحتيه في مختلف ملاعب الجمهوريه التونسيه. بعد شويه راجعين باش نكملوا باش نمشيوا في اطلاله القطر.

0: المنوعة الرياضية نور عشية إعداد قسم الرياضة.
1: تعيش الرياضة على الوطنية.
2: ده تيم غيطة وحسين
3: برا بابا برا برا.

0: ريحة البلاد.
1: في ريحة البلاد الوجهة باش تكون قطر. المرة هذه الأسبوع الماضي شفنا أنه مشينا العمان مع كرة اليد، اليوم الكرة الطائرة، خاصة بعد اللي عشناه للكرة الطائرة والتألق لمنتخب الكرة الطائرة اللي توج بالكان. قبل ما نمشي لضيفنا نذكر بمسابقة اليوم، من هو الفريق اللي يواجه النادي الأفريقي اليوم وديا في ليبيا؟ تجاوبوا على بالطبيعة السؤال هذايا في كومنتير في الباج الرسمية على الإذاعة الوطنية، والهدية باش تكون قميص للنادي الافريقي من اهداء معز سبور المساند الرسمي لحصة نوار عشية على موجات الإذاعة الوطنية. نمشي نستقبل ضيفنا اللي هو سي زهير بالحاج صالح، قيدوم الكفاءات التونسية بقطر في المجال الرياضي، لاعب سابق في الكرة الطائرة وايضا مدرب ومحلل بالقنوات الرياضية. سي زهير مرحبا بك.
2: مرحبا بك شهير، مساء النور ومرحبا بكل المستمعين.
1: باش نبدا معاك قبل كل شيء باللي عشته الاسبوع الماضي من تألق المنتخب الوطني للكره الطايره وتتويجه بالكان، التوانسه الكل وخاصه الناس اللي قريبه من الكره الطايره، التتويج هذا يعني لهم برشا اكيد.
2: بالتاكيد يعني هي اكبر فرحه ربما الكره الطايره ترجع تعرف بعد مرتين اخر لقب افريقي، واحنا ديما في الكره الطايره ديما عندنا امال كبيره في المنتخب نفوز يعني التأهل لبطولة العالم والتأهل للألعاب الأولمبية كان فيه يعني من التيتر أفريكان، كان فيه أكثر من دافع أنه الناس كلها تفرح بهذا اللقب الأفريقي.
1: الفرحة هذه عاشوها أولاد الكرة الطائرة في تونس وخارج تونس، كيفاش تبعت المباراة وقتها صحبة أكيد بعض التونس اللي كانوا موجودين معك؟
2: بالتأكيد احنا يعني جروب جماعة نتقابلوا ديما، يعني مباراة الدور النهائي انا شخصيا كنت متوقع انه الكاميرون باش تعبنا شويه، يعني الكاميرون من المنتخبات القويه وتحسن في السنوات الاخيره، لكن ما شاء الله المنتخب التونسي كان على يعني بدا المباراه بدايه جيده وتحكم في المباراه وعمل كنترول كبير، ويعني تون فينال كانت في اتجاه واحد، يعني تونس كان تقوى من الكاميرون وكانت المباراه النهائيه نوعا ما سهله للمنتخب التونسي.
1: خلينا نحكي وتوا على زهير بالحاج صالح، من اول المدربين تقريبا اللي كان موجود في قطر، خبره كبيره، تواجد على مختلف الواجهات بالنسبه ليك من سنوات.
2: بالطبع يعني لا مش من اقدم المدربين، لانه كان قبلنا سي البحري طرابلسي وسي منير قاره، يعني كان عندنا مدربين كبار سبقونا.

0: اكثر من 20 سنه في قطر، جيت مع نادي السد سينيور، عملت 6 سنين وبعد انتقلت للجيش ودربت الريان عامين والمنتخب في 2003 وفي 2011 المنتخب الاول، ويعني مسيره الحمد لله يعني امتدت سنوات طويله مع اغلب الفرق القطريه.
1: الألقاب أيضا موجودة بالنسبة ليك في مسيرتك التدريبية، برشا ألقاب زادت حصلت عليها هكا ولا؟
0: أي مع الريان حصلت على تريبلي هيستوريك يعني في 2007 شامبيونا دو كوب، كأس قطر وكأس الأمير، مع سد يون إيكيب متوسطة طلعتها الدوزيام شامبيونا في 2003-2004، لعبنا 5 فينال كوب، نادي الجيش لعبنا 6 فينال ودوزيام تيتر دوزيام بلاس في البطولة العربية في 2017 مع المنتخب الثاني الخليج في 2003 و2011، وثاني الألعاب العربية في 2011 كونتر مصر خسرنا الفينال.
1: كان عندك تكريمات أيضا الأيامات اللي فاتت هكا ولا؟
0: هي كانت يعني من الوفد التونسي، كان مشارك في ندوة طبية عسكرية هنا والحق شرفونا لي ميدسان والعميد يعني بوقرة، يعني كانت مجموعة طيبة جدا. وزارة الدفاع هنا والاتحاد الرياضي العسكري نظموا ندوة طبية عسكرية، الندوة العربية هي الخامسة أعتقد، وكان عنا يعني جروب من الجيش التونسي ما شاء الله، يعني طبيبتان وملازم والعميد بوقرة كانوا حاضروا في هذا في هذه الندوة.
1: سي زهير مازال ما نعرفش عنده
0: تقابلنا يعني
1: نكمل معك كمل معكم بعد نعطيك سؤالي.
0: ايه وتقابلنا يعني حتى في وهان في 2019 في الالعاب العالميه العسكريه مع الوفد التونسي، وقبلها ايضا في الهند في 2007 في برشا مناسبات يعني نقابله دائما مع الوفد التونسي المشارك.
1: ما زلت تواصل التواجد يعني في قطر ولا تحب ترجع هكا لبلادك وتعاود تدرب في تونس؟ مانيش عارف انا تشوف المنتخبات ولا الانديه ولا شنو هي الطموحات بالنسبه لك؟
0: شوف هو كل شيء بالمكتوب، يعني الانسان ما معناها ثم أشياء ما تفكرش فيها، تعرف في تونس أولا الهوارية هي كيبي، يعني الإنسان حتى كان بشرجة الهوارية باش يعطي الإضافة ويعني يعطي الإكسبرينس نتاعه. الهوارية اللي في السنوات الأخيرة ما عادتش في الناسيونال وتعاني شوية من قلة الموارد المالية، لكن يبقى طموح لكل مدرب أنه يدرب المنتخب التونسي، يعني هذا أكبر طموح الإنسان يفرح بيه ونجم يكون يعني أبوتيسمون تاع مسيرة كبيرة هو تدريب المنتخب التونسي، ولو أنه الإطار الفني الحالي في المنتخب التونسي كاميلو بلاتشي يعتبر من أفضل المدربين على المستوى الأوروبي والعالمي.
1: وشفت عندك صورة مع كاميلو، جيت مش نسأل كان على المدرب هذا شوية أنت سبقتني.
0: كاميلو في 2014 أنا كنت نعمل ديريكسيون تكنيك في نادي الجيش وجبناه للسينيور، كان مشرف على الفريق الأول، جبناه 4 أو 5 شهور، كان مع أليساندرو زادا مدرب مساعد، يعني أنا تعاملت معه من قرب وعن قرب، وإيطار يعني إنسان متكون ومدرب مليان، يعني مدرب بتلي تعطيه السينيور تعطيه تتهنى، وإكسبرينس كبيرة في إيطاليا وفي أوروبا مع المنتخب، خاصة مع منتخب بلغاريا وفي دوري الروسي درب برشا فرق، مدرب أعتقد أنه الجامعة التونسية وفقت فيه، وكان لزاما يكون مدرب بالصفات اللي موجودة في كاميلو بلاتشي في الفترة هذه باش ترجع تونس للواجهه وباش ترجع تونس كما كانت من قبل.
1: باش نكمل معاك قبل ما نودعوك ونعرفوا عندك برشا التزامات، الكره الطايره التونسيه يعني الواقع نتاعها توا وبدات تتحسن، اكيد العينين بدات تكثر اكثر على البطوله التونسيه على الملاعبيه، ثم اسماء نجم نشوفوها في الدوري القطري ممكن في قادم الايامات؟
0: اي عادي، يعني تعرف احنا علي بنجي كان في الغرافه يلعب، علي بنجي اللي كان يعني بيس متريس في الشامبيونات افريك الاخرى يعتبر من اللاعبين الافاضل، يعني في عدد قبل مروان الفهري احترف هنا، سمير السلامي، لكن اعتقد انه يعني الصغار اسامه بن رمضان وحمزه حفيظ اللي حمزه في بلغاريا واسامه مازال في فرنسا بشرف تركوان العام الجاي، عندنا ديزيليمون ينجموا يلعبوا في السنوات المقبله في قطر، خاصه انه قطر اغلب الانديه تجيب لاعبين على مستوى عالي، يعني من البرازيل من بولونيا من روسيا محترفين، يعني يرفعوا من مستوى اي لاعب تونسي يلعب في سواء في العربي في الريان ولا في السد في قطر.
1: كمل معاك بالمساج تحب توجهه مانيش عارف للعائله ولا للاصحاب ولا الناس اللي تسمع فيك توا.
0: انا نشكرك انت شهير على
1: مرحبا في كل وقت،
0: وانا بالطبع الانسان يسلم على عائلته في تونس وعلى اصحابه في تونس، لكن انا سعيد جدا بفوز تونس ببطوله افريقيا للامانه، لانه في الاجواء المشحونه اخيرا في السنوات الاخيره في الرياضه تظل الكره الطائره دائما مثال انه عائله الكره الطايره عائله تعمل في صمت. مجلس الاتحاد والجامعه التونسيه اللي فيها مجيد جراد ومنعم ولياس الساحلي والبيجي وهاجر ونا، يعني عندنا ناس لعبوا الكره الطايره ويفهموا الحمد لله. الفوز بطوله افريقيا يخليك تحضر لبطوله العالم، يخليك تحضر للجوز الاولمبيك، يعني يعطيك 3 سنين اخرين تخدم على مستوى عالي، وهذا في حد ذاته يعني يخلي تونس دائما في التوب للشعب الافريكاني.
1: شكرا لك زهير بالحاج صالح، تمنياتنا ايضا بالتوفيق لك في مسيرتك التدريبيه، وان شاء الله نشوفوك ايضا ديما على البوديوم في كل مشاركاتك الخارجيه. من ريحه البلاد باش نرجع شويه للي كنا نحكيه فيه رفقي من شويه على نواره اليوم،
2: ودور بعض الهياكل في تسليط الضوء على إنجازات رياضياتنا خاصة النساء. بطبيعة سعيد جدا باستقبال ضيفتنا السيدة سونيا بن جميعة، الرئيسة المديرة العامة لمركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة الكريديف، معنا في المباشر. مدام سونيا أهلا وسهلا بك. ضيفتنا مدام سونيا، نعاود نوجه لك التحية في المباشر. مدام أهلا وسهلا بك.
3: مرحبا بك. مرحبا بكم ومن خلالكم جميع مستمعات ومستمعي الإذاعة الوطنية.
2: شكرا لك مدام سونيا. أكيد دور كبير للكريديف في عدة قطاعات، منها قطاع الرياضة وخاصة علاقة المرأة بالرياضة، والملتقى اللي نظمتوه مؤخرا تكريم بعض الأسماء اللي أسماء عالقة في الأذهان بإنجازاتها بتاريخها مشوارها في الرياضة، ويظل هذا دوركم بالأساس.
3: الحقيقة هو اختيار الموضوع هذا ما هوش اختيار عشوائي، هو يعني الحقيقة نابع من إيمان راسخ حتى لدى وزارة الإشراف اللي هي حرصة سيد الوزير الحقيقة على تنظيم هذا اللقاء، على خاطر نراهنوا على الرياضة مش كمبحث كهو، مش كموضوع يعني للبحوث والدراسات والتوثيق، وفيه جانب كبير من توثيق جزء من الذاكرة الوطنية وجزء من ذاكرة اللي أسستها الرياضيات التونسيات، لكن نراهنوا عليه أيضا كممارسة اجتماعية نحبوها تكون ممارسة معممة لدى الجميع، لأنه الرياضة عندها دور وقائي زادة في المجتمعات، عندها دور تنشئي، وإحنا نعرفوا اللي نساه هما أساسا يعني العائلة هي اللي تنشأ، لكن المرأة تنشأ بمختلف أدوارها يعني العائلية والاجتماعية. فالحقيقة هو عنده برشا أبعاد الموضوع هذايا، العلاقة بالجسد، الرفاه، الصحة، الخصوصيات الرياضة النسائية، خاطر هناك خصوصيات حتى على مستوى الطب الرياضي، احنا كانت عنا مداخلات على مستوى علم النفس، علاقة رياضية بجسدها، يعني جميع الأبعاد تتداخل بما في ذلك يعني البعد الاقتصادي، البعد السوسيولوجي.
2: شفنا محاضرات قيمة بالتأكيد من أهل الاختصاص، وهذا مهم جدا، ولكن اللي يهمنا احنا مدام سونيا أنه شفنا تسليط الضوء على أسماء حتى كي تقابلت الحقيقة، مش أي هيكل ينظم الملتقى هذية، أسماء كبيرة تقابلوا، ثم حتى اللي الله يرحمهم متوفى، ولكن الأسماء اللي جيل أكيد القديم يعرفهم، فرصة للكريديف وأنه كرم الأسماء هذية، يعني حتى على مستوى الأمور الإنسانية والمشاعر الحقيقة دور كبير منكم أنتوما، ومهم جدا أنه نكرموا الأسماء هذية.
3: احنا مرفق عمومي في خدمة جميع التونسيات، الأجيال الكل، خاصة اللي أسوا رياضة نسائية بطبيعة ما نجموش، احنا ماذا بينا رانا كرمنا الناس الكل، لكن الله غالب معناتها يفو فيغ دي شوا بارفوا، معناتها يلزمنا مضطرين ان ناخذ سلة كل مرة احنا هذيا يعني من الممارسة.
2: علاش لا يعني في قادم المناسبات يتم تكريم أسماء أخرى؟
3: احنا راهو المبحث هذي أعلن عليه باش نخصصوا له دراسة، باش نخرجوا أن ريبرتوار على الرياضيات التونسيات. بربي من فضلك كنت اسمح لي نحب نشكر كل الرياضيات اللي ما تردوش، حتى هما تفاجئوا الحقيقة، جيت أغريبل مون سوربريز، وتفاجئوا جدا ومدونا، احنا طلبنا منهم تصاور متاحهم، خاطر احنا حبينا نعملوا هكا يمكن فيديو والكل، وما لقيناش الحقيقة تصاور متاحة،
2: كانوا هما مصدر الصور بالضبط. مهم جدا
3: هداولنا من أرشيفهم الخاص، معناتها هما ريت فما تفاعل كبير ما بين المرفق العمومي، ما بين مؤسسة بحث العمومية، وما بين المرأة هي بيدها الرياضية، هي غذيتنا الرصيد متاعنا، وخليتنا نفكروا باش نعملوا ريبيرتوار، وخليتنا نفكروا نفكروا باش نعملوا ميدياتيك سبيسيفيك للنساء الرياضيات والرياضه النسائيه التونسيه. وكي نقول الرياضه النسائيه التونسيه بجميع يعني الاطياف، حتى بما ذلك الاعلام الرياضي، حتى بما في ذلك التحكيم، يعني لي ديريجونت، معناتها مازال عندنا ما يتقال. وهوك علاش باش نخصوا الموضوع هذايا، مش مساله الاحتراف فقط، ولكن الى اي مدى التونسيات تنفذن الى الرياضه؟ هل الرياضه متاحه للجميع في جميع الفضاءات في الريف وفي الحضر، ام انها تقعد فيها؟ وشنو هي لي سبيسيفيسيتي نتاع لي سال دو سبور، والعلاقه بالجسد والنظره للجسد والموديل اللي احنا معناتها، والتحديات هذا مهم جدا اذا كان نحبوا نطوروا من الاوضاع. فدور الكريديف انه ينير السياسات العموميه القطاعيه الخاصه بقطاع المراه طبعا، وايضا عديد القطاعات الاخرى.
2: واضح. شكرا لك السيده سونيا بن جميعه، رئيسه مديره العامه للكريديف، على المداخله هذه، على كل الاضافات اللي قدمتها. ان شاء الله بالتوفيق لكم في قادم الملتقيات ان شاء الله.
1: وأكيد احنا مواصلين رفقي. قبل ما نمشيهم بعد شوية مع ختام الحصة في الساعة الأخيرة، مسك الختام، باش نحكيه على عيد ميلاد النادي الأفريقي. الروبلي اليوم زاد حاضر، باش نحكيه على اللقطة اللي صارت الأيامات هذه،
2: وعلى قضية الموضوع قضية اللي صار الأيامات. عام احنا ديما نتابع أهم مسار طبعا في الرياضة العالمية، في كرة القدم العالمية. ملف سيد يتعلق بالبرسا ودخول ريال مدريد على الخط. نسمع التقرير من نجوى الطالب، يتقربنا للموضوع عنا بعد التعليق.
4: ريبلاي. حرب باردة جديدة، هذه المرة بعيداً عن الحروب الكلاسيكية. البرسا والريال وقبل لقاء ليغا 25 أكتوبر تشتعل قضية نيغريرا مجدداً بعد فشلها أمام القضاء الإسباني. بيريز يستعين بالويفا باتهام نيغريرا الأبطال رئيس لجنة التحكيم الإسبانية بالفساد، واستفادة الفريق الكتالوني على امتداد 17 سنة كاملة بأكثر من 30 لقب. المعركة ستكون قانونية بمجلد من الاتهامات واستجواب لابورتا وطلب الاطلاع على حسابات نيغريرا المتضخمة. بيريز يبدو جديا بمطالبته بتعويضات مادية كبيرة، فهل يصمد لابورتا أمام هذا الإصرار؟ وهل تنجح جلسة المصالحة قبل الكلاسيكو؟ ومع عدم صلاحيتها في التدخل المحلي، هل يمكن للويفا منع برشلونة من المشاركة في دوري الأبطال؟
1: ريبلاي. قضية كبيرة في الأفق أكيد،
2: كلاسيكو كلاسيكو من نوع خاص،
1: وحتى جماهير برشلونة مش كان في إسبانيا بركة توا باش تتقلق، لأنه فما برشا ناس مثلا في تونس يتبعوا برشلونة ويتفرجوا فيها ويعرفوا كل
2: كيف
1: أخبارها،
2: كيف جمهور الريال
1: زادة، يعني الكلاسيكو في العالم الكل باش يكون
2: أكيد موضوع للمتابعة. نذكر أنه تقريبا الريال مدريد قام بتقديم ملف تقريبا 50,000 صفحة في علاقة بالقضية هذه، قضية حول دفعات بقيمة 8 مليون دولار دفعها برشلونة إلى نائب الرئيس السابق للجنة الفنية للحكام نيغريرا بين 2001 و2018، هذاك علاش سميت بقضية نيغريرا. وأكيد موضوع للمتابعة، شوفوا المواقف، وكما قالت نجوى يتم صلح ولا لا، ننتظروا كما ذكرنا تبعات هالموضوع هذايا في قادم الايام بالتاكيد.
1: وقبل ما نمشيو لموز لمبان، نذكر بمسابقه الحصه اليوم، شكون الفريق اللي باش يواجه اليوم وديا النادي الافريقي؟ مباراه تنطلق من بعد شويه، لاكيد التعليق نتاعك يجي في الصفحه الرسميه، والهديه باش تكون قميص للنادي الافريقي مهدى بمناسبه عيد ميلاده اللي بينطلق غدوه الاحتفالات نتاعو اكيد. ومره اخرى نقولوا عيد ميلاد سعيد للنادي الافريقي.
4: المنوعة الرياضية نور عشية، إعداد قسم الرياضة،
5: تعيش الرياضة على الوطنية.
6: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها، وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raide-store.tn.
7: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
8: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
9: تحية طيبة. سبل تسريع الانتقال الطاقي ودعم الاستثمار والتنافسية في المجال الطاقي أبرز توصيات المشاركين في الدورة الرابعة من الصالون الدولي للانتقال الطاقي التي تختتم فعاليتها اليوم. عن هذه التوصيات يتحدث للأخبار رئيس الغرفة الوطنية النقابية الفولتا الضوئية علي الكنزاري.
10: تسريع تنفيذ المشاريع والأسلحة التشريعي، مراجعة الإطار التشريعي المنظم لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، إعداد مجلة خاصة للطاقات المتجددة توحد الإطار القانوني للقطاع وتنظم الاستثمار والإنتاج والتصدير، تبسيط الإجراءات ورقمنة الاستثمار، تعميم الطاقة الشمسية وخفض كلفة التجهيزات، إطلاق برنامج المواطنة الطاقية لتمكين مليون عائلة تونسية من الاستفادة من الطاقة الشمسية، وضع آليات التمويل ميسرة تضمن استفادة الأسر وخاصة المحدودة الدخل. ومن التوصيات أيضا أن نجاح الانتقال الطاقي يتطلب إرساء إطار تشريعي وتنظيمي واضح ومستقر والتبسيط ورقمنة الإجراءات وتوفير تمويلات ملائمة وتسريع إنجاز المشاريع وتطوير البنية التحتية والشبكات وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
9: أطباء مختصون يؤكدون أن علاج سرطان الثدي في تونس لم يعد موحدا بالنسبة إلى جميع المريضات، بل إن اختيار الخطة العلاجية يستند إلى جملة من المعطيات مع إيلاء أهمية متزايدة للجوانب التجميلية والنفسية وجودة الحياة. انقطاع مياه الشرب عن عدة مناطق بالضاحية الشمالية لتونس بداية من الساعة الواحدة من صباح الثلاثاء 6 أكتوبر، ومن المنتظر أن تستأنف عملية التزويد بالمياه تدريجيا يوم الأربعاء 7 أكتوبر بداية من الساعة الواحدة بعد الظهر وفق بلاغ صادر عن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. استشهاد 6 فلسطينيين بينهم 4 سيدات وإصابة 13 آخرين اليوم جراء هجمات جوية إسرائيلية وإطلاق نار في مناطق متفرقة من قطاع غزة. إصابة 16 فلسطينيا على الأقل وإحراق 55 شجرة زيتون إثر اعتداءات مستوطنين إسرائيليين على مناطق متفرقة من الضفة الغربية. مصادر إيرانية تفيد اليوم بسماع دوي انفجار من جهة مضيق هرمز في جزيرة قشم جنوبي البلاد، وموقع إكسيوس الأمريكي يكشف عن أن كبار مسؤولي إدارة الرئيس دونالد ترامب اجتمعوا سرا لساعات في كامب ديفيد لمناقشة الخطوات التالية المتعلقة بالحرب مع إيران والصراع بين السعودية والحوثيين في اليمن. نهاية الموجز، في أمان الله.
8: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
11: ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة، موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم، لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية، عروض في شارع الحبيب بورقيبة. عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026، أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادي الأقليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين.
12: نوار عشية.
13: نوار عشية من الماتشات للفار،
12: أهم المواعيد وآخر الأخبار،
13: أصوات ضيوف كواليس ذكريات،
12: أرقام وميداليات،
13: نحلوا نتناقشوا،
12: ممكن نتخالفوا
13: وممكن نتوافقوا،
12: نزيدوا نفهموا الماتش بالشرح وانتم معنا جزء من الطرح. كل شيء يهم الرياضة الجماعية والفردية
13: تلقاوه في نوار عشية.
5: تعيش الرياضة على الوطنية.

0: تسمعوا برامج جديدة على الوطنية؟ في سليانة على 104.9 و97.2 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
1: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، أعلام الفن التونسي من البارح لليوم.
2: شكري بوزيان.

0: معكم بدينا ومواصلين الطريق تونسية 100% إذاعتنا الوطنية المنوعة الرياضية نور عشية إعداد قسم الرياضة
1: تعيش الرياضة على الوطنية.
0: باقة ورد
2: مرحبا بكم من جديد في نوار عشية مواصلين معاكم مع آخر جزء وركن من الأركان الرئيسية في نوار عشية باقة ورد وباقة ورد مهدات لفريق النادي الأفريقي بمناسبة عيد ميلاده يوم غد عيد ميلاده 106 وسعيد جدا باستقبال ضيفي سي هشام الحاجي المكلف بالإعلام في السوسيوس. سي هشام مرحبا بك.
3: أهلا وسهلا سي رفقي، بارك الله فيكم وشكرا على الاستضافة وشكرا على الاحتفاء بعيد ميلاد النادي الأفريقي اللي هو بالنسبة لنا نحن أحباء النادي الأفريقي بالدرجة الأولى ونتصور الرياضيين في تونس كل حدث مهم لأن النادي الأفريقي معلم من معالم وصرح من صروح الرياضة في تونس.
2: شكرا لك سي هشام. عندنا ما نحكيه تقريبا تيلة 50 دقيقة، موعدنا يتواصل حتى للستة متاع العشية، ونذكر بسؤال المسابقة، سؤال موجه للجمهور النادي الافريقي، شكون الفريق اللي باش يلعب ضده الافريقي بعد قليل الستة متاع العشية وديا تحضيرا للاستحقاقات القادمة. الافريقي يواجه فريق بعد شوية وديا، شكون الفريق هذايا؟ وطبعا الجائزة قميص النادي الافريقي مهدى من معز سبور شهير،
4: والقميص موجود اكيد اللي حب يدخل ويتبع اللايف بالنسبه لنا موجود القميص تاع النادي الافريقي امامنا ويكون هديه
2: فقط
4: كومونتير بصحيح ومن بعد ثم قرعه، وان شاء الله سعيد الحظ اللي باش يكون من نصيبه القميص هذا المزيان بالنسبه للنادي الافريقي.
2: بالنسبه لجمهور النادي الافريقي او واحد من الجماهير اللي يسمع فينا وباش يجاوب، اكيد جائزه قيمه تقترن بعيد ميلاد فريق النادي الافريقي يوم غد مرور 106 على تأسيس واحد من اعرق الفرق التونسية حتى طبعا قاريا. ركن اخر في نوار عشية نسمعوه بصوت زميلتنا نجوى الطالبي، نرجع بالذاكرة ذكرى تأسيس النادي الافريقي.

0: التاريخ وذكرى اليوم تشن على أعرق الفرق التونسية النادي الإفريقي اللي تأسس 4 أكتوبر 1920 تاريخيا يعتبر من أقدم الأندية في المغرب العربي نادي صاحب جماهيرية كبيرة وملايين وراه عبر تاريخه النادي الإفريقي الكلوب أفريكان سيا كما يحلو لأحبائه يضم عديد الاختصاصات كرة القدم كرة اليد كرة السلة والسباحة هو مدرسة رائدة في كل الرياضات وسبق أنه كان عنده اختصاصات الرجبي كرة الماء المصارعة المبارزة بالسيف جمباز وألعاب القوى وساهم في إثراء الساحة الرياضية التونسية بمئات التتويجات الفردية والجماعية فرع الكرة الطائرة رغم حله في 2001 يعتبر فرع ذهبي من أكثر الفرق المتوجة إفريقيا وعربيا مع مشاركات عالمية بينما الكرة الطائرة في السيدات أول بطولة إفريقية نظمها وربحها في 86 ثم تولت الألقاب في 4 مناسبات في كرة اليد بين تشامبيونز ليج وكأس الكؤوس الإفريقية وبداية تتويجة الأندية التونسية إفريقيا كانت معه في كرة اليد سيدات بالأرقام النادي الإفريقي هو أكثر الأندية المتوجة على صعيد الرياضة النسائية في 20 سنة الأخيرة ظهر فرع كرة السلة بنجوم وألقاب مميزة والعام الماضي مثل تونس في البال في الرياضات الفردية مرت على الفريق أسماء كبيرة كما سمير بوشلاغم وفاتن غطاس في السباحة
1: وذكرى. طبعا النادي الافريقي مش كان كرة قدم، النادي الافريقي بمختلف الاختصاصات سواء الرياضات الجماعية ولا فردية يبقى اسم كبير، واكيد سي هشام انتوما كسوسيوس دوركم برشا ادوار ولكن مهم جدا احياء ذكرى 106 على تأسيس النادي الافريقي، احياء عيد ميلاد النادي الافريقي اللي نذكر غدوة ان شاء الله مرور 106 على تأسيس النادي الافريقي.
2: اكيد كما تفضلت سي رفقي مهم جدا مثل هذا الاحتفال بالنسبة لنا في السوسيوس لان من بين الاهداف والمحاور اللي ركزوا عليها في العمل متاعنا هي دعم روح الانتماء، لان دعم روح الانتماء هو اساس باش يقرب المحب والمشجع من الفريق وباش يولي كذلك عنده دور فاعل، لأنه مهم جدا التشجيع في المقابلات ومهم جدا الحضور في الملاعب، ولكن أنك ترافق جمعيتك على امتداد مراحل حياتها وتلعب دور في دعمها معنويا وماديا هذا بالنسبة لنا نحن حاجة مهمة وقاعدين نخدم عليها في السوسيوس، وإن شاء الله عنا إلى جانب الاحتفال باش نقدموا برنامج، لأنه كذلك الأحباء النادي الإفريقي مطلبين برشا، معناها ميزتهم أنهم بقدر ما يشجعوا بقدر ما يكون موجود ويحضر من حقه كذلك أنه يطلب في المقابل أشياء، يطلب برامج، يطلب تحركات، يطلب إنجازات وهذا اللي معناها في السوسيوس اللي خدموا عليه من لحظة التأسيس، خاصة وأنه الحقيقة نحن ما انطلقناش من فراغ، توفروا 3 عوامل ساهموا في انطلاقة موافقة للسوسيوس. العامل الأول هو أنه السوسيوس جات من رحم المعاناة اللي عاشها النادي الإفريقي في السنوات الأخيرة،
1: فترة صعيبة
2: ماليا وعلى جميع المستويات، ماليا تسييريا حتى نفسيا، معناها لأنه الحقيقة كان مش جمهور النادي الإفريقي، رأوا النادي الإفريقي ربما كان في وضعية أخرى، معناها الجمهور في مرحلة أولى ثم فيما بعد بعض الشخصيات اللي لعب الدور واللي أكيد باش نبرزوها وما ننساوش دورها وفضلها. هذا الجانب. الجانب الثاني أنه عنا تجربة في الجمعيات اللي محيطة بالنادي، الرابط الأحباء، التحالف، الموفما، يعني جملة من المكونات اللي لعبت الدور هذا، فهذه اللي وفرت الأرضية اللي بين السوسيوس ولانطلاقة السوسيوس. و أهم شيء حرصنا عليه في السوسيوس هو أنه نحافظ على عقد معنوي قوام الثقة بيننا وبين الجمهور، لأنه أولا ما الوعود ما يزوش يكون فما وعود ما تتحققش
1: حتى تتعزز الثقة
2: أكيد، وثاني حاجة من الطرفين يعني هذيك نحن الفلوس اللي تجينا مؤتمنين عليها هي أمانة يرضمها تمشي في البلايص اللي اتفقنا عليها مع الجمهور واللي هي أساسا تطوير البنية الأساسية، باعتبار نعرفه وقع تأخر كبير للأسف في البنية الأساسية بتاع النادي في ظل الأزمة اللي عاشها التسييرية والمالية وغيرها، وكذلك أهم شيء قوة النادي الإفريقي هو الاهتمام بالشبان سواء لتحقيق النتائج وإلا كذلك النادي الإفريقي كمدرسة للتكوين والتأطير نعم هذا واجبها نحو شباب تونس في نهايه الامر.
3: وهو ممكن حتى الجمهور توا يتسائل فيما يخص البرنامج تاع الاحتفالات، لانه نعرف احنا كل عام ثم برنامج متنوع بالنسبه ليك ماهوش تاع مناول باش يتعاود السنة، ثم اكيد برمجه طويله باش تكون موجوده على امتداد الايامات الجايه.
1: باش تكون حلقه تاع امتداد موسم.
2: صحيح ان شاء الله هو الحقيقه توا نحن باش
1: ولا ما تحبش تعطي وعود ما
2: بعد لا باش نعطي الموجود
3: لو عنده برنامج توا
2: باش نعطي الموجود
1: ايوه
2: اللي هو معناها فما حاجات قصيره المدى معناها مؤكد ان شاء الله باش تتقد، وثم مشاريع قاعدين نخدموا عليها باش يعني من حق الجمهور باش يعرفها وباش يتبعنا هو، واكثر من هكا هو الجمهور طرف في الانجاز لانه اذا معناها
1: دعم الجمهور
3: الدعم الاول
2: الدعم الاول واكثر من هكا معناها دعم. ثم مثلا كي خذينا كمغامره فنيه وثقافيه انه نعملوا سيمفونيه في كارتاج ما كانش سهل في المطلق انك تضمن مجيء الجمهور بالعدد هذاك والتجاوب والانضباط و فجمهورنا مصدر قوتنا نحن على كل. غدوه ان شاء الله باش يكون فما لقاء عادي في حديقه الرياضه نحاولوا فيه ربما باش يكون فما نحاولوا نعاودوا ندفعوا فيه شويه الدعم المادي باعتبار قاعدين نكملوا في مركز تكوين الشباب، وان شاء الله من هوني لاخر الشهر معناها اخر اكتوبر باش نعملوا لقاء موسع بالناس اللي امنت بينا ودعمتنا بالبعض المنخرطين كذلك بوسائل الاعلام باش نقدموا البرنامج بالنسبه للسنه القادمه. البرنامج بالنسبه للسنه القادمه اكيد اساسه التظاهرات والى جانب العمل على التعب من خلال توسيع قاعه الانخراطات لانه الحقيقه ماناش راضين
1: على عدد
2: المنخرطين كي تقارنوا بالتفاعل اليومي معنا وكي تقارنوا خاصه بالقاعده الجماهيريه الواسعه للنادي الافريقي. قاعدين نقدموا قاعدين نطوروا فباش نقدموا هذا ان شاء الله. اهم حاجه باش نخدموا عليها العام الجاي ان شاء الله هي انه السيمفونيه باش تكون في باريس والمانيا وان شاء الله في الخليج. بدينا الاتصالات
1: توسيع رقعه الاحتفالات تقاموا حتى في الجاليه الموجوده لبرا.
2: صحيح رقعه الاحتفالات ثم كذلك الان يعني سيمفونيه ولات منتوج مرتبط بالنادي الافريقي ويحيل الى استمراريه في النادي الافريقي. النادي الافريقي بدا وبعده هو المؤسسين اسوا الراشدين يعني الان من الراشدية الى السيمفونية فما حلقات ترابط اساسها بالطبيعة فما فرق كبير ربما في المنتوج اللي تقدمه الراشدية والسيمفونية، ولكن اللي يربط بيناتهم هو كذلك انه نساهموا في ترويج الذائقة موسيقية معينة. اليوم الموسيقى السيمفونية موسيقى راقية مهم جدا انه ربما الشباب يقرب لها. فما محاولات برشا في تونس لتقديم منتوج تونسي مثلا بتوزيع اوركسترالي وغيره. نحن كنا من المبادرين باش ما نقولش من السابقين هذا مهم حاجه تفرحنا كما فرحتنا مثلا انه تعاوننا على حفل مع مهرجان نابل الدولي اللي نحيوهم بالمناسبه وهذا دليل انه قاعدين صيفا دليل انه قاعدين نقدموا في منتوج ثقافي.
1: بالضبط.
2: اليوم كي باش نمشيو لباريس وباش نمشيو لالمانيا شركات انتاج في مستوى عالي اتصلت بنا باعتبار تعرف في نهاية الأمر أنه المنتوج هذا مطلوب وأنه منتوج فيه أكثر من الحدود الدنيا للشروط الفنية والتقنية متوفرة فيه.
1: واضح مواصلين احنا في ركن باقة ورد والركن المخصص للاحتفاء والاحتفال بعيد ميلاد النادي الافريقي. مهم جدا ان نسمع عينة من جمهور النادي الافريقي تحتفل بالمناسبة هذه. الركن كلمة للجمهور.
4: الكلمة للجمهور.

0: شاء الله عيد ميلاد سعيد للنادي الافريقي والجمهور وشعب النادي الافريقي الكل. ان شاء الله عام خير من العوام الكل اللي تعدى وعام ناول تعدى عام به خويا سنه ان شاء الله خير من عام ناول وان شاء الله ربي معاه. تنا تفكر اكثر مقابله ماتش جرجيس في رادس 2008 تاع الشامبيون وبونتو يوسف والفرحه والجمهور والدنيا هذيك اللي صارت. ان شاء الله ان شاء الله نعاودوها بخير من كيف نهارتها. نعدي اكزاما وخرجت بكري معناها في ساعه انا وبابا مشيت نتفرجوا في الماتش وماتش غير عادي.
1: ان شاء الله كل عام جمعيتنا خير ان شاء الله من حسن الى احسن. ان شاء الله جمهور النادي الافريقي خير ان شاء الله ديما. ان شاء الله لي ريزولتا يكونوا زاد كيف عم نعملوا خير ان شاء الله. ان شاء الله نمشيوا اكثر السنه في المسابقه القاريه باذن الله. هدف هدف جميل الدين الامام البطوله العربيه الهدف الذهبي عام 98 بدلاه الاهلي المصري. مباراه تبقى بالبال مباراه النادي الافريقي والنجم الرياضي الساحلي في نهائي الكاس النتيجه كانت 4-1 عام 2018.
2: كل عام والنادي الافريقي حي بخير وان شاء الله زاد جمهوره ديما حي بخير وان شاء الله تفرحنا سنه كيما فرحتنا عام ناول هذه البطوله وان شاء الله كل عام ديما فرحتنا وهذا الالقاء وعاش النادي الافريقي.
3: ان شاء الله من تتويج التتويج وان شاء الله النادي الافريقي معروف بالتتويجات نتاعو من قديم الزمان. ان شاء الله تتواصل التتويجات هذيا وان شاء الله واحنا عندنا ثقه في النادي الافريقي باش يواصل التتويجات. يقعد الهدف نسجل في الدقيقه 105 عند الزعلوني الهدف في الدربي اللي يساوى البطوله. بالنسبه للمباراه النادي الافريقي والترجي هدف موسى بوكونغ بعد 10 سنوات عدم فوز

0: الكلمة للجمهور.
1: سمعنا عينة من جمهور النادي الإفريقي اللي يستعد للاحتفال بعيد ميلاد فريقه 106. نذكر النادي الإفريقي تأسس 4 أكتوبر 1920 يوم غد، مرور 106 على تأسيس واحد من بين أعرق الفرق التونسية وأيضا على مستوى القاري. كي تسمع الجمهور، مسؤولية كبيرة كهيكل السيسيوس باش يقدم أفضل ما عنده لإرضاء جمهور النادي الإفريقي.
2: أكيد أكيد، هو أولا الحقيقة كي نسمع الجمهور،
1: أيوة.
2: أنا من الجمهور،
1: بالطبيعة.
2: فبالتالي نحس برشا فخر، برشا مشاعر متاع نشوة، متاع تأثر شاملة، باعتبار أنه الحقيقة النادي الإفريقي تعطيك فرصة باش تعيش وضعيات وجدانية كبيرة برشا، وفي نفس الوقت أكيد نحسه بالمسؤولية. والمسؤولية يعني
1: قبل ما نمشي للمسؤولية، وانت قلت واحد من الجمهور، واحنا طرحنا الأسئلة على الجمهور النادي الإفريقي وجاوب. مباراة قاتلك في البال تاريخيا سي هشام، وانت تبعت برشا جمهور النادي الإفريقي،
2: اللي بقاتلت لي في البال جورجيس 2008،
1: كما قال واحد من بين الجماهير
2: الحقيقة
1: في المويبي،
2: اي خطر كنت حاضر وعلى خطر استعديت لها قبل بنهارين وجبت معناها فرقة بتاع الحيهم بالمناسبة فولكلور قرقنا،
1: أيوة.
2: يعني كنت مستعد بشكل كبير،
3: عملت احتفالات يعني في مفك قبل المباراة،
2: قبل المباراة
1: ثقة في الفريق وانا باش نزل بطولة.
2: ايوا صحيح، فبالحقيقة هذيك تقعد في البال. والحقيقة ورا كل مقابلات النادي الافريقي بقطع النظر على
1: بهبوط وبقى في البال عالق في الاذهان، ما يتنساش.
2: والله يظهر لي صعيب برشا باش تنسى بونتو زعلوني متاع الدربي الاخر،
1: كيما واحد من بين الجماهير ايضا
2: الحقيقه، معناها
1: لانه هدف ثمين سوى الحصول على البطوله،
2: سوى الحصول على أيوة. البطوله، وسوى بالنسبه لنا نحن يعني راهو دخلنا ملي انهينا الازمه الكبيره اللي عشناها، دخلنا في حاجه انا نسميها اعاده تاسيس او التاسيس الثاني. اول هيئه مديره منتخبه خدمت في ظروف صعبة، يجيك لقب في معناها مناخ صعيب،
1: هو الحاجة إيجابية
3: بعد
2: غياب سنوات.
1: والحاجة إيجابية أنه النجاح الرياضي اقترن بنجاح تسييري بشتى الناس الكل،
2: فساعدنا هذا. أولا ساعة باش نعاودوا نحطوا النادي الإفريقي في مداره الطبيعي اللي هو نفس كان على الألقاب وعلى الصدارة، ثم كذلك نوصلوا العمل، لأنه في نهاية الأمر الكرة هذيك راي حملت لنا نحن زادة مسؤولية. صحيح حلت أبواب باهية البرشة حاجات، لكن في المقابل اليوم نحن كل يوم نحسه اللي يلزمنا نقدمه مخير للنادي الإفريقي، ونحسه كذلك اللي في نهاية الأمر ثقة أحباء النادي الإفريقي حاجة غالية برشة.
1: واضح.
2: يعني كيعرضوك ناس في الشارع ما تعرفهمش ويحكي معاك على جمعيتك ويحملك مسؤولية، حاجة قوية برشة. إن شاء الله نكونوا في مستوى هادي
1: إن شاء الله. عندنا من برشا ما نحكيه في بقية الجزء الأخير من نوار عشية، وأنا سعيد جدا باستقبال واحد من بين الملاعبية اللي كانوا موجودين عملوا مسيرة مع النادي الإفريقي، بدا صغير أيضا مع النادي الإفريقي وأكيد عنده ذكريات مع النادي الإفريقي. حاضر معنا في المباشر لطفي السليمي اللاعب السابق للنادي الإفريقي. سي لطفي أهلا وسهلا بك.
4: مرحبا بك رفقي، مرحبا بك شهير، هذه معك زاد
1: شهير اي سي هشام،
4: مرحبا بكم، مرحبا بكم من الكل، وشرف لي نكون معكم وخصوصا في المناسبه هذه زاد.
1: اكيد مناسبه مرور 106 على تاسيس النادي الافريقي، توجه بكلمه لكل الاطراف المداخله في النادي الافريقي، مسؤولين ملاعبيه قدامى جمهور، شنو تقول لهم بالمناسبه هذه سي لطفي؟
4: والله ساعة شرف لي أنا وأن نكون جزء من ناتا، ولو في حصل لي شرف أني في يوم الأيام لبست مريول النادي الإفريقي ونحسب على النادي الإفريقي، رغم أن مسيرتي ماهيش كبيرة برشا مع النادي ذايا، لكن شرف لي أنا أنه ننتمي للعائلة الموسعة للنادي الإفريقي. بطبيعة هو عيد ميلاد بالنسبة لي نحن أكبر جمعية في تاريخنا وفي البلاد ذايا. ان شاء الله ديما كل عام النادي الافريقي بخير، ان شاء الله ديما النادي الافريقي يرى، احنا بالنسبه لنا كل ما يكون النادي الافريقي في صحه جيده، كل ما تكون الرياضه التونسيه مشاعه والانديه والبطوله نتاعنا فيها رونق خاص. جماهير النادي الافريقي اللي كان لهم كلمه خاصه بهم بعد، اتمنى عوده النادي الافريقي، وقاعد يخدم حقيقه النادي الافريقي حاليا في الطريق الصحيح باش يرجع. نتمنى باش نشوف اشعاع اكثر اللاعبين تاع النادي الافريقي باش ينوروا المنتخب في كل الاصناف الشابه. ان شاء الله الفريق تاع النادي الافريقي في السنوات القادمه زاد يرجع الاشعاع نتاعو على المستوى الافريقي، لانهم قاعدين يبنيوا بالخطوه بالخطوه بالحجره بالحجره في اسس صحيحه من جديد. نتمنى العوده للاشعاع نتاعو، لانه اكشوف انت كرتنا تعبه في الركلات كبيره على المستوى الانديه والمنتخبات. ان شاء الله برجوع الانديه في تونس وبرجوع نادي افريقيا انا بالنسبه لي خاصه يرجع على اشعاعها نتاع كره القدم التونسيه. الملاعبين الكل قدم كما قلت لك، احنا الكلنا كما قلت لك انا جزء صغير من المنظومه هذه. الملاعبين الكل الحق كلنا كان لينا شرف نتكلم ولو باسمهم، كان لينا شرف ونطلب منهم الكل ديما باش ناكد لك راه الكل باش يلتفوا حول النادي نتاعنا، لانه الفضل نتاعو كبير. انا انت تكلمني توا الان ولا تطلب مني باش يكون لي شرف اني نعطي كلمه في المناسبه هذه، لاني لعبت في النادي الافريقي ولبست حتى ولو نهار مديول النادي الافريقي، لهذا فضل النادي الافريقي كبير علينا الكل. الحق نحسوه في الشارع، نحسوه في التلفزه، نحسوه في حياتنا اليوميه. لهذا عيد ميلاد سعيد لهذا النادي العريق، وجمهور النادي الافريقي راهو فضلهم كبير برشا قبل وتوا والقدام. وقفوا مع جمعيتهم أسجل العالم أنهم في الأزمات الكبيرة حقا كانوا نموذج للأمانة، نموذج من الصبر ونموذج من الشجاعة ونموذج من الشنكة والدراية في الصعوبات ما يحسبوش. فما يقول لك حب فيه من الجنون ما يكفي، فهمت؟ لهذا تحية لهم هم قبل كل شيء، لأنه عيد ميلاد النادي الأفريقي هو عيد ميلادها، عيد ميلادهم هما الكل قبل نحن كلاعبين وقبل المسؤولين وقبل الناس الكل.
1: يعطيك الصحة سي لطفي. نرجع بالذاكرة ممكن مع مسيرتك مع الفريق هذا مع النادي الافريقي، شنو أبرز الذكريات مع النادي الافريقي؟ نعرف ولكن فما ذكريات في الطبيعة.
4: بالطبيعة نذكر ذكريات كبيرة برشا في سنوات الشاب. أنا أتذكر وقت كنت ندرب عند طاهر الزيدي وحسن ملوش في فترة معينة في عمر العملي كيف وبعد على المستوى الأكابر نذكر الأول مباراة لعبتها سجلت فيها 5 أهداف في الخاكات. قعدت لي مع تشرف لي أن يكون أول مباراة لي مع فريقي النادي الإفريقي نسجل فيها هدف وتقعد لي بصمة بالنسبة لي أنا في تاريخي كلاعب، ولو هو ماهوش إنجاز كبير، لكن بالنسبة لي أنا كأس العربية 95 نفس الشيء كان بالنسبة لي فترة مهمة.
1: سي لطفي أنت ذكرت البطولة العربية عام 95 وإحنا الاتحاد العربي يستعد لي مرة أخرى يطلق المسابقة هذه كأس العرب للأندية الأبطال الصيف القادم، وإحنا اخترنا في ركن على بالي مباراة تبقى في بال جمهور النادي الإفريقي وباش تبقى في بال أيضا الملاعبين القدوم منهم أنت سي لطفي. اخترنا في ركن على بالي نرجع المباراة فاز فيها النادي الإفريقي على الأهلي المصري 4 أهداف مقابل هدف. الأهلي بنجومه مش سهل أنك تربحه بنتيجة عريضة. هتنرجعوا للمباراة هذه في الركن هذايا بصوت زميلتي نجوى التربي، تبقى معنا سي لطفي.
0: على بالي في عيد ميلادي خلينا جماهير نادي الإفريقي تختار أي مقابلة على بالها باش نتذكروها مع بعضنا، ونرجعوا ل 7 أكتوبر 95 والنسخة السادسة من كأس الكؤوس العربية بين نادي الإفريقي والأهلي المصري في ملعب المنزه بإدارة الحكم المغربي سعيد بلقولة. بداية البطولة كانت ناجحة للنادي الإفريقي بانتصار على نصر دبي، ومواجهة الأهلي كانت الأصعب على الورق. الأهلي اللي كان ينافس مع الرياض السعودي من أجل التواجد في المربع الذهبي، لكن النادي الإفريقي ضرب بقوة وفاز 4 أهداف مقابل هدف. مسيرة النادي الإفريقي تواصلت بنجاح، وفي النصف النهائي ترشح على حساب غزل المحلة المصري ليلاقي نجم الساحلي في النهائي ويتوج بطلا للمسابقة لأول مرة في تاريخ.
5: كل لاعبي الأهلي في الدفاع وتجوز القوية والهدف الثاني مأجور، هدف الثاني اللي بعيد بعد 40 ثانية تجوز يضعف النتيجة اللي بعيد الأمريكي. دويتي ترجع له الكرة عملية جميلة جدا من لطفي الرويسي، وسامي دويتي وسامي دويتي يضرب الكرة ولا سامي دويتي والهدف الثاني الهدف الثاني لسامي دويتي في 43 ثانية الهدف الثالث للنادي الإفريقي. عمرو الحديدي ويفكها له عصام عبد الحق. عصام عبد الحق وجه لوجه عصام عبد الحق، ولا هدف الرابع للإفريقي.

0: على بالي.
1: هذه المباراة اللي حبينا نرجعوا بالذاكرة، الأهداف تبقى عالقة في الأذهان من اختيار زميلتنا نجوى الطالبي. مباراة سي لطفي 7 أكتوبر 1995، وانت شاركت في البطولة هذه أكيد. أكيد رجع برشا مشاعر،
2: إيموسيون
1: كبيرة.
3: شكرا للأخت نجوى اللي ذكرنا، رجعتنا بالذكريات مش كيما بالديراء بالمباشر هكا كيما في الممتازة برشا الحق، يعطيها الصحة. هي ذاكرة لعبت المباراة ذيك، وبعد أنا ما تنساش فما أشياء متعددة صارت، لأنه هدف ميتويتي بالمخالفة متاع لطفي الرويسي كان فيها صنعة كبيرة. عصام عبد الحق كان تقريبا أول مشاركته وبداية متاعه في الهجوم على الدفاع.
1: كيفاش فك الكرة من المدافع وجه لوجه بصنعة كبيرة،
3: ورغم صغر سن وقتها. يعني في الأخير فما العديد من الدروس بالمباراة ذيك، فما حتى على المستوى الخطة متاعنا كنا لعبنا متغيرين شوية، لعبنا ثلاثة في عمق الدفاع. مش النجم نلعب ضد الأهلي المصري لأنه كان عنده خط هجوم قوي برشا، لعبنا وقت ثلاثة تقريبا من المرات القليلة اللي المدرب سيرافان غير طريقة أسلوب لعبنا.
1: هو من التعريف سي لطفي وأنه مدرب الأهلي غير شوبير بقى على البنك لأنه عمل أخطاء في بداية البطولة، ولكن البديل الحارس البديل عمل خطأ كبير في تسديدة سالوتا جو وكرة دخلت للشبكة، معناها حاب ياخذ كرة ديفياسيون صارت يعمل خطأ ويكون هدف ثمين أيضا من سالوتا جو.
3: كانت مباراة الحق تاريخية بالنسبة للنادي الإفريقي، وأنا بالنسبة لي كلاعب مباراة تعلق في الذهن متاعي الحق، لأنه الأهلي المصري من جهة 4-3 عودة من بعيد، الأهداف كانت على مستوى عالي حقيقة، كانت مباراة حماس، جمهور متاعنا كان رائع جدا في المباراة هذه.
1: واضح. شكرا لك سي لطفي، شكرا لك على المداخلة.
3: شكرا يا أخوي أنت قبل كل شيء على الاستضافة هذه،
1: مرحبا بك.
3: كبيرة هذه.
1: شكرا لك، يعيشك سي لطفي، مشكور جدا. يقول لي وهبي معنا خالد السعيدي في المباشر على موجات الإذاعة الوطنية، نواصل استقبال الملاعبية القدامى للنادي الإفريقي اللي أكيد عندهم حنين خاص بالنادي، ملاعبية قدم اللي عندهم مسيرة كبيرة في النادي الإفريقي، ويفرحوا للاحتفاء والاحتفال بذكرى 106 على تأسيس النادي الإفريقي. سي خالد أهلا وسهلا بك.
4: مرحبا بك وبركاته مصر.
1: سعداء جدا تكون معنا بمناسبة احتفال النادي الإفريقي بعيد ميلاده، وأكيد خويا خالد تعطي كلمة للجمهور الملاعبية القدامى الحاليين المسؤولين بمناسبة ذكرى تأسيس النادي الإفريقي بالطبيعة.
4: ولا أول حاجة إضافة وتوحشنا شوية خويا، وإن شاء الله النادي الإفريقي وجوال شعب النادي الإفريقي كل عام هو حي الخير، وإن شاء الله الفرحة متاعنا وتتكرر السماء وكل عام إن شاء الله. وبالمناسبة هذه نهني جمهور نادي الإفريقي كلاعبين مسؤولين قدامى مسؤولين الجدد هذوما الكل، وخاصة جمهور نادي الإفريقي.
1: واضح. ممكن كما سألت لطفي السليمي على ذكرياته في مسيرته، أبرز ذكرياتك مع النادي الإفريقي في مسيرتك ومشوارك خالد السعيدي؟
4: والله بوصلنا الرباعية وشطينا تعب نوصل من الرباعية، خاصة مقابلة صنوبر الغاني كنا منهزمين بلاش الليل وربحنا الدور وتعدينا في النصف النهائي.
1: تبقى هذه المباراة ممكن اللي عالقة في الأذهان اللي بقات لك ذكريات.
4: صحيح. والمباراة اللي كان يحكي عليها زميلي لطفي السليمي هذه كانت مباراة برشا الحق، مباراة برشا إن شاء الله الجيل هذا يذكرنا بأيامات الجيل الرباعية، وإن شاء الله يعمل مسيرة حافلة بالألقاب.
1: واضح. شكرا لك خالد السعيدي، كنت معنا في المباشر على موجات الإذاعة الوطنية. أكيد ذكريات بداية المشوار، ذكريات الألقاب مع النادي الإفريقي. يقتلي تسمع سمعت الجمهور وتسمع الملاعبية.

0: ودروس واللحظات، خطر أقوى لحظات هي كانت وقتها كنا متجندين باش ننقذوا النادي وباش نلموا الفلوس واللطخات يعني شفنا حاجات ما تتحكيش ما تعرفش تعودها، يعني الناس ضحات بقوت يومها. فهذوما اللي نحييهم أكثر، معناه ربما أكثر من غيرهم. أنا نحيي كل إنسان ينتسب ويفتخر أنه ينتسب لعائلة النادي الإفريقي، وخاصة خاصة الناس هذوم اللي معناها أعطات ما تملك من أجل النادي الإفريقي.
1: بالضبط. وأنا باش نحيي ملاعبي سابق للنادي الإفريقي، ملاعبي بموهبة كبيرة، ملاعبي تاريخ في النادي الإفريقي والمنتخب الوطني التونسي. معنا في المباشر الهادي البياري. سي الهادي مرحبا بك.
2: وبيك يا عايشك، مرحبا بك ومرحبا بجميع المستمعين.
1: سعداء جدا أنك تكون حاضر معنا في المباشر تحتفل بذكرى تأسيس أكيد نادي عزيز عليك، النادي الإفريقي. صحيح أنت والجمعية تريانا، ولكن تسمى ابن النادي الإفريقي أيضا بالمشوار اللي قدمته، بالمباريات الكبيرة اللي قدمتها، بالموهبة خلينا نقول اللي قدمها لهذه البياري. كلمة للجمهور، للملاعبية، للمسؤولين سواء السابقين ولا الحاليين للنادي الإفريقي بمناسبة عيد ميلاد الإفريقي.
2: زاد أنا كيف كيف كملاعب نحتفل مع جماهير النادي الإفريقي، نحتفل معهم بعيد ميلاد نتاعنا. أنت وما نجمش نعبر على جمهور النادي الإفريقي، جمهور خيالي، جمهور كل أعطى كل شيء، أعطى فلوس، أعطى كما نقولوا احنا قلت يوم نتاعو. تشوف ولاد صغار بدا كيف كيف يكسر الشقاقة ومش يخرج النادي نتاعو من الأزمة اللي صارت لنا. وإن شاء الله عيدنا مبروك، وإن شاء الله كل عام وإحنا حيين بخير، وإن شاء الله باقي في تتويجات النادي الإفريقي. راهو كان مش الأزمة اللي طاحت بينا، رانا كل عام رانا ما نهزو كوف ولا نهزو شمبيونا ونلعبو كان على تيتروات تحت. وما نجمش زاد نقول حاجة على الشعب النادي الإفريقي، ما نقولش أنا جمهور النادي الإفريقي اللي ضحى بالكدا بالكدا وصبر على النادي نتاعنا ويعطيهم الصحة، ونشكرهم برشا برشا، وإن شاء الله ديما فرحانين، وإن شاء الله ديما احنا ممتازين، وإن شاء الله نلعبوا على البطولات كل عام. وزاد على الهيئة هذه زاد نقول لك اللي هيئة ناس نظاف، ناس بهيين، ناس اللي جاءوا باش يخدموا النادي باش يخرجوه من الأزمة اللي كنا فيها. وإن شاء الله إن شاء الله بحول الله خرجنا بالرئاسة نتاعنا نتاع سي محسن طرابلسي، سيدي راجل من أولته راهو يحب النادي الإفريقي من اللي صغير. زاد هو زاد كان في البطحة يعيطوا له البياري، زاد نشكروه على أي كان صغير يعيطوا له البياري. سي محسن طرابلسي اللي توا هو رئيس النادي نشكروه اللي قاعد يخرج في النادي لبر الأمان.
1: هذه معلومة حصرية. محسن الطرابلسي شو يرى البياري، تحية ليك دكتور. اللي موجود في بنغازي، لأنه النادي الإفريقي سيواجه أهلي بنغازي الليبي بعد قليل الستة متاع العشية. باش نختم معك سي الهادي بذكرياتك في مشوارك مع النادي الإفريقي. صحيح ممكن كلمات ما تنجمش تختصر مسيرة كبيرة، ولكن شنو اللي بقى عالق في ذهن الهادي البياري من مشوارك في النادي الإفريقي؟
2: مشواري اللي عديته في النادي الإفريقي مشوار كبير برشا، وخليت انطباعات باهية، وكل اللي لعبت راهو 17 سنة في الأكابر بركة، فهمت حياتي أنا كرستها النادي الإفريقي اللي حبيت النادي هذاك ولعبت فيه، وعمل لي اسم كبير. النادي الإفريقي عمل لي اسم كبير في تونس والبلاد، فهمت الناس الكل وين نمشي مرحبا بيك خويا الهادي، مرحبا ياخذوا لي قضيتي الكل يا خويا. شو يقول لك النادي الإفريقي اللي أراه، شو يقول لك دولة تحت دولة النادي الإفريقي. ونشكر أنا زادة نشكر باقي الجمهور بتاعنا اللي وقف معنا وقت الأزمات، وقت الخيبات، وقت وصبر. وإن شاء الله هذاك إن شاء الله نقولوا احنا هذاك حد الباس، والنادي الإفريقي إلى الأمام، ونهزوا البطولات. وماني قلت لك أنا لعبت 17 سنة سينيور في النادي الإفريقي، فهمت
1: برشا ألقاب، برشا تتويجات. ممكن شنية أبرز المباريات اللي تتفكرها اللي قدمت فيها أداء كبير؟
2: أنا أحسن أحسن أحسن ماتش اللي لعبته ماتش كوب ضد السياسي، ضد النادي الرياضي السفيخ، هذاك من أحسن الماتشات. وما لقيتوش لا في الإذاعة لا في ما أنا فهمت، ما فهمتش وين مشى الماتش
1: عام قديش سي الهادي.
2: والله يظل لي

0: نسيت عام يولي 83.
1: 83 اي، وانت واجهت النادي الصفاقسي وحدك سي الهادي،
2: قداش وفاه وقتها الماتش؟
0: 3 سنين احنا ربحنا 3 سنين اللي سجلت فيهم 3 اهداف
3: هاتريك.
0: اي سجلت فيه 3 اهداف ماتش من طراز رفيع.
1: طراز رفيع صحيح.
0: اي مش حتى انا ماركيت 3 اللي لا فما لاعب كوره، فما فرجه كبيره برشا في الماتش هذاك. هذاك والله حق يحطوه في التلفزه ويشوفوه، يحطوه في التلفزه ويشوفوا يقراوا عليه الاولاد الصغار يقراوا عليه والله صحيح. الله غالب الله غالب ويقراوا عليه
3: ايامات ايامات الموهبه والفنيات والجيل الكبير.
0: اي حمادي العادر بالله يرحمه وعقيد الله يرحمه وعباس عباس واحنا زاد كيف كيف جمعيه كبيره دوزها لاخر وقت 90 دقيقه متشكوب 2-1 الشق سرافحة ماركيلهم في 90 دقيقة وبعد في البرولوغاسيون زدت ماركيت الثالث وزاد الاربيتر نحالي بون تورجي.
3: ربما كان جاء فما فار وها سوبر هاتريك
0: يا حسنة. هذاك من أحسن الماتشوات والله، هكا حدي ما لقيتش منه الماتش هذاك الله غالب.
1: في برشا فرجة وبرشا روح رياضية نذكره بالقداء.
0: الفرجة الفرجة
1: الفرجة كبيرة نذكره المقابل نذكرها المقابلة هذيك بالقداء بالقداء بالحق. وانت كي قلت راه اللي انت معناها واجهت النادي الصفاقسي وحدك في مستوى التهديف، خاطر النادي الصفاقسي تسبق وقلت تعدل مرتين ومن بعد في المرة الثالثة فيقعد في الذاكرة، وخاصة خاصة الروح الرياضية اللي بين الملاعبية واللي في المدارج اللي قاعدين نفتقدوها للأسف.
0: ماتش حلو برشا حلو برشا بالقدا بالقدا الله غالب ما لقيتش منه. حبيت
2: صورة مزيانة أكيد زادة في المدارج بالزوز جماهير وقتها والأجواء هذيك الكل
1: أجواء الناس كل الأحباب
0: الأجواء محلاها محلاها. هذا في الماتش دوزا دو هذه طرفة باش نحكي دزا دو كاو زي سلم عليا مختلف ويبقى لي جاي اخويا الهادي راه اللي قال نتقابلوا في السويق في بالهم باش نعاودوا الماتش في السويق. قلت له لا مختار باش توا معنا برولونكاسيون باش قال لي بالحق قلت له ايه فما برولونكاسيون
3: مختار ذوي ما في بالوش في باله مباراة
2: مروح هو صحيح وقت.
0: ايوه قال لي يا اخوي الهادي هاي اللي قال نتقابلوا في السويق. قلت له مختار تو باش ندخلوا باش نلعبوا له برولونكاسيون فما برولونكاسيون.
3: وانت حاخك زدت حويجه سي الهادي اصبر باش نماركي الثالث. يعطيك الصحة سي الهادي، مشكور جدا على قبول الدعوة، مشكور جدا على المداخلة القايمة. أكيد برشا ذكريات
0: ربي يفضلكم فما برشا ذكريات وبرشا
3: على شلاء تنبرمج وتكون ضيفنا مبجل في الإذاعة الوطنية، لأنه مهم جدا نسمعوا الملاعبين القدامى، الملاعبين اللي وزنهم كبير، الملاعبين اللي صنعوا تاريخ الحقيقة ورمز برموز كرة القدم.
0: بصراحة أنا ما نحبش راهو ما نحبش
2: الظهور الاعلامي
0: ما نحبش يعطيك الصحه ما نحبش خاطر تقول كلمه يهولوها لك
3: لا احنا احنا نحبوا نكرموك سي الهادي
0: لا انا نحكي لك نحكي لك وليت الكفاءات وليت ما عادش تحب ما الكفاءات ملوحه في القهوه والناس تدخ عليها على الكوره والله
3: صحيح
0: نبدا نسمع فيهم ونضحك راهو مش معقول راهو هلكوها الكوره في تونس
3: صحيح.
0: مش معقول والمسؤولين زاد مسؤولين ايش نقول لك عمرهم لعبوا كوره عمرهم ما يعرفوا الكوره احنا حياتنا كامله كوره انا نلعب في الكوره من اللي عمري 10 سنين
3: صحيح
0: وحتى اللي توا كملت 60 سنه باش كملت ما عادش تحب نلعب شوفهم يجيو يحلوا ولا يجيو يقدوا ما تجيش اما تجيب ملاعب كفاءه كبيره باهي يسمع حتى مترابدش يا رسول الله كيفاش البر كيفاش يحكي كيفاش ولا طارق ذياب ولا اللي جي يا اخي اللي يحلل لعبت كوره مرحبا بيك ما لعبتش يا خويا برا اعمل حاجه اخرى برا الناس الدومين نتاعها انا نوليش طبيب ولا نوليش نضرب الكمانجه ولا
3: صحيح لا كلامك صحيح وجهه نظر حقيقه معقوله جدا
0: لا هذاك والله ما نحبش نظهر في الاعلام وما نحبش نمشي ومن يعيطوا لي نقول لهم لا يا اخوي هاكا برا
3: ولكن تبقى من الاسماء الحقيقه اللي ما تتنساش وديما واجبنا ونسلط الضوء على اسماء كما الهادي البياري. شكرا لك سي الهادي على المداخله.
0: ربي
3: يخليك
0: وربي يحفظك وربي يعينكم انتم كاعلاميين يا اخويا. ربي يعينكم انتم عندكم حاجه توصلوها. ربي يعينكم وربي يشد في صحه بدنكم يا اخويا.
3: يعيشك سي الهادي. مشكور جدا. لحظات قليلة تفسرنا على نهاية نوار عشية. دينا نتعب وشهيرة دينا
2: هم دي ساعتين أربع سوايع متالية بالطبيعة وبنسق
3: حبك
2: عالي.
3: في نشاط حبك في
2: إن شاء الله. إن شاء الله نكملوا ديما كل ويكاند بالطبيعة نكونوا موجودين. الجمعة جاية باش ترجع رياضة وهداف وترجع المباريات.
3: هاي نكملوا معاك سي هشام.
1: والله ربي يوفقكم. والحقيقة حصة خفيفة برشا حلوة معناها. بارك الله فيكم مرة أخرى على الاستضافة وعلى الاهتمام بال بعيد ميلاد النادي الافريقي وبالرياضة بصفة عامة. أنا عندي زوز رسائل حقيقة. أيوة. الرسالة الأولى، أنا من جيل اللي تربى في تقدير وقبول الاختلاف الرياضي. معناها معناش مشكل أنه تكون فما برشا جمعيات ويكون فما، بالعكس اليوم للأسف هذا قاعد ينقص. وإن شاء الله إن شاء الله نستناو أنه ترجع المقابلات بزوز جماهير، وهذا مش حاجة صعبة على بلادنا، والا في نهايه الامر نوليو نتسائلوا علاش وحاجه الحقيقه ما تواتيش تونس في عام 2026.
3: ان شاء الله نلقاو حلول
1: لازم وممكن ممكن جميل. هذا الحاجه اللي من شانها اني تقرب الجمهور لبعضه وتعطي رجع نكره الرياضه.
2: بعض المحاولات حتى من جماهير فرق في تونس وقت اللي ثم مباريات يعني يستضيفوا الجمهور المنافس ويكون مبجل عندهم ويحضروا بالعشرات.
1: بالضبط. ونجموا يعني، وهذا يخلق ديناميكيه كبيره حتى على الناحيه الاقتصاديه، خاطر اليوم فما مشكل نتاع تمويل بالنسبه للجمعيات. الرساله الثانيه، الجمهور الشعب النادي الافريقي نقول له نعتز بيك وان شاء الله ديما نكونوا في مستوى ثقتك. وما معناها ما زلنا في حاجه لدعمك والى حضورك، وانت بالنسبه ليك النادي الافريقي تحمله في الجينات نتاعك، متاكدين ماكش باش تخلى عليه. وان شاء الله النادي الافريقي هي عقليه، العقليه هذه ان شاء الله ديما تطلع نحو الافضل لفايده النادي الافريقي والرياضه التونسيه وتونس بصفه عامه.
3: ثم إمكانية طرح مريول جديد مناسبة عيد ميلاد النادي الإفريقي؟
1: هو خرج توا بكري شوية، فما مريول الحقيقة حلو برشا ومضخم برشا، فالمبادرة جات إن شاء الله. كذلك فما منتوجات أخرى، فما كذلك بالنسبة لنا احنا سوسيوس إن شاء الله باش نقدموا برنامج نشاط بالنسبة لعام 2027 بإذن الله في برشا مستجدات.
3: تم اتصال بالقطب الاقتصادي والمالي للنادي الافريقي؟
1: طبعا نحن
3: علاقه وثيقه.
1: العلاقه هو السوسيوس مكون من مكونات النادي الافريقي. أيوة. ونحن دورنا هو الدعم، ما نجمو ندعمو الا ما نكونوا قراب لبعضنا. وهذيك يعني
3: هو الحاجه الباهي انه رئيس السوسيوس سابقا اصبح رئيس النادي الافريقي.
1: بالضبط. أيوة. فهذا دليل على انه في نهايه الامر نحن مترابطين، لانه نخدموا من اجل مصلحه النادي الافريقي ومستقبل النادي الافريقي. وبالعكس لقينا نلقاو كان الدعم مش من توا، معناها نحن ملي تاسس السوسيوس الرئيس الاسبق يوسف العلمي حرص انه يتحط في القانون الاساسي للجمعيه، بالتالي هي مكون عنده مكانته وعنده دوره. وقاعدين نخدمه بتنسيق كبير مع
2: الهيئة المدير. يعني من سنوات بالضبط. أثبت أنه عنده دور كبير.
3: ذكر النادي الإفريقي يلعب بعد شوية مباراة ودية في بنغازي ضد أهلي بنغازي الليبي، تحذيرا للاستحقاق القاري. مباراة الدور التمهيدي الثاني ضد تي بي مازامبي الكونغولي، مباراة الذهاب في الكونغو، مباراة العودة في رادس. ثماش إمكانية وأنه سوسيوس ينظم شوية الأمور على مستوى تواجد الجمهور مثلا في الرحلة القادمة سي هشام؟
1: والله لحد الآن معناها ما ناقشناهاش، والحقيقة ما نتصورش ما نتصورش، خاطر باعتبار أنه الأمور التنظيم هي من مشمولات الهيئة المديرة. والرحلة هذه بالذات، الرحلة هذه بالذات مش باش يكون فيها حضور للجمهور. ربما إن شاء الله وإذا موجود معناها نترشحوا ونوليو نلعبوا في دوري المجموعات في بلدان أقرب، أكيد وقتها باش يتلقى الجمهور والسوسيوس باش تكون معنية بأنه أعضاءها يتنقلوا، أن كذلك تنظم تنقلات الجماهير. قلت لك إن شاء الله عندنا برشا برشا مقترحات وبرشا أفكار وبرامج، إن شاء الله تكونوا من الأوائل اللي نعلمكم بهم إن شاء الله.
3: شكرا لك سي هشام الحاج المكلف بالإعلام بالسوسيوس على قبول الدعوة على الحضور. كيفاش شفت الأجواء في
1: سوسيوس؟ أجواء خارق العادة. شكرا لك وشكرا لأخ شهير ويعطيكم صحة. بالعكس معناها حصة مليكتها خفيفة برشا. صحيح ربما أنتم تعبتوا اللي بديتوا من ساعتين، لكن انا واحد معناها ويلزمنا نسيبو لونتير. ولكن
3: نحبك تختار من واحد العشرة باش نعلنوا على الفائز نتاع الاسبوع الفرد. رقم من واحد العشرة
1: خمسة.
3: رقم خمسة
2: حتى الاسبوع الفرد كان رقم خمسة زاد.
3: شكرا لك. محمد الزايدي هو اللي تحصل على قميص المنتخب الوطني التونسي، اكيد يتصل بينا يخلي رقمه
2: والجائزة. الاسبوع القادم الجائزة هو قميص النادي الافريقي باش يتسلموا واحد بالطبيعة.
3: الاسبوع القادم في رياضة واهداف مع عودة نشاط بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم. ما احنا نكملوا نور عشية. شكرا لك سي هشام.
1: شكرا.
3: شكرا شهير. شكرا لكل الفريق العامل وتحية كبيرة الرجاء مختار اللي ساهمت في اعداد نور عشية. عشان نتقابلوا في موعد قادمة. الى اللقاء.

0: مسنين.
1: برشا مسنين يشكيوا من الغاز والنفاخ، بالأخص كي يشربوا الحليب وإلا يأكلوا اللوبيا وإلا الحمص وإلا حتى الجلبانة. السبب هو أنه المعدة والمصارن تقل إفرازاتهم مع العمر. النجم نعاون المسن كيف نعوضوا له الحليب بالياغورت وإلا الرايب اللي هما سهلين في الهضم. وبالنسبة للدبابش نفخوهم نهار قبل ما نطيبوهم، ونطيبوهم مليح مع برشا أوراق رند.
0: الدكتور حكيم.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
4: تمام 6 مساء هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم النشرة المساء. اختتام المؤتمر 43 للتخدير والإنعاش بمشاركة أكثر من 400 متخصص في المجال. توصيات ومقترحات في ختام الدورة 4 من الصالون الدولي للانتقال الطاقي. جمعية قرى أطفال SOS تستعد لإطلاق آلية جديدة للتبرع عبر المساحات التجارية الكبرى. وفي العالم 6 شهداء في غارات صهيونية على القطاع، وإيران تتوقع حملة عسكرية أمريكية جديدة. إلى التفاصيل. اختتمت اليوم بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أشغال الدورة 4 من الصالون الدولي للانتقال الطاقي الذي تنظمه الغرفة الوطنية للطاقة تحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، وبحضور حوالي 60 شركة مختصة من تونس والخارج، إلى جانب ممثلين عن الإدارة والقطاع الخاص والمؤسسات المالية والمستثمرين والخبراء. وتركزت أشغال الصالون حول سبل تسريع الانتقال الطاقي وتعزيز أمن الطاقة ودعم الاستثمار والتنافسية، وانتهت إلى جملة من التوصيات والمقترحات التي سيتم رفعها إلى السلطتين التنفيذية والتشريعية للنظر فيها. نتوقف الآن لنرفع إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة تونس وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: نتابع النشرة المسائية للأخبار من الإذاعة الوطنية. وعودة إلى أشغال الصالون الدولي للانتقال الطاقي الذي تنظمه الغرفة الوطنية للطاقة، والذي تركز حول سبل تسريع الانتقال الطاقي وتعزيز أمن الطاقة ودعم الاستثمار والتنافسية، وانتهت أشغاله إلى جملة من التوصيات والمقترحات التي سيتم رفعها إلى السلطتين التنفيذية والتشريعية للنظر فيها. عن هذه التوصيات يتحدث للأخبار رئيس الغرفة الوطنية النقبية الفلت الضوئية علي الكنزاري.
1: تسريع تنفيذ المشاريع والأسلاح التشريعي، مراجعة الإطار التشريعي المنظم لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، إعداد مجلة خاصة للطاقات المتجددة توحد الإطار القانوني للقطاع وتنظم الاستثمار والإنتاج والتصدير، تبسيط الإجراءات ورقمنة الاستثمار، تعميم الطاقة الشمسية وخفض كلفة التجهيزات، إطلاق برنامج المواطنة الطاقية لتمكين مليون عائلة تونسية من الاستفادة من الطاقة الشمسية، وضع آليات التمويل ميسرة تضمن استفادة الأسر وخاصة المحدودة الدخل. ومن التوصيات أيضا أن نجاح الانتقال الطاقي يتطلب إرساء إطار تشريعي وتنظيمي واضح ومستقر، والتبسيط ورقمنة الإجراءات، وتوفير تمويلات ملائمة، وتسريع إنجاز المشاريع وتطوير البنية التحتية والشبكات، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
0: عقدت الجمعية التونسية لطب العائلة اليوم مؤتمرها الوطني 20 تحت شعار 20 عاما من الالتزام في خدمة الصحة، في دورة تمتد ليومين وتناقش قضايا صحية بارزة كالسكري والسمنة وضغط الدم والإدمان. رئيسة الجمعية الدكتورة عواطف شادي أكدت في تصريح لخولة سليتي أن طبيب العائلة يمثل خط الدفاع الأول عن صحة المواطن، مشددة على أهمية المؤتمر في ضمان التكوين المستمر للأطباء.
2: مؤتمر طب العائلة السنة عنده نكهة خاصة على خاطر 20 سنة من انبعاث الجمعية عام 2006. البيوت متاع الكونغري متاعنا ديما نحنا نحبو نأطرو طبة متاع الخط الأول، كل عام فما جديد نحنا نحاولو باش نواكبو جديد هذية ونقدمو للطبة شبان متاعنا. السنة مش نتطرقو بخلاف غلظ الدم والسكر اللي هذوك مبختيك ما كل عام نتطرقو لهم، مش نتطرقو الآفة كبيرة اللي هي السمنة ويا بكدو غيجيم. أما ساعات في حالات ما ينجحش نحبو نشوف علاش الرجيم ما ينجحش، مثلا في الصباح قلنا طب الدم والسكر والتأثيرات متاحة على الكلاوي، والعشية عن الإدمان.
0: في شأن صحي أيضا، اختتم اليوم بمنطقة ياسمين الحمامات أشغال المؤتمر الوطني 43 للتخدير والإنعاش. المؤتمر تضمن محاضرات وورشات تطبيقية موجهة إلى مهني التخدير والإنعاش وفق الدكتور مهدي طريفة رئيس الجمعية التونسية للتخدير والإنعاش. وأوضح طريفة في تصريح للزميلة فاطمة بن عثمان أن الهدف الأساسي من تنظيم هذه الندوة العلمية هو تبادل الخبرات والتجارب مع الشركاء الدوليين في هذا المجال.
3: أهداف متاع الندوة هذية، المؤتمر هذية، تبادل الخبرات مع الأشقاء الأجانب، نوريهم واش قاعدين نعملوا في تونس، يورونا المستجدات قاعدة تصير. الهدف الأسمى من لابخيزون شارج متاع المرضى هذية، أن العناية بالمرضى هذية هو تقديم أفضل رعاية ممكنة لمرضانا باش يخرجوا بالحالات الحرجة اللي دخلوا فيها ويروحوا لديارهم إن شاء الله سالمين. هذاك هو، هذاك علاش نحبوا نقدموا أجد مستجدات في التخدير والإنعاش بالتنسيق مع أخواننا وتبادل الخبرات مع أخواننا اللي جاونا من الدول الأخرى المشتركة.
0: تعتزم الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس إطلاق آلية جديدة ومبتكرة لجمع التبرعات عبر المساحات التجارية الكبرى. وأكد رئيس الجمعية محمد مقديش أن الشروع الفعلي في تنفيذ هذه المبادرة ينتظر حاليا الحصول على الموافقة الرسمية من رئاسة الحكومة على أن يتم الإعلان عن كافة تفاصيلها التنفيذية خلال الأسبوع المقبل.
4: اليوم جديد وأن قمنا بطلب لدى رئاسة الحكومة لجمع التبرعات عن طريق المساحات الكبرى. اليوم التونسي كي مش يمشي يقضي عند جرون سيرفاس كي مقضى الصغار والماكلة وقضى كذا، يجم يعطي 5 دينارات ولا دينار ولا حر ويخلص في التيكي متاعه، وبعد الفلوس كل تتحول للجمعية التونسية لقراءة فلسواس. وهكا أضفنا إضافة إلى الاسماس اللي في رمضان إلى اللي عنده بطاقة البنكية يعمل بالتيبيو. الآن اللي يجم يقضي يمشي لجران سيرفاس كيما يشري الغلة والخضرة يجم يبعث 3000 5000 في الكاسة، يعطي الكاسة في التيكي متاعو واللي عنده ارتيكل، وبعد لجران سيرفاس راس الشهر تلمدوا هكا الفلوس ويقع التحويل. هذا لازم طلب ترخيص من رئيس الحكومة، اتقدمنا به وننتظر ان شاء الله في الايام القادمة ناخذوا الترخيص من رئيس الحكومة. ممكن الاسبوع القادم باذن الله ناخذوا الموافقة على الترخيص هذا، وهذا مش يفتح تطوير دعم في العمل الاجتماعي في تونس. شكرا رئيس الحكومة على الثقة هذه، وشكرا للمغازات الكبرى اللي قبلت وحضرت ومن غير حتى فري مجانا لهذا، وهذا تطوير العمل الاجتماعي ومش يكون باب خير ان شاء الله باش نوصلوا لاكثر صغار.
0: أدى الأستاذ سليم اللغماني بمقر المحكمة الدولية لقانون البحار بمدينة هامبورغ الألمانية، أدى اليمين كقاض لدى المحكمة، وذلك بحضور سفير الجمهورية التونسية لدى برلين ووفدي البعثة الدبلوماسية ببرلين والبعثة القنصلية بهامبورغ، ووفق بلاغ نشرته منصة تابعة لوزارة الشؤون الخارجية. وكان تم انتخاب اللغماني لهذا المنصب للفترة 2026-2035 في جوان الماضي خلال الاجتماع 36 للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ما من شأنه أن يعزز الحضور التونسي صلب المنظمات والهيئات الدولية الكبرى، كما يعكس المكانة العلمية والأكاديمية المرموقة التي تحظى بها الكفاءات القانونية التونسية داخل تونس وخارجها. مشاركة استثنائية في البطولة العالمية للحساب الذهني التي أقيمت بألمانيا مؤخرا بمشاركة أكثر من 10 دول عربية وأوروبية، توج خلالها الفريق التونسي الذي ضم 12 مشاركا من مركز جوكر أكاديمي للحساب الذهني بالمراتب الأولى في كافة مستويات المسابقة. عن هذه المشاركة المشرفة تتحدث رئيسة هذا المركز ومؤطرة الفريق التونسي زهور امتراوي.
5: شرفنا الرأي التونسية، حصلنا على المراتب التالية، كان من مركز جوكير ادمن مدب في أقوى مستوى اللي هو البيديك والفاست مات اللي هو يتضمن القسمة والضرب رقمين في رقمين ثلاثة أرقام في ثلاثة أرقام، الجذور التربيعية الجذور التكعيبية واليوم المويت. عنا كذلك البطل اسكندر قرب تحصل على المرتبة الأولى في المستوى الثاني، وكانت المفاجأة في المستوى الأول لأصغر مشارك عنا 6 سنوات اللي هو ياسين سفيدان تحصل على المرتبة الأولى. كانت البطولة العالمية بألمانيا تضم 11 دولة فيها كل المستويات.
0: تم خلال هذه المسابقة العالمية تتويج التلميذ العبقري محمد باديس بن فرحات المنتمي لمركز جوكير أكاديمي للحساب الذهني بالمرتبة الأولى عالميا وبالميدالية الذهبية، والذي تحدث للأخبار عن هذا التتويج.
6: نحمد ربي على التتويج اللي خلاني نرفع راية بلادي عاليا في العالم، وما ننساش نشكر والدي اللي خلوني نعمل التجربة هذه رغم انها كانت غالية برشا، ونشكر مدربتي امال جابر على خاطرها ساعدت معي برشا في الليل وفي النهار في دارها وفي المقر متاعنا. هذا الفوز يمثلني فريقي واصدقائي، المساق ما كانتش سهلة بتاتا، كانت صعيبة، وقعدنا نتدرب ونتدرب ونوصلنا المنوال هذا، تعرفت في المستوى الأول اللي فيها معه وإلا.
0: شارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي أمس في حفل استقبال انتظم بمقر إقامة سفيرة ألمانيا بتونس احتفاء بالذكرى 36 ليوم الوحدة الألمانية. وشدد وزير الخارجية خلال الكلمة التي ألقاها بالمناسبة على خصوصية هذا الاحتفال الذي يتزامن هذه السنة مع الذكرى 70 لإرساء العلاقات الدبلوماسية بين تونس وألمانيا، مثمنا عمق الأواصر التاريخية ومتانة الشراكة التي ما فتئت تتعزز بين البلدين في عديد المجالات. من ناحيتها عبرت السفيرة الألمانية لدى تونس إليزابيث ويلبيرس عن عميق ارتياحها للمستوى المتميز الذي بلغته علاقات التعاون والشراكة بين البلدين، مجددة حرص بلادها على المضي قدما نحو مزيد الارتقاء بها في مختلف المجالات. في الثقافة وبمشاركة 15 دولة تنطلق اليوم فعاليات الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية لتتواصل إلى غاية 10 أكتوبر الجاري، وستكون العروض حاضرة في السجون والجهات وفق ما أفاد به المدير الفني للتظاهرة ورئيس لجنة التنظيم منذر فلاح.
7: العروض المختارة هما 26 عرض، فيهم 14 عرض تونسي والباقي عروض من كامل العالم، فما فرنسا، اسبانيا، مغرب، زير، بلجيكا، 15 بلد، فما الأردن، فما مصر، لبنان، كلها موسيقى بديلة، فما روك، فما جاز، فولكلوريك بلتو مغرب فيزيون مع روك، فما تراديسيونيل تونسية فيزيون. حضرات العرض يكونوا اساسا في مدينة الثقافة الشرقية الإقليمية، اكيد حضور شارع الحبيب بورقيبة مهم، باش يكونوا حاضرين في اربع سجون، بنزرت، نابل، مسعدين، ومن بعد جي ام سي عندنا حضور في الجهات، ويمش نختاروا ثلاثة مشاريع موسيقية من اللي مشاركين في جي ام سي، باش يعملوا اون تورني في ثلاثة جهات مع ثلاثة مهرجانات.
0: في الشأن الثقافي أيضا يحتضن فضاء مركز الفنون الدرامية والركحية بالكاف اليوم وغدا فعاليات المهرجان الإقليمي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية في دورته 36، والتي تجمع طاقات مسرحية شابة من ولايات الكاف، باجة، جندوبة وبنزرت لتقديم عدة عروض مسرحية. المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بالكاف سهام بن زاكي:
8: اليوم تحتضن الكاف الدورة 36 المهرجان الإقليمي للمسرح دور الثقافة والشباب والمؤسسات الجامعية. هي التظاهرة تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية وبشراكة مع الإدارة العامة للعمل الثقافي. طبعا هذه فرصة تجمعنا بضيوفنا من ولاية جندوبة وبيجة وبنزرت في لقاء ثقافي نعتبره فرصة لتبادل التجارب. كلنا نعرف أن مدينة الكاف هي الحاضنة لهذا الملتقى، مدينة عريقة في المسرح، مدينة الفن والإبداع. احتضنت أجيال من الفنانين الذين ساهموا في الإثراء الساحة الثقافية المسرحية الوطنية. بالنسبة للمهرجان الهدف نتاعه هو دعم الشباب وتشجيع النوادي الاختصاص خاصة في المسرح. هي فرصة كذلك لاكتشاف المواهب وتبادل التجارب سواء بين الشباب وكذلك بين المؤسسات المشاركة.
9: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال وانتيان.
0: في الشأن الدولي، أفادت مصادر إعلامية إيرانية اليوم بسماع دوي انفجار من جهة مضيق هرمز في جزيرة قشم جنوب البلاد. في الأثناء كشف موقع إكسيوس الأمريكية عن أن كبار مسؤولي إدارة الرئيس دونالد ترامب اجتمعوا سرا لساعات أمس في كامب ديفيد لمناقشة الخطوات التالية المتعلقة بالحرب مع إيران والصراع بين السعودية والحوثيين في اليمن. يأتي ذلك في وقت نقل فيه موقع بلومبيرغ عن مسؤول إيراني قوله إن طهران تستعد لحملة قصف أمريكية قد تكون الأعنف. أعلنت القوات الحكومية اليمنية اليوم السيطرة على منطقة حسن سامع جنوب شرق تعز عقب مواجهات عنيفة مع الحوثيين. المصادر ذاتها تحدثت عن وقوع غارات عنيفة استهدفت المناطق الشمالية والشرقية والجنوبية في العاصمة صنعاء، فيما قالت جماعة الحوثي إن قصفا سعوديا استهدف محافظة صعدة شمال غرب اليمن. في خرق متواصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة من الجانب الصهيوني، استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم جراء استهداف طائرات الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة. يمثل صعود اليمين المتطرف في أوروبا ظاهرة جدلية تحاول إعادة تشكيل المشهد السياسي الأوروبي في مرحلة من التحديات الداخلية والخارجية الراهنة. تقرير ناجي بن جنات.
10: صعود اليمين المتطرف في ألمانيا وفرنسا صورة واضحة من التحولات الطارئة على المشهد السياسي الأوروبي في مرحلة تواجه فيها أوروبا عاصفة من التحديات الداخلية والخارجية، أبرزها حالة التأهب العسكري والاقتصادي على خلفية مخاوف جدية من احتمالات حرب ممكنة ضد روسيا. لكن صعود اليمين المتطرف في أوروبا يشكل في حد ذاته مخاوف موازية تعيد إلى الأذهان المتغيرات السياسية المماثلة التي شهدت أوروبا في أوائل القرن العشرين وقادت العالم إلى صراعات كبرى ما زالت نتائجها وتداعياتها ماثلة في الوعي الدولي. فما دلالة صعود اليمين المتطرف أوروبيا؟ أستاذ القانون العام والعلاقات الدولية عدنان الإمام يتحدث.
11: صعود اليمين المتطرف واكتساحه الانتخابات كيف ما صار في ألمانيا، وهذا يثير مخاوف كبيرة لأنه التاريخ القريب يعلمنا بلي كونه صعود اليمين المتطرف واقترن بكوارث كبرى ألمت بالعالم بأسره. صعود اليمين المتطرف مرتبط بالأساس بمسألة المهاجرين، يعني صعود اليمين المتطرف يمثل خطر على وضعية المهاجرين في هذه الدول الأوروبية.
10: الاستحقاقات الانتخابية في عدد من البلدان الأوروبية قد تبدو في ظاهرها شأنا داخليا بحتا في حد خصوصيته، لكن تأثيراتها ستكون لها امتدادات عميقة إلى قضايا جوهرية تهم أساسا أوضاع المهاجرين إزاء هذه العودة الأوروبية القوية إلى النزعات الوطنية والقومية.
0: إلى هنا تنتهي نشرتنا، وإليكم تذكيرا بالعناوين: اختتام المؤتمر 43 للتخدير والإنعاش بمشاركة أكثر من 400 متخصص في المجال، توصيات ومقترحات في ختام الدورة الرابعة من الصالون الدولي للانتقال الطاقي، جمعية قرى أطفال SOS تعتزم إطلاق آلية جديدة للتبرع عبر المساحات التجارية الكبرى، وفي الشأن الدولي 6 شهداء في غارات صهيونية على قطاع غزة، وإيران تتوقع حملة عسكرية أمريكية جديدة. كانت هذه نشرة 6 مساء للأخبار، قدمتها إليكم من الإذاعة الوطنية التونسية مريم الغربي. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
12: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidat-store.tn.
13: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

سهروني الليل، هذه سهرية مازلت ما بديتش سهرية هي، لكن بقوا معنا من طوى حتى للسهرية على موجاتنا، موجات الإذاعة الوطنية التونسية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، نورتونا في الويكاند ديما كما تعودتوا في شبكة خريف شتاء 2026-2027 في أحلو المساء. سويعتين من زمان ونسوكم في الطريق، نعرف ويكاند ناس تخرج تحوس تتفرد، أما رفقونا وحلو الإذاعة الوطنية باش تسمعوا اللي فيد وجديد الكل الكل في المساحة هذه اللي نحكيو فيها على الثقافة، نحكيو فيها على المواعيد الثقافية وكل شيء يكون حاضر، وأكيد الاختيارات الموسيقية من أروع ما فما. معانا المشوار يتواصل، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. وهبي الواعر يحييكم، معايا رفقني اليوم في الإخراج عمار على مستوى الديجيتال والتنسيق العام للحصة، أكيد معاكم اليوم ملاك يزيد وحميد في التنسيق العام للحصة. فقراتنا كيما بديتوا تتعودوا بهم بشوية بشوية، خاطر احنا مازلنا في البدايات بالنسبة للشبكة هذية. حديث المساء شوية آخر نحكيو على السينما ونحكيو على الانتاجات السينمائية، ومحلاه محلاه نحبو تخمة تخمة تخمة سينمائية، تخمة تلفزية مسرحية، ماذا بينا فن وين ما نمشيو نلقاو ثم انتاجات ونلقاو فنانين يخدموا، تقنيين يخدموا، الناس الكل وجمهور يستمتع ويقيم وخليوه يقيم على روحه. شوية آخر دار العرس، لا مانيش ماشيين لدار العرس، احنا باش نحكيو على فيلم دار العرس وتو نحكي لكم علاش، لكن بعد شويه باش نحكيو عليه في فقره حديث المساء. لكن افتر شو ما بعد العروض الثقافيه اللي صارت تلت الاسبوع نرجع عليها اكيد بالقراءه والتحليل. واليوم نقول لكم لافتتاح ايام قرطاج الموسيقيه، واكيد احنا نكونوا حاضرين كون ثم حدث ثقافي. عبير بوليله شويه اخر ساعتنا الثانيه تعطينا انا فونغو على الافتتاح هذا وتعطينا الكواليس. نحكيو على الموضة، الموضة وما أدراك ما الموضة، على الموضة وهي جيتنا بالموضة طب تحكينا زادة هي. اليوم نحكيو على الأسود ونحكيو على تظاهرة عالمية صارت في باريس لوريال باري اللي جمعت برشا وجوه فنية كبيرة، ومنهم زوز وجوه عربية، ومحلها كنشوفوا وجوه عربية من خلال الرنوي ولا سجاد الأحمر. باش نحكيو على الأسود كيفاش يليق ببعض النجمات ويكونوا يختاروه هو الاختيار الأمثل في على الموضة. كريم عارفة وشكون ما يعرفوش، كريم عارفة اللي اليوم عندك العصا السحرية واللي ساعات بهكا بحاجات بسيطة بإمكانيات بسيطة عمل جسور، عمل برشا حاجات لبرشا مدارس. في فقرة المؤثر يكون حاضر معنا اليوم ويحكي معنا بأكثر تفاصيل. لكن حكاية غنية حبيت نحكي لكم قصة كان يا ما كان، علاش بليغ حمدي كتبها وشني اللي صار بينه وبين وردة. هذا الكل تلقاوه في حصتنا اليوم، بقاو معنا ما تبدلوش الموزيك وتمدلوش الموجة لأن الموزيكا جاية. لكن هيت نستقبل ضيفتنا خلود اللي باش نفرحوا بها اليوم، خلود جليدي عليه زعمة، هيت نسمعوه.

0: بحذنا العروسة شخصيا. ما كنتش تتوقعها. انا وقت اللي نتفرج في الفيلم خلود حاسه روحي اكل حوسه وكل خوذة وكل هيضه نتاع العرس، لكن انتم عملتوا ليكسيبسيون خاطر عرس في ظروف استثنائيه. ما نحبش نحرق الاحداث، نحب الساده المشاهدين والمستمعين يمشيوا يتفرجوا في فيلم دار العرس اللي قلت اليوم محلاها كي نلقاو افلام موجوده على طول العام، كي نلقاو تخمه محلاها كل كلمه تخمه تولي اللي هي عندها سانس نيجاتيف معناها تولي بوزيتيف في الثقافه، خاطر ماذا بينا اكثر ثقافه باش نغطيو على حاجات خايبه تو نحكيو عليهم من بعد، ماذا بينا الثقافه باش تحل وتنور العقول. دار العرس واحد من الاعمال اللي اليوم تشارك فيهم خلود الجليدي اللي نورتنا اليوم العروسه كما قلت شخصيا بحذنا. ما نعرفش معناش الحلو سيد المخرج ولا شويه جزور
1: نجيب حلو ملوكه.
0: ميسالش مره جايه خلود تجيب. اهلا وسهلا نورتنا خلود. مرحبا
1: مرحبا بيك وميرسي على الانفيتاسيون. مرحبا بالناس اللي تسمع فينا الكل.
0: مرحبا. اليوم نحكيو على فيلم دار العرس كما قلت فيلم كوميدي اذا كان نجم نصنفوه، فيلم فيه الضحكة حاضرة. ممكن وقت اللي تقول وجيه الجندوبي وصابر الوسليتي تقول آليا باش تكون ثم ضحكة. تحية للفنانة القديرة سهام مصدق كيف كيف زادة باش ما ننساوهاش. جهاد الشيرني شادلي العرفاوي شادلي أنا راهو عندي معاك وارد برشا ساعات كي تدخل في المباشر نبدا نتوقع في حاجة. مرة شدني كريس تاع ضحك في اللونتين في الديريكت
1: توقع منه كل شيء شادلي
0: شادلي اي. ومره زاد شرقت في المباشر في افتتاح الحمامات فتعليق الشادلي زاد. تحيه للممثل الكبير شادلي العرفي وتحيه لكيب الكل وتحيه لمخرج هذا العمل
1: هايفول
0: هايفل
1: وحسين زيد خاطر معه في البخود وكتب
0: مع العلم زميلك حسين محمد زميلنا ولد معهد الصحافه و سيد المخرج عملك هكا براسه. عندهم تجارب
1: ساميه زيد زميلك
0: ساميه الحاميه اي حسين محمد عنا هكا ولا وهبي الوعري عمل لي براسه هكا خاطر نعرفوا حسين وهبلات حسين في الكتابه ونعرفوا الكرونيك نتاعو. فاليوم كان من ليكيب نتاع العمل كيفاش عيطولك كيفاش كانت التجربة كيفاش لقيت روحك انتوري بالأسماء هذي؟
1: C'est tout d'abord merci Haifel اللي شافني في دورة قمر. Haifel c'est un ami qui m'a قلت المرة اللي فاتت نعرفه ملي كاين فوتوغراف وكنت ياسر نحب تصاورو من أحسن لي شوتينغ قبل عملتهم 2014. دونك قعدنا بيريود ما تقابلناش انا تبعت خدمته ستيل هذيك نتاع فيل جود قاعد يعمل فيه بالكدا بيتطور منه دونك جي فو سي فيلم كي كلمني باش نعدي الكاستينغ انا وجهاد دونك مشيت الايريس برود قعدنا عملنا الايطاليان تعديت ديريكتومون الشيمي بيني وبين جهاد خاطر ديجا نعرفو من قبل سي اوسي انا
0: كان ثما اونتونت بيناتكم معناها
1: ديريكتومون دونك عملنا سيكونس بركة قال لي سي بون راك في دور قمر دونك قعدنا نحضروا بعدها كل مره نعملوا ليكتور على الايطاليان كل مره جروب خاطر ماك شفت دار عرس دونك برشا عبيد وحوسه كل مره اكس نحضروا مع بعضنا فلا
0: وكانت التجربه. انا قلت مانيش نحرق الاحداث حوسه دار العرس كما معروفه الحركه الشهيره والابديه ساعات اللي تصير بين افراد من العيله هذه ومن العيله هذه اي لو كوب اللي هو مسكين يمشي في الساقين هذا هو اللي صار وهذا اللي نحكي معناه نشوفوه في الحوار اللي يصير على امتداد الفيلم. لكن من بعد باش نكتشفوا حاجه اخرى خاطر ديما ثم سسبانس من الاول وقت اللي نشوفوا ثم مشهد قاعد يتكرر التليفون اللي قاعد يطلب الفيلم بعد نفهمه. زاد ثم مساج مهم برشا اليوم الشباب التونسي الحلم متاعو حلم الهجرة حلم البديل انه يبدأ حياته من جديد هذيك زاد هاي فلحكي عليه في الفيلم وتطرح
1: صحيح وي طرحناه ما كانش هو سوجي من البركه تتفرج في فيلم تقول يحكي على العرس اكاها وعلى العادات على التقاليد على اختلاف العائلات كل وحده من العائلات تحب تفرض رايها عاداتها تقاليدها مي فما مي هيف لا تريتي سوجي نتاع الهجره امبليسيتمون ما تشوفوش ديريكت
0: مش من الاول اي مش من الاول تفيق بيه
1: وصلت الضوء على الشباب اللي قاعد يحب يسافر توا اللي قاعد يمن اللي فما مستقبل خير في بلاد اخرى العبيد اللي قاعده تحاول تعمل في معناها تعمل في قدر المستطاع نتاعها باش تمشي تنظم بلوتو تطور من حياتها من روحها. احكي عليه بطريقه ذكيه.
0: هاي في القال الفيلم ذي اهداء لكل من يعاني من جملة وقتاش نفرحوا بيك، وكل جملة شهيرة عن وقتاش نفرحوا بيكم بعد وقتاش جيب لنا صغير
1: ومن بعد وقتاش باش تسمي وقتاش باش تهلو الكل كل العبيد مالوغوزمون والله ما نعرفش ماذا بيا نقولها. العبيد يعطيو لرويحهم الحق باش يسألوا باش يسألوا أسئلة ياسر أنتيم ياسر
0: اللي هي ما تعنيهمش ولا
1: جملة ما تغير لك حد شيء في حياتك كان باش تعرف الأنتيميتي نتاع العباد. إن شاء الله الفيلم يا ربي اللي يتفرجوا يتعلموا يحترموا خصوصيات الناس اللي معرسين اللي مطلقين اللي ما يحبوش يعرسوا، خاطر فما عباد ما تحبش تعرس يعني مش الناس كل يحبوا يعرسوا يجيبوا صغار.
0: أكيد كل واحد حر في حياته، هذاك على ثم أسئلة راهي المفروض ما تتقالش وما تتسألش. كيف نقولوا ونشوفوا المجموعه اللي دايره بيك في الفيلم بيان انتوغي كانت خلود في دور قمر. نحكيوا على وجيه الجندوبي، سهام مصدق، شادلي العرفاوي، صابر الوسليتي،
1: جهاد
0: الشيرني. محظوظه بالمجموعه هذيك اللي خدمت معاها مع المخرج بيان سور اللي قلت انت تعرفوا من قبل ومعناها ومش جديد عليك هيفل.
1: الحمد لله الحقيقه على التجربه بكلها اومانمون محليها تعلمت منهم برشا سور لو بلان اومان قبل ارتستيك الحقيقة. لي زاكس نتاعي الكل محليهم، وجيها شادي بون ما عنديش معاه برشا بوغ اون فوا خاطر لي كات ديرني بروجي مع شادي دونك المرة هذيا بعيد شوية عليا. مدام سهام جهاد كيما قلت لك أول مرة، وياسر ياسر سبونتاني انا وياه الخدمه بيناتنا معناها ساعات انسامبل روغار ولكن بروبوزي عليه ياخذ ديريكتومون يعطيني دونك تعداو حاجات محليهم. كيف كيف زيدا كنت محظوظه في لي زيكسبيريونس نتاعي اول ما بديت في بوليس زيدا كيف كيف.
0: انا نحبك تخلي ساعه الادوار الاخرى الكل خاطر نعملهم بارتي وحده تو نحكي على الفيلم
1: محدودة.
0: باش نحكي على الادوار الاخرى باش نحاولوا اليوم نقارنوا ليفالواسيون تقييم وين وصلت وين ترى روحها خلود اليوم بعد الادوار اللي خدمتهم اللي يظهر لي من 2015 هكا ولا
1: هو قبل شويه. جي في دي بتي رول في دي فيلم ايطاليان دونك مي بديت ريالمون اول رول امبورتون عملته في بوليس.
0: بوليس حالة عادية في الجزء الاول والجزء الثاني وتو نحكيو باكثر تفاصيل. خلود، هل خلود في الدنيا كيما قمر في الفيلم؟ برشا شافوا انك ما تصنعتش وكانه لو بيرسوناج نتاع خلود في الدنيا هو نفسه قمر، والا لقيت روحك لازمك تعمل مجهود باش تخرج التصويره نتاع البنيه الفينو امها اللي بين ظفرين البلديه دونك هي باش تكون انفلونسي بالانتوراج نتاعها وهي لو بروفيل هذاك اللي حب عليها ايفل.
1: قمر تشبه لي في نصور اكثر حاجه في تلقائيه نتاعها. ما تعبتش برشا باش نقربها ليا ولا انا باش نمشي لها على خاطر عندنا برشا حاجات اون كومان، جوست هي ماهيش ياسر فرحانه راهو بحكايه البلديه ديجا
0: يعني البهرج اللي تحب عليه امها هي مش ماهيش داكور معها في مش موافقتها عليه.
1: هي كان شفتها في الخطبه مثلا في سيكونس الخطبه وكي راجعوا من بعد ملاليز تحب جوست تتعدى.

0: هل كان مش نتفرجوا في عرض فني باش نظفوا مخاخنا ونظفوا معناها مفاهيمنا ونمشي باش نستمتعوا ناكلوا القلوب نعملوا حس القلوب في الصالات حاجات يعني ما تتعملش في سالة السينما
1: تحكي تضحك تضحك اوكي ما تضحك جاغ برشا بالكويف في اي وقت تحكي مع اصحابك تقص تشعل تخش نتاع التليفون هذا من الكل الحقيقة يسابيرتور برشا المتفرج ويقلق وتنحي حتى تجربة اللي انت باش تقوم من دارك مش سهل اليوم باش يمشي عبد يخلص تسكرة ويمشي من دارو بو امبورت وين سينما يسو ديبلاس باش يمشي لغاديكا باش يعيش تجربة تلقاه هرب من الكوتيد من نهارو هرب من مشاكل يحب جوست يستمتع
0: اكيد
1: مش معناها مش من حقك تجي تفزت له التجربة هذيك تبدأ تأكل وتسيح وتتكلم معني ماذا بينا كان نحترم رويحنا في السينما ولا في حتى في العروض المسرحية
0: حتى أكيد أكيد
1: حتى في اللي جي تي سي معني جي سي سي وجي تي سي ساعات
0: احنا ماذا بينا رجع الروح لك القاعة السينما اللي فما برشا منها سكر واندثر وثم اليوم قاعة جديدة وماذا بينا ماذا بينا على طول العام نمشي نتفرجوا في الأفلام وتولي عنا فيلم العيد وفيلم المناسبات وفيلم رعب وفيلم كوميدي وأفلام بكل أنواعها وبكل أنماطها باش نستمتعوا ما الطرايف اللي صارت في الكوليس في التصوير خلينا اعطينا هكا ماشي حاجات صارت ما شفناهمش احنا شفنا ساعه تحيه للممثلين الكل وحتى ما كيميا زاده كانت بن صابر ووجيه الجندوبي اعطاه هكا ديو هذاك اللي هو تفرض معناه ديو ما تفرض انه باش يكون واعطونا حاجات ملي تصير العركات اللي في العائلات التونسيه يعني بيغمون تونيزيان معناه كلهم شكون يقعد مع العروسه
1: شكون يبقى دايم
0: العركة يعني شهيرة اللي تصير ديما أنا ما نحبش نحرق الأحداث إن شاء الله خليوا الناس يمشيوا يتفرجوا ويشوفوا إيش تتذكر ذكرياتك من الكوليس متاع التصوير الكواليس اللي جمعتكم أنتوما مع الممثلين حاجات هكا قاعدة ترسخة في ذهنك خلود
1: الحقيقة برشا حاجات هما لي سيكونس بكلهم اللي تفرجتوا فيهم فينال مونتي في الفيلم يضحكوا مي نحنا كي تعودوا قدامنا وأول مرة ياسر يقتل بالضحك خاطر وحي اللحظة أول مرة تشوفها بعد عندك لي زامبروفيزاسيون اللي صاروا الكل بين مدام وجيهة وصابر بين جهاد وبوه صابر
0: يعني ثم حاجات خارج النص كما تصير في المسرح
1: اكزاكتومون هو في فيلم مسرح دونك نتفرجوا نحنا سور سين غاديكا قدامنا شخنا ضحكنا ليكيب تكنيك بكلها معناها في بعضنا ولا ارتستيك نقعدوا نضحكوا في البوز دونك تعدى ياسر خفيف ما تحسوش نهار تورناج حتى كان تصور درا قداش من ساعة
0: اكيد أكيد إن شاء الله موافقين ونخليوا فرصة للناس باش يمشيوا يتفرجوا في دار العرس وفي الأفلام التونسية الكل نشجعوها ونشجعوا الممثلين متاعنا والتقنيين وإن شاء الله موافقين كامل ليكيب هيفل بن يوسف تحية ليه وأكيد تحية ليكيب الكل كل سميناهم قبيلة سانز إكسيبسيون باش ما ننساو حتى حد
1: ربي سورتو
0: سيهم صادق مش ما تغشش عليك قلت لي نسيتها مرة
1: المرة اللي فاتت في إذاعة أخرى نسيتها دونك نحب نقول لك كوكو مدام سيهم نحبك برشا ونقدرك برشا وياسر فرحانة اللي خدمت معك ومعكم الكل ما هي بالذات
0: تحية لفنانتنا سيهم مصدق وهي بنت الإذاعة على فكرة تحية لها وتحية الوجيه الجندوبي صبر وسلاتي جهد الشيرني شكون ياخذ ذكرني سامية الحامي
1: سامية للرحاب بن محمود و
0: اللي مثلوا دور صاحبتك الزوزة
1: سمر ومهدي وسليتي زيدا يخدم زميلكم وسي شكون خير معنا
0: ثم اللي كليب اللي مسميره
1: نبيل اللي مسميره تغشش علي
0: تحية الممثلين الكل كل الناس الكل وبغافو يعطيكم الصحة
1: حاجة.
0: هو الدور شخصيته في الدنيا في الكرونيك اللي قدم فيهم قبل وفي معناه البروفيل اللي نعرفوه به معناها
1: ما تخيل حتى عبد نجم يكون يخدم الدور متاعه الحقيقة خاطر بعيد عليه شويه في الدنيا بالعكس في الدنيا راه انا بالوقت اللي عديته معاه في التورناج تري كالم بارابور لجوليان بالعكس منظم برشا خاطر جوليان
0: هو الجيلاني برشا جيليني
1: جيليني سا ديبون شكون اني العائله اللي تكلم فيه
0: اكيد بيان كان اكثر روسيتي جيليني كان مدام نحكي جوليان. نرجع معك خلود خلود.

0: اللي تسمع فينا واكيد يشوفوني تبعنا على صفحتنا تحية العمار اللي واكب معنا توا في الديجيتال. تنجموا تدخلوا على غاديو ناسيونال تونيزيان تشوفوا ضيفتنا خلود جليدي. خلود اللي راهو معناها تبارك الله انا ساعه اكتشاف لانه ثم مسلسل تبعته وانا حضرت حتى في كواليس تصوير وكنت موجوده في الجنوب. تفاجات انك خدمت فيه ما ملك النار. خدمت فيه خلود
1: حاتينها ان فيت فما
0: انا نحب نفهم هذاك علاش خاطر انا كنت موجوده في التورناج.
1: كنت باش نخدم من بعد ما خدمتش فيه دونك قاعده مقيده في الويكيبيديا. حاتين لينا عندي ماستر في الدروا. انا جوست قريت دروا شويه كها
0: وما كملتش
1: عملت رياليزاسيون تياتر.
0: اما تفرجوا فيك برشا
1: مولوده في قيبس. انا صحيح اصلي من تتاوين اما مولوده في تونس دونك فما برشا معلومات
0: فما حاجات. لكن الصحيح والمؤكد انك خدمت في برشا مسلسلات وخدمت في مسلسلات كوميديه لكن الدور نتاعك ما كانش معناها مطالبه انك باش تكون تضحك. بوليس حاله عاديه في اكثر من جزء
1: ثلاثة سنين
0: وبنت كمال تويتي
1: ومارت لطفي وما نضحكش
0: وما تضحكش. يعني مش انت ما تضحكش في دورك لكن الدورة متاعك
1: ما
0: مش مفروض منك انك تكون تضحك.
1: سلمى ما تتطلبش على خاطر ليميت بشوالي شوية شوفوا شمو عليهم مي لي سيتواسيون اللي هي تتحط فيهم يضحكوا معناها. فما مرة باش نهرب عكست بابا خارج نحل في الباب عنده ميسيون باش يتقاسي عليه دونك هكاك عرفت.
0: شفناك زاد في التلفزة الوطنية في مسلسلات أخرى هما دي سيت كوم يتسميو فما لي سيت كوم. شفنا مثلا شفناك في دور عزة خلينا نقولوا في عيشة فل الساعة في اللي نحكيو على التلفزة الوطنية 2021 دور عزة في 16 وثم أدوار أخرى دور زينة نهار على عمار هريسة لاند زيدة من الأعمال الفيلم على الوطنية الأولى ومع بيكا ومع المجموعة
1: مع جميل مدينة أكثر عبد يخدم مع
0: تحية لي برشا. الأدوار هذيك أنت يشوفوك فيها وإلا أنت تمشي الكاستينج خلود كما برشا ممثلين تفرض روحك من خلال الأداء متاعك وإلا هما يشوفوا البروفيل متاع خلود ما نجم يكون كان في الدور هذيك.
1: والله أنا الحقيقة بعد بوليس قعدت نخدم في أدوار يشبه برشا لسلمى خاطر في بالي هذيك هو كممثل لازمك تقعد تعمل أدوار حتى كان يشبه شوية الدور بلوز موا تعرفت بي مي جوست تو نيونس شوية أنت في خدمتك. وهذيك شنو اللي عملت بوندون دي زاني توا ريسامون ما نعرفش اسكو لونيفير حظ شوية إفور مني أنا كبرت الفيزيون تاعي تبدلت ما نعرفش. قاعده نخدم في حاجات انا بيجي فرحانه
0: تحب تتحدى روحك بدور مختلف تماما على خدمته الكل
1: اكزاكتومون. هو كل دور راهو مختلف مي ريسامون عملت معني عملت دي رول بعاد برشا على اللي بديت بيه وقعدوا كان يجيني دور يشبه برشا للي خدمته قبل نقبله زيد ونخدمه خاطر هذيك هو الممثل لازم يتلون حتى كان هي باليت كبيره صحيح مي ساعات في نفس اللون تلقى شيء زخرين دونك تنجم تلون. لي كاستينغ ديما نعمل نحب انا نعمل لي كاستينغ نحب نمشي الاكسبيريونس هذيك خاطر نحب ديما نحس روحي مازلت كي بديت تعطيني هكا موتور باهي نخدم به.
0: اليوم نخدموا على السي في على السيره الذاتيه نحكيو على المستوى التمثيلي لانه بعد باش تولي انت تفرض رايك في الاختيارات وتولي انت تختار وترفض ادوار. نتصور انه هكا كل واحد من البدايات كيفاش يبدا يخدم باش من بعد يفرض اسمه ولا اسمه موجود خصوصا نحن تو ما عندناش برشا
1: برودكسيون
0: يعطيك صح انتاج ونعرفوا اشكال الانتاج ان شاء الله ان شاء الله هذا اللي نتمناه وهو انا حتى كنت نحكي معك في الاوف ماذا بينا ديما ثم افلام
1: اخرى بوزيتيف
0: ان شاء الله. هل خلود تخير تخدم تلفزه اكثر سينما اكثر والا وين معناها تلقى فرصه نتاع دور انه ما عندهاش قلق باش تكون موجوده في اي واحد منهم؟
1: انا حبي الاول هو المسرح خاطر بديت بيه بديت عملت 4 عام عند سي توفيق جبيلي اول اكسبيريونس في حياتي. من بعد التلفزه هي وحدها معناها عيطت لي مشيت لها في بوليس قعدوا يجوني دي بروبوزيسيون فما برشا قلت لهم لي واللي قلتو اكثر من اللي قبلتو واللي تقالي لي اين في لي كاستينغ اكثر مما اللي خدمتهم دونك ديما حاجه بوزيتيف هذيك باش تخليك ديما تقدم. ابخي سينما توا جو كخوا 5 فيلم وفما فيلم ان شاء الله باش يخرج بيانتو سي فريمون ان فيلم ابار ملي خدمتهم حتى في الادوار. انا اللي يهمني اكثر شنو باش نقدم فك الدور هذيك، شنو شنو سيناريو كيفاش، شنو نجم نزيد، شنو نجم يتزيد لي انا. ابخي كان من بعد في التلفزة ولا في المسرح ولا في السينما ولا حتى ديجيتال، الانسان ديما يتطور، ما نجموش نقعدو ستاغني في حاجه برك. هما جماعه المسرح توا ماشيين اكثر في السينما والتلفزه، جماعه السينما يجربوا في المسرح. دونك جو تروف لي الممثل نورمالمون وين
0: وجماعه المسرح مطلوبين اكثر في التلفزه والسينما. يقول لك ماذا بينا من المسرح خاطر يبدا حاضر، لانه المسرح الحقيقه معناها يخلي الممثل حاضر 100%. دونك وشفنا ابداعات برشا ممثلين جاوا من المسرح وشنو يعملوا في المسلسلات والافلام. انت يعني كنت باش نسالك جديد، دونك ثم فيلم يطبخ على نار هادي ان شاء الله، مازلنا في التورني نتاع دار العرس ولا محاله توا معناها اونكور، مازلتوا قاعدين تدوروا بالفيلم هذايا؟
1: عندنا صفيقس ان شاء الله، هما توا هايفل ووجوج في فرنسا قاعدين عندهم دي زافون بروميير ما شاء الله، سولد اوت. اي في معني اي بلاصه يتعدى فيها دار العرس سولد اوت على اربع ايام، في المانيا سولد اوت، في كندا كيف كيف الحمد لله. توا نحنا ان شاء الله عندنا الجمعه الجايه لو 9 لو 10 في صفاقس، عملنا وسي المهديه، مازلنا ندورو بيه بالقدا، ان شاء الله يزيد يخو حظ اكثر ويوصل لاكثر بلايص في تونس
0: ان شاء الله ان شاء الله. وجديد هذا ان شاء الله نجمو نحكيو عليه ولا مازال؟
1: هو كمال صورته فيلم رعب، سي ان رول بارتيكولي الحقيقه، انا عجبني برشا وفرحت بيه وفرحت بالخدمه مع زملائي ان شاء الله. ما نعرفش كي نجم نقول عليهم اللي ان توكا فرحانه بيه الكل. مازال في البوست برود خاطر خدمته صعيبه شويه،
0: يعني في المونتاج ولا
1: اي في برشا يسافيكس، في برشا خدمه تتطلب وقت وانرجي وفلوس، ولازم يطبخ كما قلت ان شاء الله نار هاديه.
0: ان شاء الله بالتوفيق. ولود جليدي نورتنا عروستنا اليوم في دار العرس اللي تنجموا تشوفوه في قاعات السينما، وموفقه زاده في القادم، وان شاء الله تجيب حذانا في الجديد. وتحيه لكل الفنانين الممثلين اللي كانوا في الفيلم هذايا، وتحيه ايضا للكيب تكنيك خاطر بلاش بهم زاده
1: تعبوا معنا وديما يتعبوا معنا
0: كيما نحن بلاش باب لكيف تكنيك ما نجموش نعملوا حتى شيء في الحوار بتاعنا. شكرا لكم انتوما، شكرا لضيفتي خلود الجليدي اللي نورتني اليوم في حديث المساء. واصلين معاكم شوي اخر افتر شو، اخر فقراتنا في الساعة هذه، لكن ساعتنا الثانية زادة بقية الفقرات. مشيو مع الموسيقى شيرين وحمائي بحرية.

0: معنا احنا بديت الحكاية
1: ومحلاها حكاية
2: محلاها محبة
1: محلاها عشرة.

0: في سنين لولا من عمره يتعلم صغير لغته لولا، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين لولا من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين لولا مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنعوا مستقبل أفضل.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: السابعة مساء هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. مزيد التنسيق فيما يخص تنظيم الحج والعمرة، أبرز محاور لقاء وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي بسفير المملكة العربية السعودية بتونس محمد بن عبد الله بن حمد البرتينا أمس في مقر الوزارة. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يقول إن قطاع الصحة يعد رافعة اقتصادية بما يحققه من مردودية اقتصادية من خلال الصناعات الدوائية والسياحة العلاجية. الوزير ذكر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على هامش توقيع الميثاق الوطني للصحة أمس الأول، ذكر بأن تونس تصدر الصناعات الدوائية إلى أكثر من 25 بلدا في العالم، وبأن تونس تستقبل أكثر من 500 ألف شخص لإجراء عمليات طبية وتستقطب أكثر من 2 مليون زائر سنوياً. مركز النهوض بالصادرات يدرج عددا من الأسواق الجديدة والوعيدة من بينها البرازيل وكندا والولايات المتحدة الأمريكية والصين وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة والدول الأوروبية الإسكندنافية ضمن المقترحات المطروحة في إطار إعداد برنامجه الوطني للتظاهرات التجارية والترويجية لسنة 2027. في الشأن الدولي، وكالة الصحافة الفرنسية تفيد بدوي انفجارات عنيفة في صنعاء بعدما أوردت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بوقوع غارات على صنعاء. القوات الحكومية اليمنية تقول إنها نفذت 500 غارة وعملية استهداف خلال 24 ساعة، أسفرت عن تحييد 1540 عنصرا من جماعة الحوثي بين قتيل وجريح أغلبهم في تعز، وأفشلت بذلك محاولاتهم في تحقيق اختراق ميداني. الدفاع المدني السعودي يعلن سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي بمنطقة عسيرة نتج عنها إصابة مقيم وأضرار مادية. انتهى الموجز، شكرا على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة، موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم، لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية، عروض في شارع الحبيب بورقيبة. عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026، أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادي القليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين.

مساء النور، مساء الفل. هذه هي أجواءنا، ساعتنا الثانية من يحلو المساء في الويكاند من 6 إلى 8 كالعادة والعويد. معنا تلتحق بينا فتونة فاتن حسني معنا في الإخراج، شكرا لوهبي الواعر اللي كان معنا قبيلة، شكرا عمار اللي كان معنا مرفقنا على مستوى ديجيتال، ملك اليزيد من أمام ميكرو ستوديو 5. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، نورتونا على موجاتنا، موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نمشي لفقرة أفتر شو. أفتر شو أكيد نحكيه على التظاهرات اللي صارت الأسبوع اللي فات، نحكيه على تظاهرة محلها كي تتنقل السينما وتمشي، مش نحن نمشيولها، هي جينا كما شفنا سينما الدور، كما شفنا سينما في بعض الأحياء الشعبية بالعاصمة. سينما جات تحط الرحال بيت برقة من 30 سبتمبر إلى 11 أكتوبر، هي مازلت متواصلة التظاهرة دي. أكيد سينما جات من التظاهرات اللي عرفت دورتها الأولى، اليوم في الدورة الثانية يحط المهرجان الثقافي المتنقل سينما جات بمدينة طبرقة من ولاية جندوبة من 30 سبتمبر بداية حتى 11 أكتوبر، مازال متواصل بعد أن سجل حضوره في مرحلة أولى بمدينة زغوان من 3 إلى 13 سبتمبر 2026. وبحسب بلاغ صدر عن المنظمين للتظاهرة هذه، يهدف المشروع الثقافي هذا على لا مركزية الفعل الثقافي، أنه يمكن الجمهور من أنه يتابع الفن السابع خارج فضائته التقليدية قاعة السينما، وكيف كيف من خلال تحويل عدد من المساحات العامة في عدد من معتمديات تبرقة إلى فضائيات لعرض الأفلام ونقاشها. جمهور الفن السابع باش يكون عنده موعد أكيد في كل معتمديات فرنانة، بنيمتير، عين سلطان وغيرها، باش يكون عنده موعد مع عروض السينما جات اللي باش تقام ببادرة مكتب الاتحاد الأوروبي في تونس والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبالشراكة مع تظاهرة سينما الدور اللي كنا حكينا عليها واللي كانت موجودة في عدد من الأحياء الشعبية في العاصمة، ومحليها كيفاش الصغيرات والناس تلقى السينما جاتها وتنقلت لها. المنظمين حطوا على ذمة الجمهور مجانا عدد من الفعاليات اللي تجمع بين عروض الأفلام والورشات الفنية في السينما والرقص المعاصر والمسرح وفن السلام، إلى جانب تجارب غامرة باستخدام الواقع المعزز والافتراضي، كما باش يتم تخصيص حيز من البرنامج للأطفال واليافعين، وباش تشهد الفعاليات كيف كيف تنظيم أنشطة توعوية بالتعاون مع جمعية إشارة اللي تخدم في المجال هذا، أكيد مجال دعم حاملي الإعاقة السمعية. محلها سينما كي تجينا ودق علينا الباب تقول لنا تفكروني إيجي وللقاعة تتنقلوا، للناس اللي ما تنجمش تتنقل وما تنجمش تمشي السينما اليوم موجودة. نواصلوا مع بقية الأخبار في أفتر شو. مسرحية من المسرحيات، مسرحية حياة لمعز العاشوري، تحصل 3 جوائز في الدورة 16 لمهرجان الإسكندرية الدولي للمسرح، دورة 16 كما قلنا لمسرح بلا إنتاج دورة الفنان المصري محمد سعد اللي أقيمت من 20 إلى 26 سبتمبر 2026 بالإسكندرية بمشاركة عدد من الدول العربية والأجنبية، وحصدت المسرحية 3 جوائز في مسابقة المونودراما والعروض المتكاملة، وحصل الممثلة نادرة تومي على جائزة أفضل ممثلة، وتحصل الكاتب المسرحي السعودي سامي الجمعان على جائزة أفضل نص، فيما إلى جائزة أفضل موسيقى ليوسف بعجيجة. برافو برافو، ألف ألف مبروك كما قلت لمسرحية حياة لمعز العاشوري اللي حصدت 3 جوائز في المهرجان، مهرجان الإسكندرية الدولي للمسرح. اليوم استثنائيا باش تكون عنا ما قبل العرض اللي هي تعودتوا بها كل نهار حد، لكن اليوم بما انه افتتاح ايام قرطاج الموسيقيه فباش يكون عنا انا فونغو ما قبل العرض في ختام هذه الساعه، وباش تكون معنا شويه اخر عبير بوليله تعطينا الاجواء والكواليس في هذا الافتتاح، ونحكيه باكثر تفاصيل اكيد على هذا الافتتاح. لكن قبل باش تكون فقراتنا كالاتي، على المو اليوم نحكيه على عرض لوريال باري وعرض الباريزي اللي جمع زوز أسماء عربية كانوا حاضرين من بين الشخصيات العالمية، شفنا ممثلين فنانين، شفنا الفنانة سيلين ديان اللي كانت تتصدر هذه المجموعة من النساء، وشفنا الاختيار الألوان وطريقة الأداء على الرنوي. أتو نحكيه بأكثر تفاصيل بعد شوية في على الموضة. ضيفنا اليوم في فقرة المؤثر
يأثر كريم عرفة اللي بالحق عرف كيفاش يأثر في مجاله وعرف كيفاش يجلب الانتباه من خلال تدخلات بسيطة ساعات تكون حاجة كبيرة البرشا ناس محتاجين مثل هذه التدخلات. مازلنا مواصلين معاكم على موسيقتنا بالاختيارات الموسيقية. فاتن شنو باش نسمعوهم توا؟ جد نخلة تقول لي فاتن، يلا نسمع جد نخلة ونرجع نوصله معاكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد، مواصلين معكم في يحلو المساء على موجاتنا، موجات الإذاعة الوطنية التونسية. وصلنا لفقرتنا اللي تعودتوا عليها على الموضة، باش نحكيو على أسبوع الموضة مش في تونس لكن في باريس، ونحكيو على عرض لوريال باري، وأيضا على الإطلالات اللي كانت للنجوم والنجمات العربيات. وما مفاجأة العرض الختامي كانت النجمة اللي كانت ضيفة شرف، نحكيو على سيلين ديون. هذا الكل باش نحكيو فيه في على الموضة.
1: على الموضة
0: اليوم قررنا نركزوا على العرض اللي شفناه في أسبوع الموضة في باريس، والحدث اللي عرف حضور مميز العديد من الأسماء اللامعة في عالم الموضة والترفيه والرياضة، بما في ذلك المغنية سيلين ديون اللي برشا جماهير توحشتها وعندها مدة ما شافتهاش. حضرت معايا في الفقرة هذه في أولى خلينا نقولوا النسخ بالنسبة لبرنامج يحلو المساء في شبكة خريف شتاء 2026 2027، مرفت عرعار ترافقني اليوم في التعليق على الفقرة هذه. مرفت أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
2: أهلا بيك ملاك، عسلمة، يعطيكم الصحة على الاستضافة، ونقول عسلمة للناس الكل اللي تسمع فينا.
0: مرحبا، أنا نتصورك فرحانة برشا كي تفرجت وتبعت الحدث هذي، على خاطر أنا توها قدامي تصويرة نقول لك تقريبا 60% من الفساتين في الأسود، يعني يعني النجمات اللي كانوا حاضرات في اختتام عرض لوريال باري في أسبوع الموضة، واللي حدث كان يعني بأتم معنى الكلمة، شفنا أشوارية راي، شفنا برشا برشا برشا فنانات وعارضات وأسماء من الوزن الثقيل، كما شفنا زاد عربيات كما ياسمين صبري وأسيل عمران اللي خطفوا الأنظار في العرض هذية في لوريال باري. لكن نتصور أنك أكثر واحدة فرحانة خاطر شفت برشا اللون الأسود على الرنوي.
2: هذا صحيح ملاك، اللون الأسود كان في الافتتاح وفي الاختتام.
0: أي صحيح،
2: وكما حكينا احنا جمعتين التالي قلنا اللون هذا مميز ويعطي قيمة ويعطي وهرة ما غير ما تتكلم البيرسون اللي تبدأ لبسة روبة كحلة. احنا ساء الحدث هو في ذاته ملاك ما اخترته انت حدث مهم برشا، ما هوش عرض ازياء عادي. العرض هذا متاع لوريال المرة هذية الموضوع متاعه كان Express Yours، شو معناتها؟ معناه عبر على قيمتك. يعني احنا نعرفه المرأة عندها قيمة كبيرة برشا في المجتمع. إلا نقول هي الـ يعني الـ كيفاش يقولوا العرسة متاع الدار متاع المجتمع. لوريال ركز على الموضوع هذية. وعرض الأزياء المرة هذه كان متنوع برشا، ستبا معناتها ما هوش عرض أزياء كلاسيكي اللي يلزم يكون المرأة الطويلة والضعيفة. النساء كانوا في مختلف يعني الأعمار، فما حتى 88 سنة، لمورفولوجي مختلفين، مش الناس كلها كيف كيف اللي كنا نراو فيها قبل. هذية للتعبير دعمهم لبعضهم، ونسيت تضامن مع بعضها، معناتها مش المهم يزمك تكون كليشي نمشيو الناس الكلنا كيف كيف. انت قصيرة سمينة بصحتك، كما نقولوا ما كلمة سمينة مش حلوة، بتات بصحتك ضعيفة، الكلنا يعني
0: كل واحدة وعندها المورفولوجي متاعها والخصوصية متاع عبدنا،
2: كل واحدة عندها قيمتها وعندها قدرها وعندها شخصيتها. افتتاح العرض هذية كان بالأسود، كانت كاندل جينر هي اللي لبست روبة طويلة أسيمتريك، معناتها ما هيش يمينها ويسارها ما همش كيف كيف، روبة كحلة طويلة كانت شفافة، لكن لاميزون موغلير المرة هذية اختاروا انها مش تكون الروبة هذيك هكا، هي الكلها حلوة. اسكو تعجب ما تعجبش الاراء تختلف، لكن كانت يعني البداية بالاسود. الالوان الاخرين اللي ظهروا برشا، ظهر الاحمر ظهر البيج والارجنتي الفضي برشا. ميزون لوريال اخذت الالوان اللي هما يخدموا بهم برشا, هذاك علاش اختاروا هالالوان هذم اللي سميتهم انا بليكا. انت حكيت على سيلين ديون
0: اي اللي اختارت لونك المفضل اللي انا لبسه منه راه مرفد اليوم لبسه في الاسود. انا زين ماكش طرفيه ماكش بحذي, اما اليوم لبست الاسود على خاطرك.
2: اوكي يعيشك يعيشك. سيلين ديان كانت غايبة برشا ونعرفوا اللي مرت بفترة صعيبة برشا ومرض يعني طويل برشا والحمد لله انها رجعت على خاطر سيلين ديان لا نقاش في صوتها يعني أيقونة.
0: أيقونة أكيد أكيد
2: أيقونة. وسيلين ديان لبست روبة كحلة حلوة ياسر, تنجم تقول سامبل
0: بتفاصيل بسيطة.

0: الميزون هذه معروفة بالإكستراباغانس أنت لي موديل نتاعها ديما خارجين على الموضوع ولا كرياتريس مدام سكاباريلي تعاملت برشا في القرن الفارط مع سالفاتور دالي تعاملت مع برشا فنانين اللي عطاو لاتوش نتاعهم مثلا في الدبيب نتاع البارفان في الحكوك نتاع البودر نتاع المكياج في لي شابو معناتها تعاون كبير صار سي دولار معناتها فن كبير
1: فن كبير صحيح
0: سيلين ديان كما قلنا اختتمت بالأسود حاجة أخرى مالك نحب نحكيها على البرنامج نتاع ميزون لوريال اللي عملته واللي معناتها كان المتبادرة نتاعهم في الايفينمون هذايا عندهم برنامج اسمه ستاند اب والهدف نتاعو انه باش يعطي وسائل تكوين ويعاون على مكافحة التحرش في الشارع يعني وراء
1: فما رسالة معنى رسالة إنسانية وهذا اللي يقعد في البال هذا اللي يقعد في البال منكم العروض الكبيرة هذه أنه نجم نستغلوها في ديزاكسيون كما هكا في أعمال إنسانية أكثر منها أنه نحكيه على الموضة أكهو هذا المهم وهذه رسالة وأكيد وكل فنان زاد عنده رسالة وتنحكيه إن شاء الله مرفة تكون حاضرة بحذينا في الأستوديو كل مرة نختار شخصية فنية ماركات معناها الوجود متاحة في الموضة ومن خلال المكانة متاحة عرفت توصل رسائل وعرفت تدعم الجانب الإنساني. شكرا لك مرفت عرعار شكرا نتخ ستيليست اللي بتلقاوها إن شاء الله معنا في فقرة على الموضة واللي معاها هي كل مرة نختاروا موضوع موصلين معكم على موجات لذاع الوطنية التونسية كريم عرفة في فقرة المؤثر بعد ومن بعد كيف كيف زاد عبير بوليلة باش تعطينا نافونغو على أيام قرطاج الموسيقية اليوم الافتتاح وأكيد مواكبتنا باش تكون على موجات الإذاعة الوطنية التونسية لكن توا وقت الموسيقى نواصلوا مع الموسيقى على موجاتنا ونرجع معكم.

0: ما قبل العرض.
1: ما قبل العرض في العادة تكون موجودة نهار الأحد، لكن اليوم الحدث يفرض روحه ما قبل عرض افتتاح أيام قرطاج الموسيقية بقاعة الأوبرا بمدينة الثقافة بالعاصمة. فعاليات هذا الافتتاح أكيد باش نواكبوها على موجاتنا، موجات الإذاعة الوطنية التونسية، وأكيد أكيد أكيد عبير بوليلة هي اللي تنقل لنا هذا الكل. عبير أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
2: مرحبا بك مليك، تحية لكم كل المستمعين على موجات الإذاعة الوطنية. احنا طاو تقريبا على نقولوا احنا من دقائق وينطلقوا تعرف مليك وانه ايام قرطاج الموسيقية عندها خصوصية، مهرجان يهتم بالمشاريع الموسيقية، موسيقى اللي تكون فيها بحث، تكون فيها ايقاعات وانماط كذلك من تونس ومن العالم. فرصة كذلك انه نتبعوا كل ما هو موسيقى بديلة، موسيقى خارج الأسر الموسيقية مباشرة. الشباب يتبع برشا النمط اللي من الموسيقى وعنده حضور في تونس وفي العالم كذلك، ونلقاو فرق سواء من إفريقيا، من الدول العربية، من أوروبا المتوسطة، الحوض المتوسط، من البرازيل زادة، من أمريكا اللاتينية، ومن تونس مشاريع مباشرة اللي قلنا الدورة 11 كنت لقدمون في الحقيقة 11 أكتوبر. في حقيقة المهرجان عرف بداية كل شكلت بنظام المسابقات، ثم رأوا المؤسسين والمنظمين هذا المهرجان وأنه فرصة للالتقاء، فرصة كذلك لتشبيك المشاريع والأنماط الموسيقية. يعني هي ورشات، هي مخبر للموسيقى إلى جانب العروض اللي تكون موجهة للجمهور العريض، لكن البرمجة مقسمة، وهو جانب مهم للفرقين للموسيقيين لصناعة الموسيقية.
1: أكيد احنا عبير معك انت باش نواصلوا مواكبتنا لهذا الافتتاح اللي نذكروا عبير باش تكون ايام قرطاج الموسيقية تتواصل الى غاية 10 اكتوبر الجاري، هكا ولا
2: 10 اكتوبر في ثم مجال ان نعطيكي ارقام. احنا نختصروا شنو باش يكون موجود، هكاك اللي يسمعوا فينا زاد ينجموا يبرمجوا، لانه الفضائيات باش تكون في مدينه الثقافه اللي باش تستقبل سواء العروض المختاره او الحفلات الكبرى. تقريبا بالنسبه لهذه الدوره ثم تسميه من الصغير ملف ايقاع المطلوب بالترشح باش نعرفوا اهميه كذلك هذا المهرجان اللي زي المكان نطلعوا في شمال افريقيا في البلدان العربية نتواصل معاهم في الصحة والاحتياج من لجنة التحكيم اللي هي انتقات للعروض باش تنتقي عرف لأول مرة عرف باش يكون هو ياخذ دعم المهرجان في الجولة عبر الجهاز، يعني ما يقتصرش هذا العرض في عرض للجمهور في تونس العاصمة، بل سينتقل عبر جهات لجنة الانتقاء اللي متكونة من أبرز أسماء الصناعة الموسيقية. سامي بن فريد نعرفه هو مدير سابق أيام قرطاج الموسيقية، هو عازف يعني هو موزع كذلك، وهو باحث في علوم الموسيقى، رئيس اللجنة هادي فهم العازف العالمي التونسي هادي فهم للجيتار، كما سموه كذلك هي باحثة، هي كذلك منتجة وفي معلومة في صناعة الموسيقى، وخاصة النوعية هي من الموسيقى. محمد بن سعيد كذلك هو مستوى يعني لقاه حاضر في تنظيم المهرجانات اللي تهتم بالفنانين التوانسة وإلا حتى العرب حضور في تونس في فترة ما أشرف على مهرجان دقة، وشفنا أحداث عالمية وعربية كانت حاضرة. أيام قرطاج الموسيقية باش تكون كذلك حاضرة في حفلات كبرى إلى جانب العروض المختارة اللي هي باش تتضمن 8 حفلات من بين الأسماء. فعلاً الافتتاح في العرض الأول باش يكون مجموعة بنتي، مجموعة موسيقية تونسية اللي تعاود تقديم التنظيم الموسيقى التنظيم التونسي بأسلوب حديث. الافتتاح باش يكون فاهم يونيس تخللها عروض كبرى، خلينا نقدم لكم العروض الكبرى لحظات فقط حتى تكون عندي القائمه نتاع العروض الكبرى. نلقاو بدان بغايه البيت الرايق باش يكونوا حاضرين كذلك في فقره كبرى، باش يكون كذلك فما عرض يهم الروسيتي الأم من المغرب جدلني من الأردن نهار الخميس وجدلني عندها تواجد عندها جمهور كبير من الشباب وبرشا طلبات على هذا العرض باش يكون في ساعة الأوبرا كما قلنا فيها من سوريا في الأختتام طيبة أغسطس من تونس لباس اللي نعرفوها المجموعة اللي تغني يا بابور اللوف بالغنية الشهيرة نتاعها باش تكون موجودة ثم كذلك عرض من إسبانيا سيسيليا كرول وكما قلت لباس الراي من فرنسا وعرض آخر من إسبانيا داني ديمون وكارلوس ميرون هذا بالنسبة للحفلات الكبرى الى جانب الورشات اللي قاموا باش تكون خاصه بالمحترفين في الموسيقى في عديد من المواضيع من اهمها الانفاست وتاثير ذكر السنه على الموسيقى كذلك الموسيقى الافلام الرقص واخراج الرقص للعروض الموسيقيه وكيف كيفاش ان الموسيقى قادره على انها تتطور في السنوات المقبله تكون حاضره وتواكب كل التغيرات التقنيه.
1: أكيد أكيد عبير وعبير دقائق فقط يظهر على انطلاق الحفل وأكيد باش نواصلوا مواكبتنا لهذا الافتتاح ولهذه الدورة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. شكرا لك عبير بوليلة. هذا ما قبل العرض في انتظار انطلاق العرض الافتتاح وفي انتظار أنه تكون معنا بأكثر تفاصيل لهذه الدورة ولهذا الافتتاح من أيام قرطاج الموسيقية. مواصلين معكم فاصل صغير ونرجعوا.

0: المؤثر.
1: نختم حصتنا لليوم فيما تبقى من الوقت في فقرة المؤثر مع المؤثر كريم عرفة، صانع الجسور والمعجزات من الخردة، صنع المعجزات هكا نلقاو العناوين. كريم أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
2: مرحبا بك ومرحبا بكيف مستمعين.
1: مرحبا كريم، اليوم مرحلة أخرى، نحن على أبواب العودة المدرسية ودخلنا في العودة المدرسية، وأكيد أكيد نعرف اللي ديما كريم في شهر سبتمبر وأكتوبر العمل يكون موجه أكثر للمدارس.
2: أكيد خاصة نتدخل في المدارس في الدهن ونحاول بين زي لك الصغيرات في عدة مدارس، وخاصة وليت أكثر التركيز اللي هو الجسور بألوان زاهرة كالصغيرات خاصة في الفيضانات باش يوصلوا للمدرسة سالمين ويرجعوا للبيت. ونذكروا آخر الأسبوع الفارط وفاة تلميذ زاد 8 سنوات
1: روى
2: ذاك موجود منه برشا في المناطق خاصة المناطق الداخلية. الحمد لله إن شاء الله جسر جديد في بن مطير، جسر بالفراي بالرسكلة في 90% رسكلة، جسر طوله 50 متر. إن شاء الله في وقت وجيز يكون حاضر الجسر هذايا، نفرحوا الأهالي ونطمنوهم على صغيراتهم كي يمشيوا يقراوا ويروحوا. إن شاء الله ستكون صدقة جارية
1: إن شاء الله يا ربي. كريم أكيد توا مشوار ما شاء الله عوام الناس استنست بيك واللي تتأثر في برشا عباد، ثم ناس ولت تعمل كيفك، تحاول أنه تعمل تدخل، تعاون أنه تحاول تمد يد المساعدة. ترى أنه اللي تخدم فيه أنت اليوم يأثر بطريقة إيجابية وطريقة مهمة برشا على العباد؟
2: أكيد الحمد لله، خاصة في الرسك نتاع الأثاث القديمة ذاك في المدارس بنشوف برشا مجموعات اللي هما من الأولياء يحاولوا يرسلوا الأثاث هذاك في المدارس في المناطق كل حاجة تفرحني برشا. الحمد لله تأثير إيجابي، ديما نشجع أنا إجا مع بعضنا نبنيه، إجا مع بعضنا نخدمه، إجا مع بعضنا نصلحه، إجا مع بعضنا نخلو الأثر الطيب. إن شاء الله يكون يتواصل تأثير ذاية في حتى في حاجات أخرى
1: إن شاء الله يا ربي. وأكيد كريم أنت وين نكون ثم جديد احنا نكونوا متابعين معاك وتكون حاضر بحذين، وشكرا ليك في كل مرة نكلمك الحقيقة تلبي الدعوة. وأكيد للناس اللي تحب تعاون تنجم تتصل بيك كما العادة على صفحتك، وإلا كيفاش يتصلوا بيك كريم من خلال الحاجات؟
2: أي أي
1: نعطيه رقم
2: 29
1: أي
2: 157
1: 23 157 017. شكرا لك كريم عرفة. للناس اللي تحب تعاون حتى من خلال هكا معناها الخردة الحاجات المطيشة اللي معنا ما نعملوا بهم، هذيك تنجم تعمل الفارق بالنسبة للناس أخرين وتنجم تبدل لهم حياتهم. شكرا لك كريم عرفة، كنت معنا اليوم في فقرة المؤثر. شكرا لكم انتم أحلى مستمعين، احنا مازلنا مواصلين سهريتنا معكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. وأكيد نذكركم اليوم افتتاح مهرجان أيام قرطاج، أيام قرطاج الموسيقية عفوا، باش نكون مواكبتنا متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نذكركم اللي فاتن حسني مرافقتني في الإخراج، وكان معنا وهبي الواعر ملك اللي يزيد حيكم من أمام ميكرو. ونقولكم زادة لعبير بوليلا موجودة على عين المكان في مدينة ثقافة وتحديدا قاعة الأوبرا، وين يتم فيها الافتتاح، افتتاح أيام قرطاج الموسيقية.
0: في اليوم العالمي لكبار السن الإذاعة الوطنية تحتفل مع الحبايب، حصة استثنائية من برنامج دار الحبايب مع كوثر بن دلالة وحسام الدين الهمامي، لما حكايات ذكريات موسيقى ومفاجآت، نحتفلوا معاهم نسمعوهم ونقولوا لهم مازلتوا ديما قيمة حضور وبركة في حياتنا. كونوا معنا لحد 4 أكتوبر مباشرة من 10 صباحا إلى 1 بعد الزوال من مؤسسة أم الخير لرعاية كبار السن بأريانا. دار الحبايب، سنينهم حكايات وحضورهم حياة. تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.9 و97.2 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: موجز الأنباء. من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: الثامنة مساء هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. رئيس الجمعية التونسية لقرى أطفال سواس محمد مقديش يقول إن الجمعية تعتزم إطلاق برنامج جديد لجمع التبرعات عبر المساحات التجارية الكبرى، مؤكدا أن الشروع الفعلي في تنفيذ هذه الآلية ينتظر حاليا الموافقة الرسمية من رئاسة الحكومة. سبل تسريع الانتقال الطاقي ودعم الاستثمار والتنافسية في المجال الطاقي، أبرز توصيات المشاركين في الدورة الرابعة من الصالون الدولي للانتقال الطاقي في اختتام فعالياتها اليوم. الأستاذ سليم اللغمان يؤدي بمقر المحكمة الدولية لقانون البحار بمدينة هامبورغ الألمانية، يؤدي اليمين كقاض لدى المحكمة، وذلك بحضور سفير الجمهورية التونسية لدى برلين ووفدي البعثة الدبلوماسية ببرلين والبعثة القنصلية بهامبورغ، وفق بلاغ نشرته منصة تابعة لوزارة الشؤون الخارجية. في الشأن الدولي، وفي خرق متواصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة من الجانب الصهيوني، استشهدوا 6 فلسطينيين وإصابة آخرين اليوم جراء استهداف طائرات الاحتلال مناطق متفرقة من القطاع. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تفيد بتعرض ناقلتين لهجوم أمس أثناء عبورهما مضيق هرمز في أحدث تهديد لحركة الملاحة في الممر المائي الاستراتيجي. نائب قائد الحرس الثوري الإيراني يقول إن قواته تسيطر بالكامل على مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصرح مجدداً بأن الحرب على إيران ستنتهي قريباً وربما بعد الانتخابات مباشرة. وكالة الطاقة الدولية تفيد بأن أسعار النفط بدأت في الانخفاض بعد قرار الإفراج عن 100 مليون برميل، ومن جهة أخرى مجموعة السبع تعلن طرح الكمية بشكل منتظم عبر الوكالة على مدى 4 أشهر مع ضخ كبير ومبكر لإمدادات الديزل خلال الأيام 20 الأولى. انتهى الموجز، شكرا على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
6: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

مساء النور، مساء الفل، في توقيت استثنائي أكيد استثنائيين اليوم مواصلين معاكم سهرتنا في حلو المساء، أكيد في مواكبة للدورة، دورة أيام قرطاج الموسيقية. نحكيه على الافتتاح الليلة لأيام قرطاج الموسيقية والدورة 11 اللي باش تتواصل إلى غاية 10 أكتوبر الجاري، ببرنامج يجمع بين العروض الفنية واللقاءات المهنية في إطار أكيد توجه جديد يهدف إلى دعم الصناعات الموسيقية وتحويل المهرجان إلى منصة مهنية ودولية للفنانين الصاعدين. نمشيو مباشرة للافتتاح على موجتنا. يلا

ذكركم كنتوا تسمعوا في النشيد الوطني الرسمي أكيد في افتتاح يوم قرطاج الموسيقية دورة 11، ومازلنا باش نواكبوا هذا الربط المباشر للافتتاح اللي يتواصل. نذكركم لهذه الدورة تتواصل لغاية 10 أكتوبر الجاري في انتظار أنه يقع الربط من جديد لافتتاح أيام قرطاج الموسيقية اللي بقاعة الأوبرا تدور. ممكن توا عبيرة تتنقل لنا بعض الأجواء والكواليس اليوم في قاعة الأوبرا بمدينة ثقافة بالعاصمة. نذكركم اللي الدورة هذه باش تتوزع فعاليات على 8 فضاءات من بين شارع حبيب بورقيبة و7 فضاءات بمدينة الثقافة شادلي القليبي. نمشي ونرجع فاتن الربط المباشر نواصله. إذا نعطيه فكرة على هذا الافتتاح وعلى هذه الدورة، تضمن البرمجة 34 عرض، منها 26 عرض تم اختيارها من بين 378 مشروع مترشح، إلى جانب 8 حفلات من اقتراح المنظمين، مشاركة فنانين ومجموعات موسيقية من 15 بلد من بينها تونس والجزائر والمغرب وفلسطين ومصر وسوريا والأردن والسنغال وتشاد، إضافة إلى فرنسا وإيطاليا وبلجيكا وألمانيا وهولندا وإسبانيا. قاعدة نسمع في الأجواء، نهزوكم مباشرة لقاعة الأوبرا بمدينة ثقافة شادلي القليبي. نذكركم افتتاح أيام قرطاج الموسيقية الدورة 11.

0: كنت تسمع أكيد في الموسيقى على مسرح قاعة الأوبرا بمدينة الثقافة الشادي القليبي. يلا نوصلوا هذا الربط معكم مباشرة من مدينة الثقافة الشادي القليبي.
1: سيدة وزيرة الشؤون الثقافية، سعادة السفراء وممثلين البعثات الدبلوماسية، مرحبا بكم. حفل اليوم يتعدى على قناة الوطنية الأولى، مرحبا بكل مشاهدينا، وشكرا لمؤسسة التلفزة الوطنية على تعاونكم الكبير. السهرة هذه الكل من بدايتها لنهايتها باش تكون مترجمة بلغة الإشارة. تحية كبيرة لسيرين، سيرين سرسرة اللي رحبت بكم من الأول لقبليك باللغة الإشارة، واللي باش تواصل معنا السهرة الكل. تحية كبيرة ليها. حبينا البداية تكون مع لفتة وتحية لكل اللي يتفرجوا فينا، اللي يفهموا لغة الإشارة، مرحبا بكم، واللي يفهموا لغة الكلام. هذه خطوة من المهرجان السنة نحو تجربة أكثر إدماج وأكثر توسع على فئات المجتمع الكل. ومن خلالك سيرين، تحية لجمعية بصار، واحدة من الشركات اللي يعتز بها الجي ام سي.
0: قاعدين تسمعوا اكيد في اجواء افتتاحية مقرطاج الموسيقية، وسمعنا موسيقى للمرحوم صالح الفرزيت في هذه الانغام وهذه الموسيقى تعبير. دي تعطيني اكثر تفاصيل. عبير، اهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: مرحبا بك. منذ قليل كانت شاركت في دورة حشية مقرطاج
0: عبير. عبير لو كنت تغير المكان شوي لأن صوتك قاعد يتقطع من قبيلة، ما نش أسمعه فيك مليح.
2: إن شاء الله تكون صوت هكا أفضل.
0: أي هكا خير، هكا خير. يلا عبير
2: هكا أفضل.
0: نعم،
2: قلتك الحفل يتعلق بموسيقى الهوية، جذور التراث التونسي، النصر الشبي، النصر البحث الموسيقي في كل ما هو تراث. كان حاضر ديال آلة الطبلة وآلة المجرد.
0: عبير سامحني، نعتذر عن المقاطعة، لكن نرجعوا لك ونواصلوا الربط لأنه ثم انقطاعات على مستوى الربط. خلينا نواصلوا في هذا الافتتاح ومن بعد نرجعوا ونواصلوا معك.
3: أنا الفنانين والفنانات، أهل الفن والموسيقى، الصحفيين والصحفيات، وجمهور مسرح الأوبرا، مرحبا بكم. تحت أشراف السيدة الوزيرة أمينة السرارفي، باسمي وباسم لجنة تنظيم المهرجان، نعلن رسميا افتتاح الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية. أصحابي اللي عاونوني باش نحضر السبيتش هذا يمكن يتغشوا عليا، الكلمة هذه ما كانتش موجودة، ولكن هذه أول مرة نحكي قدام عباد مهمين كما هكا، الناس يتبعوا الموسيقى ويتبعوا المهرجان من قريب، وحسيت بخوف كبير أول ما بديت نحكي. أيام قرطاج موسيقية أكثر من مهرجان. أيام قرطاج موسيقية تصنعت فيه موسيقى، تبنيت فيه علاقات مهنية بين فنانين ومهنيين من العالم أجمع، وهوني كان نقطة انطلاق نتاع فنانين بداوا من الصفر ووصلوا للعالمية. واحنا دورنا كمهرجان اليوم مع الفنان الناشئ أن نعطيه هالمجال هذا ونعرفوه على المهنيين اللي بشي حلولوا البيبان وبشي حلقوا به البيت. مهرجان أيام قرطاج الموسيقية تعرف هو تونسي دولي، تعرف من الأول بالطبع العربي الإفريقي، ولكن اليوم المهرجان كبر، الفنانين ولوا يعرفوه أكثر، المهنيين عرفوه أكثر، والجمهور زاد ولا كبير في أيام قرطاج الموسيقية. ولين نحكيه على مهرجان استراتيجيا تونسي مغاربي عربي إفريقي ومتوسطي أيضا، وسنة ركزنا برشا على الشراكات الدولية وخدمنا على التعاون الدولي مع مختلف المؤسسات، وذلك علاش مشاركين معنا أكثر من 15 بلد من فنانين مهنيين وصحفيين. شنو جديد في جي ام سي؟ جي ام سي ما تبدلش برشا، نخدموا على الاستمرارية، ونحب نشكر المديرين السابقين الكل اللي كانوا واقفين معايا من الأول، عطوني آراءهم وعرفوني أكثر على جي ام سي، وكانوا واقفين تيلة المهرجان ونتمنى تكونوا معنا حاضرين في المهرجان واليوم زادة. نشكركم الكل. مهرجان ما تبدلش برشا، هو صالون مهني وفيه زاد الحفلات للجمهور، ولكن الصالون المهني هو أكثر حاجة احنا نحب نخدمه عليها اليوم. الصالون المهني هذا يتكون من عروض مختارة، 26 عرض مختار اللي نسميهم احنا شوكيز، من 15 بلد عفوا. وبالمناسبة نحب نحيي كامل أعضاء لجنة الانتقاء وعلى رأسهم الفنان ومدير سابق لأيام قرطاج الموسيقية سي سامي بن سيد. المهرجان فيه برشا حاجات جدا، ما نخليكم تشوفوهم أكثر مع كريم في البرنامج. نحب نحكي لكم على فقرة اللي هي جي ام سي في الجهات، اللي هي تمثل نجم تكون جائزة، ما هي جائزة مالية ولكن جائزة وين المهرجان قرر أن يكون هو أول مساند للفنان الناشئ بعد الدورة هذه، وين مش نختاروا ثلاثة مشاريع فنية نعطيهم دورة هي تغني دون لي ريجيون في تونس، في الجهات في تونس. هذا يعزز الشراكات مع المندوبيات، مع المهرجانات الجهوية، مع الجمعيات وحتى المؤسسات الخاصة. وهذا يسمح لنا باش نحكيه على المهرجان في كامل تراب الجمهورية وخاصة على امتداد العام كامل. برشا سألوني شكون الفنان الناشئ. فنان الناشئ راه ماهوش فنان مبتدئ، ماهوش فنان هاوي، نجم يكون فنان عنده 20 سنة خبرة ولكن أول مرة يقرر باش يقدم مشروعه الشخصي. وإحنا هوني باش نعطيه المنصة هذه باش يقدم المشروع نتاعو قدام فنانين أخرين وقدام مهنيين وقدام مهرجانات ينجموا هما يحلولوا البيبان ويكون متواجد في المهرجانات الصيفية في تونس وخارج تونس. المهرجان هذا تنظيم المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية على رأسها السيدة هند المقراني. نشكرك مدام هند على الحضور متاعك، على النصائح والدعم. نشكر أيضا شركائنا مسرح أوبرا تونس، المركز الوطني للسينما والصورة، وبلدية تونس اللي معهم هما كانوا عنا فضاءات العرض اللي هما قاعات الأوبرا، قاعات المركز الوطني للصورة المركز الوطني للسينما والصورة وشارع الحبيب بورقيبة. نحب نشكر كامل الموظفين والعاملين في المؤسسات هذه اللي كنت نحكي عليها. نحب نشكر شركائنا الكل والمستشارين اللي ساهموا في دعم الدورة هذه. نحب نشكر الإعلاميين الكل والشركاء الإعلاميين اللي كانوا حاضرين معنا من قبل المهرجان وإن شاء الله يتواصلوا معنا في تيلة المهرجان. نحب نشكر المهنيين والفنانين اللي حاضرين معنا كل عام وكل عام يزيدوا. ونحب نشكر بصفة خاصة لجنة تنظيم المهرجان هذا وفريق العمل فردا فردا، جنود الخفاء، يعيشكم على صبركم على حسكم الفني وعلى كبر قلوبكم. كنتوا عاونتونا برشا والدورة هذه ما تنجحش من غير أي واحد فيكم. آخر حاجة حبيت نحكي عليها، أخيرا وليس آخرا، نحب نحكي على الشراكة اللي خدمنا عليها السنة اللي هي مع جمعية إبصار. كما تشوفوا احنا من اللي بدينا الحفل هذا مترجم بلغة الإشارات. نحب نحيي ضيوفنا حامل الإعاقة. هذه أقل حاجة نجمو نعملوها معاكم، وراوي ماهيش مزية، وانتوما زاد عندكم الحق في النفاذ للفن وللموسيقى في أي إطار وفي كل يوم زاد. التجربة ما كانتش سهلة من الأول، كي حكينا قلنا يمكن صعيبة سنة، ولكن خلتنا نعملوا مبادرة بسيطة وإن شاء الله تكون الأولى ونتمنى تكون موجودة في المهرجانات الكل وإحنا نزيدوا نطورها أكثر. كان لاحظتوا فما ديزانفيتاسيون أون لانغ براي للمكفوفين، الترجمة بلغة الإشارات موجودة، وزاد خدمنا على لو ديسبوزيتيف دو لوديو ديسكريبسيون للعباد اللي ماهيش قاعدة تشوف العرض هذايا، راهم قاعدين يسمعوا فيه وقاعدين يعرفوا كل ما قاعد يتحرك في السين وكل ما قاعد يدور حولهم. ضيوف المهرجان، أصدقاء المهرجان، جمهور مسرح الأوبرا وجمهور أيام قرطاج الموسيقية، ما مرحبا بكم، دورة ممتعة. اي بون فيستيفال اتوس.
0: كنت تسمع إذن في كلمة الفنان منذر فلاح اللي يشرف على هذه الدورة، دورة 11، وكان تحدث على الشركاء وتحدث على البرمجة وتحدث على خصوصية هذه الدورة. إدارة الفنان منذر فلاح نذكره اللي كان في الكلمة الافتتاحية لأيام قرطاج الموسيقية في دورتها 11. 8 فضاءات باش تحتضن هذه الدورة، من بينها شارع حبيب بورقيبة كما تحدث، و7 فضاءات بمدينة الثقافة شادلي القليبي، واليوم زاد كيف كيف لغة الإشارة وفاقد البصر من ضيوف هذا المهرجان. مام ضيوف يقول، لكن هات نرجع نواصله مع زميلتنا عبير تعطينا أكثر تفاصيل بالنسبة للكلمة الافتتاحية. عبير أهلا وسهلا، مرحبا بك من جديد.
4: مرحبا بك ليك، منعش كان هكا تسمع فيها
0: هكا واضح الصوت عبير، هكا واضح. اي
4: خلينا نشير وأن مصابين الشبري هو بالإطلاع التونسي التراثي، هي رسالة كذلك حبوا منظمين اللعب الفتاح ومنظمين المهرجان، وأنهم كل التجديد والموسيقى والانفتاح إلى ما ينفع، وأنهم انطلاق من التراث التونسي، من هويتنا كذلك ومن ذكرتنا الجمعية. كان فما تكريم في مستوى الموسيقى.
0: الصوت ثم اشكال في الصوت عبير، ما نعرفش كي نعرف لي قاعه الاوبرا فيها مشكله، نعرف لي نفس الاشكال صار معايا في اكثر من مناسبه. كانت نجم توا نسمعوا فيك، اما الصوت قاعد يتقطع عبير، معناها حتى توا نسمعوا فيك، توا نسمعوا فيك عبير، تفضل. سمحني على المقاطعه عبير، لكن الله غالب الصوت مش قاعد يوصل، هذاك علاش نقطع فيك، تفضل.
4: شكرا. احنا انطلقنا من بعض منذر فلاح مدير فني ومدير ايام قرطاج الموسيقى. منذر فلاح عندك الموسيقى البديله وعنده سعيد المجال، وكان حاضر كذلك في عديد المرات في اداره ايام قرطاج الموسيقى، كان قادم هذه الدوره والجديد بالنسبه لهذه الدوره. ذكروا انه يقدم كذلك بحضور تعامل مع شركة الثلاث إلى جانب التقديم الشفوي اللغوي، نلقاو تقديم ذلك الحفل
0: عبير هذا الحفل. عبير نرجعوا لك باش نعاودوا الاتصال بيك، اذا نعاودوا نتصلوا بيك ونشوفوا مكان افضل، لانه صوتك مش واصل 100% باش نفهموا اكثر، تعطينا اكثر تفاصيل على افتتاح الدوره 11 لايام قرطاج الموسيقيه. تكريم محمد القرفي، نسمعوا نجموا نرجعوا نربطوا فيتن، يلا نرجعوا نربطوا مع اجواء السهره.

0: ميرسي.
1: كنت تسمع في أحمد ليتيم بمرافقة الجيتار، وأيضا ناي كان حاضر في القصة اللي يحكي فيها على مسرح الأوبرا أحمد ليتيم في أيام افتتاح أيام قرطاج الموسيقي في دورة 11. شوي آخر أكيد بشم تقديم لجنة الانتقاء وأيضا تقديم الجوائز.

أنه تتواصل عروض داخل السجون المدنية برج الرومي في بنزارة والمسعدين في سوسة وبلي في نابل بمشاركة فرق وفنانين محترفين من بينهم عروض دندري وجذب والفنانين محمد بن سعيد ومحمد علي شبيل. كيف زاد المهرجان باش يوصل للجهات كما باش تتحدث دورة هذية قسم أيام قرطاج الموسيقية بالجهات اللي باش تختار لجنة الانتقاء 3 مشاريع فنية من الدورة باش تقدمها لاحقا في عدد من المهرجانات داخل الولايات التونسية بمعدل 3 عروض لكل مشروع بهدف توسيع دائرة جمهور المهرجان وتقريب عروضه من مختلف الجهات. ودورة جديدة هذه تولي أهمية خاصة لدعم الفنانين الناشئين وتمكينهم من تقديم مشاريعهم وفتح المجال أمامهم للتواصل مع مهنيين وفاعلين في قطاع الموسيقى على المستوى الدولي، كما يحتضن المهرجان لأول مرة ورشة أيام قرطاج الموسيقية للجاز اللي باش تكون بالشراكة مع ائتلاف مارسيليا للجاز لفائدة نحو 30 فنان محترف في موسيقى الجاز. أكيد مواصلين معاكم ومع أجواء حفل افتتاح بأيام قرطاج الموسيقية في الدورة 11. عبير بوليلا إن شاء الله نحاولوا إذا كنا جمنا تحصلوا على عبير ناخذوها لأنه نعرفوا الخط انقطع علينا لأنه ريزو مش به في قاعة الأوبرا تشويش نجم يكون هو اللي حال دون أنه تكون المكالمة واضحة مع عبير. نحاولوا شوية آخر إن شاء الله ناخذوها. وأكيد مواصلين مع الربط مع هذه البرمجة الليلة اللي باش تكون فيها بعض العروض الموسيقية وأيضا عرض بعض الفيديوهات اللي باش تكون في هذا الافتتاح في مسرح الأوبرا. شوية آخر زادة كيف غيث وسامي بن سعيد باش يكونوا حاضرين للعب معزوفة أخرى من المعزوفات الأرمونيكا اللي باش تكون بمرافقة موسيقيين أخرين. وغيث كيف زادة من موسيقيين باش يكونوا حاضرين في هذا الافتتاح وباش يحكيوا قصتهم الموسيقية، الموسيقى اللي تحكي، الموسيقى اللي تمس الروح. وأكيد أكثر من أغنية وأكثر من لحن وأكثر موسيقى وأكثر من فنان باش يكونوا حاضرين في هذه الدورة. أوماج لمحمد القرفي زاد باش يكون حاضر بعد في هذه البرمجة لهذه الليلة. محمد القرفي الموسيقار الكبير الله يرحمه اللي وفاته المنية ما عندوش برشة وأكيد من القامات الموسيقية اللي خسرتها بلادنا. فيتير أوماج باش يكون في هذا العرض في افتتاح أيام قرطاج الموسيقية. وباش يتم أيضا تقديم برمجة العروض الموسيقية لأيام قرطاج الموسيقية كما قلنا في الختام. كلمة الختام باش تكون مع موسيقى دندري باش تكون هي في ختام هذه السهرة. ونذكركم اللي الاختتام باش يكون للفنانة فايا يونان اللي باش تكون حاضرة في اختتام أيام قرطاج الموسيقية. نسمعوا فايا يونان فاتن ونرجع نواصلوا في ربطنا المباشر لأيام قرطاج الموسيقية.

0: برشا بصوت فايا يونان اللي باش تكون في عرض الاختتام لأيام قرطاج الموسيقية. عطيتكم فكرة على برمجة الليلة، لكن عبير عندها تفاصيل والكواليس نرجعوا لها بعد الانقطاع. عبير أهلا وسهلا ومرحبا بك من جديد.
1: مرحبا بكم من جديد، عاد تحية لكل مستقبل.
0: تعبناك عبير الليلة، تعبناك الله غالب.
1: هذه ظروف المباشر وظروف زيدا، نعرفوا أنه القاعة الأوبرا والمحيط الدائر حولها هم مشكلة متاع شبكة، لكن مش مشكلة. خليني نحوصل أنا قبيلة تم تقديم لجنة الانتقام انتقاء اللي احنا قدمناها منذ البداية، اللي تتكون من سامي بن سعيد رئيس اللجنة، هو موسيقي وعازف بيانو وكذلك موزع وكان مدير سابق لأيام قرطاج الموسيقية، هادي فاهم، هو ملحن وهو كذلك من أهم عازفين الجيتار في مش فقط في تونس في العالم. سيما صمود اللي هي كذلك باحثة وأستاذة وعازفة كمانجا ومديرة ثقافية، ومحمد بن سعيد هو ومشرف على عديد المهرجانات الموسيقية. قامت اللجنة باختيار العروض، نذكروا أنه أيام قرطاج الموسيقية مش عروض هكا معناها اعتباطا، بل فما اقسام. قسم الشو كيد او قسم العروض المختاره هما عروض يكونوا في مشاريع اولى تتقدم في 8 فضاءات في مدينه الثقافه، ولاول مره بيتم اختيار افضل عرض من لجنه الانتقاء. مهمتها كذلك انها تنتقي افضل عرض يكون خاضع للمقاييس، هما اكيد باش يحدوها، باش تكون الجائزة أنها بتكون جولة في عروض في الجهات بإنتاج المهرجان ووزارة الثقافة. كنا نسمع كذلك سماتو الأحمد لطيب اللي هو عازف ناي، وهو كذلك من أهم العازفين الشباب اللي يقدم كذلك بحوث وموسيقى مع الروح الشرقي للجاز. ناي نلقاه في إيقاعات الجاز، كان حكاية كذلك على أنه الوالد متاعه فقده توا عام وكان مريض بالزهايمر، وكان الدواء نتاعه والعلاج هو الاستماع للموسيقى، فالموسيقى نعرف الكل
0: غذاء الروح. نعم
1: غذاء الروح، وهي اصبحت معتمده كعلاج كذلك بالنسبه لعديد الامراض، فمهم التفكير بقيمه الموسيقى. ما نعرفش انا قبيله في التقديم سمعتوني ولا لا، انه نقطه البدايه والاشاره
0: نعاودوا مثال شعبير نعاودوا
1: مع نصر الدين الشبلي بالعزف على آلة الطبل، هو تأكيد وتسمين كذلك للهوية التونسية، لأنه أيام قرطاج الموسيقية هي على باز يعني الأساس متاعها هي انفتاح على أنماط موسيقية، لكن في نفس الوقت دون انتين الهوية الذاكرة والتراث، ننطلق من تراثنا وننفتح للموسيقات العالم بكذلك مزيج وتشابك الموسيقات والمشاريع، وهذا اللي توفره الحقيقة أيام قرطاج الموسيقية للموسيقيين الشباب وحتى كذلك المحترفين في صناعة الموسيقى. نلقاو مشاريع من تونس بلجيكا مع بعضهم، نلقاو كذلك بين تونس وفرنسا يعني عديد المشاريع المشتركة بين هولندا كذلك باش يكونوا حاضرين بروة، نلقاو توينسا ومعهم عاشين من هولندا، فهذا موجود في أيام قرطاج الموسيقية. نذكروا أنه أول مرة زادة اسمي في أيام قرطاج الموسيقية باش يكون كما ورشة للجاز لموسيقى الجاز موسيقى الجاز اللي هي موسيقى حضورها في تونس قديم، لكن مهم أنه يكون تم كذلك كما تشابك العلاقات تشابك المشاريع، فباش تكون تم ورشة جاز باش تكون حاضرة ورشة أيام قرطاج الموسيقية للجاز، وفي دورتها الأولى بالتعاون مع جمعية هي تقريبا دورة تدريبية في موسيقى الجاز من 5 إلى 9 أكتوبر، باش تكون مخبر للتكوين وتبادل الخبرات والممارسات الموسيقية. أنا خليكم توا مع تسمعوا في الموسيقى حاليا في غيث جويني على الأغمونيكا ومع سامي بن سعيد، يلا نستمعوا له بعد نرجع.

0: ميرسي عايش.
1: إذا كنت تسمع في غيث وسامي بن سعيد الهارمونيكا كما قالت عبير. عبير مازلت معنا؟
2: قلت معاكم نخليه غيث جويني يحكي على الهارمونيكا على آلة الهارمونيكا نسمعوا مع بعضنا.
0: راح في أخي بوقت في حياتي تعلمتها وحدي من اللي صغير ما علمنيش حتى واحد معناتها وهزيتها وهزيت الغرام نتاعها للبلايص اللي مشيت لهم الكل باهين ولا خايبين. خلتني زاد نشارك في أيام قرطاج المسرحية بل في الاديسيون تاع 2024 و 2025 وربحت تانية مرتين انا والمجموعة متاعي ان شاء الله ربي معاهم. وزادة هي خلتني ممن باحسن فالور في الدنيا اللي هي الحرية لا ليبرتي وهي حلت لي وهي باش تحلي ان شاء الله في الموسيقى الف ثنية وميرسي عايشكم.
1: غيث راكونت سون هيستوار يحكي في قصته وحكايته عبير هكا ولا
2: مع الهارمونيكا ورفقه سامي بن سعيد على آلة البيانو. احنا تقريبا مع مازال باش يكون فما تكريم لمحمد القرفي
1: نعم
2: محمد القرفي بعد شويه باش يكون تقريم كذلك العروض المشاركه. محمد القرفي نذكر انه اخر عرض مع الفابيا كان محتاجه فيه 24 سنة يقولي زادة حفل للتكريمات معنا نرجع لك ديما لياسر جرادي اللي عزفها رئيس كان هذه تقريبا تكون حفل الافتتاح
1: نعم
2: بعد شوية الموعد باش يكون مع مجموعة يتكمل الشهر.
1: نعم نعم دندري في الختام اكيد في افتتاح سهريه الليله. شكرا لك عبير بوليله شكرا على هذه التغطيه وهذا الربط واكيد احنا باش نواصلوا مكتبتنا ليام قرطاج الموسيقيه على امتداد هذه الدوره واللي باش تكون تغطيه على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. شكرا لك فاتن حسني شكرا الوهبي الواعر اللي كان رافقني منذ بدايه الحصه تحيه للناس الكل نحيو سي محمد خضر اللي معانا مازال معانا يرافقنا في هذا الربط شكرا لعمار اللي رافقنا في الديجيتال في بدايه الحصه اجمل تحيه ملك اليزيد فات نسمعوا يا بابور لوح لباس اللي باش تكون حاضره في ايام قرطاج الموسيقيه هذاك علاش اخترنا انه نختموا بها مصافحتنا معاكم في توقيت استثنائي الليله كما قلت من برنامج جاي يحلو المساء لمواكبتنا لايام قرطاج الموسيقيه.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نشر المعطيات المتعلقة بالجرائم والحياة الجنسية والصحة على مواقع التواصل الاجتماعي تستوجب المساءلة القانونية والأخلاقية وفق بيان صادر عن منتدى شوقي قداس للحقوق الرقمية. ومنتدى شوقي قداس للحقوق الرقمية يدعو السلطة العمومية ومندوب الطفولة إلى التدخل العاجل لوقف نشر صور القُصر وفتح تحقيق جدي في مصادر تسريب الوثائق القضائية وضمان الحماية والإحاطة النفسية والاجتماعية والقانونية للضحايا وعائلاتهم. تعتزم الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس إطلاق آلية جديدة لجمع التبرعات عبر المساحات التجارية الكبرى. رئيس الجمعية محمد مقديش أكد للإذاعة الوطنية أن الشروع الفعلي في تنفيذ هذه المبادرة ينتظر حاليا الحصول على الموافقة الرسمية من رئاسة الحكومة. عدد قتلى حوادث المرور يسجل ارتفاعا بنسبة 10.76% منذ بداية السنة وإلى غاية الأول من أكتوبر الجاري ومقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية وفق إحصائيات المرصد الوطني لسلامة المرور. دوليا، وزير الحرب الأمريكي بيت هيغزيث يؤكد عدم تمكن إيران من امتلاك سلاح نووي إلى الآن، قائلا إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح طهران كل الفرص للحل عبر المفاوضات. هذا وأفادت وكالة تسنيم للأنباء بأن الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت مسيرة في أجواء جزيرة قشم جنوبي البلاد. وكوريا الشمالية تكشف عن صاروخ باليستي جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي في تغيير مساره على ارتفاع منخفض دون الكشف عن طبيعة هذه التقنية. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
2: سادتي مرحبا بكم جميعا. لكي نتقدم يجب أن ننظر إلى الأمام، ولكن لكي نفهم يجب أن ننظر إلى الوراء.
0: حكايات، أصوات، ولقاءات، رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية.
2: مرحبا بكم في داري اللي هي داركم، ونرحب بكم فردا.
0: ساعة من زمان.
3: لا انت شو يا نعمه، اقرب شويه وقت لي باش تغني من قرار. قرب فمك الميكرو. أيوة.
0: ساعه من زمان مع انتصار المانع.
4: يعطيك الصحه يا
0: شيخ. ساعه من زمان.
5: أهلا وسهلا بمستمعي إذاعتنا الوطنية. حلقة اليوم في ساعة من زمان باش نسترجع ذكريات إذاعية مع أصوات وبرامج وأنغام خالدة تكتشفها بعد صوت السيدة نعمة والدنيا هانية.

0: قدم الأعمال التلفزية والإذاعية والمسرحية، هو الممثل الزين موجو.
1: شكل الإذاعة اللي دايما مفتوحة لأبنائها اللي عندها حياتهم فيها، وشكرا.
0: في فترة الأربعينات تحديدا من حوالي 1948 حتى 1954 ومن التعليم الابتدائي بدأت رحلة الزين موجو مع المسرح، خاطر قراء عند عبد الرزاق البناني وهو عضو في جمعية الكوكب التمثيلي، واللي كان يحدثهم ديما على حبه للتمثيل ومشاركته في المسرح. والزين موجو كان يتمتع بصوت حلو وكان يلقي القصايد بأسلوب تمثيلي في القسم. وبعد ما خرج من المكتب عام 1954 التحق بمدرسة الفنان الحمادي الجزيري يتعلم في أسس وقواعد العمل المسرحي، ثم كانت أول مشاركة ليه في مسرحية تابعة لجمعية أنصار المسرح.
2: بارك الله فيك. بارك الله فيك.
0: الفنان الزين موجو من مواليد عام 1933 قدم أكثر من 50 سنة من الأعمال الكوميدية، وتعرف زادة في برامج الأطفال التلفزية ومن المسلسلات اللي شارك فيها نحن والقرية، حكايتي مع الرمال، وحكاية العروي. بدأ مع الفرقة المسرحية للكوكب التمثيلي ثم جمعية أنصار المسرح بقيادة محمد الدراجي وهادي الجورجي، ثم التحق بفرقة الفنان حمادي الجزيري المنار المسرحي، ثم المسرح الإفريقي، وبعدها فرقة المسرح الشعبي وفرقة النهوض المسرحي. عام 1970 انضم لفرقة الدراما بالإذاعة التونسية وشارك في برامج الفنان المختار حشيشة والأعمال الدرامية الإذاعية اللي كانت من إخراج حسن الخلصي والحبيب بالحارث. في السينما شارك في فيلم أجنبي عام 1982، وعام 1997 شارك في الفيلم التونسي صحراء النار، وفي نفس العام في فيلم كلثوم برناز الخيط الضائع. توفي الفنان الزين موجو عام 2005.
2: يا سيدي شكرا لكم.
3: ساعة من زمان.
0: من برنامج فن وذكريات، إعداد وتقديم صحنون مختار، نبقى مع لحظات من الذاكرة مع الفنان الزين موجو.

0: فن وذكريات، إعداد وتقديم صحنون مختار.
1: أيها السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الوجوه القديمة العتيقة والتي برزت مع بروز التلفزة على ما أظن، فنان من الفنانين التونسيين المشهورين على الساحة، هو الأخ الضيف في هذه الحصة، الزين موجو. مرحبا بسي زين.
2: وبيك سي مختار.
1: سي زين، على كل حال، برشا ناس احنا اعتقادنا وأن هذا البرنامج هو تعريفي قبل كل شيء للأشخاص اللي معروفين بأشياء أخرى، مثلا في التمثيل، في الفكاهة، في الإطراب، في كذا، ولكن نحب ملخص على حياتهم والبيئة اللي عاشوا فيها من ناحية، ومن ناحية ثانية نحب الرحلة تكون خفيفة دائما مع المستمع، لأن السهرة المقصود منها هو الترفيه قبل كل شيء.
2: طبعا.
1: ولذلك ماذا بينا في بداية الحصة تعطينا ولو نبذة صغيرة على بدايتكم
2: في ما يخص المسير الفنية نتاعي. هو ابتداء من المدرسة، والمدرسة هي الأساس. في عادي أنا في الأربعينات وقت كنت في السنوات الأولى في التعليم، ما كانش عندنا مسرح مدرسي في الحقيقة، إنما تجد هو بطبيعته، لأن بعض السادة المربين والمعلمين كانوا الأكثرية نتاعهم مغرومين بالتمثيل، على أنه فن راقي على أساس أنه يهذب
1: الذوق.
2: فكان عندنا معلم اسمه الأستاذ عبد الرزاق الوقت ذاك البناني، كان مغروم بالتمثيل، وكان دائما يحدثنا على التمثيل، وكان يشارك في جمعية الكوكب التمثيلي وقتها مع سي محمد الحبيب،
1: من المشاهير
2: الله يرحمه. عاد سي عبد الرزاق هذا كان ديما يحدثنا، كل مغروم يسر بالتمثيل، وكان يحكينا على مغامراته كيفاش بالسرقة يمثل على أبوه. كنت أنا مندهش وعجبتني العملية والمغامرة، وكنت ماشي معاه إلى أقصى حد.
1: ماذا بينا بين قوسين نقولوا مغامرة، لأنه كانوا الآباء قبل يعتبروا
2: أيوة
1: التمثيل نوع من
2: النزق. هاني جايك للحديث هذا بالضبط. عد هذاك اللي زرع فيا النقطة الأولى، فكان بالصدفة أنا عجوز من الناس، احنا الزولاد وقتها في القسم، في قسم السنة الرابعة الوقت ذاك، كان عندنا صوت باهي الوقت ذاك، وكنا نلقيه مليح للقصائد، وكان عندنا المرثية نتاع حافظ إبراهيم في اللغة العربية.
1: اي
2: رجعت لي نفسي. فكان كل مرة وندخل نضيف القسم ولا المدير يقوم يقول لي موجو قوم ألقي القصيد، نلقيوها بالطريقة التمثيلية كما ورنا هو. عاد هذه هي الأسباب اللي خلتني نلتصق بهالميدان. لما كبرت كما نقول وبديت نفهم الدنيا وخرجت من المكتب، جات فكرة متاع جمعية وقتها جديدة ولا شنو شبانك حبوا يعملوا كذا، شاورت الوالد، قال لي الوالد لا أبدا، ثنية هذه ما تمشيش فيها. قلت له يا بابا راه أمور ثقافية، قال لي قلت لك لا فك عليك. فأنا قعدت نمارس فيها بشكل خفي إلى أن رحمه الله توفى. عندما توفى نخذيت حريته وقتها وخرجت. هذو هم المرحلتين اللي بديت بهم، وبديت الحياة الفنية مع حمد الجزيري الله يرحمه. فهمت وقتها حمد مازال كيف جاء من فرنسا، وإحنا مبتهجين به وفرحانين به، وشارك وقتها في مدرسة التمثيل الأولى مع الأستاذ حسن زملي والأستاذ محمد العقربي. ثم وقع خلاف ما بيناتهم، شنية الأسباب الله أعلم شنية، مش لازم ذكرها تفاصيلها في الوقت الحاضر. فخرج هو عمل مدرسة وحده ليلية باتفاق مع الأستاذ محمد علي العنابي الله يرحمه، وقتها هو رئيس قدماء المدرسة الصديقية في نجد الرجل. فقال له يا حمادي تفضل نعطيك أنا قسم، وخذ الأولاد وقريهم على مقتضى البرنامج الدراسي الموجود في كوميدي فرانسيز. وكنا 70 طفل تقريبا كل الوقت هذاك، بدينا يتقلصوا حتى وصلنا ل 12 واحد.
1: لو ندخلوا الموضوع يهمك شخصيا، انت رجل المسرح، انا نحب نسالك لماذا وعلاش وكيفاش المسرح تدهور نسبيا، لانه المسرح في عهد علي بن عياد غير المسرح في عهد العقربي، غير المسرح في عهد محمد الحبيب، غير معناها كانت بدايه تقلص شيئا فشيئا الى ان ما عادش يثبت التواجد نتاعو. ثم برشا ناس تقول لك التلفزه، ولكن انا ما نظنش، لانه المسرح نكته خاصه، اسلوبه في الجذب معروف. علاش على الشيء هذا؟
2: شوف سي مختار، المسرح مبدئيا ما تقلصش، المسرح موجود ويؤدي في رسالاته كعادته، بل تفرع وتعملق. السبب الوحيد اللي عند برشا من السادة الموجودين المستمعين عنا والفراجة المدمنين على المسرح، مسلت تطور برا، لأن المسرح في الأربعينات غير المسرح في الخمسينات، غير المسرح الستينات، غير الثمانينات.
1: معروف.
2: وهذا يتابع سنة التطور بالطبيعة. تعرف في تونس قديش عندك جمعية أخويا العزيز؟
1: مثلا
2: في الوقت الحاضر عندك 14 جمعية يعملوا.
1: أيوة.
2: اللي عمره ما توجد في القبل. تعرف لأن عضو الجامعة الوطنية المسرح اللويت ولا؟ إيه. تعرف في الجامعة ليش الضم توت 70 فرقة.
1: على كل حال إحنا بما أنه مع رجل المسرح الأخ زين موجو نحب نسألك سؤال. كان بكري المسرح كيف كان حسين الزمرلي الله يرحمه كان يقتبس كثير، كان سي محمد الحبيب، كان سي محمد العقربي، كان كثير حتى الممثلين يقتبسوا. اش بيه قص الشيء هذا؟
2: المسرح العربي ككل،
1: نعم،
2: المسرح العربي سواء كان في الشرق او في مغربنا العربي هوني هو عبارة على سلسلة طويلة وفيها برشة حلقات ذهبية وفيها حلقات فضية وفيها حلقات نحاسة
1: نحاسية ومقزدرة
2: جد ظروف كان فيها المسرح في القمة، جد ظروف أنه كان متوسط، جد ظروف أنه ركض، لأنه كان يعيش من اقتباس، كان يعيش من البرة، يعني احنا ما عندناش تقاليد مسرحية. الكاتب المسرحي مازال ما توجدش كيف ما يلزم.
1: هذا بكري مش طبعا.
2: بكري إنما توا الكاتب المسرحي الموجود حاليا في الماء في سواء في الشرق العربي ولا في مغربنا العربي
1: مغربنا في تونس
2: خاصة قليل وقليل جدا. حتى إذا كان باش يكتب كان يكتب الحاجات اللي هو يراها هو ويكتب لنفسه هو باعتبار أنه قضايا ومشاكل موجودة معناها تراثية
1: إنسانية تراثية
2: ما هيش اجتماعية
1: آنية
2: للجمهور العربي.

0: حكايات، أصوات، لقاءات، رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية.
1: نواصلوا ساعة من زمان على موجات الإذاعة الوطنية التونسية ونمشي والتاريخ 3 فيفري 1997، ومع الفنان المصري شفيق جلال اللي كان ضيف السهرة، برنامج من إعداد وتقديم لحبيب جغام.
2: ساعة من زمان.
3: بكل الحب وكل الاعتزاز ألبي طلب الأخ والصديق الفنان سي الحبيب اني اسمعه لما رمتنا العين. شوف انت فين وانا فين لما رمتنا العين. الكلمات للشاعر محمد حلاوة، والالحان للموسيقار محمود الشريف، والغناء من شفيق لاخوه حبيب بكل الحب والاعتزاز، عشان هو سايق السيارة يسمع صوت شفيق ويتذكر قعدته في مصر ومعاشرة ابن البلد الصادق في معرفته والأخوة. لما رمتنا العين شوف انت فين وانا فين. لما رمتنا عين شوف انت فين وانا فين. واللي شافون ليه يحسدون ويفرقوا القلبين. لما رمتنا العين شوف انت فين تم فين تم فين وانا فين. سهم العوازل طالع ونازل يحسد حبايب في الحب هواهم، يصيب ويجرح في كل مطرح ويدور يخبي عن الناس هواهم. وانت يا بدري هجرت بدري ولسه بدري وكنا أغلى اتنين. شوف انت فين فين وانا فين.

0: عني سهر معانا فين الهوانا خلونا خصمك وانت تخصمني ولما احنا لومهم جرحنا راحوا وروحنا وكنا اغلى تشوف انت فين فين فين يا حبيب وانا بقيت فين.
1: الله الله يعطيك الصحة.
2: الله يخليك.
1: حلو.
3: حكايات، أصوات، لقاءات، رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية.
4: نواصلوا مع التسجيلات النادرة من خزينة الإذاعة التونسية ومسامع من برنامج مواعيد واستضافة الفنان المسرحي الماريشال حمدة بالتيجاني.
5: مواعيد إنتاج أبو سمير. نسهر الليلة مع الماريشال، الماريشال حمدة بن التيجاني. ما نعرفش هل ترى هذا اسم عسكري ولا اسم مدني ولا اسم فني. حمدة بن التيجاني
6: هذا اسم فني. الاسم الأصلي هو محمد بن التيجاني الملهي.
5: محمد بن التيجاني الملهي. شو الفرق بين محمد وحمدة؟
6: هي ثم فرق كجزئي، يعني لأن الفنيين زملائي في الفرقة الكل يعيطوا لي حمدة بن التيجاني، وتشهرت كانوا حمدة بن التيجاني. من مواليد 10 ديسمبر 1901.
5: 1901 معناه 79 سنة.
6: 79 سنة فرنجي، بالحساب القمري 81 سنة.
5: كيفاش هذا؟
6: العام القمري والعام الشمسي مش قد قد.
5: أما تخير ال
6: لا كيف كيف، أنا عندي كيف كيف، مدام البدن ماشي وصحتي لباسها ليا الحمد لله، كيف كيف عندي مسألة العمر ما تهمنيش. حتى أنا نتفكر أخيرا كي جبنا زكي طوليمات وكان خدم معانا وكنا خدمنا
5: فرقة البلدية،
6: فرقة البلدية، عاد قلت له يا أستاذ كم عمرك؟ قال لي 70 سنة. قلت له زي 70 سنة يا أستاذ؟ قلت له انا محسوب اصغر منك، اللي عندي 79 سنه. قال لي ما تقولش قدامهم، ما تقولش قدامهم،
5: يعني خلي سر، يعني
6: خلي يخافوا من العين، يخافوا من
5: ما تخافش من عين انت الحمد
6: لله، شيء اللي قدره ربي هذاك هو اللي يصير. اما المارشال العجب اللي انا اشتهرت الا بالمارشال، بيد اني قمت بعده ادوار كبار من زمان، مثلت عبد الرحمن الناصر، مثلت اوتيلو، مثلت طارق بن زياد، مثلت محمد الفاتح مع فاطمة رشدي وقت اللي جاب البشر المتني، مثلت عدة أدوار وقعدت راسخ في ذهن الناس كان الماريشال، لأن الشاب هذا الشباب هذايا ما خلطش على الروايات اللي كنت قدمتهم أنا في الثلاثينيات والأربعينيات والخمسينيات.
5: قبل هذا تولدت في العاصمة؟
6: في العاصمة، والدي مولود في العاصمة.
5: إيش كان يعمل والدي؟
6: جد والدي بلاغي.
5: أيوة
6: أيوة. وبو والدي كان عدل وإيمان في جامع الحلق، بو والدي هو اللي جاء وقرا في جامعة زيتون، أخذ التطويع استولى الأمر الإشهاد ولا شهاد عدل وإمام في جامعة الحلق.
5: لقاء أن يقول شنو علاقة البلغة بالمسرح؟
6: البلغة أنا من صورتي ولا بالمسرح، حتى أني يعني مشيت طريقة هزني أخويا عبد السلام الله يرحمه وأنا صغير، فرجت في أنيش الجليس، مثلتها وقتها فرقة الشهامة، وعجبت بما شاهدت. ثم وقت اللي جاء جورج أبيض عام 22 فرشت له جدل في عدة روايات، منها دي بروا ومنها ليونز، يعني قعدت مذهبيا تعاطى للمسرح. زيدوا حاجة أخرى، ساعة وقت اللي خرجت من المكتب أنا مرض بابا، أنا وصلت في التعليم حتى السيرتيفيكات ديتود بريمير، هذا عام خرجت عام 18 من المكتب، عام 17 عاد اخوتي مشاو خدموا، منهم خويا خدم في البوسطة، خويا الاخر مشى لفرنسا مع النحاس، حبيت ندخل لوظيف. وقتها كان ساهل باش يدبر وظيف، باش هذا الابتدائيه يدبر
5: حاجه كبيره، معنا كان
6: والدي ما حبش. ذاك الوقت المتوظف في اداره المال يصور في 60 فرنك في الشهر، انا وقت اللي دخلت لحانوت بابا نخدم في البلغه نصور في 20 فرنك كل يوم، اللي يصور هو في الشهر نصور هنا في 3 ايام، يعني باش نوريك معناها كانت الصنعه بالنسبه للوظيفه، بحيث ما كانش الناس تروم الوظيفه ياسر. قعدت نخدم ولا بس عليه. تزوجت عام 24
5: صغير معناها
6: صغير. تزوجت عام 24 الحاصل سيدي، وقعدت نخدم على روحي. علاش تكونت فرقه عندنا في وقتها في المر، كونها سي البشير الخديدي الله يرحمه كان يسكن بحذانا في زنقة سيدي عبد الرؤوف. جاء انسان حبيبي قال لي هاو تتكون فرقه هنا تشارك. قلت له حاضر باش، انا نلوج فيها، لان الفرق كلها كانت تتكون في الحلفاوين وفي الكشير هذيك في الشيط الربط الاخر. اي شاركت فيها، مثلنا روايتين وقتها، مثلنا اوتيلو ومثلنا بنخل غنيه الاندلس، قمت انا فيها بدور بنخل الحصر. ومن بعد تحلت الفرقه كما اخفاك يعني
5: هاويه، هاوي فرقه صغيره.
6: نقلت وقتها للسعاده. السعاده وقتها كانت في نجل القفال في الربط الاخر في الحلفاوي. نمشي كل ليله نقفل الحوينته نتوكل على الله، نمشي مسار غادي صبح نروح ونصف الليل ماضي من نصف الليل على الصباح نقوم دغري نمشي نحل الحانوت. نخدم على روحي، عندي الاولاد ومتزوج وما نجمش.
5: وكنت تخلصوا لا على
6: لا خلاص
5: معنا هوايه 100%
6: شيء بل نزيدوا من كاتبنا، بل نزيدوا ساعه بعد كي كوننا فرق اخرين. الواحد نتفارضوا باش نشريوا الغاز باش نسهروا عليه باش نكذا، حتى ان جمعت تحت السور هذيك المعاصر نتاعهم.
5: نعم.
6: ما كنتش نقعد معاهم انا معاصر ليهم.
5: علاش ما تقعدش معاهم؟
6: انا نخدم في النهار، هم في النهار قاعدين في القهوه، وفي الليل نمشي للجمعيه. ما
5: تقابلوا بحيث الوقت نتاعك كله مليان
6: مليان، ما نجمش يعني يلزمني نقوم نخدم باش نقوم باودي ونقوم بعائلتي ونقوم باولادي. وقت بدات المراه تولد بدات الاولاد تجي، هذولي هذا ما نتقابلوا الا في الجمعيه باش نتمرن مع الرواية.
5: قلبك متسامح ومعنا
6: متسامح.
5: تبيع نتاعك شنو؟
6: بيع نتاعي، بيع نتاعي منين؟
5: غشك في ساعه؟
6: يا ساعات ساعات ما
5: شنو غشك ونرفز؟
6: لا وش؟ انا هيك انا عيلتي عشت معها 54 سنه الله يرحمها، توفات 4 سبتمبر 1978
5: الله يرحمها.
6: الله يرحمها.
5: 54 سنه
6: عشره، 50 سنه
5: عشره طويله، هذه
6: عشره طويله، عشره طويله. وانجبت منها 4 ذكور وزوج اناث كلهم متزوجين ولله الحمد.
5: قدمهم لنا
6: وليداتهم. اي عندي انور
5: قداش عمره؟
6: عمره توا عام 27 تولد، يخدم كونديكتور دو ترافو في الباتيمون. وعندي محي الدين تولد عام 28، عام كلمة والدي توا يخدم في فرنسا، عنده بازار نتاع ارتيكل دوريان، عنده في ديجون وعنده في سابل دولان مشيت له انا مرتين. وعندي احمد توا محامي. وعندي توفيق خبير في البناء. وعندي زي زبنات قمر وسعاد متزوجين الاثنين بوليداتهم. انا كن سعاد ولدها عرس سناء،
5: ولدها بحيث وانتي جد على جد
6: جد على جد، هي جدة وبنتي جدة.
5: قلت انك في الزهرة. أي. مع هذاك منذ قليل قلت انك تولدت في
6: تونس.
5: في تونس
6: في دارنا.
5: نقلت الزهرة.
6: اي نقلت الزهرة. انا تولدت في دارنا زنقة سيدي دلة عدد 46 توا ساكن فيها اخويا. طلعت للزهرة وقتها عام 57، طلعت بذمة الخلاعة. عجبتني الدار كريتها نتاع واحد طليان عند الاخر، هو مشى لفرنسا وليت كريتها من عنده بالعام. قعدت هنيك عجبتني الزهره، طلع نسيبي شرا غاديك شريت انا غاديك الحصري. وقعدنا توا تلمينا العائله الكل غادي في الزهره. وقت اللي مثل دور بالله ساعات الدوار كيما قلت لك الادوار اللي كنت مثلتهم مثل صلاح الدين الايوبي مثل عبد الرحمن الناصر مثل كذا، نروح ليلتها بعد ما نروح من التياترو ما نقول ما يجيني شنو.
5: علاش؟
6: ناشط نبدا يعني نشوان بالخدمه نتاع الدور هذاك اللي انا نحبه ونعشق خدمته.
5: انت تختار الادوار ولا يختار؟
6: لا يختاروا لي، عمري ما اخترت دور، وانما كان ما بدايه مهما دور كبير صغير نعطيه جميع الجهد نتاعي، نعطيه قوتي كلها. حتى انا اخيرا كانش يعطيوني ادوار كبيره في الفرقه البلديه، ولكن كل دور مبرزو
5: شخصيتك هي تبرزو من الادوار الكبيره اللي كنت بها. اظن المارشال هو اللي كما قلت منذ قليل خلى الشباب وكل مش الشباب برك وانما الجمهور التونسي
6: ذوق تونسي تطور. ما شافوش حاجه تقريبا، ما شافوش الادوار اللي كنت نحكي لك فيها، خلطتوش عليهم.
5: انت اعز دور ليك؟
6: اعز دور عندي صلاح الدين الايوبي وعبد الرحمن النصر.
5: لكن في الوقت هذاك خذاو الصدى اللي خذاه المارشال.
6: خذاو الصدى، خذاو الصدى، ما كانش الشيء كيف توا. ما خداو صدا، كنا نمثلوا مرتين في الجمعة.
5: لما تمر في الشارع يعقلوك الناس ويوقفوك مارشال؟
6: هاي هاي هذا واقع. تجيني حتى الحانوت الانسان يجيب لي هاي ها المارشال بوسو عمك المارشال بوسو هاي، والواحد جاب لي بنته قال لها عمك المارشال بوسو. مش واحد وياتها انسان يتعداو قدام الحانوت يقعدوا ماشيين جايين.
5: واش تشعر انت لما تعرف؟
6: نشعر بنخو، نشعر بكهل. اما كانت عيلتي الله يرحمها تقلق منها، قلقونا في الزهرة.
5: اها
6: والله قلقونا.
5: ما تخش
6: براحتك. لا لا جوها جوها الاولاد من دارنا، جات في راس النهج ثم نكتب يوقفوا قدام دار عيطوا الماريشال الماريشال ادوجه الماريشال ادوجه، وهي يا بنتي قول لها ما تكلمهمش هذوك راهم معجبين بيكم.
5: حمده بنت جاني، حسبك انت ما هي اهم ميزات الممثل؟
6: الاخلاص للفن.
3: حكايات اصوات لقاءات، رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية.
4: هو أحمد أو محمد بالتيجاني بن بلقاسم بن محمد الناجم المولهي، عرفناها بدور الماريشال عمار حمدة بالتيجاني، المولود في باب الجديد نهار 10 ديسمبر 1901. تعلم عم حمدة كما كانوا يناديولو اللي دايرين بيه في مدرسة ترشيح المعلمين، وبطل القراية بعد وفاة والده، وتفرغ لخدمة البلغاجية طول حياته. أما المسرح فكان عشقه من الصغرى، وكان يحضر دروس ليلية حتى انضم لجمعية التقدم، وأول دور قام به كان في مسرحية غانية الأندلس، ثم انضم لجمعية السعادة وقدم فيها مجموعة من المسرحيات، وبقى يشارك في العديد من الفرق المسرحية حتى عام 1952، العام اللي التحق بمدرسة التمثيل العربي، وعام 1953

وتقدمت المسرحية 300 مرة في جميع أنحاء الجمهورية. رجل المسرح التونسي حمدة بالتيجاني رحل عنا في 12 أوت 1983، لكن بقى مرجع للأدوار المعقدة والمركبة في المسرح العربي.

0: ذكريات إذاعية
1: درر من خزينة الإذاعة
2: أسفار بلا جواز إعداد نور الدين بن عمر تقديم حماد الجزير
3: مستمعي الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
4: في برنامجنا هذا الكمان جاتي سي رضا القلعي
5: محمد عبد العزيز العقربي
6: مايستر نان
4: وترالي سي علي الرياحي بدع في التلحين
7: انا شخصيا تعجبني
2: الشيء بالشيء يذكر
8: اعداد مصطفى خريف
9: عقد عقيق ومن العتيق
10: اعداد وتقديم سحنون مختار
11: أمر يتعلق بربط حياتي بحياة ليلى بنت عمي محمود صديقي محسن كان حساس فوق ما يلزم
12: في دار عمي سعلان
13: سناب
14: يحكيوا على واحد حطاب
15: برق الليل
16: هذا عثمان الكعك الناشي المؤرخ
17: برنامج فني يعده ويقدمه

0: الإذاعي والشاعر أحمد صنديد من مواليد زاوية الصحراوي في توزر نهار 22 مارس 1931، تعلم في الكتاب ثم التحق عام 1946 بجامعة الزيتونة فرع توزر، وبعد 6 سنين دراسة تنقل فرع صفاقس وين تحصل على شهادة الأهلية، ثم التحق بجامعة الزيتونة في العاصمة حتى يكمل تعليمه الثانوي وتعلم في نفس الوقت اللغة الإنجليزية وتحصل على دبلوم من معهد اللغات الحية، وعام 1960 انضم للإذاعة. التحق أحمد صنديد بالإذاعة الموجهة، وبعد سنوات من العمل تم تعيينه في المصلحة الثقافية بالإذاعة الوطنية، ثم تم تكليفه بمتابعة البرامج حتى عام 1981، العام اللي أحيل فيه على شرف المهنة. أحمد صنديد أنتج برنامج ثقافي بعنوان شاعر وقصيد، وانضم لرابطة القلم الجديد والفرقة النهوض المسرحي، وساهم في تأثيث صفحات مجلة الإذاعة من الستينات، وكان يشارك فيها بنصوص نثرية ينشرها تحت عنوان تأملات، وكتب الشعر العمودي والحر، وكتب الأناشيد المدرسية، هذا بالإضافة لكلمات أغاني أدوها فنانين مشهورين كما عليا ومحمد أحمد، ولحن له توفيق الناصر وحمادي جلاسي وعز الدين العياشي وصالح المهدي. توفى أحمد صنديد نهار 25 ديسمبر 2004، لكنه يبقى واحد من الأدباء اللي تربيت على برامجهم التوعوية والترفيهية أجيال فتعلقوا بالإذاعة وحبوا اللغة العربية. آخر تسجيل نادر نقترحه عليكم في حلقة اليوم في ساعة من زمان يرجع لتاريخ 16 أفريل 1986 بعنوان أعلام ومعالم، إعداد أحمد صنديد.
1: أعلام ومعالم، برنامج من إعداد أحمد صنديد. مراد الثالث والمدرسة الجمنية بجربة. سيدتي، قيل قديما الواحد بالشيء له جهتان، جهة الخير وجهة الشر، والإنسان متأرجح بينهما بسبب ميوله وغرائزه، وطبيعة الحياة التناقض في المفاهيم والاختلاف في الآراء، وتلك سنتها وذلك ديدنها، فإذا لم يكن هناك تناقض لم تكن هناك حياة. لذلك قام المصلحون ودعاة الحق بتقريب الشقة بين الأطراف المتنافرة حتى يستقيم الوجود ويستمر الموجود في تطور ونمو، لأن من ثوابت الحياة النمو عبر تلك المتقابلات. ويظهر التناقض أشد ما يظهر في سلوك الحكام وتطاحنهم وطموحاتهم المشروعة واللامشروعة، ففي كلتا الحالتين يجري المتنافسون في حلبة السباق والسابق السابق منها الجواد، لأن من نام لم تنتظره الحياة.
2: ومراد باي الثالث ابن علي باي ابن مراد باي ابن حمودة باشا المرادي، ممن سلوا على أنفسهم رماح الأذى بسبب التصرفات التي إن أثلجت صدر فئة فقد أغضبت صدور فئات، إذ بدأ طريقه المحفوف بالمكاره بحذر شديد، وقدم خدمات نسبها له المؤرخون وغمطوه حقه إلا من قل منهم، فإنه إذا ما ذكر إنما يذكرونه عرضا لا بالأصالة. في عهده أي مراد جاء وفد إنجليزي يطلب تجديد معاهدة، فلبى طلبهم واقتبلهم قبولا حسنا في حاضرة تونس، ليظهر بذلك الأبهة والعظمة التي له في مملكته.
1: وقد كتب عنه كثير من المؤرخين الذين جاءوا بعده، منهم المؤرخ أحمد بن أبي الضياف في إتحاف أهل الزمان، وقد خصص له 6 صفحات، وحسن حسني عبد الوهاب الذي كتب عنه 2 صفحات في كتابه خلاصة تاريخ تونس. أما المؤرخ محمد بوراس فهو المؤرخ الوحيد الذي ذكر حسناته دون أن يتعرض لمساويه، والحسنة التي ذكرها بوراس هي تأسيسه لمدرسة الشيخ إبراهيم الجمني بجربة. أعلام ومعالم، برنامج من إعداد أحمد صنديد.

شكرا للزميلة نجوى العربي على توفير المادة المسجلة من خزينة الإذاعة التونسية. انتصار المنع تتمنى لكم متابعة طيبة لمختلف برامج الإذاعة الوطنية التونسية. إلى اللقاء.

0: سيدتي سادتي، مرحبا بكم جميعا. لكي نتقدم يجب أن ننظر إلى الأمام، ولكن لكي نفهم يجب أن ننظر إلى الوراء.
1: حكايات، أصوات، ولقاءات، رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية.
2: مرحبا بكم في داري اللي هي داركم، ونرحب بكم فردا فردا.
1: ساعة من زمان.
3: لا أنت شو يا نعمة، اقرب شوية وقت لي باش تغني من قرار، قرب فمك الميكرو.
1: ساعة من زمان مع انتصار المانع.
4: يعطيك الصحة يا
1: شيخ. ساعة من زمان. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. يشارك فريق من المهندسين التونسيين في الأدوار الإقصائية لبطولة العالم للروبوتات القتالية بروسيا فئة الروبوتات الثقيلة ضمن 64 فريقا من أفضل المختبرات في العالم وفق بلاغ لعمادة المهندسين التونسيين. هذا وتعد تونس البلد العربية والإفريقية الوحيد المشارك في هذه المسابقة إلى جانب نخبة المختبرات الهندسية حول العالم مثل روسيا والصين والهند والبرازيل، حيث يتأهل منها 16 فريقا فقط إلى المراحل المتقدمة. منتدى شوقي قداس للحدود أو للحقوق الرقمية يؤكد في بيان أن نشر المعطيات المتعلقة بالجرائم والحياة الجنسية والصحة على مواقع التواصل الاجتماعي تستوجب المساءلة القانونية والأخلاقية. ومنتدى شوقي قداس للحقوق الرقمية يدعو في ذات البيان السلطة العمومية ومندوب الطفولة إلى التدخل العاجل لوقف نشر صور القُصّر وفتح تحقيق جدي في مصادر تسريب الوثائق القضائية. نحو 12500 طفل يستفيدون من خدمات الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس، من بينهم 240 طفلا تم التكفل بهم بموجب قرارات قضائية. هذا وتعتزم الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس إطلاق آلية جديدة لجمع التبرعات عبر المساحات التجارية الكبرى في انتظار الحصول على الموافقة الرسمية من رئاسة الحكومة. دوليا، أعلن الحوثيون اليوم استهداف منشأة نفطية تابعة لشركة أرامكو في الرياض بصواريخ باليستية ومسيرات. قائد شرطة باريس يقول إن حركات الاحتجاجية للطلبة والتي انتشرت في أنحاء فرنسا أصبحت الآن خارجة عن السيطرة، محذرا من أن السلطات سترد بحزم على أعمال العنف والتخريب. ومنذ الاثنين الفارط اعتقلت السلطات الفرنسية نحو 5000 شخص أغلبهم من المراهقين وسط تسجيل عشرات الإصابات. صاروخ باليستي جديد كشفت عنه كوريا الشمالية يعتمد الذكاء الاصطناعي في تغيير مساره على ارتفاع منخفض. نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
6: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
6: تونسكم.
1: معكم وين ما كنتم.
6: وين ما كنتم.
7: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبوم بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة. الموسيقيون العرب.
8: صوت الأرض من إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية.
9: ثمة أصوات لا تأتي لتمر على تاريخ الفنون مرورا عابرا، بل تنبثق من طينة الأرض لتغدو جزءا من تضاريس الثقافة وتسكن وجدان الشعوب. وحين يلوح في أفق الذاكرة اسم طلال مداح، فنحن لا نستحضر مجرد مطرب، بل نقف في حضرة قامة إنسانية وفنية كبرى أعادت هندسة العاطفة الخليجية. في مكة عام 1940 للميلاد بدأت الحكاية. واجه طلال اليتم مبكراً، واحتضنه زوج خالته علي عبد الحميد مداح الذي منحه اسمه وكنيته في الأوراق الرسمية ليفتح له أبواب التعليم.
10: جوز خالتي يعني زي ما تقول أخذنا عشان يربيني عنده، باعتبار أنه بعد ما توفت والدتي ما بقي لي إلا أخواتها يعني، فأخذتني خالتي اللي هي أخت والدتي عشان أتربى عندها، وفي نفس الوقت علي اللي هو جوزها في نفس الوقت بحكم انه صار شبه والدي يعني بالتبني، وخصوصا انه ما كان عنده اولاد في الفتره دي، فقدمني في المدرسه باسم طلال مداح يعني انتماء له، واستمرت حياتي على هذا الاساس.
9: كانت المدرسه هي الشاهد الاول على ولاده الاسطوره، ففيها تفتحت مداركه على تلاوة القرآن الكريم التي أسست لديه حساً عالياً. ورغم أن مسيرته في التعليم النظامي توقفت مبكراً، إلا أن طلال استعاض عن ذلك بكونه مثقفاً عصامياً وقارئاً نهماً ينهل من الأدب والموسيقى، ما يجعله متفرداً في منطقه وثقافته. تأصلت مسيرة طلال مداح الفنية رسمياً عبر أثير إذاعة جدة في أواخر الخمسينيات، حيث تشير أرشيفات الإذاعة السعودية إلى أن صوته كان من أوائل الأصوات التي حملت لواء الأغنية السعودية الحديثة. نستعرض رحلة ملحمية بدأت من مكة وامتدت لتصبح إرثاً وطنياً عابراً للزمن، قصة زرياب الجزيرة الذي اختار أن يعيش بيننا لا كفنان يمر بل كروح تغني باقية ولن أرحل. أعجب الموسيقار محمد عبد الوهاب بصوت طلال مداح منذ بداياته في الستينيات، وأطلق عليه اللقب الشهير زرياب أو زرياب الغناء العربي، تشبيها له بالموسيقى التاريخي المجدد في العهد الأندلسي. وكان عبد الوهاب يرى أن طلال يمتلك حنجرة مطاطية قادرة على الانتقال بين المقامات الموسيقية بسلاسة مذهلة ومزج الأصالة العربية بالروح العصرية. توج هذا الإعجاب بالتعاون الفني الأبرز والوحيد الذي خرج للنور في فترة الستينيات بأغنية ماذا أقول، والتي كتب كلماتها الأمير عبد الله الفيصل.
11: الأستاذ طلال المداح لا شك أنه مغني له قيمته وله أستاذ.

وكانت أغنية وردك يا زارع الورد التي سجلت عام 1959 للميلاد بمثابة نقطة الانطلاق الرسمية التي كرس بها حضوره في الوجدان الشعبي.

0: حين اقتحم طلال المشهد كسر سكون التخت التقليدي مدخلاً آلات كالجيتار والبيانو ومبتكراً المدرسة الطلالية التي تجمع الأصالة بالمعاصرة. وبلمسة عبقرية أضاف الوتر السادس للعود ليفتح آفاقاً جديدة للمقامات، مما منح الموسيقى السعودية هوية بصرية وسمعية حديثة. لقد كان طلال مهندساً للصوت بغنائه، يدرك متى يرتفع البناء النغمي ومتى يهمس، محولاً الأغنية من قالب جامد إلى مساحة للحرية الموسيقية. كان طلال مداح صاحب مدرسة حديثة، فهو من أوائل الفنانين الذين أدخلوا التوزيع الموسيقي الحديث للأغنية السعودية، مستعيناً بآلات الأوركسترا الكاملة في تسجيلاته بالقاهرة خلال السبعينيات، وهي خطوة نقلت الأغنية السعودية من قالب التخت التقليدي المحدود إلى آفاق موسيقية أكثر رحابة وحداثة. هذا التغيير لم يكن اجتهاداً عابراً، بل كان إعادة صياغة كاملة للمشهد الموسيقي، وهو ما يؤكده الناقد والمؤرخ الموسيقي يحيى زريغان واصفاً حجم هذا التحول الذي أسس لهوية الأغنية السعودية الحديثة.
1: ظهور طلال مداح في المشهد الغنائي السعودي عمل ثورة أو قلب الأوضاع رأساً على عقب. شكل الأغنية الحديث للسعودية هو طلال مداح، لأنه بدأ في خمسينيات القرن الماضي وغير الهوية والشكل اللي اليوم تعيش الأغنية السعودية من هذا العطاء الثري. السبعينات هذه مرحلة النضج، مرحلة الرومانتك، الرومانسية، التألق.
0: في القاهرة حين واجه طلال عقود الاحتكار التي فرضتها شركات الإنتاج آنذاك، قال لا بصلابة تعكس استقلالية الفنان السعودي، متمسكاً بحريته الفنية كحق أصيل لا يقبل المساومة، حيث أنه لم يكتفي بكونه مطرباً بل كان ملحناً للأصوات العربية الكبرى، مؤمناً بأن الفن رسالة تعاون لا تنافس، وأن الفضاء العربي يتسع للجميع. لم يقتصر مشروعه الفني على الغناء، بل امتد ليكون أستاذاً في التلحين لعمالقة الطرب العربي، وهو ما يوثقه التاريخ الفني بتقديمه ألحاناً فنية خالدة لرموز غنائية عربية، منها الفنانة وردة الجزائرية وكذلك الفنانة فايزة أحمد في أغنية فينك وفيني، مما يؤكد أن رؤيته الموسيقية كانت شاملة وتجاوزت الحدود الجغرافية.

0: وعن هذه الحنجرة التي اعتبرها الكثيرون أوتاراً ذهبية يصف ذلك الفنان طارق عبد الحكيم.
1: ما شاء الله تبارك الله، أنا أقدر أقول إنه هو ممثل. أي أغنية والليلة كان يغني، أي أغنية عدنية كويتية مصرية ما أدري إيش منين كان يأخذها من الأفواه ويقولها طبق الأصل ويلعب فيها بصوته الذي أوهبه الله سبحانه وتعالى. عنده صوت كل الجماهير تحبه لأنه صوته في شيء، فهذه الله سبحانه وتعالى معطيها لعباده وموزع عليهم الحنجرة والأوتار.
0: وطني الحبيب، عز الوطن وغيرها ليست مجرد أغاني، بل هي دساتير عاطفية للوطن. طلال كان الحاضر الأكبر في الجنادرية، كما أشعل حماس المدرجات بانتصارات الأخضر، حيث تحولت أغنياته إلى أناشيد وطنية يرددها الصغير والكبير في كل محفل. وعن هذا الثراء الفني الشامل الذي لم يستطع أحد سحب البساط منه يقول الفنان والمؤرخ الفني سعيد القاضي:
2: طلال في عالم الطرب والفن زمن، وغير طلال وقت، والوقت جزء من الزمن. الوقت يمضي والزمن باقي. وطني الحبيب، ظهرت عشرات الأغاني بل مئات الأغاني الوطنية، ولم تستطيع أن تسحب البساط من تحت وطن الحبيب. أجمل أغنية وطنية تغنت الوطن.

لم تقف طموحات طلال عند حدود الغناء، بل خاض التمثيل في فيلم شارع الضباب ومسلسل الأصيل، كما عبر الحدود ليقف شامخاً في السبعينيات على مسرح الأولمبيا العريق بباريس، مؤدياً روائعه التي أذهلت الجمهور الفرنسي، وأصبح عضواً في جمعية المؤلفين والملحنين في فرنسا، مؤكداً أن الفن لغة عالمية تتجاوز الحواجز وتوحد القلوب.

0: كان حزن طلال في الأغاني ملاذاً لكل منكسر، وقيمة إنسانية تجلت في بساطته وتواضعه، فقد غنى بصدق جعل من الكلمة تجربة حية ومن اللحن انعكاساً للروح. وعن هذه الإنسانية التي جعلت منه مدرسة في الصدق العاطفي يتحدث الناقد الثقافي الدكتور عبد الله الغذامي.
1: دخلوا في زقاق ووجدوا ناس كثيرين جالسين في الشارع وعندهم حفل زواج من البسطاء، ما عندهم إلا حفل بالشارع. لما شافوا الناس دول السيارة قالوا أبو عبد الله أبو عبد الله أبو عبد الله غني لنا. نزل وغنى لهم لحد الفجر من دون مقابل من دون شيء، ولا حتى عشاء ولا أي شيء. كل هذا العاطفة الإنسانية اللي عن طلال يجعل أي واحد يحبه. أنا أحببته للقيم الإنسانية العالية التي عنده، في محبته للناس، في تعلقه بالناس، يصرف أمواله واللي عنده على المحتاجين وعلى الذي يطلبوا منه مساعدة.
2: تصدق ولا أحلف لك عجزت بلساني أوصف لك، تصدق

0: تمثل علاقة صوت الأرض طلال مداح والموسيقار محمد الموجي نموذجاً فنياً استثنائياً للتعاون العربي المشترك، حيث جمع بين موهبة المطرب السعودي الفذة وقدرة الملحن المصري العبقري على صياغة اللحن الرزين. تميزت هذه العلاقة بالاحترام المتبادل، فقد اعتبر الموجي طلال قمة في الطرب الرزين والالتزام وقوة الشخصية، مصرحاً بأنه يستمع إليه صامتاً من شدة إعجابه بطربه الكامل.
1: علاقتي بصوت طلال مداح، يعني عندما أسمع طلال مداح أستمع إلى نوع من الطرب الرزين، من الالتزام، من قوة الشخصية، من لهجته، يعني فيه الطرب الكامل، وأحب أسمعه. يعني عندما أسمع طلال مداح يغني شيء أسمعه وأنا صانت.
0: وقد أثمر هذا التعاون عن روائع فنية أبرزها أغنية لي طلب وأغنية ضايع في المحبة، وقد ظهرت هذه الأعمال ضمن مرحلة مبكرة من مسيرة طلال مداح، وتحديداً خلال مشاركته في فيلم شارع الضباب عام 1965 للميلاد.

0: حتى تعب وغسل وغسلت وما وغسلت.
1: كانت العلاقة بين طلال مداح وبليغ حمدي توأمة فكرية وفنية، جمعت بين حنجرة ذهبية من الجزيرة العربية وعبقرية لحنية من مصر. فقد كان بليغ يرى في صوت طلال حالة فريدة لا تتكرر في الأغنية العربية، ورغم أن اللقاءات الفنية بينهما كانت تتسم بالعمق، إلا أن أعمالهما الفنية المشتركة لم تكن كثيرة مقارنة بحجم نجوميتهما. ومن أبرز هذه الأعمال أغنية يا قمرنا التي كتب كلماتها الشاعر المنتظر، والتي تميز لحنها بلمسة بليغ الشرقية الدافئة التي تماشت تماماً مع مساحات صوت طلال العريضة.

اتخذ طلال مداح في الستينيات قراراً جريئاً بالسفر للغناء في لبنان وأمام جمهورها المحب للطرب، فكان عليه أن يغني بطريقة لا تقل عن إتقان وديع الصافي وفيروز وزكي نصيف. وكانت تجربة ناجحة أظهر خلالها طلال ثقة عالية بقدراته الغنائية. أخذ هذا الصوت العذب يجوب البلدان العربية للغناء أمام عشاق الطرب في تونس، المغرب، مصر، سوريا وغيرها. وأصبحت أكثر الإذاعات العربية فيما بعد تمتلك تسجيلات لحفلات طلال مداح التي أقيمت في مسارحها، وبدأت تلك الإذاعات تبث الأغنية السعودية للمرة الأولى. في أغسطس من عام 2000 للميلاد كان مسرح المفتاحة في أبها شاهداً على الوداع الأخير.

رحل الجسد ليبقى صوته هو الحاضر الوحيد، وهو الفنان الذي صدر له بعد رحيله أعمال فنية، مما يدل على أزلية مشروعه الفني.

0: وعن ظاهر الطلال بعين الفلسفة والعمق يضع لنا الأمير الراحل الشاعر بدر بن عبد المحسن يرحمه الله شهادة للتاريخ.
1: طلال الله يرحمه يعني ظاهرة، ما هو شخص عادي بغض النظر سواء كنت أنت معه أنت معه، يعني في مطربين كثير موجودين وجيدين، بس من المستحيل أن تقول هذا ظاهرة. يعني أم كلثوم كصوت وظاهرة بغض النظر أن تحبها ولا ما تحبها، بس شيء ما هو يعني ما هو اعتيادي. طلال ما كان شخص اعتيادي. احنا لما نقول ما كان شخص اعتيادي في موهبته، في لأنه حنا كلنا يعني يجوز أن نكون غير اعتياديين في أشياء ونكون أقل كثير من اعتياديين في أشياء كثيرة يعني أخرى. طلال كان يعني مثل ما قلت أولا إنسان يعني أن الله معطيه موهبة، والله معطيه صوت وقدرة متفردة. الشيء الثاني أنه كان بسيط تماما.
0: لم يعتمد طلال مداح في إيصال أحاسيسه المرهفة على حنجرته الذهبية فقط، بل امتلك أنامل ساحرة استطاع تطويعها لإتقان العزف على آلة العود. فقد كانت علاقة طلال بهذه الآلة استثنائية وروحية، جعلت منه أحد أبرع العازفين في عصره. ولم يعتمد في عزفه على الاستعراض أو السرعة الزائدة لإثبات مهاراته، وإنما كانت ريشته ناعمة كالحرير، عميقة كالبحر، تقطر عذوبة وسلطنة. وتكمن عبقرية طلال في اختياره لمدرسة السهل الممتنع في عزفه، فكان يجيد اختيار النغمة التي تصل إلى قلب المستمع دون تكلف.

ترك صوت الأرض ثروة من الأعمال الموسيقية لا تقدر بثمن، وترك بصمة في الأغنية السعودية يصعب مسحها. عاش طلال مداح بين الناس ومن أجل الناس قبل أن تقوده الأقدار إلى الرحيل أمام الناس.

0: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام قدما سلسلة الموسيقيون العرب صوت الأرض الفنان طلال مداح من إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية مع شذى الحربي وروان عاشور إخراج حسين موري.
1: معنا احنا بديت الحكاية
2: ومحلاها حكاية
3: محلاها محبة
2: محلاها عشرة

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره. موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
3: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. يشارك فريق من المهندسين التونسيين في الأدوار الإقصائية لبطولة العالم للروبوتات القتالية بروسيا فئة الروبوتات الثقيلة ضمن 64 فريقا من أفضل المختبرات في العالم وفق بلاغ لعمادة المهندسين التونسيين. هذا وتعد تونس البلد العربية والإفريقية الوحيدة المشاركة في هذه المسابقة إلى جانب نخبة المختبرات الهندسية حول العالم مثل روسيا والصين والهند والبرازيل. نحو 12500 طفل يستفيدون من خدمات الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس، من بينهم 240 طفلا تم التكفل بهم بموجب قرارات قضائية. هذا وتعتزم الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس إطلاق آلية جديدة لجمع التبرعات عبر المساحات التجارية الكبرى، وذلك في انتظار الحصول على الموافقة الرسمية من رئاسة الحكومة. نشر المعطيات المتعلقة بالجرائم والحياة الجنسية والصحة على مواقع التواصل الاجتماعي تستوجب المساءلة القانونية والأخلاقية وفق بيان صادر عن منتدى شوقي غداس للحقوق الرقمية. دوليا، وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيت يؤكد أن عدم تمكن إيران من امتلاك سلاح نووي إلى الآن، قائلا إن الرئيس ترامب منح طهران كل الفرص للحل عبر المفاوضات. الحوثيون يعلنون اليوم استهداف منشأة نفطية تابعة لشركة أرامكو في الرياض بصواريخ باليستية ومسيرات. وقائد شرطة باريس يقول إن الحركات الاحتجاجية للطلبة والتي انتشرت في أنحاء فرنسا أصبحت الآن خارجة عن السيطرة، محذرا من أن السلطات الفرنسية سترد بحزم على أعمال العنف والتخريب. هذه الأخبار وأكثر تجدونها بالتفصيل على الموقع الرسمي للإذاعة الوطنية التونسية. في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: معنا بدأت الحكاية
2: ومعنا يبدأ النهار.
5: سبت واحد منسينا حد،
2: سبت واحد منسينا حد. بداية نهارك مع كريمة وسليتي من 6 للتسعة في صباح الخير يا تونس.
5: برنامج يجمع بين المعلومة والترفيه والموسيقى ويواكب المستمع في بداية يومه
2: بمواضيع متنوعة وقريبة منه.
5: نهار السبت من 9 للعشرة موعدكم مع أرض الخير،
2: موعد جديد مع الإعلام البيئي والفلاحي.
5: ونهار الأحد بعد غياب سنوات يرجع موعد الأطفال في سويعة من زمان
2: مع ألفة وإيمان في برنامج للأطفال فقط.
5: من العشرة الماضي ساعة نحلوا الباب ونستقبلوا الأحباب مع كوثر بن دليلة
2: وحسام الدين الهمامي في دار الحبايب.
5: سبت وحد زوز مواعيد رياضية، السبت جديد مع نوار عشية،
2: لقاءات واستضافات وكل ما يهم الرياضات الجماعية والفردية.
5: ونهار الأحد متابعة ونقل لأهم المباريات
2: في رياضة وأهداف.
5: ويحلو المساء،
2: ويحلو المساء بحلة جديدة مع ملاك اليزيد. الإذاعة الوطنية
1: معنا بدايه الحكاية،
2: معنا بدايه الحكاية. اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم، شاف يا رشدي.

0: مصطفى الشرفي.
1: معكم مدينة ومواصلين الطريق. تونسية 100%
2: إذاعتنا الوطنية
3: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
4: الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة مشي ولهو ودهشة وتعلم، نلاعب فيها الحياة بشتى فصولها، تلك دروبها إلى الأمل. الطريق إلى المدرسة مع كريم الطرابلسي.
5: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم على أثير إذاعة تونس الثقافية في برنامج الطريق إلى المدرسة، حصة جديدة في موسم جديد من برنامج طريق المدرسة. نحاول من خلاله أن نبحث في الحياة التربوية وبالخصوص في حياة التلميذ داخل المدرسة وفي علاقات المدرسة بالفضاء الخارجي بالأساس بالمجتمع وبالعائلة وكل من يتدخل في الشأن التربوي. لذلك الحصة الأولى باش نحكوا على العودة المدرسية، رؤية العائلة التونسية للعودة المدرسية، كيف تنظر العائلة التونسية لمعنى العودة في حد ذاته؟ هل هي نظرة قائمة على ما هو اقتصادي اجتماعي، أم نظرة تتجاوز ذلك نحو ما هو إبسيمولوجي معرفي، نحو رؤية تحيلنا على النجاح والتفوق والتخطيط للحياة التلمذية خلال السنة الدراسية. هذاك علاش باش نحاولوا احنا نفكوا المسألة ذي، وفي نفس الوقت ننظروا إلى كيف تستعد المدرسة لاستقبال التلاميذ. وهذه في السياق ذي باش نحاولوا يكون معنا زوز مختصين في الشأن الاجتماعي والتربوي بصفة عامة، اللي هما الدكتورة هيام التركي وهي أستاذة جامعية في علم الاجتماع، والأستاذ عماد العباسي وهو باحث في الشأن التربوي ولديه تجربة الحياة المدرسية. باش نحاول نفك المسائل دي الكل في فقرة لنفكر معا.
4: لنفكر معا
5: في فقرة لنفكر معا. احنا بدينا بالعائلة التونسية الحقيقة، وهي الحركية التي تشهدها العائلة التونسية خلال العودة المدرسية حركية خاصة متداخلة الحقيقة ومتشعبة، وفي بعض الأحيان تلقاها فيها كالمجهود الكبير الذي تعيشه العائلة التونسية طلبا لنجاح السنة الدراسية بالنسبة لأبنائهم. هذاك علاش باش نحاولوا مع الدكتورة هيام التركي انه تعطينا التشخيص والتشريح السوسيولوجي للعودة المدرسية، وكيف ينظر عالم الاجتماع إلى العودة المدرسية، وكيف ينظر عالم الاجتماع إلى تمثلات العائلة التونسية لمسألة أن أبنائهم لديهم طموحات ويسعون إلى تحقيق تلك الطموحات من خلال تحضيرات خاصة تعيشها العائلة التونسية. دكتورة هيام، كان تجاوبنا على هذا السؤال.
6: عسلامة وعسلامة ومرحبا بكل مستمعي اللي ذعب، وأنا سعيدة أني نفتحت السنة الدراسية مع بعضنا على أثير هذه الإذاعة المتميزة. هو بالفعل التونسي والعائلة التونسية عندها علاقة خاصة بالمدرسة، ولكن الاستعداد للمدرسة أو للعودة المدرسية حسب تمثلات أو تصورات العائلة التونسية هي تتبنى على جهتين، الجانب الاقتصادي اللي فيه الإعداد اللازم ماديا يعني على مستوى المال الآخر، اللي التحضيرات المادية أيضا لكل ما له علاقة بالعودة المدرسية، الكتب المدرسية أيضا، العادة اللي ولت عنا هي الدروس الخصوصية السابقة للعودة المدرسية استعدادا للعودة بيها باعتبارهم أنهم هم يراهنوا على التحضير المعرفي اعتقادا منه ان منهم ان هو يضمن الهاجس العددي اللي هو بالفعل هاجس اكثر من المعرفه في حد ذاتها يعني عند للاسف عند اسرنا. بالاضافه للجانب الاقتصادي ما ننسوش ايضا اللي بيت واللي دخلت العادة بعض العائلات التونسية أو عدد كبير منها أنهم زاد كأن عيد من الأعياد أشبه بعيد الفطر يتم إعداد بعض اللباس الخاص لهذه العودة احتفالا بما يشملها من أجواء هيك خاصة. الجانب أيضا كما قلنا إضافة للجانب الاقتصادي المالي نلقى الجانب المعرفي ما بين قوسين ضمانا للعدل الهدف الأسري مبني أساسا للأسف هو هنا مش المعرفة في حد ذاتها العدد ضمانا للتميز أو حرصا لبعض الأسر على التميز أو النجاح في حد ذاته على مستوى الرقم يتم تحضير الأبناء مسبقا ببعض الدروس اللي هو يتم تحضيرها ماديا ولكن لهنا يعني صغير نحصره في شهر تقريبا وهو يقرأ في دروس خصوصية سابقة للعودة المدرسية في حد ذاتها ما قد يرهق التلميذ ويخلي شغف العودة يضعف للأسف. هي عادة لهنا نلقاوها في العديد والعديد من الأسر وحتى على مستوى الملاحظة النجم نلاحظه في السناقين قال آخر وشوارينا نشوفه من قبل بشهر من العودة المدرسية وليداتنا بسيكانهم بكتبتهم ماشيين يقرأوا يعني ما تتطلبش دراسة معمقة مش نتبينوا انت عمق انتشار هذه الظاهرة اللي عام لعام تزداد يعني كل واحد وهاجسه العددي ونعاود نأكد الهاجس راهو للأسف بمطية معرفية لكن هو الهاجس الأساسي هاجس الأعداد كل واحد الهدف متاعه حسب إمكانيات ولده واحد يحب ينجح واحد يحب يتميز وكل واحد هو والهاجس متاعه أما ديما يبقى في حدود ما توفره الأرقام من إمكانيات لكن ما ينظر إليه السوسيولوجي هي حكاية أخرى أو ما ندعو ليه أوليائنا والمربي أنهم يهتموا بجانب قد تم إهماله حسب الملاحظة اللي هو أن العودة المدرسية هي عودة العلاقات الاجتماعية بين المدرسة والتلميذ والمجتمع والأسرة يعني هي علاقات اجتماعية ومناخ تعليمي ومناخ تربوي ولازم نعطوه أهمية ونعطوه قيمة على خاطر قد يكون هو الرافد لبناء علاقة سليمة بين الأسرة والمدرسة والمجتمع وهي اللي النجم الرهن بها أكثر على النجاح في حد ذاته والنجاح لهنا بالمعنى الكبير مش نختصروه في رقم وعدد نجاح ولدنا في وبنتنا في أنهم يكونوا ناس أسوياء قادرين على بناء علاقات سليمة قادرين على فض نزاعاتهم ومشاكلهم قادرين على عقلنة مشاعرهم والتحكم فيها قادرين على رسم أهدافهم وطموحاتهم احنا نحب نبني مواطن صالح وابن بار يعني هذا الهاجس اللي نورمالمون نعلوه على أي عدد وعلى أي رقم وعلى أي لبسة مزيانة وكتاب وغلاف غالي هنا يعني تطبيق الأولوية ما قلناش ما نفرحوش وإلا المادة ما عندهاش قيمة لكن لو نطبق المعطى العلائقي هذا الاجتماعي قد يرفع بينا القدام على خاطر يبني للإنسان وهو اللي رهنوا بيه على المستقبل على خاطر وليداتنا هما نساء ورجال تونس غدوة واللي نحبهم يكونوا في أبهى صورة وبالتالي أنا في كل مرة ندعوهم أنه نحكيه مع أولادنا مش نعرفوا كيف نقول وإحنا التقييم للسنة الفارطة شنو هو اللي كان فيها من حاجات باهية وحاجات خايبة سواء معرفياً على مستوى المكاسب التعلمية، الصعوبات في التعلم، أيضا على مستوى المناخ المدرسي، شنو اللي نحبه، شنو اللي عنا منه مآخذ، شنو الصعوبات، عشنا فترة عشنا حالة تنمر، عشنا عنف، عشنا ضغط، أيضا نخلوهم ينفسوا على مشاعر وليداتنا حتى كان بالكراهية. احنا راني أنا ديما هاجت الميدان كيف نسأل وليداتنا في العودة المدرسية، عدد هام منهم ما يحبش يرجع للمدرسة، لازمنا نفهمه مش نعاقبوه علاش ما تحبش المدرسة، لا خل نفهمه علاش ما يحبهاش، أكيد كيف ما يحبهاش أو يعبر على أنه ما يحبش يرجع يقرأ، لازم الساعة المشاعر هذيك تخرج، وبعد ذلك نعقلناها. قد يكون المشكل عند مشاكل تواصلية، مشاكل علائقية، مشاكل تعلمية، خمسة كيكوها في عوض أن احنا نخبو فيها والتخب يا خلت صورة المدرسة تهتز قدام وليداتنا، ديما يخاف أن يعبر عن المشاعر السلبية تجاه المدرسة اللي هي قد يكون مش في المدرسة في حيوتها، قد يكون جاي من أسباب يمكن عقلانتها وأيضا علاجها لو قدرنا أن نشخصها بالشكل الواقعي العقلاني وما نقعدوش نخبه في أشياء قد تكبر، بما في ذلك التنمر، العنف اللي يعيشه الطفل، أو التحرش أو غيره من المشاكل اللي قد يعيشها راه، وإلا أنه هو عاش حالة إدمان، علقنا بالهندي ديما نخلو بيبان العودة لوليداتنا حتى لو أنهم هم مالوا للسلوكات اللي تبعد بيهم على القواعد العامة للحياة المدرسية، لكن يبقوا ديما المدرسة الحضن الدافي، احنا نتمنوا انه هو ديما بابه مفتوح للعودة، لعودة ابنائنا حتى كان حادوا الى حد ما لسبب او لاخر نفسي اجتماعي عائلي، حتى الحومة بيضا خليته يتعرف على اشخاص معينين، هي ديما نخلوا باب العودة ممكن، باب العلاج ممكن، باب إصلاح العلاقة ممكن، باب بناء تطورات حلوة على المدرسة من جديد ممكن. احنا كمربيين نواجه زاد أخطائنا، نشوف روحي يعني عمناول كمدرس شنو اللي عملته من أخطاء قد جرحت وليت، قد هنت بنية، قد نحس بروحي دون تعالي على أنه الخطأ خطأ إنساني، والإصلاح أنه الإصلاح الذاتي هو قمة الحكمة لنا، مش أنه احنا نكونوا كائنات لا تخطئ، مستحيل، دونك احنا نخطئ لكن في كل مرة نعيد جدولة ما قمت به ونقول هذا عملت به نزيد فيه وهذا قمت به خايب نحاول نصلحه لسبب او اخر، عيطت صحت ما قريتش بالقداء عامتها، عملت خلل بيداغوجي، عملت اشكال معرف اي مثالش، انه اني نتصالح مع الخطأ الانساني كمربي ونقول انا اللي نعلي من هدف المتاعي اللي هو هدف أجيال هنا سوية تبني علاقة سليمة بالمدرسة، على خاطر كل ما تكون العلاقة سليمة بالمدرسة نبني علاقة سليمة بالمؤسسات بشكل عام، على خاطر الصورة الأولى للمؤسسات والدولة يبنيها صغير من خلال المدرسة، راه هو ما عنداش تمثل كبيرة شمعنتها دولة شمعنتها مؤسسة، لكن يبنيها في البداية يبنيها من خلال المدرسة، وإحنا نطمح وجاهدين من المربين وعنا ثقة فيهم، ثقة كبيرة أنهم قادرين على أنهم يتفهموا وليداتنا، أنهم يتجاوزوا الأخطاء، ونعود نقول الخطأ هو إنساني، كلنا نخطئ، أنا بيدي كمربية أخطأ، أنا كأم أخطأ، ونعود أن نصلح، وراو العيب مش في الخطأ، العيب في الاستمرار فيه واللي نجم يؤدي إلى نتائج خايبة على وليداتنا في المستقبل، رأي كلمة خايبة جد في وقت فيها هشاشة نفسية عند الصغير ولا هشاشة اجتماعية أو هشاشة أسرية مسكين، جد في وقت خايب الكلمة هذيك قد تغير رؤيته للحياة ولروحه وللمجتمع وللمستقبل، فلازمها تعاون على بناء الأهداف، دونك الفرصة العودة المدرسية نبنيه ونحاول نفهم المشاكل اللي صارت عنا ولا العلاقات ونحاول نصلحها ونلقوا ثنية، مش نعاون صغيرنا على صد النزاعات اللي عنده ولا المشاكل اللي عنده.
5: دكتورة
6: هذه الهاجس.
5: دكتورة يعطيك الصحة على كل حال، أنت قمت بالتشخيص في نفس الوقت دخلنا في مرحلة النصائح ورؤيتك اللي هي رؤية علمية بطبيعة الحال، يبقى نرجع للعائلة التونسية في حد ذاتها اللي تعاملها مع العودة المدرسية يجمع ما بين العفوي وفي نفس الوقت العلمي، فما تمثلاتنا ديما ملتبسة حول العودة المدرسية، خاصة أنه اليوم هنالك العديد من المتدخلين في المرئيين واللا مرئيين في تشكيل وعي الوعي الجماعي حول مسألة العودة المدرسية. يعني نحكونا أن القول الفضاءات الافتراضية اليوم تتعامل مع العودة المدرسية تعامل معين من جهة كونها أنها تبحث تبث في رسالة، قد تكون الرسالة ديك مشوهة حقيقية. المهم هنالك رسائل اليوم تحيط بالعائلة التونسية تجعل منها تتعامل مع العودة المدرسية دائما فيها كنوع من الخشية والسعي إلى النجاح، ولكن في نفس الوقت تتعامل دائما مع العودة المدرسية وكأنها عيد، كأنك نرجع لحكاية أنه العيد يعني العودة هي عيد، ولكن في نفس الوقت العودة هي تحدي، تحديات التي تعيشها العائلة التونسية الحقيقة تحديات كبيرة على مدى السنة. أنت قلتي أنه راو في السنة الماضية نتعامل مع صغيراتنا نتحاورهم نشوفوا شنو أخطائهم نتجاوزوا نقوم بالتعديل نصارح رواحنا، ثم الحوار والتواصل وفي الكثير من الإنصات لصغيراتنا، هذا الكل أمر مهم. يبقى أنه العائلة التونسية اليوم هل أنها تطورت بتطور الآليات الجديدة والفضاءات الجديدة المرئية ولا مرئية اللي تقدم لها في النصائح، ولا بقات عائلة تقليدية تتعامل بنفس النمط مع العودة المدرسية على أنها فيها رهانات وفي نفس الوقت هي عيد وفي نفس الوقت فيها كثير من الإحساس بضرورة إنجاح السنة الدراسية مهما كلف الثمن؟ تفضل.
6: هي الحق على العلاقة يعني بين الأسرة والمدرسة يعني سبقا استهلاكية يعني غلب عليها الطابع الاستهلاكي
5: النفعي يعني بالأساس
6: الاستهلاكي بمعنى أنه قداش نشري يعني ياسر فلنا كان نشوفه حتى الطاقة اللي يحمل الأسر تحمل روحها أقوى من طاقتها في توفير ما يلزم وما لا يلزم ما قبل العودة في حد ذاته. وتقريبا معظم العائلات تشري الأدوات والمستلزمات الكل واللباس قبل العودة بشهر وبنصف شهر، يعني ما ركزوا ياسر على الجانب الاستهلاكي واللي فيه في بعض الأحيان المبالغة، يعني الماركة الفلانية في الكرطابلة الفلانية والماركة الفلتانية في كذا. وشكل ثاني هو كما قلت لك اللي دروس الخصوصية، يعني هذا هو اللي تركز عليه الأسر. بقية التفاصيل اللي احنا حكينا فيها بنحكيه مع أولادنا تقريبا معدومة، قد يكون الفكرة بيدها غير مطروحة.
5: لهنا احنا دكتورة لهنا احنا نحكي على انه العائلة التونسية واصبحت يعني مفتوحة ومعارضة انه هناك كثير من مصادر المعلومات والتوجيهات والنصائح، مع انه العائلة التونسية اليوم قاعدة تواكب. هل انه في الوضعيات هذه العائلة التونسية لازالت تقليدية بالمنطق القديم السبعينات الثمانينات التسعينات، ولا زادة هي حسنت وطورت من تمثلاتها للعودة المدرسية؟ نحكي على التطور الديناميكية في بنية الذهنية للعائلة التونسية.
6: أنا نعود الفكرة يمكن ما هيش واضحة. هي ما بقتش كما هي في مصورة المدرسة، ما بقتش كما هي. صحيح. السبعينات والثمانينات ما تحمله الأسرة من تمثلات إيجابية رنانة على المدرسة هي عندها حتى علاقة حتى بأن هو التشغيلية بيدها فرص التشغيلية. صحيح. وقيمة الشهادة على مستوى سوق الشغل وإمكانية التعلم اللي هي تعطي إمكانيات مفتوحة للصعود في السلم والتراتبية الاجتماعي والقيمة حتى الاجتماعي. ما عادش هي نفسها، ما عادش نجم نقارنه بين اللي كانت تتمثل الأسرة التونسية في السبعينات والثمانينات بالأسرة التونسية 2026 و 2027. أصلا ما همش نفسهم، الأم والأب أقبل هم التلميذ ما هوش نفسه، المربي ما هوش نفسه، الظروف العامة ما هيش نفسها، تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي ما هوش نفسها، ما خلى راه المجتمع مبني على ثقافة المجتمعات المعاصرة، وإحنا التونسي صباق في علاقة هو بما هو عصري بشكل عام. هي مبنية على ثقافة الفرجة، أي ثقافة اليوم. وكعليش تبنى العودة المدرسية أساسا على الجانب الاستهلاك، الاستهلاك يعني ينشري أضخم حاجة وأزين حاجة، أزين طبلية وأزين وأحسن إيتيد وأحسن منصة رقمية مش يقرأ فيها ولدي وأحسن أستاذ يقرأ فيه. ريته الأحسن مبني على الفلوس، يعني على الاستهلاك. رأي أن المعرفة في حد ذاتها والمكتسبات التعلمية والإشكاليات الحقيقية اللي يعيشها في التعلم صغيرنا قليل، وأنا دور ما تلقى عائلة بالحق تحاول تسكك الصعوبات اللي يعيشها صغيرها سواء علائقيا أو اجتماعيا أو سلوكيا. نرى مشكلتها نجيح ولا ما نجيحش وتميز ولا ما تميزش، هذا الإشكال. يعني لو أن احنا علاقتنا عقلناها بالشكل اللي يخلينا نفكك المشاكل كما هي كما يعيشوا أولادنا داخل المدرسة ممكن رانا تصلحنا. أما المشكلة أن كل يوم علي كل عام علي عام نلقوا عودة مدرسية فخمة أكثر فخمة بين ظفرين على مستوى ما نكلف أنفسنا من فلوس، راي تدفع بأرقام مهولة بالمقارنة بقيمة الأجور، يعني تفوق بشكل كبير الأجر متاع شهر أوت ويتدفع ويدخلوا في الروج، والسنة الدراسية ما زالت ما بداتش، في حين أنه مش يحكوا مع أولادهم وهواجسهم ومشاكلهم ومخاوفهم من المدرسة من من من, من أصحابهم من التنمر من التحرش من من, من, من الإدمان من غيره. من النادر جدا ما تلقى شكون راهو يعقل المشاكل المدرسية اللي يعيشها أولاده ويحاول يحرص على المكتسبات المعرفية وتطوير معارف ولده وتطوير شخصيته وعلاقاته. راهو
5: دكتورة هو هذا واقع متاعنا. أما احنا كي نجي نشوفوا انه المجتمع التونسي اليوم مجتمع مفتوح، وأن هنالك دائما ما نقول كي نقول مجتمع مفتوح هنالك دائما مصادر التوجيهات والنصائح التي نجدها لدى المختصين لدى أصحاب العلم والمعرفة واللي اليوم متوفرين لدى العائلة التونسية بشكل مرئي مثلا أو بشكل صوتي أو في كل المنصات. نجد هنالك من ينصح، هنالك من يوجه، من يساعد، من يؤطر العائلة التونسية يعني. ومع ذلك تجدين أنه لازالت العائلة التونسية تنظر إلى العودة المدرسية نظر اقتصادية تختزلها فيما هو اقتصادي بالأساس مادي دون اعتبار الجوانب الإبستيمولوجية والنفسية للتلميذ. أذي علاش نقول هل أنه التقصير من العائلة التونسية أم التقصير من الفضاءات المحيطة بالعائلة التونسية اللي تتوفر لديها آليات التوعوية بالأساس. قد نحكو على التوعوي أنه نرتقي بالعائلة التونسية حتى تتحرر من سلطة الاعتبارات المادية والنفعية والاستهلاكية وترتقي إلى مرتبة أنها تكون عندها رهانات بعيدة المدى لديها أثر على شخصية التلميذ ولديها أثر على التكوين العرفاني لدى التلميذ. هل تجدين أنه ما هو متوفر اليوم من آليات توعوية قادر أنه يغير من التمثلات هذه للعائلة التونسية أم لازلنا بعيدين على الطموحات في أنه طموحاتنا في أنه تكون العائلة التونسية عائلة معرفيا فيها نوع من الوعي بالرهانات الحقيقية التي يجب أن يعيشها التلميذ؟
6: هي كما قلت هي اليوم العائلة التونسية كما قلت منفتحة منفتحة بمعنى عندها وسائل اللي تنجم توصل المعلومة والمعرفة اللي حاجتها بها بأسهل الطرق. مش المشكلة في أنه هي مش موجودة، المشكلة في الطلب. يعني هل أن العائلة التونسية تبحث عن مثل هذه المعلومات وإلا لا؟ خطر انت تعرف وسائل التواصل الاجتماعي مش توصل لك المعلومات، هي الالجوريتم هذا يبيد ومربوط بالفيديوهات اللي مش انت تبحث عليها، وانت قداش من سيجوندة في المواضيع هذيك والفيديوهات هذيك قعدت تسمع فيها، وبالتالي تولي هي بيدها وسائل التواصل الاجتماعي تنتقي لك المصادر هذيك على خاطر هي ثقافة فرجة غايتها أنك تتفرج أكثر ضمن منطق انتظاراتك وضمن منطق استعداداتك واهتماماتك. يعني هي لهنا مش توصل لك المعلومة أو الفيديوهات هذوما، مش أنها مش موجودة، أنك في البداية لازمك تبحث عليها، يعني تريشيرشي في الأول وبعد ذلك تقعد زول ثلاثة فيديوهات تتفرج فيهم ومن بعد تعمل سويفي لبعض المختصين، وهي بيدها توزيدك معلومات أخرى وباجات أخرى سواء الانستغرام ولا الفيسبوك وغيره ولا تيك توك وغيره. لكن احنا كيفاش مش توصلني، يعني لازم العائلة في الأول تبحث عن مثل هذه المعلومات وتثمن هذه المعلومات وتعطيها قيمة حتى على مستوى عدد الوقت اللي مش تخصصة في الفرجة لهالفيديوهات، مش هي تتوفر له بشكل مكثف. للأسف الفكرة بيدها غير مطروحة، احنا ما نجموش نلوموهم، ما هيش مطروحة. قد يكون احنا لازمنا كإعلام وإلا كمربين احنا بيدنا نحثوا عليها، يمكن احنا نمشوا للأسر نعملوا المدرسة بيدها اللي هي تدخل لهم من خلال الباجات الفيسبوك متاحة. تقريبا كل المدارس عندها فيسبوك، وما نعرفش عندهم انستغرام ولا لا، اللي متأكدة منها كل المدارس التونسية والمعاهد والكليات عندها الفيسبوك. دونك كيما ما تعطي معلومات رسميه او الانشطه الموجوده داخل هذه المؤسسات التعليميه، تعطي زاده فيديوهات توعويه فيها تعطي قيمه للطرق للتشخيص للمشاكل اللي يعيشها وليداتنا وكيفيه العلاج او مساعده ابنائنا على العلاج. قد يكون لهناك ندخلوا احنا للعائله، تقريبا ما تماش عائلة عندها أولادها في الليسي الفلانية أو المدرسة الفلانية مش عاملة سويفي للفيسبوك هذاك. دونك علاش كاقتراح احنا نقربوا لهم، مشريتي راهو الذكاء الاصطناعي وسائل التواصل الاجتماعي هي غايتها تمشي لأنها تحبك تستهلك أكثر ومبنية على ثقافة الفرجة. علاش احنا ثقافة الفرجة ما نستغلوهاش، والصالحنا مش ديما احنا اللي يكودوا فينا، قال نولوا احنا بيدنا من خلال اللي باج هذوما اللي هم رسمية ندخلوا للعائلات التونسية فيها برشا رسائل بالطريقة اللي يستوعبوها وليداتنا بالطريقة اللي يحبوها أوليائنا، تكون خفيفة وتكون مباشرة بشكل أن هي تليفونه بيده تو يولي يجيب له الفيديوهات. على خاطر راهو هكا تخدم هي وسائل التواصل الاجتماعي صحيح. وكلها ولت منفتحه على الذكاء الاصطناعي لغايه الفرجه. يلا علاش ليه احنا من المنبر
5: نستثمروا هذه نستثمروا
6: ندعوه ماهيش حاجه صعيبه راهو وبالتالي تو المعلومه تولي تجي سواء من المدرسه او من اللي ينتقيه الذكاء الاصطناعي عبر وسائل التواصل الاجتماعي من معلومات المشابهة ومن باجات في التيك توك ووسائل والفيسبوك والانستغرام، وتولي وقتها الهاتف هذاك يجيه الفيديوهات هذاك. الخطر هيك تخدم هي بيدها العقل المدبر متاعها يفكر بالطريقة ذي. علاش ليه؟ على خاطر كما قلت لك المشكلة هو لازم يبحث في اللون، هو ما مش مسمن اللي نحكوا فيه أهمية التواصل أهمية التعبير. صغيرنا راهو كيف يجي يقول ما نحبش نقرأ، الأم تعطيه طريح بوي يعاركوا على خاطر عبر على مشاعر صادقة عنده، مش عيب قال نكرة، مش عيب قال ما نحبش. أما العيب أني أنا كأم ولا كمربي ما نفهمش علاش ما حبش، علاش ما يحبش، شنو المشكلة؟ أكيد قد يكون تعرض حالة تنمر تحرش ما نعرفش، محاولات التغرير به في إدمان مجموعات وكل المؤسسات دون استثناء محلولة عليها المجتمع، المخاطر المبنية على القلق على التوتر على اليقين على المخاطر المتعددة. دونك لهنا مش نخافوا من المخاطر، إن نحاولوا نسلحوا وليداتنا بالآليات من المختصين، آليات اللي تعاونهم أنهم يجابوا هالمخاطر على الخطر خاطر المخاطر جاية حبينا ولا كرينا، لكن الممكن بالنسبة لنا أن نعطي ولداتنا آليات مجابات هذه المخاطر المتعددة اللي تجينا رامي المختصين. هذا اقتراح، علاش لا أنا يسمعوا فينا اليوم المؤسسات التعليمية وزارة التربية. فكرة بسيطة هي كيما تهبطوا أنتم الأنشطة متاع المؤسسات التعليمية، المعطيات الإدارية وعلى أهميتها، زادة انبثوا لهم فيديوهات توعوية كار لتشخيص بعض الحالات اللي متفشية في المدارس، وكل مدرسة تعرف رأي الحالات اللي عندها وتحاول لهنا نعاونوا الأسر أنها توصلها المعلومة وتجيها الفكرة.
5: باهي برش، يعني هذا كاين قاعدين نبحث عن الحلول، الحلول المناسبة للترشيد وتوعية العائلة التونسية حتى تعدد من قراءتها للعودة المدرسية ولا تختزلها في البعد المادي الاستهلاكي بالأساس، وتنظر إلى أن العودة المدرسية هي البداية للحياة جديدة، حياة مدرسية جديدة يحق فيها التلميذ سعادته أنه يحب يكون سعيد داخل المدرسة وأنه يكون متوازن ويكون متوازن ويعيش العفوية وفي نفس الوقت النظام داخل المدرسة دون مكبلات المقبلية اللي ترسخ العائلة في ذهن التلميذ لكونه عليه أن ينجح مهما كلف الثمن، وعليه أن ينافس أصدقائه، وعليه أن يكون نوعا ما كان نخلق فيه نوع من الأنانية والفردانية، وهذه حاجة تنجم تشكل تهديد لتركيبة المجتمع في حد ذاته المصغر اللي هو الحياة المدرسية. شكرا على كل حال على المداخلة نتاعك الأنيقة والرشيقة والعلمية في حد ذاتها، ونواصلوا احنا طبعا مع سي عماد العباسي فيحللنا ويشخصنا استعداد المدرسة التونسية لاستقبال أبنائها. شكرا دكتورة هيام التركي، أستاذة جامعية في اختصاص علم الاجتماع. نتوقف الآن مع أغنية كلمات لماجدة الرومي.

نعود أصدقائي مع سي عماد العباسي، هو بحث في الشأن التربوي وفي نفس الوقت لديه خبرة في المسألة التربوية بصفة عامة. سي عماد العباسي، احنا حكينا على تمثلات العائلة التونسية للعودة المدرسية مع الدكتورة هيام التركي، وحكينا على رهانة العائلة التونسية. نحاول في الجزء الثاني ننظر للمؤسسة المدرسة، يعني استعدادات المدرسة التونسية لاستقبال أبنائها، يعني باش ناخذ وكل الشروط التي يعيشها الميداني، رجل الميدان اللي هو الإطار التربوي.

0: العودة إلى المدرسة يعني العودة إلى أصل الأشياء اللي المكان التلميذ الطبيعي اللي هو في المدرسة. بالنسبة للتحضيرات هي تحضيرات هيكلية وتحضيرات وظيفية. بالنسبة للتحضيرات الهيكلية ترتبط بالبنايات والتجهيزات والاستعداد، الطاولات، تصليح ما انكسر من الأساس، طلاء الجدران، هذا الاستعداد الهيكلي. بالنسبة للاستعداد الوظيفي كل ما يهم المنصة والتسجيل الإلكتروني وتساؤلات الأولياء واتصالهم، خاطر اتصال الأولياء بالمدرسة يبدأ من آخر أوت.
1: إذن التحضيرات المرتبطة بكل ما هو نحكو على اللوجستيك يا سيدي، حتى يجد نفسه التلميذ في اليوم الأول متجه نحو القسم وعلى علم بجدول الأوقات وعلى علم بالمواد التي سوف يدرسها بالأساتذة نتاعو. هي البرشا أنا نحكو تويكا في الخصوصية هذه، خصوصية العمل الميداني لرجالات التربية بصفة عامة والإطار التربوي المهتم خاصة بما هو إداري بالأساس. يعني كيف ناخذ طول جانب فيه التمثلات، كيف يتمثل إطار التربوي العودة المدرسية؟ يعني صحيح ثم جانب هيكلي ووظيفي، ولكن تمثلات الإطار الإداري لهنا مهمة جدا لأنها تعطي النوع من رؤية لاستعدادهم الحقيقي الأساسي. هل هو نفس التمثل الذي تحمله العائلة التونسية أم هنالك تمثلات مختلفة لدى الإطار الإداري الذي يستقبل ويقوم بالأساس بالتحضير لاستقبال أبنائنا التلاميذ؟
0: في علاقة بالانتماء للمدرسة سي كريم، يرتبط التلميذ بالمدرسة في يكون ضمن قائمة، والقائمة هي التي تشكل قائمة الفصل، تلك إعداد القائمات وإعداد الترصيف هو من واجبات الإدارة، والإدارة فيها جانب إداري وفيها جانب القائمين وفيها جانب الأساتذة. قبل العودة الكبيرة اللي هي نهار 15 سبتمبر تتم اجتماعات دورية بالعملة وبالقيمين وبالإداريين، وآخرها الاجتماع القطاعي بالأساتذة، الاجتماع الإخباري وهو آخر مرحلة في الأعداد للعودة المدرسية، عندما يتسلم الأساتذة جداول أوقاتهم المرتبطة طبعا بجداول أوقات التلاميذ. ولكن المدرسة هي مفتوحة لا تغلق من آخر أوت إلى بداية سبتمبر. بداية سبتمبر يكون النسق تصاعدي للتحذير للعودة المدرسية، وهي العودة الكبرى يوم 15 سبتمبر.
1: باهي، على كل حال هذه العودة الكبرى في 15 سبتمبر. يعني كنا نحكي مع دكتورة هويام التركي، نجد أنه العائلة التونسية الرهانات الأساسية نتاعها الحقيقة هي التحضيرات المادية، والرهانات الكبرى نتاعها هي دائما النجاح دون اعتبار للجوانب الأخرى النفسية والتربوية لدى التلميذ. يعني ولكن خلاف لذلك المدرسة التونسية لديها رؤية أخرى مختلفة. العودة المدرسية فيها الكثير من الرهانات، أولها توفير ظروف مناسبة لأن يعيش التلميذ داخل المدرسة حياة متوازنة على كل المستويات النفسانية والعرفانية والاجتماعية كذلك، لأن رؤية المدرسة هي أن نصنع إنسانا متوازنا قادر على الانخراط في المجتمع في المستقبل. يعني دائما الكلمات هذه والعبارات هذه نجدها في علاقة بالمدرسة. هل أنه المدرسة التونسية اليوم، نحكو على اليوم في معنى في السنة الجديدة هذه، طورت من هذه الرهانات، لديها أدوات جديدة حتى تجذر هذه الرهانات وتصبح أكثر عملية في أنها تحققها ولا لا؟
0: مضابينا نحن سي كريم معناها والوزارة معناها تهدف إلى ذلك، والمجتمع ككل، أن تعود أن تكون العودة عودة سعيدة وليست عودة على مضض. يعني عودة إلى فضاء معناها فضاء جالب وفضاء يكون مصدر فرح للتلميذ في حياته المدرسية وفي استعداده للحصول على المكتسبات المطلوبة.
1: لهنا كان نحكو على العودة المدرسية، التلميذ التونسي يعني ما قبل العودة يعيش كحالة الراحة وحالة أنه متحرر من كل الضوابط ومن كل الاعتبارات المؤسساتية متاع المدرسة، أنه ثم فروض ثم قراية، لا هو يعيش عطلة، هذا يعيش عطلة.
0: دور الأولياء أنه أولا ساعة التلميذ استعدادا للعودة عليه أن ينظم دورة النوم. دور النوم بالنسبة لي معناها ينقص من السهر المفرط وينطلق نحو معناها ينسق دورة حياته بدورة الحياة المدرسية.
1: إيه هذا في
0: في حق بالمدرسة صباح.

0: أحد مثلا هذيك عندها دور أنه هو يرجع إلى ساعات النوم العادية، معناها يتم هذا تدريجيا في انتظار العودة يوم 15 سبتمبر.
1: بيعطيك ساعة. أنت تو تحكي على النصائح ودخلت في الحكاية دي، أنا حبيت نقول إنه التلميذ ما قبل العودة المدرسية يعيش نوعا ما أكل فوضى السعيدة، فوضى الحياة، الحياة اللي فيها الراحة، ومن بعد يجد نفسه أمام أبواب المدرسة ويجد نفسه أمام فضاء منظم تحكمه قوانين داخلية. القوانين الداخلية للسنة الجديدة، هل هنالك تغييرات في عناصر القوانين الداخلية التي تحكم وتضبط النظام داخل المدرسة التونسية، أم لازلنا يعني بنفس النسخة القديمة للقوانين الداخلية؟ هل هنالك عناصر يمكن أن تساعدنا على أن نضبط الحياة المدرسية داخل المدرسة ونخرج بالتلميذ من حالة ما قبل الحياة المدرسية اللي فيها الفوضى والراحة إلى حالة الانضباط؟ تفضل.
0: كريم، هي العودة، العودة عودات، راي ثم عودة، ثم عودة بالنسبة للإنسان مثلا الجديد في الكوليج، هذيك عودة فهمتني باش يتمثل قوانين الجديدة للمدرسة فهمتني، وثم العودة الأولى في بالنسبة للحياة المدرسية ككل، هي العودة معناها العودة إلى بداية التمدرس، وهي العودة الكبرى بتاع الأول ابتدائي، وهي طقوس العودة، هي طقوس تتويج حقيقية من تحضير الميدع وتحضير المحفظة وتحضير الامتثال للمدرسة. قلنا العودة عودات، هل العودة إلى الأول الابتدائي، والعودة إلى المرحلة الجديدة من الإعدادي، والعودة إلى المرحلة الجديدة من الثانوي. يتدرب التلميذ طيلة هذه الفترة على أول حاجة صعب الشد الصف، ثاني حاجة انتماء إلى المؤسسة يعني واجبات، هذه بطبيعة الهيكل نتاع المدرسة والإدارات نتاع المدرسة والأساتذة والمعلمين مدعوين إلى أنهم التلميذ يستوعب هذه قواعد الامتثال وقواعد الانتماء إلى المدرسة تدريجيا في انتظار اندماجه كليا في الحياة المدرسية، التي هي تعتبر على معناها تدريب على في المجتمع، يكون جندوي، ليست المدرسة هي جزء من الحياة فقط بل هي الحياة ذات.
1: هذه الصيغة الضرورية التي يجب على التلميذ أن ينخرط فيها حتى يعيش داخل المدرسة بشكل منظم. يعني أنت كصاحب خبرة في الميدان بتبيع الحال في المؤسسات التربوية، كيف تجد واقع الانضباط بين الأمس واليوم؟ أول حاجة. ثاني حاجة، هل أنه هنالك إضافات بالنسبة إلى تحقيق الانضباط داخل المدرسة من الناحية القانونية أو من ناحية القرارات؟ يعني كانت قدمنا خارطة لما هو موجود الآن وخلال السنة الدراسية.
0: هي المدرسة كما يقول كانت هي تربية، هي سعي بين القصر والحرية، يعني يتمثل تلميذ منظومة الانضباط تدريجياً تدريجين حسب العمر، لأن يعني في عمر معين، يعني في عمر معين المهنة نتاعه تكون الطفل، مهنة الطفل هي اللعب، لكن المدرسة معناها تخلص الطفل تدريجيا من اللعب نحو قليلا من الامتثال التدريجي لكي يستوعب ويتمثل قواعد المدرسة التي من ضمنها الانضباط. لا مناسة من الانضباط، لكن يجب أن يتمثله التلميذ معناها تدريجيا وليس فجئي.
1: هذه بالنسبة إلى تمثل التلميذ إلى فكرة الانضباط في حد ذاتها تصير بشكل تدريجي. الحياة المدرسية اليوم مختلفة كثيرا عن الحياة المدرسية في الماضي، بالمنطق أنه التطور الذي يعيش المجتمع والتطور التقني والتكنولوجي خلت الكثير من ما هو موجود في الحياة المدرسية مفتوح على المنصات، مفتوح على العوالم الافتراضية، وخلينا احنا كذلك كمجتمع مفتوح لدينا دراية بما يوجد خارج المجتمع التونسي لدى بقية الثقافات والمجتمعات. يعني اليوم نشاهد في انه ثم تحركات كبرى في المجتمعات المختلفة عنا في كيفية رسم الانضباط داخل الحياة المدرسية ورسم نجاح التلميذ داخل المدرسة في تحقيق مكتسباته المعرفية، اولها انه مثلا تحث عن حظر استعمال هواتف الجوال داخل المؤسسات التربوية واللي هي موجودة في لدى المؤسسات لدى تونس بطبيعة الحال المدرسة العمومية التونسية. هل أنه نجم نقول أنه المدرسة التونسية في هذه السنة الجديدة يمكن لها أن تواكب ما هو موجود من تغيرات في مستوى ما هو خارجي، وأنه زاد هي تضبط أكثر فكرة أنه على التلميذ أن لا يستعمل الهاتف الجوال داخل المؤسسة التربوية وبشكل أكثر صرامة. على معنى أنه اليوم نشوف أنه ثم الكثير من المجتمعات تحركت لفائدة المدرسة أنها تضبط أكثر تعامل التلميذ مع الوسائل الاتصال والتواصل الجديدة، أنه تضبط أكثر تعامل التلميذ مع الهواتف الجوال. هل أنه في المدرسة التونسية نجم نشهد نوع ما الحركية والديناميكية داخل المدرسة أنه نفرض أكثر الانضباط في كيفية التعامل مع الهواتف الجوال؟
0: المدرسة هي في مرحلة انتقالية اليوم، معناها بنظام قديم يرفض الاستسلام وبنظام جديد فيه هذه الوسائط التكنولوجية وفيها علاقة التلميذ بالهاتف الجوال وعلاقة التلميذ بالحاسوب. هذا عالم يريد أن يجد له موطأ قدم، في حين أن العالم القديم لم يستسلم، يعني يقاوم. بين هذا وذاك يريد تلميذا أولا له جذور في تاريخه وجذور في تربيته المحافظة، وفي نفس الوقت متطلع إلى المستقبل.
1: هي الثنائيات الجدلية بين الجذور والمستقبل ثنائية مهمة، ولكن اليوم ما نشهده من قلوا احنا انخراط للمنظومات التربوية المختلفة عن منظومة التربية التونسية انها تدفع الى انه تعود الى ما هو كلاسيكي، تعود الى الكتاب، الى الكراس، تعود الى كل ما هو حسي ومحسوس بصفة عامة وملموس، وتتخلى عن التكنولوجيات الجديدة والوسائل الجديدة خاصة كالهواتف الجوالة اللي ترفضها في المؤسسة التربوية، وكأنها تريد أن تستعيد الإنسان داخل المؤسسة التربوية الذي يفكر، والإنسان الذي يعيش دائما نوع من المراوحة بين الحسي والعقلي والروحاني، أكل وحدة الإنسانية، وحدة البنية النفسية الإنسانية الداخلية والبنية الذهنية بصفة عامة. هل تجد أن المدرسة التونسية اليوم نجم تحافظ على الإنسان بمنطق أكل الوحدة بين الحواس نتاعو الكل والعقلي والروحاني، وتتجه نحو رفض كل ما هو تقني ينجم يشتت تركيز التلميذ؟
0: يجب أن نأخذ بالوسائط المعاصرة والوسائط الإلكترونية بمقدار كريم، لأنه نحن مرتبطين بالمادة 26 من الإعلان العالمي حق الإنسان لسنة 1948 الذي ينص على حق التلميذ في إنماء شخصيته إنماء كاملا. يجب أن نأخذ بالتكنولوجيا، لكن مثلاً على سبيل المثال الدول الاسكندنافية وفنلندا هما في طريق العودة إلى القلم والكراس، يعني بعدما تعمقوا في الوسائط والتابلت والدراسة عن بعد رجعوا إلى الكتابة، لأن الكتابة في علاقة بالمنبهات العصبية أو في علاقة بنمو الذهني للطفل لها دور، وهي الكتابة التقليدية بالقلم.
1: وأنت يعني كمربي بطبيعة الحال وكإطار تربوي في نفس الوقت لديك بحوث تربوية في هذه المسألة، مسألة الاعتراف بمنزلة التلميذ ومسألة اعتراف بالمدرسة بصفة عامة، والاعتراف المتبادل بين التلميذ والفضاء المدرسي. هل تجد أن التلميذ التونسي اليوم قد يجد نفسه في الفضاء المناسب الأولي الذي ينمي فيه شخصيته ويحقق فيه طموحاته ككائن لديه حقوق كونية بصفة عامة؟ هل يمكن لنا أن نستعيد المدرسة من جديد فيها العوالم الجديدة؟
0: بالنسبة للتلميذ التونسي هو ممزق بين الصورة وبين الكتابة، يعني في عصر الصورة وهو في عصر الصورة وفي عصر المتعة ونحو في عصر الترفيه، ونحن نريد أن نجذبه إلى غاية المدرسة وهي التعلم والثقافة والكتاب. علينا أن معناها نجد حلا في كيفية ربطه بغايات التربية الكبرى، وهي مسألة فلسفية إذا كان نحكو على الغايات، وفي في في علاقة بشخصيته وفي علاقة بالأهداف التربوية في نمو الشخصية في مختلف جوانبها الوجدانية والجسدية والروحية. هذا أولا نأخذ أسباب التطور في العصر، وثانيا لا ننسى الجذور الثقافية والعلمية والثقافية والتاريخية للشخصية التونسية. مثال تلميذ اليوم.
1: شكرا على كل حال سي عماد العباسي، وانت باحث في الشأن التربوي وصاحب خبرة في التربوي بطبيعة الحال. إلى اللقاء أصدقائي في حصص مقبلة مع برنامج الطريق إلى المدرسة.
2: الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة مشي ولهو ودهشة وتعلم، نلاعب فيها الحياة بشتى فصولها، تلك دروبها إلى الأمل. الطريق إلى المدرسة مع كريم الطرابلسي.
3: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
4: تمام منتصف الليل هنا في الإذاعة الوطنية التونسية. مستمعينا الكرام نحييكم ونقدم إلى حضراتكم آخر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. وفي عناوينها: قطاع الصحة في تونس يحقق مردودية اقتصادية هامة من خلال الصناعات الدوائية والسياحة العلاجية. نشر معطيات حساسة للأفراد على مواقع التواصل الاجتماعي تستوجب المساءلة القانونية وفق منتدى شوقي قداز للحقوق الرقمية. وتجدد القصف على العاصمة اليمنية، والحوثيون يعلنون استهداف منشأة نفطية في الرياض. إلى التفاصيل. أكد منتدى شوقي قداس للحقوق الرقمية في بلاغ أن المعطيات المتعلقة بالجرائم والحياة الجنسية والصحة معطيات حساسة لا تجوز معالجتها إلا في الحالات التي يضبطها القانون، وأن نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي يستوجب المساءلة القانونية والأخلاقية. وعبر المنتدى عن بالغ القلق لتواتر نشر معطيات شخصية وحساسة للأفراد بما فيها صور أطفال وتسريب وثائق قضائية واستعمال صور وفيديوهات لقصر ضحايا جرائم جنسية وتداول أسماء وصور مشتبه فيهم في قضايا مختلفة، رغم أن البحث فيها لا يزال جارياً. ودعا المنتدى السلطة العمومية إلى التدخل العاجل لوقف نشر صور القصر ومعطياتهم وفتح تحقيق جدي في مصادر تسريب الوثائق القضائية ومحاسبة المسؤولين عنها. تميز هذا الأسبوع في تونس بالتوقيع على الميثاق الوطني للصحة الذي يعد خطوة بارزة تهدف إلى تسريع التحول الرقمي وتحقيق التغطية الصحية الشاملة في البلاد. ويحقق قطاع الصحة في تونس مردودية اقتصادية هامة من خلال الصناعات الدوائية والسياحة العلاجية وفق ما صرح به وزير الصحة مصطفى الفرجاني. مزيد من المعطيات في الورقة التالية. زياد حسني.
5: تصدر تونس الصناعات الدوائية إلى أكثر من 25 بلداً في العالم، فضلاً عن مكانتها في مجال السياحة العلاجية، والتي تستند إلى ما تزخر به البلاد من كفاءات مختصة في الطب والجراحة، إلى جانب السياحة الاستشفائية القائمة على المياه المعدنية ومياه البحر. وتفيد تقديرات سابقة بأن تونس تستقبل أكثر من 500 ألف شخص لإجراء عملية طبية، وتستقطب أكثر من 1,000,000 زائر سنوياً، بما يجعل القطاع الصحي أحد المجالات ذات المردودية الاقتصادية والقدرة على المساهمة في التنمية وخلق مواطن شغل. وذلك وفق ما صرح به وزير الصحة مصطفى الفرجاني على هامش توقيع الميثاق الوطني للصحة الخميس الماضي. وينضاف إلى هذه المجالات قطاع الصحة الرقمية. وفي هذا الصدد قال الوزير إن تنظيم المؤتمر الدولي حول الصحة الرقمية تيلي هيلث 26 و2000 والذي احتضنته تونس من 9 29 من سبتمبر إلى 1 من أكتوبر الجاري فتح مجالات واسعة للتعاون مع عدد من المنظمات والدول والشركات الناشطة في مجال الصحة الرقمية. كما ذكر بأن تونس تعد واحدة من ضمن 5 دول في العالم دخلت مجال المستشفيات الرقمية إلى جانب بريطانيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والأردن، بما يعكس أهمية التجربة التونسية في مجال التحول الرقمي الصحي.
4: تعتزم الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس إطلاق آلية جديدة ومبتكرة لجمع التبرعات عبر المساحات التجارية الكبرى. وأكد رئيس الجمعية محمد مقديش أن الشروع الفعلي في تنفيذ هذه المبادرة ينتظر حاليا الحصول على الموافقة أو ينتظر حاليا الحصول على الموافقة الرسمية من رئاسة الحكومة.
6: الجديد هو أن قمنا بطلب لدى رئاسة الحكومة لجمع التبرعات عن طريق المساحات الكبرى. اليوم التونسي كي مش يمشي يقضي عند جرون سيرفاس كي مقضى الصغار والماكلة وقضى كذا يجم يعطي 5 دينارات ولا دينار ويخلط الكاسة، وبعد الجرون سيرفاس رأس الشهر تلمده هكا الفلوس ويقع التحويل. هذا لازم طلب ترخيص من رئاسة الحكومة اتقدمنا به، وننتظر إن شاء الله في الأيام القادمة ناخذ الترخيص.
4: يشارك فريق من المهندسين التونسيين الشبان في الأدوار الإقصائية لبطولة العالم للروبوتات القتالية Battle of Robots بروسيا، فئة الروبوتات الثقيلة ضمن 64 فريقا من أفضل المختبرات في العالم وفق بلاغ لعمادة المهندسين التونسيين. وتعد تونس البلد العربي والإفريقي الوحيد المشارك في هذه المسابقة، والتي ستلتئم من 6 إلى 10 أكتوبر الجاري. نعت وزارة الشؤون الثقافية الشاعر والمفكر علي السماوي الذي وافته المنية أمس بعد مسيرة حافلة بالعطاء لرجل طاف العالم وأتقن عديد اللغات، تاركا رصيدا ثريا زاخرا بالمؤلفات القيمة وإرثا معرفيا ثمينا تتقدمه مكتبة تعد من أكبر المكتبات وأكثرها ثراء. كما فقدت الساحة الثقافية الممثل القدير وأحد رواد فرقة مدينة تونس للمسرح الفنان صالح الرحموني. وقد أثر الفقيد رصيده الفني بعديد الأعمال المسرحية، كما ترك حضورا لافتا في الدراما التلفزية من خلال مشاركته في عدد من الأعمال تغمد الله الفقيد الممثل صالح الرحموني والشاعر والمفكر علي السماوي بواسع الرحمة والمغفرة.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tn.
4: إلى أخبار العالم، ونستهلها من اليمن، أين استهدف الحوثيون اليمنيون أمس منشأة تابعة لشركة أرامكو النفطية في العاصمة السعودية الرياض بصواريخ باليستية ومسيرات. في المقابل أغارت السعودية الداعمة للحكومة اليمنية على مواقع للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء. في الأثناء أعلن وزير الخارجية الباكستاني عقد اجتماع طارئ الأسبوع المقبل في الرياض بموجب اتفاقية مكة المبرمة بين باكستان وتركيا والسعودية لبحث هجمات الحوثيين على السعودية. أكد موقع إكسكيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن حاملة الطائرات روزفلت توجهت إلى الشرق الأوسط لدعم حاملتين أخريين ومجموعتي إنزال سبقت إلى المنطقة، ليكون لدى واشنطن خيارات كثيرة للتعامل مع إيران. إلى فرنسا، حيث أفاد قائد شرطة باريس أمس بأن حركة الاحتجاج الطلابية التي انتشرت في أنحاء فرنسا أصبحت خارجة عن السيطرة. ودعا الطلاب إلى التخلي عن إغلاق المدارس ووقف أعمال الشغب وتبني أشكال سلمية من الاحتجاج، وحذر من أن السلطات سترد بحزم على أعمال العنف والتخريب. ووصل عدد الموقوفين بعد أكثر من أسبوعين من انطلاق الاحتجاجات التلمذية على وضعية التعليم في فرنسا بشكل عام إلى أكثر من 5000 شخص، وسط اتهامات للمعارضة اليسارية بتأجيج الأوضاع قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية. بهذا الخبر نأتي مستمعينا الكرام إلى خاتمة نشرتنا لهذه الليلة، وهذا تذكير بالعناوين. قطاع الصحة في تونس يحقق مردودية اقتصادية هامة من خلال الصناعات الدوائية والسياحة العلاجية. نشر معطيات حساسة للأفراد على مواقع التواصل الاجتماعي تستوجب المساءلة القانونية وفق منتدى شوقي قداس للحقوق الرقمية. وفي أخبار العالم، تجدد القصف على العاصمة اليمنية والحوثيون يعلنون استهداف منشأة نفطية في الرياض. نهاية النشرة، شكرا مستمعينا الكرام على المتابعة وإلى اللقاء.
7: الإذاعة الوطنية التونسية، إذاعة الطرب الأصيل.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة الذوق.
2: الناس ناس ناس الناس حكاية، وفي وسط كل حكاية ألف حكاية وحكاية. تصبر وتعلم، اسمعنا وفضفض وتكلم.
3: وفضفض وتكلم.
4: قول اللي تحسه.
5: هي مشكلة اجتماعية معنا والدار والمرأة.
4: اتكلم من عروش عروش قلب. عروش
6: عروش قلب. لكن نقعد نهاري ثلاثة أيام، نقعد راسي وجع فيا وبدني وجع ونفسيتي تعبة.
2: الناس حكاية. الناس حكاية. مع سيف الدين الكافي.

أهلا وسهلا، مرحبا بكم مصليين و 18 دقيقة. سلا يا ربي، يا ربي تقضيوا معنا أحلى وأرق وأمتع وأصفى وأنبل الأوقات. طبعا مش معايا وحدي، معايا أخويا وصديقي في الإخراج كريم المدب، ومعايا أنتم أحلى وأرق مستمعين مستمعين الإذاعة الوطنية التونسية. ويأتي الليل، يأتي الليل ليحكي ما تخفيه قلوبنا. ثمة من ينام، ثمة من أراغ وسهر، وثمة أيضا من يصمت ومن يبتسم ويحلم، وثمة أيضا من هو في حيرة يعجز عن فهمها حتى أقرب المقربين إليه. وكأن هدوء الليل يهوى استفزاز الذكريات. الليل دائما مترف بالهدوء ومليء بالذكريات، هو سكون الكون وروضة الفكر وملاذ الروح وصديق الحنين. إن شاء الله يا ربي تقضيوا معنا وقت تحلو. اليوم باش نحكيوا على ثنائيات مع ربيع. اليوم اخترنا نحكيوا على كمال الشناوي وفريد الهطرش. أيضا باش نسمعوا برشا تونسي، باش نحكيوا على علي دعاجي، ونمشيوا للطربية التونسية الخالدة. في الركن الكلاسيك اليوم نحكيوا على رياضة الصنباطي، ونحكيوا على سومة وأم كلثوم، وطبعا الثنائيات العربية هذه اللي عندها أثر فينا كبير برشا ومحبتنا لها يعني لا تنتهي. في موضوع السهرة اخترتوا انتم طبعا موضوع رغم من أهم المواضيع، هو الاعتماد على الذات. وكلمة كبيرة الإنسان كيعتمد على نفسه، يختلي الإنسان، يختلي بروحه، يختلي بالهدوء، يكتشف حاجة أخرى فيه، يكتشف أن وراء كل ذكرى درس، وراء كل وجع قوة، وراء كل خيبة تجربة، وأن الحياة مهما تتعبنا في كل مرة تعلمنا كيفاش نقفوا من جديد، تعلمنا كيفاش ما ننتظروش أيضا شكون ينقذنا، نعتمد على أنفسنا وقت اللي ضيق بين الدنيا، وأنه نعرفوا قيمة أنفسنا حتى وقت اللي ما نجموش يعرفوها اللي محيطين بنا. ساعات الإنسان يدخل في دوامة ممكن قلة التجربة، لكن بالتجربة بشوي بشوي واللي يعرف أنه كيف يعمل على روحه، هو يكون مسؤول أولا وقبل كل شيء على قراراته، ثم ينجم يحاسب روحه. في سهرتنا الليلة باش نفتحوا يعني صفحات من حياتنا، صفحات فيها ما نحبش نقولوا جيعة ولا الفراق، فيها بين ظفرين الخيبة، لكن فيها زيادة قوة، فيها أمل، وفيها انتصار على النفس وعلى الظروف. باش نحكيوا على دروس الحياة، شنو علمتنا الأيام، شنو تنجم تعلمنا، شنو أخسرنا باش نفهموا قيمتنا، شكون وشنو أيضا الأشياء اللي خلتنا نكتشفوا للقوة الحقيقية هي موجودة فينا من البداية، لكن احنا ما نعرفوش كيفاش نستغلوها. بين الحكاية والذكرى وبين الدرس والتجربة باش تكون معنا الطربيات التونسية وأولى طربياتنا الليلة. لم نحب نقول على أمينة فاخت أنه هي صوت المسارح الحقيقة، يعني في المسارح ذكركني برشا برشا بلهلوبة المسارح التونسية، صفية الشامية، شريف أحمد قنون، لكن نشوف أنه أمينة فاخت أخذت صيغة أخرى في فترة من الفترات، مشيت لي حاجات بتقالت تقبل، يعني ممكن نغم هو في الأصل سيد مكاوي، لكن الروح متاعه والنوستالجيا متاعه، وفي هذا التوقيت بالذات نحس أنه صوتها مطرف بالطرب العربي الأصيل. تفضل.

نعود نذكركم بالتوقيت نص الليل 34 دقيقة. رقم الموضوع على ذمتكم 71 844 404. موضوعنا اليوم هو كيفية أنه نحاول ونعمل على رويحنا، يعني مهارة تعويد الذات، أنه الإنسان مهما مر بتجارب ومهما جيته صعوبات ومهما كانت الدنيا قاسية عليه، لأنه في الآخر وفي الأخير بعد كل تجربة يخرج قوي، وبعد كل تجربة يتعلم كيفاش يعمل على روحه. هذا هو موضوعنا الليلة، موضوع اللي اخترته انتوما. يعني قلت في البداية ممكن إنسان يعرف قيمة نفسه إلا بعد ما يتوجع، يعني ما يعرف قيمة نفسه إلا بعد ما تصير له بارشة كلمات فراق وخيبة وأمل وانتصار وقوة ودروس الحياة تعلمنا مع الأيام كيفاش نجمو نحمل على رويحنا، وشنو خسرنا وشنو نجمو نربحو، كيفاش نجمو نفهمو قيمتنا وشكون وشنو الأشياء وشنو هي الأشياء أيضا اللي نكتشفو من خلالها أن القوة الحقيقية هي موجودة فينا. يعني ودروس الحياة والتجربة نجم تعلمنا برجة حاجات احنا كنا غافلين عليها. طبعا للطرب نصيب في حصتنا الليلة، وكتاباتكم الكل إن شاء الله تنقرأها الورد على صفحة الناس حكاية، لكن أنا الليلة حاب نحكي طرب تونسي، وحابين كنا إن شاء الله نسمع برشا طربيات تونسية. ومن الطربيات التونسية زوز أغاني اختر، يعني يسألني ما تسألنيش السيدة نعمة ويمدوين الناس في ندوية لعليا. طبعا أنا منحبش نطنب في الحديث على أساني ما تسانيش عبد العزيز الحاج طيب ومحمد تريكي، وجدت في ظرف جميل وكل أغاني جميلة على سيد نعمة، خاصة أنا مع شديان في الفترة ذيك. لكن المعلومة اللي ممكن برشا ما يعرفوهاش أنه أغنية يمدوين الناس في ندوية، يعني عليا، والعنوان هو يمدوين الناس في ندوية، والهنية نجم أقول من أشهر أغاني عليا، يعني من أشهر أغاني التونسية، من أشهر كلمات سيدي محمود بورقيبة، ومن أفضل وأروع ما لحن صراحة المهدي زرياب. يعني الموضوع قائم على الحب، الحب كمرض اللي ما ينفعش معه لا دواء أطباء ولا أي شيء. يعني العاشق ديما يلوج على العلاج للجرح متاعه والمحبة متاعه. طبعا النص كان في البداية مبرمج أنه مكتوب من البداية لي صريحة، ولكن أديته السيدة علي يعني كأروع ما يكون، في برشة برشة برشة برشة محبة أيضا، وفي برشة أوجيع. نخليكم على زوز أنغام هذم ثم نعود إلى استقبال المكالمات الهاتفية.

بصدق يعني كله بنينا وكله يعني في ناس الطلب التونسي. نعود ذكركم بالعناوين الاثنين اللي قدمني يوم. العنوان اللونيني هو أساني ما تسانيش للسيدة نعمة، والعنوان الثاني مدوين الناس بصوت عليا. ثنائي الحقيقة رائع، ثنائي ما يتكررش في تاريخ الأغنية التونسية، لكن اللي يحب يعني يوثق انه الأغنية الأولانية أساني ما تسانيش لعبد العزيز الحاج طيب على مستوى الكلمات والألحان لمحمد تريكي، وأغنية مدوين الناس لسيدي محمود بورقيبة والألحان لصالح المهدي. نعود نذكركم بالموضوع، موضوع الليلة، موضوع اليوم هو الاعتماد على الذات. وإحنا قلنا الدروس اللي تعلمناها في الحياة برشا، أحيانا الحياة ما تعلمناش بالكلام، تعلمنا بالخسارة، تعلمنا بالخذلان، تعلمنا بالوحدة، وبالأيام اللي نحس فيها أنه ما عادش نكونوا قادرين نكملوا. لكن غريب أنه أصعب المراحل في حياتنا هي نفسها اللي تخلينا نكتشفوا شكون أحنا بالحق. يعني الدروس الثمينة اللي تعلمنا الحياة، اللي تهبنا الحياة، يعني هي التجارب اللي نعيشها. يعني حتى التجربة اللي وجعتنا تنجم تكون رسالة إذا عرفنا كيفاش نفهموها، والدرس في الحياة أنه ما نستناوش شكون ديما ينقذنا. يعني إنسان يحاول ينقذ روحه بروحه، الناس تنجم تعاونك، الناس تنجم تقف معاك، تنجم تعطيك كلمة طيبة. أما القرار الحقيقي باش تقوم وباش تعاود تبدا من جديد هو قرارك انت. يعني فما حاجات اخرى تعلمها الحياه، مش كل حاجه نخسروها تعتبر خساره. احيانا شخص يخرج من حياتك، علاقه تنتهي، فرصه تضيع، نحسوها حاجه كبيره، حاجه ما نجموش نعاودوا بعدها. لكن بعد مده نفهموا انه غيابها كان ضروري باش نكملوا الطريق، اخف واوضح واحسن. في وسط الضجيج فما ديما صوت اخر لازم نسمعوه، الصوت الداخلي متاعنا، الاحساس اللي يقول لنا ديما انه الانسان هذا هو اللي يليق بيك. يعني انت وجودك وقراراتك هي اللي تليق بيك، وهذا لا، فما اشخاص لا ما يليقوش بيك، والطريق هذا مناسب ليك والطريق الاخر غير مناسب ليك. يعني لازمك تقف لهنا وتعود من جديد. يعني ممكن اهم درس من الحب وحده ما يكفيش، نجم تحب انسان برشا، اما اذا ما فماش احترام، ما فماش امان، ما فماش تقدير، الحب ينجم يتحول لوجيعة. ما هيك علاش الانسان لازم يعطي قلبه، ما يخسرش اي شيء على حساب كرامته، ينجم يسامح اما يحط حدود، ينجم يحب اما يخليش الحب يلغي القيمة متاعه. الاجمل الحقائق اللي تعلم هنا الحياة، يعني حتى الالم راهو مؤقت، الوجيعة اللي اليوم تحسها ماهيش بالضرورة نفس الوجيعة اللي باش تعيشها غدوة. الصدمة تولي ذكرى، والجرح يولي تجربة، والانسان اللي كنت تظن انه مستحيل تعيش من غيره يمكن نهار تكتشف انك كنت فقط تخاف من الفراغ اللي بعده. نستنى مكالماتكم على 71 844 404. ساعة ثانية ان شاء الله نأخذ مكالمات الهاتفية، نخليكم معنا غم تونسي. انا حبيت سهرة تونسية 100%. طبعا نحن تعودنا في الفترة الاخرانية ديما نمشيو للكلاسيكيات، هذا عادة البرنامج، لكن حبيتها من البداية، لأنها باستثناء عمل الوحيد تقريبا قدمته. وكما متعودين ديما في سهرة ناس حكاية جر وصوف الحقيقة، وأعمل صلاح الشرنوبي حاجة جميلة وجميلة جدا. بديناها بأعمل صلاح الشرنوبي لجورج وصوف، فنان آخر تونسي، فنان نحترم الصوت متاعه، فنان نحترم القيمة الفنية متاعه، أيضا نحترم أيضا حتى طريقته في الابتعاد عن الأضواء. سليم دمق، وهذا النص الجميل لجعفر ماجد، تعالي.

0: Club Gjina. Unë mua s'li në trik.
1: I dajt me
0: tu nëse jenë një frimje.
1: I dajt me lota një jë.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تمام الواحدة صباحا هنا في تونس. برنامج جديد لجمع التبرعات بالمساحات التجارية الكبرى لفائدة قرى الأطفال ياسواس وفق رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال محمد مكديش، الذي أكد أن الشروع الفعلي في تنفيذ هذه الألية ينتظر حاليا الموافقة الرسمية من رئاسة الحكومة. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعلن اضطرابات وانقطاعات مرتقبة في توزيع مياه الشرب الثلاثاء المقبل من الواحدة صباحا في عدد من مناطق الضاحية الشمالية للعاصمة، ومن المتوقع تواصل هذه الانقطاعات 36 ساعة وتأتي في إطار أشغال في المنطقة وفق بلاغ صادر عن الشركة. مركز النهوض بالصادرات يدرج أسواقا جديدة ضمن المقترحات المطروحة في برنامجه الوطني للتظاهرات التجارية والترويجية للسنة المقبلة، منها البرازيل وكندا والولايات المتحدة والصين وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة والدول الإسكندنافية. في أخبار العالم، وفي غزة، غارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا في مدينة غزة تودي أمس السبت بحياة 5 فلسطينيين على الأقل بينهم 4 نساء. في اليمن، القوات الحكومية تعلن في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد تنفيذها ضربات ضد الحوثيين في العاصمة صنعاء وفي محافظة صعدة. كما أفادت قناة المسيرة التابعة للحوثيين في وقت مبكر اليوم بأن السعودية شنت هجوما على العاصمة اليمنية صنعاء. من جانبها، أعلنت جماعة الحوثي أمس قصف شركة أرامكو السعودية في العاصمة الرياض بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة ردا على استهداف العاصمة اليمنية. في الملف الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تخلت عن كثير من خطط السلاح النووي، مضيفا أنه سيتخذ قرارا بشأنها. جاء ذلك بينما قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن حكومته اتخذت ترتيبات جديدة لإدارة الظروف الاستثنائية لمنع واشنطن من تحقيق أهدافها من الحرب الاقتصادية. هذا الموجز، انتهى، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتي ام.
0: الناس حكاية، وفي وسط كل حكاية ألف حكاية وحكاية. تصبر وتعلم، اسمعنا وفضفض وتكلم.
4: قول اللي تحسه.
5: هي مشكلة اجتماعية معنا والدار والمرأة.
4: اتكلم من عروش عروش قلب.
6: لكن نقعد نهاري ثلاثين، نقعد راسي وجع فيا وبدني وجع ونفسيتي تعبة.
0: الناس حكاية. مع سيف الدين الكافي.